يرسم ألا مانبانكو في روايته زجاج مكسور صورة مؤلمة للحياة في الكونغو، ذلك البلد الإفريقي الذي هشمه الفقر والجوع ومخلفات الاستعمار. شخوص الرواية تجمعهم قسوة الحياة ومقهى لوكريدي، أين يلتقون ليبوحوا بمشاكلهم وهواجسهم لبطل الرواية المدرس المتقاعد الذي يدعى زجاج مكسور، والذي يتخذ من هذه الحكايات مادة لرواية هو بصدد تأليفها. تنساب الأحداث في قالب من السخرية اللاذعة يصبها الكاتب على المجتمع ورجال الدين والسلطة، وينساب بوح أصحاب الحكايات الذين يشير إليهم بصفات لا بأسماء، من رجل المطابع إلى رجل الجغرافيا، من المغنية الصلعاء إلى المشعوذ، آخرهم رجل البط الذي يرفض زجاج مكسور الاستماع إلى حكايته لأنه سيكون بدوره مشغولا برواية حكايته الشخصية قبل أن يقفز في النهر تاركا مخطوط الكتاب وراءه.

نجح آلا ماباكو في رسم مشهد واقعي لبلد إفريقي حي ومؤلم في الوقت نفسه، بل إن بعض النقاد يذهب إلى القول إن الزجاج المكسور هو شظايا الكونغو نفسه.

كيف يمكن لبلد ينام على ثروات خيالية أن يكون هذا حاله؟ تعالوا معنا نستنطق ضفاف نهر الكونغو، علها تروي لنا حكايتها فنضيفها إلى حكايات الرواية التي لم تكتمل.

أواخر القرن 19 كانت الدول الأوروبية تعتبر إفريقيا أراضٍ لا صاحب لها، تسكنها قبائل متناحرة بلا حضارة ولا راية تجمعها. وبموقعها الذي يتوسط القارة ومساحتها التي لا تقل عن شبه الجزيرة الهندية، اجتذبت الكونغو الأعين الأوروبية الطامعة. لكن ليوبولد الثاني ملك بلجيكا سبق الآخرين في الاهتمام بها. ففي بداية سبعينات القرن 19 دعا لعقد مؤتمر علماء الجغرافيا في بروكسل، وذلك لوضع خطة لاحتلال أراضي الكونغو الشاسعة، فقد كانت في نظره أراضي غير مملوكة لأي أدمي. دولة أخرى كانت تتربص بالفريسة، إذ كان لفرنسا تواجد عند مدخل نهر الكونغو، وقد عقد الفرنسي دو برازا اتفاقا مع أحد رؤساء القبائل المقيمة على ضفاف النهر عام 80 و800 ألف للتعاون في خطة احتلال الكونغو. في الجنوب كان التنافس بين البريطانيين والبرتغاليين على أشده، وقد قابلت بريطانيا التحرك الألماني بتوقيع اتفاقية مع البرتغال تعترف بموجبها بحق البرتغال في احتلال مدخل نهر الكونغو، تعترف بموجبها بحق الأخيرة في احتلال مدخل نهر الكونغو، مما أثار حنق ليوبولد الثاني ملك بلجيكا. أجل المشهد كما تتخيلونه، مجموعة من اللصوص تقتسم الكعكة على مرأى ومسمع من أصحابها.

استشار بسمارك سفير فرنسا فأشار عليه بعقد مؤتمر قمة لدول أوروبا كلها لتقرير مصير إفريقيا. وبالفعل عقد المؤتمر في شهر نوفمبر عام 84 و800 ألف. الغايات المعلنة كانت إخراج إفريقيا من عزلتها وإنهاء تجارة العبيد، وكان شرط بريطانيا عدم مناقشة مصير نهر النيجر الذي اعتبرته من أملاكها، وكذا فعلت فرنسا بخصوص نهر السنغال. ولم يخلو المؤتمر من التداول حول مصير نهر الكونغو الذي أسماه بسمارك نهر الدانوب الإفريقي.

0: المؤتمر منعقدا 100 يوم لم تتخلله سوى 8 جلسات عامة، وكان المشاركون يقضون باقي وقتهم في الاحتفالات والترفيه والرحلات سعداء بما ينتظرهم من ثروات. انتهى المؤتمر بالتوقيع والمصادقة على عدة توصيات أبرزها تحرير الملاحة على الأنهار، ولكن كانت أهم توصية هي منح الملك ليوبولد الثاني كل أراضي الكونغو الشاسعة. قام الملك بتمويل استكشاف أراضي الكونغو بما استطاع الحصول عليه من عائدات تجارة الكاوتشو التي أديرت عبر شركات امتياز تعتمد نظام الصخرة، إلى درجة قطع أيدي العمال الذين لم يكن إنتاجهم كافيا. وعند وفاته انتقل الكونغو إلى ملكية بلجيكا. في شهر جوان 2020 وفي خطوة غير مسبوقة أصدر ملك بلجيكا بيانا عبر فيه باسم بلاده عن الأسف البالغ للجروح التي تسببت بها بلجيكا خلال فترة استعمار الكونغو، ووعد بأنه سيستمر في مكافحة جميع أشكال العنصرية حتى تهدأ الذاكرة المشتركة. أما جمهورية الكونغو الديمقراطية فقد كانت مشغلة بإحياء ذكرى بطلها الوطني باتريس لومومبا الذي دخل التاريخ في 30 جوان 1960 خلال الاحتفال الرسمي الذي أعلن ولادة الكونغو، والتي قال فيها: لقد عرفنا السخرية والإهانات وتحملنا اللطمات صباحا وظهرا ومساء لأننا كنا زنوجا.
1: Les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres.
0: وجاءت كلمة لومومبا في سياق الرد على الملك البلجيكي الذي أشاد بإرث سلفه ليوبولد الثاني، ووصفه بأنه لن يكون غازيا رسول حضارة.
2: Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur.
0: أنصف التاريخ لومومبا ولو بعد حين، فأثناء الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على خلفية مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، تعرضت تماثيل الملك ليوبولد الثاني للتخريب في بروكسل، وألقي عليها طلاء أحمر يرمز إلى دماء الضحايا الكونغوليين. وطلبت مذكرة بعنوان فلنصحح التاريخ جمعت أكثر من 80,000 توقيع بإزالة كل التماثيل التي تمجد الملك الراحل

0: Tenez, je l'élève au-dessus de ma tête, je le ramène sur mon épaule. Trois fois je lui crachote au visage, je le dépose par terre et vous demande à vous, en vérité, connaissez-vous cet enfant? Et vous répondez tous, c'est Congo, notre roi.
1: نهر الحضارة
2: بمناسبة رأس سنة 2000 أصدرت إحدى الشركات اليابانية الرائدة بيانا اعتذرت فيه لآلاف الحرفاء الغاضبين بسبب عجزها عن تزويد السوق بكمية كافية من لعبتها الجديدة بلاي ستيشن 2 بسبب نقص حاد في معدن لم يكن للناس عهد به من قبل وهو معدن الكولتان، وأرجعت الشركة ذلك النقص إلى الحرب الدائرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الكولتان معدن نادر يستخدم في صناعة المفاعلات النووية ومحركات الطائرات والصواريخ والأجهزة عالية الدقة، وتملك جمهورية الكونغو الديمقراطية 80% من الاحتياطي العالمي من هذا المعدن. تقول رئيسة تحرير جريدة لو سوفران، في تلك السنة كان الجميع يتحدث عن الكولتان، كانت عشرة الشاحنات تخرج يوميا محملة بأطنان منها، وتضاعف سعره 10 مرات فتضاعفت ثروات أمراء الحرب، أما السكان فتضاعفت فقط أعداد القتلى والنازحين منهم. الغلاء في كينشاسا جنوني، فالكيلوغرام الواحد من الطماطم هنا ب$15، الخس ب$19، البطاطس ب$7، البرتقال ب$10، أما الجزر فتباع الحبة الواحدة منها بدولار. في السوق الشعبي لا يشتري الناس بالكيلوغرام وإنما بالحبة، حتى الفواكه الاستوائية التي تنبت من تلقاء نفسها في كل مكان أسعارها مرتفعة وكأنها مستوردة. يصل إيجار شقة فاخرة إلى $10,000، أما الغرفة الصغيرة المفروشة فبـ$1,000، أسعار تجعل من كينشاسا إحدى أغلى المدن في العالم، أغلى حتى من لندن ونيويورك وباريس. أما البنية التحتية فحدث ولا حرج، فبسبب غياب الجسور

نور وطرق الرابطة بين المدن الرئيسية، يعتمد الناس على عبارات متهالكة لعبور نهر الكونغو، واقع لا ينسجم إطلاقا مع ثروات البلاد. في شهر فيفري عام 2009، قدرت مجلة African Business احتياطي الكونغو الديمقراطية من المعادن غير المستغلة ب 24 تريليون دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2009 لكل من الولايات المتحدة والصين واليابان. ولو أضفنا لهذا نصف احتياطي العالم من الكوبالت وثلثه من الألماس وعشره من النحاس و13% من طاقة العالم الهيدروليكية التي تكفي لإضاءة إفريقيا جنوبي الصحراء كلها، واحتياطيا هائلا من الخشب وأراضي زراعية قادرة على توفير الغذاء لمليارين من البشر، فإن الفجوة تبدو سحيقة بين هذه المقدرات وحال سكان البلاد. ف71% من الشعب هم تحت خط الفقر، و27 منهم يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم. فالبلد الذي يبدو كمغارة علي بابا المليئة بالكنوز ليس في الحقيقة سوى ثقب أسود من الفساد يبتلع كل شيء.

في السابق لم يعرف الناس الغلاء، وبعد الحرب ومع بدء إحلال السلام بدأت المناجم تتوسع وفروع الشركات تنتشر والعقارات تزدهر والفنادق تستقبل رجال الأعمال الأجانب. فتفاءل الناس واستبشروا بالرخاء، لقد غاب عنهم أن السلام الذي يفرح به كان بندا من بين عدة بنود في صفقة لم يكن الشعب طرفا فيها. كانت صفقة تقايض الثروة بالسلام، والسلام مقابل السلطة،

كان عدد قتل الحرب قد تجاوز 10 ملايين، لكن المقابل الذي دفع لأجل السلام هو ثروة البلد بأكملها. وحتى تكتمل الصورة القاتمة لم يعم السلام، بل صار عدد الفصائل المتمردة أكثر من 70 فصيلا، وبعد أن كان البلد حالقا في الحرب أصبح عالقا في وهم السلام.

0: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.
1: لا يخفى على أحد دور البحارة المسلمين في نشر الإسلام في الساحل الإفريقي، ويعتبر العمانيون أول من اكتشف إفريقيا وجاس خلالها حتى وصل إلى حوض نهر الكونغو، وهم الذين أخبروا عن البحيرات والجبال المعممة رؤوسها بالثلوج والغابات المظلمة ووحوشها الضارية. سبقوا في ذلك الأوروبيين الذين اعتمدوا على عرب شرق إفريقيا في ارتياد مجاهل القارة. وقد ساعدت الهجرات العمانية على ازدهار المدن على طول الساحل الإفريقي كمقاديشو ومنباسا وماليندي وزنجبار. كل هذه المدن عاش فيها السكان الأفارقة جنبا إلى جنب مع العرب الوافدين. بعد وصول أول فوج من العرب العمانيين بدأ الدين الإسلامي في الانتشار، لذلك حرص السواحليون على تعلم العربية لقراءة القرآن وسماع خطبة الجمعة وفهم أمور الدين، فضلا عن التعاملات التجارية، فولدت لغة جديدة عرفت بالسواحلية تمثل المفردات العربية فيها ما يقارب 45%، واقتبست لغات أخرى مثل الفولانية ومفردات عديدة من المعجم العربي.

فالزائر إلى دول الشرق الإفريقي كتنزانيا وكينيا مثلا تقابله عبارة الترحيب كاريبو بالتشديد على الراء، وهي بمعنى اقترب وتفضل. ثم إن المتجول في شوارع دار السلام عاصمة تنزانيا أو نيروبي عاصمة كينيا أو في زنجبار ومامباسا، عندما يدقق النظر في لافتات الدعاية والإعلان المكتوبة بالحروف اللاتينية تسترعى اهتمامه عبارات ك صفة ثابتي بمعنى صفة ثابتة، بل إن اللافت للنظر أن هناك كلمات تخلى عنها العمانيون ما زالت موجودة في اللغة السواحلية ككلمة صحيح وتعني التوقيع أو التصحيح، وكذلك كلمة بيع شراء أي بيع وشراء، ومحكمة أي محكمة، وورقة وغيرها من الكلمات. ينقسم الأدب السواحلي إلى مكتوب وشفوي، ويشمل هذا الأخير الحكمة والأمثال والألغاز والقصص والأغاني، وتعد مجموعة دبليو إي تايلر أكبر مجموعة مترجمة للإنجليزية من الأمثال السواحلية خاصة والإفريقية عامة. ومن هذه الأمثال نقرأ: الشخص الحسود لا يحتاج إلى أي سبب للإحساس بالحسد. أما المثل القائل لا يستخدم السيف لقتل الحلزون فهو مترجم من اليوروبا. ومن أمثال الزلو نقرأ: البقرة التي تتقدم القطيع ينال منها الصوت. تحفل الذاكرة الشعبية ببعض الشعر الذي قيل في مناسبات معينة كهذا البيت الذي هتف به أهل مامباسا عند خروج البرتغاليين من الحصن ورحيلهم النهائي عن المدينة: ارحل يا مانويل، إنك جعلتنا نكرهك، ارحل وصليبك احمله معك. كان هذا الهتاف ردة فعل من السواحليين على حملة التنصير التي استهدفتهم. هذا الاعتزاز بالإسلام تؤكده الهمزية السواحلية، وهي ترجمة للهمزية البوصيرية قام بها الشاعر عيدروس عثمان. هذه القصيدة هي أقدم مخطوطة سواحلية موجودة اليوم، وإذا كانت قصيدة البوصيري سميت بالهمزية نظرا لحرف رويها الهمزة، فإنه يمكننا إطلاق الميمية على قصيدة عيدروس نظرا لجعله الميم حرف الروية.

مثال آخر قصيدة للشاعرة موانا كوبونا، وتسمى أيضا وصية موانا. تحكي القصيدة عن موانا كوبونا بنت ميشام التي توصي ابنتها هشيمة بنت شيخة على التمسك بالدين واحترام الزوج. تقول الترجمة العربية: أمسكي بالدين ولا تخلي آداء الفروض، تواضعي للكرام يا ابنتي عندما ترينهم في مكان، قفي وانحني باحترام. وبهذا يتضح التأثير العميق للثقافة العربية الإسلامية في الشعر السواحلي بكل أغراضه، من وعظ وزهد ووصايا ومدائح نبوية وغزوات وسيرة ذاتية.

ولد الشاعر الكونغولي جابرييل أوكونجي عام 62 و900 ألف. عاش طفولته وصباه في إحدى قرى الكونغو، حيث ينسب الأطفال لأمهاتهم لا لأبائهم، وكل نساء القبيلة أمهات وخالات لهذا الطفل. يتحدث الشاعر بمحبة عن إحدى هذه الخالات قائلا: القرية التي تربيت فيها لم يوجد بها تلفزيون، كان هناك حكايات الخالة بصوتها العذب الذي يجعل الأطفال في حالة من الافتتان السحري. بحكاياتها كانت تجعل البحر يرقص، الأسماك تتحدث وتغني، وحتى النجوم كنا نراها هابطة من سمائها وهي محملة برسائل الحب للعشاق. هذه الخالة هي التي زرعت الشعر في فكري وفي قلبي، والكثير من أشعاري هي أصداء لتلك الليالي، لذلك الزمن، لذلك صوت الرخيم الحبيب، لتلك الخالة الأم ولحكاياتها الجميلة.

0: كثيرا ما يعبر جابرييل أوكونجي عن حبه العميق لنهر الكونغو الذي يراه واسعا وعظيما. يقول إنه تعلم منه ماهية الحياة والكون، وانعكس ذلك على كل حياته المهنية والأدبية. أما حديثه عن النهر الصغير ألما فلا يخلو من عبارات العشق والحنين، فلطالما لعب فيه وهو صغير، ولا يزال خرير مياهه يملأه سعادة ويمنحه الطاقة والحيوية والإلهام. وغالبا ما يقدم نفسه إلى الجمهور الذي يحضر أمسيته الشعرية بهذه العبارة: في الكونغو يسمونني ابن النهرين، وهم محقون في هذا، فأنا شاعر لأني ابن هذين النهرين. ها أنا ذا في نهاية المسار، في ليل لا حراك له، الظل هو ظلي، بشرة سوداء عقيمة في قلبه الأسود العقيم. ها هي دموعي، ها هو غنائي، غناء الحزين، ها هو رقصي، رقص الحزين، وبقايا أسطورة المتضائلة. وعلى ضفة أخرى نلتقي مع أجمل تحيات فوزية وفاتن.
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

شيخ مسعود.

شيخ مسعود انا اصدق.

متروحش تضيعي الميه في حارتي السقايه.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: بلاد حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتفوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهدت العالم نوطي راسك للكلام.
4: هذا سيف يرميه ده، ارمي سيف يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم قيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق في أوكار بني هلال.
7: أوكار بني هلال.
6: أوكار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
4: شوفتك فيها حجرة يا أبو زيد.
8: وكيف تريدني نشوفك يا ذياب؟ تصير البورني ولا تصير غراب؟
4: شبهني بغراب؟ غراب يا أبو زيد؟ والله لو نروي سيفي بدمك ما يوسخ زيد يا أبو زيد.
8: شاري الموت يا ذياب.
4: بايع الموت ليك يا أبو زيد.
8: هنا شاري، شاري منك يا ذياب يا ولد غانم. قرب قرب واختار كيف تبيع للموت. قرب ذياب يا ذياب، تتحداني؟ لا أبو زيد الهلالي، عهدت ناسي وعهدت العالم نوطي راسك للكلاب، ولا يشمت في ذياب.
4: لازم تندم يا أبو زيد يا مغرور. ذياب ما يقبل يكون محقور، ضحاك على الأميان والعور.
8: اسكت أبو زيد، يوطي لك راسك في التراب.
4: انت توطي لي راسي؟ انت تضحك علي يا ناسي؟ يا قتال الارواح وسارق الغنايم، هذا سيف يرميته. ارمي سيفك يا ابو زيد، شمر على ذراعك ولاقيني. وهذه اربع خطاوي بيني وبينك. اه يا سيف يا غدار، هذه ضربة الصفر.
8: ضربتاش ضربتاش يا خاين، والغدر في عيونك ساكن وباين.
4: خذ هذه في ساقك وعلق دم وثبت منين خارج لك الدم.
8: هذا دم صحيح؟ لا لا، ما سمعت زفيف الريح. من ايش ذراعي صار جريح؟ وعراكنا بالذراعات ما هو بالسيوف. قولي
4: عظيتك يا ابو زيد قبل ما تعظني. والخدعة في العرق حلال ولا ايش يا فارس ولاد هلال؟

0: عيني في الغدير، خوي بوزيد يتغسل وذراعه مجروح، بوزيد يغسل في جرحه بسركة، ما يريد حد يشوفه، ونا وسط الخيمة نشوفه عيوني ما هي مصدقة. كيف نتصرف؟ كيف؟ هو ناوي يكتم ما يقول، هي أنا عارفة هذا مشروح، لازم ما يحس بي. أستر يا رب، أستر يا رب، أنا خايفة ليكون مغدور وناوي ياخذ بثار. جاي للبيت، لازم نعمل روحي راقدة ونشخر.
1: الحمد لله شيحة أختي راقدة وتشخر. خلها عالجان ما تفيق بالجرح في ذراعي، حتى الدم مرة يكف ومرة ينزل، جرح غارق ما هو ناوي يتلم.

0: حكايه يا بوستي، من عرك لعرك ومن حرب لحرب، مخلوق للعذاب والتنهيد، مسكين يا اخوي.
1: لو كانت اختي شي حفايقه ما كانت تطيق تشوفني مجروح، يمكن تبكي وتسمع لي ما اسمع، ويمكن تلومني على اللي صار. لازم نتحذر ما نحكي لها. لو سألتني نقول هذا جرح وضحطب، ما هو عرك ولا عطب. ارقد يا ابو زيد قبل ما تفيق، ارقد.
2: والله ماني مصدقة ايش سمعت وذاني في الغدير.
3: واصفة يا واصفة، قومي يا واصفة، جيب اللبن.
2: كيف تعارك ابو زيد يا والدي؟ كيف؟
3: ايش تقولي يا واصفة؟ كيف عرفتي؟ ولا منه خبرك؟
2: ايش يساوي رجال ولاد هلال من غير صحبة ابو زيد وذياب؟ كانت عاديته القبيلة تضيع ويحل بيننا جدب بالسيف عوض خصب الربيع.
4: ايه قلتي الحق يا واصفة بنت خوي.
2: والله يا عمتي خوفي لرجالنا يتنابزوا في تونس والصاحب يصير عدو،
4: ويتمكنوا بينا رجال خليفة الزنادي يصيروا ولاد هلال فريسة للذيوبة والكلاب في صحاري تونس.
3: اسكتوا اسكتوا، هذا محال تكون نهاية ولاد هلال. اسكتوا، جينا من أرض الفرعنة على الجال نفتحوا صوار تونس. تونس الخضرة لازمها تصير مرتع لولاد هلال. هذا ما هو شيء محال، ما هو شيء محال.
4: الله ينصرك يا خوي منصور، منصور على العديان، ما يفرح فيكم شمتان. غير تحذر انت ورجالك من العداوة والكره والغيرة وسطهم، هذو بيذوبوا الحديد ويخسروا العسكر مهما كان شديد.
3: معلوم يا نافلة معلوم، انت فايقة كيف خوك ذياب. نحارس نبقوا يد واحدة، عجال نكسر بيبان تونس، ومن حبس الزناتي نخلص مرعي ويحيى ويونس.

0: هيا تلموا يا بنات، جربوا جربوا.
1: جربنا يا عمتي نافلة، ايش تريدي انت؟ غير قولي يا خال، غير قولي. نا واصفة نسمع وننفذوا. الشورة شورتك.
0: نا فرحتي بلمتكم ما توصف. شيحة أبو زيد الهلالي وواصفة بنت أخوي.
1: وزيد ديهو نافلة أخت الدياب. اتلاقينا الثلاثة في لحظة صفا ومحبة.
2: اي والله،
1: نطيب الخاطر ونكشف اللي تخبى.
3: ايش رايكم نخلق فرصة نعشي فيها أبو زيد ودياب مع بعض؟
1: فكرة هايلة يا خال، والله فكرة هايلة، فكرة ما كانت على البال. تصفي قلوب فرسان ولاد هلال. واحنا ما علينا كان نطبخ ونوازي. ناي نطبخ ايش يشتهي والدي دياب، وناي نطبخ ايش يشتهي خوي موزي.
0: عيش وملح يحنن القلوب ويرد المكروه محبوب.
1: والله قلت الحق.

0: للذياب جاي ناحيتنا يا ابو زيد. اهدي الخواطر وكلمه بلطافه، خليهم علي سيفه وخلوا لساناتكم نظيفه.
1: ما قلت عيب يا شيحه، واللي غشنا يا ويحه.
0: قرب ناحيه ذياب يا ابو زيد، هو ما شافك.
1: تهني يا شيحه، خوك ابو زيد فاهمك وفاهم ذياب. انا ما اريد نزيدكم اتعاب.
0: انا ماشيه وانتم ربي حنن قلوبكم، ربي حنن قلوبكم.
2: ذياب يا ذياب، قرب قرب شوف الاصحاب.
3: ايش تسمع وزني وايش تشوف عيني؟ بو زيد قصدني وحال ذراعي طالب صلح.
2: تقرب يا ذياب، هذا بو زيد الهلالي حالف ما يولي لتاني.
3: معلوم يا بو زيد، ضمني ونضمك.
4: الحمد لله كصفية القلوب وتصلح المعطوب.
3: الحمد لله.

0: قل لي هذاك مش مسعود واقف غادي؟
1: اي ذري هو مسعود.
0: شبيه دورك الزروط؟
1: اي ما نعرف يا سيدنا.
0: نادي هولي.
2: يا مسعود يا مسعود.
3: نعم نعم نعم نعم.
2: اقرب اقرب سيدنا حشتو بيك. ايش
3: اي اني جيت. اي
1: تفضل سيدنا تفضل.
0: مسعود.
1: نعم.
0: من قبيلة وانت واقف اش تم؟ تحب تقول حاجة ومتردد؟ صحيح ولا لا؟
1: صحيح سيدنا صحيح صحيح.
0: قدم القدام يا مسعود واحكي لي.
1: سيدنا انت فوق راسي وفي مم وعيني.
0: وانت من العباد القلال اللي تضحكني وتفرهدني يا مسعود.
1: سيدنا راهو مسعود ثامر اما كيف يجد الجد راهو ما فهمش كيفه في الانضباط والجاعه يا سيدنا.
0: انا مقدر له الشيء هذا ونعمل عليه كما نعمل عليك انت يا علام.
1: وهو كذلك.
0: ايه عاد قولي على شنو ناوي تحكي يا
1: سيدنا؟
0: اتكلم.
1: انا نشك لي فما جاسوس في القصر.
0: شنو؟ اش قلت؟
1: والله
0: سمعته يا علام.
1: اي نعم سمعته سيدنا.
0: اسكت اسكت يا علام اسكت. حتى انا قلبي ما قايل لي خير توا مبدا حاس بحاجه. نعرف اللي هالشي ما هوش مستبعد. قول لي يا مسعود.
1: نعم سيدنا نعم اللي تشاور عليه نفذوه من توا سيدنا نفذوه.
0: انا عندي خطه اذا تردوا بالكم نكشفوا بها شكون يتجسس علينا والفايت تشكون.
1: احنا معك نسمعوا فيك سيدنا. قول قول احنا نفهموا وننفذوا على طول. تفضل سيدنا.
0: هاي.
1: تفضل
0: تفضل الحقوني القصر.
1: هاي يا سيدي تفضل. هاي امشي يا مسعود امشي.
4: يا اهوك علام جاي لهوني يلزمني نعمل روحي نكره مرعي وصحابه. خليني على قليلة نعرف راي علام واذا كان النجم نعمل عليه بالطبيعة انجسله النبض قبل.
5: علام علام يا علام.
1: صباح الخير للا سعدة بنت سيدنا الزناتي الخليفة ربي يبقيها.
4: نهارك زين يا علام. ايش باش نقولك؟
1: قولي.
4: انا مانيش مرتاحة لهاك الجماعة المربوطين في حبس بابا.
1: شكون هذم؟ اللي يقولوا له مرعي وصحابه يونس ويحيى.
4: اي يستاهلوا ما صار عليهم بعد ما غدروا بسيدهم الزناتي.
1: اما انا بصراحة الحقيقة ما ريتش اللي هما مخطرين لهالدرجة.
4: بالحق؟ قصدي حتى أنا قلت هكا في الأول. أما كي ما حبوش يقروا على شكون بعثهم بطلت نشفق عليهم.
1: يا مولاتي ظهر لي فيك قلبك حنين ورطب من قلب بوك سيدنا الزناتي ربي يبقيه.

0: تفضل.
1: عسلامة بابا.
0: الله يسلمك.
1: بابا قالوا لي اللي انت طلبتني.
0: قل يا سعدة، شنو رايك في عسة القصر وعسة الحبس والخدام والحراس والجواري؟
1: شنو بابا ما فهمتكش، اش تقصد؟
0: أنا شميت شي ريحة سوء نية في حد، فما شي حاجة مريبة، لاحظت شي تحركات ما هيش هي، سمعت شي ولا قالوا لك شي كلام فيها الغاز تي الحاصلو، شكيت شي في حاجة هوني ولا هوني.
1: حاجة هوني ولا هوني؟ لا بابا، لا عيني لاحظت ولا وذني سمعت. هذا كنتي بابا من كثرة تخميمك وحرصك تتهيأ لك حاجات ما عندهاش حتى أثر.
0: بالله بالله، تقصد اللي أنا عقلي خفة هكذا؟
1: لا حشيك بابا.
0: تقصد يا سعدة، وعندك الحق، بعد اللي أنا ساعات نبارغ في الحرص متاعي على أمن البلاد اللي بوك يحكمها، تونس يا سعدة درة إفريقيا، ما هيش حاجة سهلة، مطمع للإنجليز والطليان والفرنسيس من الخارج، ومطمع للعربان اللي سايبين في الصحاري يسرق وينهب ويزعفوا على البرور اللي فيها خضرة والماء. أنا نرقد عيني مغمضة وعين محلولة يا سعدة، ويلزمني يكون هكا.
1: بابا أنا راهم ما نقصدش تعمل مولد دار مشهوني أو تسيب الماء على البطيخ كما يقولوها، أنا نقصد راعي ربي في صحتك، تلهب روحك شوية يا أخي، أنت باش تنجم تقاوم هالمشاكل الكل وباش تنجم تخمم بالكدي، أنت موكي يبدأ بالك مرتاح وتبدأ.
0: ساعات يا سعدة نعطيك الحق في حديثك، أنا في بعض الحالات نحس بروحي أنا العساس والحراس والعسكر والسلطان، نقعد نخمم في الشقيقة والرقيقة.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروب.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيف الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: حيث تمضي سريعا
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: مع لقائنا الجديد اليوم، وكل يوم نحييكم أجمل تحية
1: وندعوكم لرحلة الكلمة والحروف، نستشف خلالها واقع سلوكياتنا وأقوالنا من خلال هذه التأملات.
0: فتعالوا لنصوغ نسيجها معا، علنا نخرج برؤية مشتركة لأشياء كثيرة.

0: أعزائنا، بمزيد من الأسى نعترف بأن فئة كبيرة في عالمنا ما زالت تدعو لتجهيل المرأة ولتظل أسيرة أغلال الجهل المخيف.
1: لهم وللآخرين الذين حتما سيتأثرون بهذه الدعوة التي ما زالت تطلق بملء الفم ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين، للجميع نقدم هذا الملخص لدراسة علمية عن دور المرأة والأسرة في حياة الأبناء عماد المستقبل.
0: العائلة هي المزرعة الأولى التي تنبت فيها بذور الشخصية، فالحقيقة أن هذا العالم الصغير أي العائلة تلعب دورا أساسيا رئيسيا في حياة ومستقبل الطفل الذي ينشأ فيها.
1: وبقدر ما تكون هذه العائلة سليمة التكوين قوية الأركان يكون الطفل صحيحا سليما. أما إذا نشأ الطفل في عائلة متداعية مفككة لا تتوفر فيها شروط العائلة الصالحة خرج إلى الحياة سيئة التكوين.
0: ولقد ثبت أن المدرسة لا تؤثر في الطفل كما تؤثر الأسرة، وقام بعض الباحثين بمقارنة أثر كل من العائلة والمدرسة في تكوين الشخصية.
1: ولقد وجدوا أن نصيب الأم في التأثير على شخصية الابن الصغير في الحاضر والمستقبل لها نصيب يوازي 60 درجة.
0: ومن هنا يتضح دورها الفعال والرئيسي في عملية تكوين الطفل من حيث حاضره ومستقبله، فكيف يتناسب هذا الدور العظيم مع دعاوى التجهيل التي تطلق ضد المرأة؟

0: عزيزي المستمع، إنه تأمل كتبه الدكتور محمد جابر الأنصاري نضعه بين يديك مع شيء من التلخيص غير الضار والذي يحافظ على جوهر رؤية الكاتب.
1: يقول الدكتور الأنصاري: أفلامنا كلها حب في حب وغرام في غرام، وقصصنا لا تدور إلا حول الحب، وأغانينا تمجيد للحب وتعظيم.
0: ولكنه أي حب؟ ترد إلى ذهن الكاتب خمسة أنواع من الحب، هي حب الحقيقة والمعرفة، وحب الوطن والإنسانية، وحب الأسرة، وحب الإنسان لأخيه الإنسان، وحب الرجل للمرأة.
1: يقول: الحب هو أن تؤمن بالشيء الذي تحب إلى حد اليقين، إلى حد التضحية والموت من أجله. الحب هو أن تتحد تلك القيمة التي نحبها فنصبح وإياها شيئا واحدا، من أجلها نعيش وفي سبيلها نضحي.
0: هذا هو جوهر الحب كما بشر به الفلاسفة والمفكرون. ولا يهم إن كنت تحب الحقيقة أو الوطن أو الإنسانية أو العائلة أو امرأتك.
1: هذه الشروط يجب أن تتوفر في حبك لأي شيء من الأشياء المذكورة. فمن يحب وطنه يعاني مشاكله ويعيش تطلعاته، بحيث تصبح هذه المشاكل والتطلعات جزءا من ذاته يضحي من أجلها.
0: وأخيرا، فإن الحب شيء ضروري وجوهري بالنسبة للحياة الإنسانية.

0: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد،
1: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
0: المركب التي فيها ربانان تغرق.
1: أقوال حكيمة كما يقول الدكتور فخر الدباغ، ولكنها صحيحة وخاطئة في نفس الوقت. هي صحيحة وناجحة في ظروفها وتوقيتها المناسب،
0: وهي خاطئة وفاشلة في غير ظروفها وموعدها المناسب. فعامل الزمن وحساب الظروف هي الضوابط التي تقرر ذلك، كما يرى الدكتور الدباغ.
1: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد إذا كنت موظفا تجاه معاملات المواطنين، أو أستاذا تجاه طلاب يتوقف مستقبلهم على عملك وإنجازك.
0: ولكن عليك أن تؤجل بعض الأشياء، لأن في العجلة الندامة، أي أن تتروى وتتريث، ففي التريث حكمة ومنفعة وعدل.
1: والقناعة كنز لا يفنى، ولكنها أحيانا لا هي بالكنز ولا هي بالبقية. والقناعة هي عكس التذلل والحرمان، وهي التي لا تخدره وتجعله آلة بشرية جامدة ترضى بكل شيء ولا تتطلع إلى التقدم.
0: فالقناعة كما يرى الدكتور الدباغ، إذا كانت قناعة بالحاضر فإنها لن تطور المستقبل، والقناعة بما وصلت إليه العلوم لن يدفعها إلى مزيد من الاستزادة من معرفة الكون وأسراره.
1: يقول الكاتب في الحكم والأمثال: حلي نزين بها عقولنا، ولكن الحلية يجب أن توضع في مكانها المناسب والصحيح.

0: وإلى الغد مع تأملات جديدة لكم أعذب المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة قد مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية متى تكون عني غضبك؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. تقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجره إلا اسمك يا رسول الله.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نلتقي مرة أخرى بفضل من الله ومنه، لنستنشق معا من جديد شذى الياسمين من سيرة أمهات المؤمنين. بعد أن رأينا في الحصة الماضية، أو هي ثلاثة حصص مرت من هذا البرنامج المبارك، تناولنا فيها الحديث حول الحكمة من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، وقد أجملناها في أربع: حكمة تعليمية، وحكمة تشريعية، وحكمة اجتماعية، وحكمة سياسية. وقد ذكرنا أسماء زوجاته عليه الصلاة والسلام على التوالي، واليوم إن شاء الله سنتناول الحديث عن أكبرهن أو أولهن، لننظر في حياتها مع الحبيب المصطفى وقصة زواجها منه عليه الصلاة والسلام. ولها فضائل جليلة ومناقب عظيمة، منها إنها من السابقين الأولين إلى الإسلام، فهي أول الناس إيمانا بما أنزل الله، فكان لها أجرها وأجر من آمن بعدها. ثانيا، لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى فارقت الحياة الدنيا، فانفردت بخمس وعشرين سنة من 38 سنة هي حياته الزوجية صلى الله عليه وسلم، أي حوالي الثلثين من حياته الزوجية عليه الصلاة والسلام. ثالثا، كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لها رزقا من الله رزقه إياه، فحبها فضيلة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. الفضيلة الرابعة لهذه السيدة الجليلة العظيمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها والثناء عليها والمدح لها وصلة ودها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. فهذه الأم الكبرى العظيمة هي إذن السيدة خديجة رضي الله عنها. سنتعرف على حياتها بدءا من مولدها وانتهاءا بوفاتها، وبين ذلك سنتطرق بالتفصيل إلى قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لها من مآثر في رحلتها الزوجية معه عليه الصلاة والسلام. فقد ولدت رضي الله عنها عام 68 قبل الهجرة النبوية الشريفة، وكان ذلك قبل عام الفيل ب15 سنة تقريبا، وهذه السنة توافق عام 56 و500 ميلادية. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، فكأن الله تعالى طهرها وجهزها لدورها الخالد. وقد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هالة، وأنجبت له هند بنت أبي هالة وهالة بن أبي هالة، ثم خلف عليها عتيق بن عابد وأنجبت له هند بنت عتيق. أما قصة زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم فهي كالآتي: كانت كثيرة المال، وافرة الثراء، لها تجارة واسعة ترسلها إلى أسواق العرب مع ما ترسله قريش من قوافلها، وكانت قافلتها تعدل أحيانا قوافل قريش بأجمعها. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تبعث رجالا يتاجرون في مالها نظير أجر، وتأنس خديجة إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته، وكانت على موعد مع القدر حينما اختارت محمد بن عبد الله ليخرج في تجارتها إلى الشام، وترسل معه غلامها ميسرة، فما إن عاد الركب إلى مكة حتى انطلق ميسرة يملأ سمعها بحديث مثير عن رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزلوا بالقرب من صومعة راهب، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فقال الراهب لميسرة: إنه لم يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. كما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من تحقيق ربح لم يتحقق من قبل للسيدة خديجة. كانت فرحة خديجة كبيرة بتجارتها التي ربحت ضعف ما كانت تربح، ولكن فرحتها بمحمد وحديث ميسرة عن أمانته واستقامته وعفته كانت أكبر. وأدركت خديجة بحسها المرهف وعقلها الراجح أن محمدا صنف آخر من الرجال، وأنه ليس مثل زعماء قريش الذين تقدموا للزواج منها يطلبونها لشرفها أو لمالها أو لجمالها، وإذا كانت ترفضهم في كل مرة الواحد تلو الآخر فإنها تشعر برغبة ملحة في الزواج بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ فبالرغم من أنه لا توجد في قريش من تنافسها شرفا ونسبا إلا أنها ترددت. هل يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الكهلة ذات الأولاد؟ هل يستجيب لها محمد صلى الله عليه وسلم وقد انصرف عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم النظرات؟ فأفضت بسرها إلى صديقتها نفيسة بنت أمية، وهونت نفيسة الأمر عليها، فهي ذات غنى وجمال ولا توجد من تفوقها نسبا وشرفا، وكل قومها حريص على الزواج منها. ذهبت نفيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهته بلطف إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت به رغبة فيها، ولكنه لم يكن يملك ما يتزوج به، فلما وجهته تقدم لخطبتها. وهكذا ترفض خديجة كبار شخصيات قريش وتقبل على محمد، ولما لا؟ وهو كما وصفه عمه أبو طالب عندما جاء لخطبتها قال: أما ابن أخي محمد فلا يوزن به رجل إلا رجحه شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. وهكذا زفت خديجة بنت خويلد بنت الأربعين صاحبة المال والسؤدد التي يلقبها قومها بالطاهرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد شباب قريش ابن 25، والذي يلقبه قومه بالصادق الأمين، وقيل زوجها منه أبوها وقيل عمها عمر. ولنا إن شاء الله لقاء آخر أو قادم في الحصة المقبلة لنتعرف أو لندخل ونتعرف عن قرب عن حياته صلى الله عليه وسلم مع هذه السيدة الطاهرة الفاضلة، وسنكتشف أنها كانت نعمة الزوجة الصالحة للزوج الصالح. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم واستمتعتم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى أختم بدعاء أمن تقبل الله مني ومنكم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على الحبيب المصطفى والسيد المجتبى وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وعلينا معهم في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعدتم أوقاتا، نرحب بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من جديد نلتقي بكم في رحلة ممتعة وأجواء مؤنسة ومفيدة،
0: فأهلا ومرحبا بكم وإلى مستهل الرحلة.

0: اخترنا لكم البيت الأول، متى بني أول بيت؟
1: الطاقة، ما هي أنواعها ودورها في الحياة العصرية؟
0: تدخين التبغ، كيف بدأ ومن هم أول من زرع التبغ؟
1: من شعرائنا حاتم الطائي شاعر الفضيلة وكريم العرب.
0: الخلايا في أجسامنا أكثر من 1000 مليار خلية تنشط في مختلف أجزاء الجسم.
1: هذه موضوعات لقائنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن نبدأ معكم تعالوا لنستمع إلى سؤال اللقاء.
0: السؤال يقول: كيف نشعر بالجوع ولماذا؟ الجواب في آخر اللقاء.
1: وإلى البداية مع أولى فقراتنا.

0: متى بني البيت الأول؟
1: بدأ الإنسان يبني بيتا مأوى لنفسه ولأسرته قبل آلاف وآلاف السنين، وكانت أنواع البيوت التي كان الناس يبنونها منذ زمن بعيد تعتمد بشكل شبه كامل على الجو الذي يعيشون فيه وعلى مواد البناء المتوافرة لهم، وكانت متكيفة مع المخاطر التي يواجهونها في حياتهم اليومية. لذلك لا يمكننا أن نقول إن هذا النوع أو ذلك من البيوت كان أول ما بني.
0: ومثال ذلك عندما اخترعت الفأس الحجرية قبل آلاف السنين، بدأ الخشب يلعب دورا مهما في بناء البيوت. لذلك كان الإنسان في الماضي يقيم لنفسه بيوتا من الخشب. ومن ناحية أخرى، فإن الناس يا فؤاد في العصور القديمة الذين كانوا يعيشون في أجواء دافئة اكتشفوا أن بيوت العشب يسهل بناؤها وهي مريحة للعيش فيها.
1: وهكذا كانت البيوت في المناطق الحارة الرطبة في أفريقيا وفي بعض جزر جنوب الباسيفيك تقام من الأعشاب أو أوراق الشجر أو النباتات المعرشة التي كانت تنمو قريبة من الإنسان.
0: وقبل آلاف السنين وجد الناس الذين كانوا يعيشون في أجواء حارة جافة وجدوا طريقة لبناء جدران رائعة لبيوتهم، فقد كانوا يلصقون مزيجا لزجا من الفخار أو الطين على جدران البيوت، وكان الطين يجف في الشمس ويتصلب ويلصق بشكل ثابت على جدران البيوت.
1: ومن المعتقد أن المصريين القدماء كانوا من بين أول من اكتشفوا كيفية صنع الطين، وفي بلاد ما بين النهرين العراق طور الناس طريقة لصنع الطين تجففه الشمس بشكل أصلب وأقوى، فقد كانوا يضعون قطع الطوب في نار حارة ويحرقونها.
0: وفي وقت لاحق اكتشف الأشوريون القدامى طريقة صقل الطوب وتلبيسه الزجاج بواسطة الحرق، وقد عاش مثل هذا الطوب آلاف السنين.

0: ما هي الطاقة وما هي أهميتها في الحياة العصرية للإنسان؟
1: لقد مضى مدة طويلة على ذاك الجهد الدؤوب الذي قام به الإنسان ولا يزال في بحثه المتواصل عن مصادر جديدة للطاقة. كان ألبرت أينشتاين أول رجل يضع نظرية المادة وطاقتها. بعبارة أخرى، لقد أظهر أن المادة يمكن أن تتغير إلى طاقة، ومن هنا كانت أبحاثه على تجزيء تلك المادة إلى جزئيات صغيرة، فكان علم الذرة وطاقتها الضخمة.
0: ولكن ما هي الطاقة؟ العلم يعرف الطاقة بأنها القوة، أي القدرة على القيام بالعمل. فالطاقة هي التي تنتج القوة المحركة للأشياء. لنأخذ السيارة مثلا، لجعل محرك السيارة يسير يجب استعمال قوة، ولكي نجد هذه القوة يجب أن يكون هناك طاقة ما.
1: في البداية كانت الطاقة تأتي عبر الفحم الحجري، وقد عرفت بالطاقة البخارية. ثم جاء النفط وأمن الطاقة، ومع الأيام تعددت أوجه الطاقة من النفط إلى السبيرتو إلى الطاقة الشمسية والطاقة المائية والهوائية وغيرها. ويقسم العلماء الطاقة إلى قسمين، هما طاقة جهدية وأخرى مسببة للحركة.
0: دعونا أولا نفهم الطاقة الجهدية. في حالة النفط، الذرات تتماسك بعضها ببعض بواسطة قوى كهربائية. الطاقة هنا تختزن في تلك الذرات، فهي إذن طاقة جهدية. عندما ينفجر النفط، تلك الطاقة الجهدية تستعمل. مثال آخر من الطاقة الجهدية، الماء المتدفق من أعلى بواسطة شلال لديه طاقة جهدية.
1: أما الطاقة المسببة للحركة فهي تلك الطاقة التي تتبع الطاقة الجهدية. فالماء المتدفق عبر الشلال هو أولا يسبب طاقة جهدية، ثم يسبب طاقة أخرى تحرك وتعطي القوة كتوليد الكهرباء مثلا. فهذه هي الطاقة المسببة للحركة. وعملية البحث عن مصادر جديدة للطاقة تستهدف في أولوياتها وجود طاقة تقدم قوة بأقل كلفة من مواد أولية متوافرة بكثرة في الطبيعة. والبحث ما زال مستمرا، وهناك نتائج مهمة.

ما زلنا معكم في إطار لقاء الأنس. مرة جديدة نرحب بكم وإلى بقية موضوعاتنا لهذا اليوم.

0: كيف بدأ تدخين التبغ؟ التبغ هو أحد أهم منح العالم الجديد إلى العالم القديم، فقد عاش الناس في أوروبا وغيرها آلافا من السنين من دون أن يدخنوا حتى اكتشفوا أمريكا.
1: وكان هنود الأمريكيتين الشمالية والجنوبية هم أول من زرع التبغ، وفي أمريكا الشمالية استخدم الهنود الحمر التبغ في كثير من احتفالاتهم، ومنها مثلا تدخين غليون السلام.
0: واعتقد كثير من الهنود الحمر بأن التبغ كانت له خواص طبية، وفي الحقيقة إن الاستخدام الرئيسي للتبغ بعد دخوله إلى أوروبا كان لأغراض طبية، وبمجرد أن وصل التبغ إلى أوروبا بدأت زراعته في مناطق كثيرة من العالم.
1: واللافت للنظر أن أحدا ممن وصل إليهم التبغ لم يقر تدخينه عندما وصل إليهم أول مرة، بل إن الأتراك قد فرضوا بالفعل عقوبة الموت على التدخين، وأمر قيصر روسيا بجدع أنوف شاربي التبغ ثم بجلدهم ونفيهم إلى سيبيريا بعد ذلك.
0: واليوم طبعا يدخن التبغ في كل زاوية من زوايا العالم، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في إنتاج التبغ الذي يزرع معظمه في النصف الشرقي منها.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. نعود لنذكر بسؤال اللقاء: كيف نشعر بالجوع ولماذا؟ من شخصيات تراثنا العربي حاتم الطائي الشاعر الكبير الذي يضرب فيه المثل في الجود والكرم، تعالوا لنتعرف إليه. هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، وقد عرف بالشجاعة والجود حتى ضرب به المثل، وبلغت أخبار جوده حد الأساطير، وفيه قيل: إذا قاتل غلب، وإذا سئل وهب.
1: نشأ ولده ولا سيما ابنته سفانة على عرقه الفاضل، فاحترمها النبي صلى الله عليه وآله لما قيدت إليه في سبايا بني طيء، وقال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
0: أما شعره ففيه من صراحة كبار الشعراء وسجيتهم، وفيه من فخامة سادة الفرسان، وفيه من السرد القصصي المحبب، وإن لم يبلغ إجمالا شعر الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين.
1: يدور شعر حاتم حول الجود والكرم والشجاعة والإقدام والإشادة بالأخلاق. يقال لما توفي والد حاتم عبد الله وابنه حاتم صغير، كفله جده سعد، فكان يرسله في رعاية الإبل.
0: وفي أحد الأيام مر به ثلاثة شعراء، قيل إنهم عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم والنابغة، فسألوه القرى فنحر لهم ثلاثة من الإبل فمدحوه، ففرق الإبل عليهم، فغضب جده عليه وتحول عنه، فقال حاتم:
1: وإني لعفن الفقر مشترك الغنى، وتارك شكل لا يوافقه شكلي، وشكلي شكل لا يقوم لمثله من الناس إلا كل ذي خلق مثلي، وأجعل مالي دون عرضي جنة لنفسي، فأستغني بما كان من فضلي.
0: وفي مجال النصيحة بالجود والإقدام يقول حاتم الطائي: مهلا نوار، أقل اللوم والعذلا، ولا تقولي لشيء فات ما فعلا، ولا تقولي لمال كنت مهلكه، مهلا وإن كنت أعطي البحر والجبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا، إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبلا.

0: وقد نقل عنه أنه كان يقول لخادمه: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. ومن شعر حاتم الطائي الذي هو أشبه بالحكم قوله:
1: هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد، كذاك الزمان بيننا يتردد، يرد علينا ليلة بعد يومها، فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ينفد، لنا أجل إما تناهى إمامه فنحن على آثاره نتورد.

0: أصدقائنا المستمعين، إن كل الكائنات الحية على الأرض، نباتات كانت أو حيوانات، تتكون من خلايا. ومثلما تتكون المباني من قطع الطوب أو الحجارة، فإن الخلايا هي القطع والوحدات التي تقوم بوظائف كل الكائنات الحية.
1: إن عظامنا وعضلاتنا ودماءنا وأعصابنا تتكون جميعها من خلايا، ويحتوي جسم الإنسان بكامله على ملايين الخلايا التي قدرها العلماء بألف مليار خلية، وهي عبارة عن كائنات مجهرية صغيرة جدا تنقسم إلى عدة أقسام ولها وظائف دقيقة ولها أشكال مختلفة، فمنها البيضوي والكروي والمسطح والمستطيل والأسطواني.
0: في كل يوم تموت آلاف الخلايا في جسم الإنسان، لكن هناك قدرة في الجسم على إنتاج آلاف الخلايا عوضا عما يفقده. ومن وظائف الخلية امتصاص الغذاء والأكسجين وتحويل بعض المواد الغذائية إلى مادة حية وإعطاء الجسم الطاقة المطلوبة في الحياة والاستمرار.
1: ومن أهم وظائف الخلية أيضا حملها الجينات الصبغية، أي الخصائص الوراثية لكل إنسان التي يأخذها من أبويه والتي تحدد شخصيته وطبائعه وشكله.

0: الشعور بالجوع هو رسالة ترسل إلى الدماغ تقول إن المواد المغذية ناقصة في الدم، فكيف يحدث ذلك؟ يجب على أجسامنا وأجسام كل المخلوقات الحية المحافظة على التوازن في عمليات التحول الغذائي، وهذا يعني ضرورة وجود توازن وتحكم في كمية الوقود الذي نتناوله ونستعمله. ومن أجل تنظيم وزن الجسم كان العطش والجوع والشهية.
1: يوجد في الدماغ مركز للجوع، وهو يعمل ككابح لأنشطة المعدة والأمعاء، وعندما يكون في الدم كميات غذائية كافية يوقف مركز الجوع أنشطة المعدة والأمعاء، ولكن عند حدوث نقص في المواد المغذية تصبح الأمعاء والمعدة نشطة، وهذا هو السبب في أنك تسمع معدتك تقرقر عندما تكون جائعا، إلا أن الجوع ليس له علاقة بالمعدة الفارغة.
0: فعلى سبيل المثال، قد تكون معدة الشخص المصاب بالحمى فارغة ولكن لا يشعر بالجوع، وجسمه يستخدم كميات البروتين ويغذي نفسه من الداخل. عندما تشعر بالجوع فإن جسمك يطلب الوقود، أي نوع من الوقود، والشخص الجائع فعلا يأكل أي نوع من الطعام، وشهيتك هي التي توحي لك باختيار الغذاء المنوع الذي يحتاج إليه جسمك. فعلى سبيل المثال، عندما يجلس شخص لتناول العشاء فإن طبقا واحدا من الحساء قد يكون هو كل الحساء الذي يحتاجه، ثم ينتقل إلى الخضار واللحوم، وعندما يتناول الكمية الكافية منها فإنه قد ينتقل إلى الحلوى والكعك والقهوة، ولكن سيكون من الصعب عليه تناول هذه الكمية من الطعام لو أنها كانت كلها مكونة من البطاطا.
1: أما بالنسبة للمدة التي يمكن لمخلوق أن يقضيها من دون طعام، فإن ذلك يعتمد على عملية التحول الغذائي لديه. فالحيوانات ذات الدم الساخن تكون عملية التحول الغذائي لديها أكثر نشاطا، وهكذا تستهلك مخزون الوقود لديها بشكل أسرع. وكلما كان الحيوان أصغر وأكثر نشاطا استهلك مخزون الغذاء لديه بسرعة أكبر.

0: أيها المستمعون الأفاضل، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
1: نلتقي بكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل،
0: فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى لقاء جديد مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

بعيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقل

مرغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود.

بصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير

0: باب النور.
1: يا رب
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
2: إلهي يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي شفيعي، إليك صدقي وعذري، إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض. ارحمنا وزين أعمالنا برضاك عنا، فأنا مذنب ربي وأشعر دائما بذنبي في الليل ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير. تتجافى عن السرير جنوب، وجنوب نشدها للسرير، ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد يا إلهي، وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري، يأمن العبد إن أتاك منيبا، يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا، وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو يوسف عبد الله بن السلام رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من كتاب السلام في رياض الصالحين للإمام النووي، وجاء بعد الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. والذي ختمه عليه الصلاة والسلام بما يتحقق به للمؤمن دخول الجنة، والمتمثل في

ويدخل قائلها ومن قيلت له أولهم في سلام. تنتفي معه القطيعة والضغينة والحقد، ويحل محل ذلك كله الحب الصادق الخالص. ناسب إذن أن يكون هذا الحديث يا أيها الناس افشوا السلام بعد حديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قد بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بنداء موجه لكل الناس دون استثناء، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، الناس على عمومهم مهما كانت مراتبهم الاجتماعية ومهما كانت لغاتهم وأجناسهم. وبالطبع فإن الناس بهذا الخطاب هم المؤمنون بما جاء به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام من هدي قويم يرشد إلى الصراط المستقيم، وما به تتحقق للمسلم سعادة الدارين، لسيما دخول الجنة التي هي مبتغى المؤمن ومراده من كل ما يأتيه من أعمال وما يجتنبه من تصرفات، فذلك هو الفوز المبين. وفي مجاله يتنافس المتنافسون ويعمل العاملون. لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعملون بما أرشد إليه هذا الحديث بدخول الجنة بسلام. وإذا ما عدنا إلى هذه الشروط التي اشترطها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها يسيرة سهلة وفي المستطاع، لا تكلف القائمة بها عناء ولا مشقة كبيرة. وتلك ميزة واضحة وجلية تلوح لكل ناظر في تعاليم الإسلام وهديه القويم، إنها السماحة واليسر، مصداقا لقوله جل من قائل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهو معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لصاحبيه اللذين أرسلهما لدعوة الناس في اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. تقول كتب السيرة إنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. أول شروط دخول الجنة بسلام هو إفشاء السلام، ولا يخفى ما في إفشاء السلام من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع وبين الناس. فالسلام قيمة إنسانية خالدة ينشدها الجميع، لأن ما يقابلها هو الخراب والدمار والدماء والدموع والهرج والمرج، وكل ذلك مآس وويلات عانت منها البشرية. وقد ازدادت الحاجة إلى السلام في عصرنا الحاضر، ولأجل ذلك تنادى لتجسيم قيمة السلام في حياة الناس كل من هددتهم المخاطر. وقامت من أجل نشر قيمة السلام منظمات وضعت مواثيق لها، ولا يزال السلام مهددا من كل جانب. والأديان السماوية والإسلام في طليعتها لا يمكن أن تتعارض مبادئها مع قيمة السلام، فبين الإسلام والسلام أكثر من حرف اشتراك، هذا من حيث الشكل، وللشكل أهميته التي لا تنكر. وكذلك الأمر من ناحية المضمون، فالإسلام في كل هدية لا يهدف إلا إلى الوصول بالمؤمنين إلى العيش في سلام، وما يتبع ذلك من أمن ووئام ومحبة وصفاء وسمو. الشرط الثاني لدخول الجنة بسلام هو إطعام الطعام، وإطعام الطعام من الأهمية بحيث أن الله تبارك وتعالى امتن به على عباده، حيث قال جل من قائل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والجوع لا يطاق ولا يحتمل، والجائع لا ندري ماذا يفعل. يقول الإمام علي كرم الله وجهه عجبت لمن بات جائعا كيف لا يخرج ممتشقا سيفه يقتل كل من اعترضه. قد حمل الإسلام مسؤولية أهل الحي الذي يموت بين ظهرانيهم واحد منهم جوعا، ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الجار الذي

0: يبيت شبعانا وجاره إلى جانبه جاء وهو يعلم. واعتبر الإسلام إطعام الطعام من أعظم أبواب البر، وفي مقابل ذلك اعتبر مستحقا دخول نار جهنم من لا يطعم المسكين. ولم يترك الإسلام سبيلا من السبل القاضية على الجوع إلا ودعا المسلمين إلى سلوكه، وجعل إطعام الطعام دون من وابتغاء لوجه الله من علامات الإخلاص، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعمر الإسلام بالإنفاق سرا وعلانية، صدقة وبرا، أداء لحق الله في الأموال التي استخلف عليها الناس. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وغير ذلك كثير جدا من آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث لدخول الجنة بسلام هو صلة الأرحام. صلة الأرحام، والرحم من الرحمن، أوكل الله بها ملكا ينادي اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. ولأن الناس يرغبون في العاجل من سعة الرزق وطول العمر، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم توسع في الرزق وتمد في العمر. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يتوارثون ولهم نحو بعضهم البعض حقوق وعليهم واجبات، وهم أولى بالمعروف. أولو القربى أولى بالمعروف، وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذوي الأرحام صدقتين، صدقة وصلة. وذوي الأرحام حتى وإن اختلفت عقائدهم فإن حقوقهم على بعضهم البعض محفوظة. وقد استأذنت السيدة أسماء رضي الله عنها في صلة أمها غير المسلمة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن ذوي الأرحام كثيرا ما يقابلون المعروف بضده. ومع ذلك فإن المؤمن الحق مدعوا بأن لا يكافئ بالقطيعة، قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ. وبشر عليه الصلاة والسلام من يصل أقاربه رغم قطيعتهم له، وقد جاءه أحدهم شاكيا صنيعهم، أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال له لا يزال لك عليهم من الله معين. وكأنما تسفهم المل، المل هو بقايا الكانون. أما رابع الشروط فهو الصلاة بالليل والناس نيام، وهو شرط متوج ومكمل، لأن من يفشي السلام ويطعم الطعام ويصل الأرحام متدرج في الرقي في سلم الطاعة والتقرب إلى الله بكل معروف مما يرضيه سبحانه وتعالى. مسك ختام هذه الشروط هو الصلاة بالليل والناس نيام. فأهل الليل بمعنى أهل قيام الليل هم أهل محبة الله، يفرحون بقدوم الليل ليناجوا في ظلامه ربهم الذي يرى تقلبهم في الساجدين. إنهم عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إنهم قليلا من الليل ما ينامون، يراهم ربهم الذي لا تخفى عليه خافية، يتركون الفراش الوثير بدفئه ليقفوا بين يدي ربهم، يناجونه ويسبحونه ويستغفرونه ويتضرعون إليه ويسألونه كل حاجاتهم، وأعلاها رضوانه وغفرانه ودخول جنانه. قال فيهم ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لسان حالهم يردد: نامت العيون إلا عينك، فحرسنا بعينك التي لا تنام، تخشع قلوبهم، ترتعد فرائصهم، تذرف أعينهم الدمع الحار، فهنيئا لهم بما بشرهم به ربهم وبما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس المسلمين. وكثيرا ما اجتمع هذان الوصفان في الشخص الواحد من العباد والزهاد الذين كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. صلاة الليل من أعظم أبواب الطاعة، إنها مظهر الإخلاص وعلامته، فبيوت المسلمين هي معابد وليست مقابر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي للنوم فقط وما يتبع النوم، أي اجعلوا جزءا منها مكانا وزمانا للقيام بركعات في جوف الليل الأظلم، تجدونها في صحائفكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. من عمل بهذه الشروط السهلة اليسيرة: إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، الصلاة بالليل والناس نيام، دخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما أرشد إليه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

عن الورد حدث ولا حرج، ففيما قيل عنه ما يطيب سماعه. فبعد ذكر أنواع الورد نستطيع القول بأن كل الشعراء اتفقوا على جماله وروعته. فهناك شاعر واحد هجى الورد وهو علي بن الرومي، ولعله يريد أن ينفرد بين الشعراء بهذا الهجاء. وقد رد عليه أحدهم إذ أنه شبه الورد بشيء قبيح لا يجوز ذكره. ويقال إن ابن المعتز رد عليه بقوله: يا هاجي الورد لا حييت من رجل، غلطت والمرء قد يؤتى على غلطه، هل تنبت الأرض شيئا من أزاهرها إذا تحلت بحاك الوش من نمطه؟ أما أبو دلف فقد شبه تقلب الحبيب بموسمية الورد بقوله: أرى ودكم كالورد ليس بدائم، ولا خير في من لا يدوم له عهد، وحبي لكم كالآس حسنا ونضرة، له زهرة تبقى إذا فنى الورد.

ومهما كثرت الأقاويل فقد أجمع المؤرخون على أن الورد ملك الزهور والرياحين، وقد ورد ذكره في الأساطير القديمة على أنه أجمل الزهور التي تثير إعجاب الناس، مما دفع بالبعض إلى استعماله في شعارات خاصة ترمز إلى النبالة والمجد، مثل ما استعمل الزنبق من قبل لنفس الغرض. فالأساطير الإغريقية تؤكد إعجاب الآلهة بالورود، وحتى الرومان كانوا يستعملون الورد للزينة في الاحتفالات والأعياد. ولكن هل استطاع الأخصائيون ضبط أنواع الورد؟ يقال إن أنواعه بلغت أكثر من 250 نوعا. عرف العرب الورد منذ فجر الإسلام، واهتدوا إلى فوائده العطرية، فاستخلصوا ماءه من الورود الدمشقية كدواء للمعدة. اكتشف الطب الحديث الفيتامينات في الثلاثينات من القرن العشرين، وأكد أن أصنافا عديدة من الورود البرية تحتوي على الفيتامين سي. فقد حظي الورد في أوروبا بعناية خاصة، ويتفوق الأوروبيون عن غيره من الأمم في تطويره. فالأخصائيون ينكبون على تطوير أنواع الورد، وذلك بتلقيحها وتطعيمها بغية الحصول على أصناف جديدة منه. وقد أعد هؤلاء مشاتل لهذا الغرض ولغيره من أغراض تطوير أنواع الزهور الأخرى. ففي أوروبا أصبح تطوير الورد من أهم الصناعات.

من بين أصحاب مشاتل الورود في أوروبا هاري ويتكروفت الذي يلقب في بريطانيا بملك الورود، ويقول هذا الأخصائي في كتابه حياتي مع الورد: قبل أن أدرك 30 من عمري انتابتني فترة شعرت خلالها بتيار قوي يدفعني إلى المعترك السياسي واتخاذه رسالة في الحياة لا مجرد مهنة أعيش منها. وعندما طلبت مشورة أحد أصدقائي في هذا الأمر قال لي: واصل زراعة الورد يا هاري، ثابر على ما أنت تفعل الآن في خلق الجمال وإضفاء السرور الحقي الخالص على آلاف الناس، فهذه مهمة جديرة بالاهتمام وتستحق بذل كل الجهود في سبيلها. وما زال رنين هذه العبارات يلازمني منذ ذلك الوقت.

يقال إن الشعراء أجمعوا على أن أجمل الأزهار وأبهاها الورد، ولا تحصى الأبيات التي قيلت في مدح هذه الزهرة الجميلة. ولأحدهم شعر في الورد يجادله النرجس، ونسبوه للصنوبري، رغم أن هذا الشاعر يقال إنه يفضل النرجس عن الورد. زعم الورد أنه هو أبهى من جميع الأنوار والريحان، فأجابته أعين النرجس الغض بذل من فوقها وهواني. أيما أحسن التورد، أم مقلة ريم مريضة الأجفان؟ أم فماذا يرجو بحمرته الخد إذا لم يكن له عينان؟ فزه الورد ثم قال مجيبا بقياس مستحسن وبياني: إن ورد الخدود أحسن من عين بها صفرة من اليرقان. ويقول ابن المعتز: لو كان من بشر لكان عطارا. ويقول أيضا: هو در أبيض وياقوت على كراسي زبرجد أخضر، بوسطه شذر من ذهب أصفر.

الورد من أقدم زهور الجنائن، يزين كل حديقة، فهو يمنح البستان رائحة طيبة منذ بداية الربيع إلى أواخر الخريف. ولو لم يكن كذلك لما قال فيه أبو الحزم ابن جوهر: الورد أحسن ما رأت عيني، وأذكى ما سقى ماء السحاب الجامد. وقال فيه ابن سكرة: للورد عندي محل، لأنه لا يمل، كل الرياحين جند، وهو الأمير الأجل. أما ابن عساكر فقد أورد أنه رأى وردا أصفر في الإسكندرية، فعد أوراقه فوجدها 1000 ورقة، ثم يضيف أن أحد أصحابه رأى في حلب وردة حمراء وصفراء، وأنه رأى مجاري لسقو الورد يجري فيها الماء المخلوط بالنيلة، فسأل عن السبب، فقيل له: لكي يكسب الورد لون النيله.

يقول الشاعر صاعد الأندلسي في باكورة ورد: ودونك يا سيدي وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها.

ويقول محمد ابن عبد الله ابن طاهر الشاعر الحدائقي في هذين البيتين: أما ترى شجيرات الورد مظهرة لنا بدائع قد ركبنا في قصب كأنهن يواقيت يطوف بها زبرجد وسطه شذر من الذهب. وذكر الورد الأسود فيما روي عنه، وهذا البيت يؤكد وجود الورد الأسود: وورد أسود خلناه لما تنشق نشره ملك الزمان، مداهن عنبر غض وفيها بقايا من سحيق الزعفراني.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس، شملت عددا من المناطق والمنشآت، حيث عاين الوضع البيئي والصحي وتابع سير عدد من المشاريع بالجهة. واستهل رئيس الجمهورية زيارته بمنطقة شط السلام بمدينة جابس، حيث عاين وضعية الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي قبل أن يتحول إلى المنطقة المحاذية لمصب الفوسفوجيبس للاطلاع على الوضع البيئي ومشاغل المواطنين. وتحدث رئيس الدولة مع عدد من أهل المنطقة مؤكدا بالمناسبة ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة، لا سيما المتعلقة بالتلوث، وفق ما أفاد به الزميل محمد علي عكاشة. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم تحول رئيس الجمهورية إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بجابس، حيث اطلع على ظروف العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، كما عاين النقائص المسجلة بهذا المرفق الصحي. أطلقت أمس وزارة المرأة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات البلاد. تنطلق عملية إعادة التوجيه الجماعي يوم 15 من نوت الجاري لتتوصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته. في العالم، قال مصدر أمني لرويترز أن رئيس الاستخبارات العسكرية في شرق ليبيا قتل أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية أمس شقيقين من الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. انتهى الموجز، ملتقانا تمام السابعة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: ورود الصباح مع لامعة بن عثمان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعين على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين في أولى منوعاتنا الصباحية اللي تنطلق معكم من توا تتوصل حتى للعشرة متاع صباح. معكم نستقبل نهار جديد إن شاء الله يكون مليء بالنشاط بالحيوية وبالصحة والعافية لكم الكل. لقنا اليوم بتاريخ الثلاثاء 11 أوت 2026 الموافق ل 27 صفر 1428 هجري. الأسبوع هو 32 من سنة 2026 وهو اليوم 223 من سنة 2026. شروق اليوم تم في 5:31، الغروب إن شاء الله يكون في 7:16، ثم نمر إلى وقت صلاة اليوم إن شاء الله، أذن لصلاة الصبح في 4:05، صلاة الظهر تكون في منتصف النهار 30 دقيقة، صلاة العصر في 4:05، ثم صلاة المغرب إن شاء الله تكون في 7:12، صلاة العشاء تكون في 8:41، وتقبل الله مسبقا صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ننطلق معكم مستمعينا إن شاء الله باش تكون مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بها في الجزء الأول من حصتنا، واللي تكون ربما بنسق استقبال يوم جديد بكل هدوء وبكل محبة في الحياة. إن شاء الله حياتكم مليئة بالمحبة بالود وبالصدق في كل أيامكم إن شاء الله يا رب. ننطلق معكم بالنغم هذا حسبي ربي لسامي يوسف، ثم نكون مباشرة معكم في أولى فقراتنا اللي تعودتوا بها في صبحية الثلاثاء.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: ورود الصباح
1: وقصد ربنا لمعز نهارك زين
2: ورود الصباح مع لامع بن عثمان
1: شوف الدنيا حلوة خذ نهارك زين
2: كل ثلاثاء من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.

نصبح عليكم من جديد، إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مستمعينا ديما معكم على موجة الإذاعة التونسية من تطاوين، بداية يوم وكللة بالنجاح. الناس اللي قصد ربي ماشي الخدمة بتاعها، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا في الطرقات في سياراتهم وفي مختلف وسائل النقل. ردوا بالكم على روحكم، وإن شاء الله طريق يكون مليء بالنجاح والتوفيق للجميع. نواصل معكم في الإيقاعات الصباحية، بعدها إن شاء الله نكونوا في لقاء متجدد مع زاد القلوب.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الثقلان نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل الوحي مصباحا لا يخبو، والقرآن نهرا لا ينضب، ترده القلوب الظامئة فتعود ريانة بالإيمان. مستمعين الكرام، أهلا بكم في مجلس نقتف فيه من رياض الذكر زهرة، ونوقد من مشكات الوحي سراجا، لعل نوره يبلغ القلب قبل السمع والعمل قبل القول. أما موضوع لقائي بحضراتكم اليوم فهو سؤال وردني من أحد مستمعينا، وهذا نصه: هل يجوز للإنسان أن يعرض بنته على من يريد أن يزوجه بها؟ هل يجوز للإنسان أن يعرض بنته على من يريد أن يزوجه بها؟ والجواب نعم. أقول وبالله التوفيق: أأنت أفضل عند الله أم عمر بن الخطاب؟ مات زوج ابنته حفصة وهو حذافة بن خنيس، مات شهيدا يوم أحد، وذهب عمر بجلال قدره إلى سيدنا عثمان بن عفان يعرض عليه حفصة بطريق التلميح للتصريح، وبطريق الإشارة للعبارة، وقال له: يا عثمان، إن حفصة حافظة لكتاب الله، قائمة بفرائض الله. فنظر إليه عثمان قائلا: يا عمر، لست في حاجة إلى زواج. ونزلت هذه الكلمة على عمر منزل جبل ثقيل، ولكنه أطلق سقيه إلى أبي بكر وعرض على أبي بكر حفصة كما عرضها من قبل على عثمان، لكن أبا بكر سكت فلم يجب برفض ولا قبول. ومرت اللحظات على عمر كأنها جبال متزلزلة، لكنه ودع أبا بكر وتوجه إلى رسول الله، لا ليعرض حفصة عليه، فقد رأى المقام المحمدي رفيعا وعاليا. إنه ذهب إلى رسول الله ليشكو له صاحبيه أبا بكر وعثمان، وبعدما شكاهما رفع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه رأسه وأقبل بوجهه المتألق المتلألئ كأنه الشمس في ضحاها، وكأنه القمر إذا تلاها، وكأنه النهار إذا جلاها، وقال له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا عمر، يتزوج عثمان بنتي ويتزوج حفصة من هو خير لها من أبي بكر وعثمان؟ يتزوجها محمد. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا جابر الخواطر يا محمد، يا عظيم الخلق يا محمد، يا نبيل الخلق يا محمد، يا من ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنظر من صفحة الروض الوسيم. ولم يتمالك عمر نفسه من الفرحة، فغادر البيت مسرعا ليسوق البشرى إلى حفصة. وخير بشرى تساق للفتاة إذا مات زوجها بشرى زواجها بآخر. أتدرون لماذا؟ ليستر عرضها. وبينما عمر يسرع الخطى وهو العملاق، إذ نادى عليه أبو بكر: ماذا حدث يا عمر؟ فقال له عمر بلسان المنتصر: إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه سيتزوج حفصة. فقال له أبو بكر: أرجو ألا تكون غضبت مني يا عمر. فقال له عمر: لقد كان غضبي منك أشد من غضب من عثمان، لأن عثمان لما عرضت عليه حفصة
أرد علي، أما أنت لم ترد علي. وإذ بالصديق يقول له: يا عمر، والله ما منعني أن أرد عليك إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه، فخشيت أن أتزوجها أنا، فأكون قد اعتديت على حق رسول الله. الله الله، ماذا ماذا الجمال، ماذا الجمال والباء والجلال والكمال. سمعت يا عمر، سمعت يا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه، فخشيت أن أتزوجها أنا، فأكون قد اعتديت على حق رسول الله، وخشيت أن أخبرك بأن رسول الله سيتزوجها، فأكون قد أذعت سر رسول الله. الله، فسكت. إنهم رجال، والرجال قليل، وقد رباهم سيد الرجال، رباهم رجل يسمى محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا ربي بارك في زوجاتنا وفي أزواجنا.

ويا ربي العمل عليك. هذه أول كلمة نقولوها وإحنا نستقبل نهار جديد إن شاء الله يكون مليء بالنشاط والحيوية والتفائل لكم الكل مستمعينا. معكم ديما في ورود الصباح المنوعة الصباحية الأولى اللي تنطلق معكم في استقبال نهار جديد اللي يصل على التوقيت الآن 27 دقيقة بعد 6 متاع الصباح. لقنا إن شاء الله في الورود يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح, وأكيد كل جزء فيها مجموعة من الفقرات اللي توكب نسق حياتنا واللي فيها مجموعة من الخدمات اللي تنجم تفيدكم في بعض المعطيات. نعطيكم فكرة على حول الطقس, ومهم جدا أنه نعرفوا الطقس شنو يخبينا اليوم. الطقس اليوم يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات. الريح تكون من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا ببعض المناطق والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة.

لبقية المناطق، فيما يكون البحر متموج بمنطقة ببعض المناطق وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاع طفيف لتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. هذه فكرة على أحوال الطقس أخذناها من موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكيد موعدكم القار في حدود 28 تقريبا في الجزء الثالث من ورود الصباح مع أحد مهندسي المعهد حتى يعطينا أكثر تفاصيل على أحوال الطقس لليوم ليامة الجاية، وكذلك شنو يميز الطقس نجم يكون حتى نهاية الأسبوع، وهكا تنجموا تبرمجوا خرجاتكم وكل ربما قضياتكم في ليامات الجاية على ضوء الطقس اللي إن شاء الله يكون مساعدكم في قضاء شؤونكم الكل. نهاركم طيب، نوصل معكم ديما بالإيقاعات الصباحية مع تحيات هادي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية.

0: ونسبها لكل الفلاح اللي يسمعوا فينا وفعلا محلها عيشة الفلاح في كل الفصول وفي كل الأوقات. أكيد عندها رونق خاص وعندها طبيعة خاصة جدا, هذاك علاش تغنى الفنانين بطبيعة الفلاحة وكذلك بعيش كل الناس اللي تعيش في إطار فلاحي. تحياتنا لكم مرة أخرى وإن شاء الله كل أعمالكم بالرزق وبالأمن الغذائي اللي نحتاجوه برشا في حياتنا بطبيعة في بلادنا. إن شاء الله الناس كل تمشي في اتجاه أنه نأمنوا غذائنا على كل العالم, وهيك نكونوا عاوننا بلادنا بطبيعة وساهمنا في بناء أسس صحيحة ومتينة لتونسنا. نمشي مباشرة الآن الفقرة تعودتوا بها في الوقت هذه, فقرة أجندة من خلالها نعمل جولة في بعض الأحداث اللي سجلها التاريخ في نهار كما اليوم.
1: أجندة اليوم, أجندة اليوم, أجندة اليوم.
0: اليوم هو 11 أوت 2026, طبعا في التاريخ هذا 11 أوت من سنوات مختلفة, مجموعة من الأحداث اللي باش نرجع عليها ونرجع على البعض منها بتبيعها واللي بقات وخلدها التاريخ. 11 أوت في 1798 وقوع معركة الصليحية بالقرب من بلبيس بين المماليك والحملة الفرنسية. في 1807 في نهار كما اليوم الأمريكي روبرت فيلتون يبحر في نهر هدسون بواسطة أول قارب بخاري عرفته البشرية. عام 1863 فرض الحماية الفرنسية على كمبوديا. وفي نهار كما اليوم 11 أوت من عام 1929 العراق وإيران توقعان معاهدة صداقة أنهيا فيها قرونا من العداء بينهما. في عام 1934 افتتاح سجن الكاتزار الموجود في جزيرة الكاتزار بواسطة خليج سان أو بوسط خليج سان فرانسيسكو. عام 1937 اغتيال الفريق بكر صدقي وهو أول عسكري تدخل في شؤون السياسة في العراق. 11 أوت من عام 1945 قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة توافق على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. ديما في عودة للتاريخ وأحداث سجلها التاريخ في نهار كما اليوم من عام 1952 مجلس الأمة الأردني يتخذ قرار بإنهاء ولاية الملك طلال ومنادات ولي عهده الأمير حسين ملكا دستوريا على الأردن. 1960 استقلال جمهورية تشاد عن فرنسا. ثم في نهار كما اليوم 11 أوت 1970 الاتحاد السوفيتي يطلق القمر الصناعي كوزموس 356 الذي يدور حول الأرض دورة كاملة كل تقريبا 92 دقيقة. في 11 أوت 1999 كسوف كلي للشمس شهد في مناطق كثيرة من أوروبا وآسيا الأوسطى. عام 2008 ملك الأردن عبد الله الثاني يقوم بزيارة إلى العاصمة العراقية بغداد ليكون بذلك أول زعيم عربي يزور العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. عام 2009 في نهار كما اليوم الكويت تعلن إلقاء القبض على 6 أعضاء في خلية إرهابية مكونة من 6 أشخاص كانت ذات صلة بتنظيم القاعدة يخططون للهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية على أراضي الكويت وعلى مبنى أمن الدولة وأماكن حساسة أخرى. في عام 2012 في نهار كما اليوم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ميت رومني يختار عضو مجلس النواب بأول طبعا خوض للانتخابات معه على منصب نائب الرئيس. 2014 الرئيس العراقي فؤاد معصوم يكلف حيد العبادي بتشكيل الحكومة العراقية. ثم في 2020 كان عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 20 مليون شخص حول العالم, من بينهم أكثر من 736 ألف حالة وفاة وحوالي 12 مليون و 281 ألف حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا اللي بتبعها كان في فترات مش قديمة برشا في 2020. طبعا بعض التفاصيل في هذه الأزمة التي ضربت كل العالم, أزمة صحية جائحة كورونا ما زالت تفاصيلها وأحداثها موجودة بتبعة في ذاكرة البعض. هكا ننهي معكم فقرة أجندة لقنا ما زال متواصل إن شاء الله معكم في ورود الصباح في الجزء الأول حتى موعد نشرة الأخبار واللي قايب نواصل معكم بطبيعة في موعدنا حتى للعشرة ديما على موجة الإذاعة التونسية. من تطاوين، نهاركم طيب، الناس الكل.

نصبح عليكم مرة أخرى، مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي تحقت بينا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة التونسية من تطاوين. هذه ورود الصباح، انطلاقتنا معكم كانت الستة متاع الصباح واللقاء يتوصل حتى للعشرة. ديما إن شاء الله في استقبال يوم جديد يكون مليء بالنشاط والحيوية والتفاؤل لكم الكل. اللي يصل على توقيت الآن 50 دقيقة بعد 6 متاع صباح، والغنية من شوية كانت تتحدث على أهمية النشاط وأهمية الضحك في حياتنا، وأنا نستقبل الحياة بحيوية كبيرة. في السياق هذه برشا دراسات علمية حديثة تشير إلى أنه الضحك لمدة 10 دقائق يوميا يمكن أن يساهم بشكل فعال في تقوية الجهاز المناعي. هذا طبعا الفعل اللي يعتبر بسيط، يعني ابتسامة أو رسم الابتسامة على الوجه من في بداية اليوم وإلا في أي وقت من نهارنا هو فعل بسيط لكن أعمق كثيرا مما يبدو عليه الفعل هذا. فالضحك الذي ينظر إليه تقليديا كعلامة على الفرح أو وسيلة للترفيه، اليوم يعتبر جزء من العلاجات الطبيعية اللي تساعد الجسم على مواجهة الأمراض، اللطف عليكم الناس الكل، وكذلك تعزيز الحالة الصحية العامة سواء جسديا أو نفسيا. في سياق الدراسة العلمية هذه يؤكد الباحثون أن تأثير الضحك ليس نفسيا فقط بل يمتد ليترك بصمة على العمليات الحيوية داخل الجسم. كذلك أظهرت الأبحاث أن الضحك يؤدي إلى زيادة إنتاج وتفعيل خلايا الدم البيضاء، خاصة الخلايا المسؤولة عن الدفاع ضد العدوى. وقد لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يضحكون بانتظام يتمتعون بمستويات أعلى من الأجسام المضادة من الدم واللعاب، وهي خط الدفاع الأول ضد الميكروبات اللي تدخل الجسم عبر الفم والأنف. وهذا يعني أن الضحك لا يمنح شعور بالفرح فقط بل يعزز الجاهزية المناعية للجسم. إذن ما بقالكم إلا تبتسموا وتخلوا الضحكة فعلا أكثر حاجة تنجم تميز نهاركم وتميز بداية استقبالكم لنهار جديد. إن شاء الله أيامكم كلها بسمة وفرحة وضحكة من أعماق القلب. مستمعينا، نخليكم معاكم كتل الورد هذي هذيلكم الكل، ثم نرجوكم إن شاء الله بعد موعد نشرة أخبار الصباح على موجة إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي. وزارة المرأة تطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات البلاد. وفي العالم، إيران تتمسك بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية لشروطها. إلى تفاصيل الأخبار. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس، شملت عددا من المناطق والمنشآت، حيث عاين الوضع البيئي والصحي بالجهة. واستهل رئيس الجمهورية زيارته بمنطقة شط السلام بمدينة جابس، حيث عاين وضعية الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي قبل أن يتحول إلى المنطقة المحاذية لمصب الفوسفوجيبس للاطلاع على الوضع البيئي ومشاغل المواطنين. وتحدث رئيس الدولة مع عدد من أهل المنطقة، مؤكدا بالمناسبة ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة، لا سيما المتعلقة بالتلوث، وفق ما أفاد به الزميل محمد علي عكاشة. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، تحول رئيس الجمهورية إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بجابس، حيث اطلع على ظروف العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، كما عاين النقائص المسجلة بهذا المرفق الصحي. وفي تصريح للزميل محمد علي عكاشة، تحدثت المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي عن تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية إلى المستشفى الجامعي بجابس.
3: قام بزيارة المستشفى الجامعي بجابس، استمع إلى مشاغل المواطنين وتوجهوا له برشا معناها تساؤلات، سمعهم جاوبهم طمأنهم، هذيك أهم حاجة الحمد لله يا ربي. بعتلي قمنا بجولة في قسم الاستعجالي، اطلع عن قرب عن معناها الظروف المرضى، استمع لبرشا مرضى. إذن في الزيارة دي فرحنا خاطر سيادة رئيس الجمهورية سمع شنو ينقصنا في ولاية جابس. إن شاء الله كنا ثقة في توجهات وسياسة رئيس الدولة، اللي هي ديما يقول ويأكد عليها، الصحة هي حق لكل مواطن تونسي عامة وكل مواطن جابسي. إن شاء الله استمع المشاغلنا كما حكينا، المشاكلنا، الطلباتنا، وبقدرة ربي وعدنا إن شاء الله القادم خير، وإن شاء الله اليد في اليد الناس كل، ونستحفظوا على المرفق العمومي، وعنا الثقة في إرادة سيادة رئيس الجمهورية.
2: كما تحول رئيس الدولة إلى طريق الكورنيش بمدينة جابس، حيث عاين أشغال الجسر الجاري إنجازه في إطار مشروع تهيئة وادي جابس، الذي يهدف إلى تسهيل حركة المرور وتحسين الربط بين ضفتي الوادي. في بقية أخبارنا الجهوية والوطنية، انطلقت أمس فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية بإطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات البلاد. مبادرة تهدف إلى توحيد إجراءات بعث المشاريع وتسهيلها أمام المرأة من خلال توحيد كافة الهيكل المعنية بريادة الأعمال ضمن مسار موحد. وفي هذا الإطار، نظمت أمس المندوبية الجهوية للمرأة بتطاوين بمقر بلدية غمراس ورشة تأطير ومرافقة لعدد من النساء من أجل بعث عدد من المشاريع. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة بالجهة محسن الرحال، وأكثر تفاصيل.
4: نظمة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة المبادرة الوطنية لتوحيد مساريات الأعمال النسائية من فكرة ما بعد الإنجاز بمعتمدية هم الأسم. تم دعوة وحضور جميع الإدارات الجهوية. تم أثناء هذه الجلسة التطرق إلى كل المواضيع الخاصة بإنجاز مشروع، من التعطير، تطوير المشروع، التموين، المرافقة، التسويق في جميع الإدارات اللي عرضت، عملت عرض تناولت فيه كيفية تمويل المشروع، كيفية إنجاز المشروع. وبناء على هذا صحنا النساء على أساس أنهم يعملوا شهائد للمشاريع متاعهم لبعثها، وسيتم لاحقا تمويل كل هذه المشاريع عن طريق برنامج رائدات للراغبات، وكذلك التشغيل عند برامج خطوط بتاع التمويل. وتم التطرق إلى خطوط التمويل كلها، كل خط عند امتيازاته، كل خط عند شروطه.
2: وفي ولاية مدنين انتظمت أمس تظاهرة مماثلة بفضاء المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل، واستهدفت عددا من النساء من معتمديتي مدنين الجنوبية والشمالية على أن تتواصل على مدى السنة وفق المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين فوزية قطر.
5: المبادرة هذه حبينا نربط الصلة ونعملوا مبادرة باش تضم كل هيك المساندة، باش نوحدوا الإجراءات لبعث المشاريع النسائية، باش نسهلوا على النساء المشاريع، باش نعاونوهم إن شاء الله الهيك المساندة يوضحوا الخدمات المسدات لفائدة النساء هذوما لتطوير المشاريع وتمويلها والمرافقة كيف كيف والمساندة. المبادرة هذه للنساء الكل اللي عندهم مشاريع ويحبوا يطورها، واللي عندهم أفكار مشاريع نحب نعاونوهم باش يبعثوا مشاريعهم. المبادرة هذه باش تتواصل على مدى سنة كاملة، وإن شاء الله كل شهر باش نمشوا مع هيك الكل مع بعضنا ونعملوا يوم مفتوح.
2: أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وقد حدد الديوان سعر البيع بالحاضر ب 866 دينارا للطن الواحد، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تخص مخازن شنشو الحمى من ولاية جابس وأمساكن من ولاية سوسة وولاية سيدي بوزيد. في أخبار العالم، أعلنت سلطات شرق ليبيا أمس مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية لواء فوزي المنصوري أثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي. وأدانت السلطات في شرق ليبيا مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية موعظة للجهات المختصة بالعمل على كشف ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعرض خزان وقود بسعة 4.5 ملايين لتر لاستهداف مباشر في مدينة الزاوية غرب طرابلس، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل دون تسجيل خسائر بشرية. ويأتي الحادث ضمن سلسلة هجمات استهدفت خلال الأيام الماضية منشآت نفطية في المدينة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. في المقابل تتمسك إيران بإبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة، ما لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية لشروطها. نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ الوطنية بعد أن ضرب زلزال قوي كولومبيا ودولا مجاورة في أمريكا اللاتينية، أودى بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نعود ونلقاكم تمام الثامنة في موعد إخباري جديد. يومكم سعيد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الدولة الزيرية دولة حكمت تونس وشرق الجزائر، نشأت في القرن العاشر الميلادي على يد قبيلة صنهاجة الأمازيغية، واتخذ الزيريون من مدينة القيروان ثم المهدية عاصمة لهم في مراحل مختلفة من حكمهم. تنسب الدولة الزيرية إلى زيري ابن مناد، أحد القادة البارزين الذين خدموا الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا، قبل أن يمنح ابنه بولوجين بن زيري استقلالا نسبيا عن الفاطميين ويؤسس حكما محليا في إفريقيا. وقد امتد نفوذ الدولة الزيرية ليشمل أجزاء واسعة من شمال إفريقيا، خاصة تونس وشرق الجزائر. عرفت الدولة الزيرية فترة من الازدهار الاقتصادي والثقافي، حيث نشطت التجارة عبر البحر المتوسط وتطورت المدن وازدهرت الحياة العلمية في القيروان التي كانت مركزا مهما للعلم والفقه. كما شهدت البلاد حركة عمرانية ملحوظة تمثلت في بناء القصور والحصون والمنشآت المائية. لكن الدولة واجهت لاحقا تحديات كبيرة، من أبرزها الصراعات الداخلية والضغوط الخارجية، خاصة بعد قطع الزيريين علاقاتهم بالخلافة الفاطمية، مما أدى إلى إرسال قبائل بني هلال إلى المغرب العربي، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة أثرت على استقرار الدولة الزيرية واقتصادها. وبحلول القرن الثاني عشر الميلادي بدأت الدولة الزيرية في التراجع تدريجيا أمام القوى المحلية الصاعدة، إلى أن انتهى حكمها، لكنها تركت إرثا حضاريا مهما في مناطق حكمها بتونس والجزائر، وظلت شاهدة على مرحلة مهمة من تطور الدولة والمجتمع في شمال إفريقيا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

الرياضة مع زملائنا في قسم الرياضة بعدهم مباشرة فقرة عطر الورد اللي تعودتوا بها وتكتشفوا تفاصيلها إن شاء الله اليوم بعد شوية، وبعدها مباشرة زيدا نكون معكم في الفقرة الصحية اللي من خلالها نسعى إلى ترسيخ السلوك الغذائي السليم. وفي كل صبحية ثلاثاء أتأمن كل مدخلات أو كل النصائح الغذائية أخصائية التغذية عايشة الملومي. خليكم معنا أكيد تتابعوا كل التفاصيل. من بين الأخبار اللي تواكبوها معنا زادة اليوم طبعا نتحدث عن ظاهرة فلكية يستناها العالم الكل، لعشاق الفلك خاصة حول العالم يترقبوا كسوف الشمس اللي باش يكون غدوة إن شاء الله، وهي ظاهرة فلكية استثنائية تشهدها مناطق محددة في العالم، وتحصل أجزاء من الوطن العربي على فرصة مشاهدة الكسوف الشمسي الجزئي بنسب مرتفعة. كما ذكرنا باش يكون غدوة إن شاء الله وتصل في بعض المناطق العربية إلى نحو 96% من قرص الشمس. كسوف الشمس لعام 2026 يعد من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة هذا العام، ذا يعتبر مسار الكسوف الكلي مناطق من غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا إضافة إلى أجزاء من شمال المحيط الأطلسي وشمال روسيا، بينما تشهد مناطق أخرى كسوفا جزئيا بدرجات متفاوتة. الكسوف الشمسي الكلي هذا يحدث عندما يحجب القمر قرص الشمس بالكامل على المناطق الواقعة ضمن مسار ظل القمر، وهذا يؤدي إلى تحول النهار إلى مشهد فلكي استثنائي خلال فترة الكسوف الكلي. يمتد مسار الكسوف الكلي في 12 أوت غدوة إن شاء الله عبر مناطق كما ذكرنا من غرينلاند، إيسلاند وإسبانيا وأجزاء من شمال المحيط الأطلسي وشمال روسيا، وباش يمنح سكان المناطق هذه فرصة كبيرة لمشاهدة قرص الشمس مختفيا بالكامل خلف القمر. خلال مرحلة الكسوف الكلي باش تظهر الهالة الشمسية أو الإكليل الشمسي كما يعرف يعني الموجود حول القمر، وهي الطبقات الخارجية من الغلاف الجوي للشمس اللي يصعب رؤيتها في الظروف العادية بسبب سطوع قرص الشمس. بتبيعة إن شاء الله نحاول باش تكون عندنا استضافة مواكبة بخصوص الحدث هذايا ونسبة حدوثه في تونس. بعض التحاليل تتحدث على نحو 50% من قرص الشمس باش يكون موجود في الظهر الفلكية هذية، وهذا طبعا نسبة حجب قرص الشمس في تونس العاصمة كما ذكرنا باش يكون في حدود 50% تقريبا، وتختلف النسبة هذه من دولة إلى أخرى، وخاصة نتحدث عن الدول العربية من بينها المغرب الكسوف باش يصل إلى نحو 88%، موريتانيا كسوف جزئي بنحو 46% تقريبا. السؤال اللي يجي لذهننا في الحالة هذه، علاش تختلف نسبة الكسوف من دولة إلى أخرى؟ تختلف نسبة حجب قرص الشمس خلال الكسوف الجزئي من موقع إلى آخر نتيجة اختلاف موقع الراصد بالنسبة إلى مسار ظل وشبه ظل القمر. فلكيا اقترب الموقع من يعني كل ما يقترب الموقع من مسار الكسوف الكلي ترتفع نسبة الجزء المحجوب من قرص الشمس، بينما تتراجع النسبة تدريجيا بالابتعاد عن المسار، ولهذا السبب تختلف نسبة الكسوف بين مدينتين داخل الدولة نفسها حتى وإن شهدت الظاهرة في الوقت ذاته. إذن هذه فكرة على الكسوف اللي باش يكون غدوة إن شاء الله باش يعيشوا على العالم، وأكيد باش نتابعوا صور فلكية رائعة جدا في هذا السياق خاصة من خلال المصورين الفوتوغرافيين في هذا المجال اللي عادة يتم رصد صور يعني أقل ما يقال عنها إنها إبداع في عالم التصوير. خليكم معنا، خليكم مع فضل شاكر، بعدها مباشرة نكونوا في موعدنا القار موعد الرياضة.

0: وعلى الإيقاعات هذه نستقبل زميلتنا نجاة خليصة في الموعد الرياضي القهار على موجات الإذاعة التونسية من التطاوين. نجاة صباح النور.
1: صباح الفل لامعة، وكنا مستمتعين في الحقيقة الحديث في الكواليس اليوم مفتاح خبير أكيد من الأسماء الكبيرة والجميلة فضل شاكر. غنية حلوة برشا، تكسح على الاختيار
0: أكيد، تعطيك شحنة كبيرة قبل ما تتقدم
1: الرياضة. الأخبار الرياضية ديما موجودة، وكل الشحنة كلها موجودة في الأخبار الرياضية.
0: وبصوت جميل أكيد وبانتقاء إن شاء الله الأبرز الأخبار الرياضية. كل التفاصيل بعد شارة الركنة.
1: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حاب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في أولى مواعيدنا الرياضية. وبداية أخبارنا ستكون كالعادة بأخبار فرق الجنوب الشرقي، تحديدا لبداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. نتحدث على الملعب الجيبسي وين باش يدخل في تربص تحضيري بعيد راهم نهار السبت القادم، تحديدا 15 شوط. التربص هذايا باش يمتد 8 أيام بمشاركة 27 لاعب في زوز مباريات ودية، الأولى مع نادي اتحاد بسكرة الجزائري، ثم يرجع الفريق لمدينة جابس يواصل تدريبات بنسق عادي، بعدها يدخل الفريق في تربص ثاني بسوسة لمدة أسبوع أكيد. خلال الحصص التدريبية هذية والتربص الجديد هذية باش يحدد المجموعة اللي باش يعول عليها الإطار الفني على رأسهم المدرب شاكر مفتاح في بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي الجديد، مع إمكانية القيام ببعض الانتدابات اللي باش تعزز وأيضا تقول المجموعة تكون كما ينبغي في هذا الموسم الرياضي الجديد. كيف كيف مع من مصادرنا الخاصة، تحية كبيرة لمراسلنا محمد الحامروني، وأن المفاوضات جارية مع الهيئة المديرة للفريق واللاعب محمد جبلة من أجل مواصلة المشوار مع ستايدا رغم أنه عقده ينتهي في موافى جوان 2027. أتمت الهيئة المديرة الاتحاد بن قردان إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع الحارس صابر بن صالح لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. أيضا الهيئة تمكنت من تجديد عقد الجناح الهجومي برهان الحكيمي لمدة موسم واحد، مع التذكير بالانتدابات الخاصة للانتدابات الأجنبية. أتحدث على المدافع الغيني شريف كاميرا ولاعب أفريقيا الوسطى كسلينغ رمضان. بعد عدم ورود أي ترشح لرئاسة نادي أولمبيك مدني في الأجال القانونية، كما نعرف وكما سمعنا وأنه تمت وتقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى نهار 27 أوت في 6 بالتوقيت بطبيعة الحال بقاعة الاجتماعات في بلدية مدنين، وباب الترشحات باش يرجع أكيد للانخراطات لنهار 24 أوت في الثانية بعد الزوال. نرجع لأخبار الرابطة المحترفة الأولى ومستقبل جابس عفوا وعودة التمرين هذا الأسبوع مع إتمام غلق ملف منع الانتداب والأجنبي بطبيعة الحال، وهناك مساعي كبيرة من أجل غلق ملفات مع الانتداب منع الانتداب الداخلي. المعد البدني أحمد بوريشة باش يتولى الإشراف الوقت الفني على التمارين في انتظار تحديد اسم المدرب الجديد. انتدابات باش تكون مدروسة فنيا وموجهة، ومش باش تزاوج 10 لاعبين في المحافظة على التوازنات المالية، وأكيد سيطرأ أي تغيير على مستوى تركيبة الهيئة المديرة وإعادة توزيع الأدوار حسب التنقيحات الأخيرة للقانون الأساسي. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حكينا عليها، الرابطة المحترفة الثانية كيف كيف. نرجع لأخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، وين أعلنت هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية خلال اجتماعها البارح عن تمديد نهائي في أجل إسناد الإجازات للمشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي 26-27 حتى نهار 17 أوت الجاري. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اعلن وكشف عن رزنامه مواعيده لسنتي 26-27، وين اوضح في بلاغ البارح على موقع رسمه انه كاس امم افريقيا الاكابر باش تقام بكينيا وتنزانيا واوغندا في الفتره الممتده من 19 جوان حتى 17 جويلية، على ان تنطلق التصفيات ابتداء من شهر سبتمبر 2026. نرجع نحكي على الرياضات الجماعية في تونس، وين فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة أقل من 18 سنة على نظير الرواندي بنتيجة 60-53 في المباراة تلعبت البارح لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة الأفروباسكيت لهذه الفئة العمرية اللي تحتضنها مدينة أبيدجان الإيفوارية من 5 إلى 16 أوت الجاري. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة فتيات انهزم البارح أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة 3-0 لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لمونديال تحت 17 سنة المقام حاليا في الشيلي. الحكم الصومالي عمر أرتام اللي يستعد لدخول التاريخ من أوسع أبوابنا الغدوة الأربعة ليصبح أول حكم غير أوروبي باش يولي يتولى إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي اللي باش يجمع بين أستون فيلا بطل دوري المجموعات والبي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في سالزبورغ بالنمسا. آخر أخبار نختم به أخبارنا الرياضية، وين أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني فوز مهاجم الإنجليزي هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الرياضي 2025-2026، ومن المقرر تقديم الجائزة إلى هاري كين خلال مراسم تقام في متحف بايرن ميونخ بملعب أرينا نهار 19 أوت الجاري.

مرة الرياضية مع أجمل تحياتي نجد خليصة تحيات صديقنا مفتاح خبير في الهندسة التقنية وصديقتنا لام عمر عثمان باش نكمل معكم ورود الصباح حتى للعشرة ونكمل مع الموزيكا والأغاني مجد المهندس يامينتي وأكيد المشوار متواصل حتى للعشرة نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة إلى اللقاء.

0: نوصل معكم مستمعينا ديما في ورود الصباح. مرحبا بكم مصباح النور, نقولوها للناس اللي التحقت بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة التونسية من تطاوين. ورود الصباح موصل معكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. توقيت الآن 44 دقيقة تقريبا بعد السبعة متاع الصباح. وقيت باش نستمع على عطر الورد, الفقرة القارة اللي تعودتوا بها كل صبحية ثلاثاء, وفي كل مرة ناخذ موضوع من مواضيعنا الحياتية اللي نعيشوها. اليوم اخترنا باش نتحدث على الغربة. الغربة اللي في مفهومها العام هي انك تبعد على بلادك, تبعد على اهلك وناسك, وهي في نهاية الامر تجربة انسانية فيها برشا مشاعر, وخاصة تغلب عليها مشاعر الشوق والحنين. عندها برشا اسباب تختلف بين طلب الرزق او الدراسة او زداء الهروب من الظروف الصعبة. كل واحد وقصته في المجال هذايا. صابرين الوفي المدربة في النوع الاجتماعي تحكي لنا على الغربة.
1: عطر الورد. الغربة اللي مذاقها ما يعرف وجيعتها. صباح الورد. اليوم باش نحكيو على كلمة يمكن تتقال في ثواني أما يعيشها الإنسان سنين. الغربة. الغربة مش كان إنك تركب طيارة وتخلي بلادك وراك. الغربة إنك تفيق الصباح تلقى روحك في بلاد ما فيهاش صوت أمك, ما فيهاش قهوة داركم, ما فيهاش أخو يدخل عليك من غير ما يدق الباب, ما فيهاش صاحب طفولة يقول لك وينك يا فلان. الغربة إنك تكون بألف وجه توحش وجه واحد, وجه أمك. يقولوا في مثلنا اللي بعيد على داره يقل مقداره. مش معناها الإنسان اللي يسافر ينقص قدره, أما الغربة تخليه يحس بقيمة حاجات كان يشوفها عادية. وقت اللي تكون في بلادك يمكن تتذمر من الحومة, من الجيران, من الحس, من الهرج. أما كي تبعد تولي نفس الحومة أغلى من الدنيا. تسمع غنية تونسية في بلاد الغربة وفجأة تلقى روحك مش تسمع في غنية, تسمع في بلاد كاملة. كلمة بلهجتك تخليك تحس انك رجعت للحومة. وكي تسمع واحد يقول يعطيك الصحة, ربي يبارك لك, يمكن تتبسم وحدك خاطر حتى اللهجة تولي وطن. الغريب عنده حكاية ما يفهمها كل الغريب. نهار يخدم, يضحك, يعيش, يحاول يبني روحه. أما في الليل كي تيح الشمس تطلع الذكريات, تطلع صورة لهم والبو اللي كبر وما كنتش حاضر معاه في كل لحظة, الأخت اللي تبدلت ملامحها وانت بعيد, والتخوك اللي سافرته هو صغير ورجعت لقيته راجل. وعياد تتعدى ومناسبات تتعدى وانت حاضر كان بالتليفون أما غايب عن حضن العيلة. وهذه يمكن أقصى حاجة في الغربة, انك تكون حاضر بالصوت والصورة وغايب بالجسد. تبارك لأمك في عيدها بالفيديو, تقول البوك ربي يطول في عمرك من وراء الشاشة, وتسكر المكالمة وتبقى وحدك مع الذكريات والحنين. ويقول المثل ما يعرف قيمة النعمة كاللي يفقدها. يمكن ما كناش نعرف قيمة اللمة متاع العيلة وقيمة هذاك الكسكروت تاكله وانت واقف في الكوجينة وتقول لأمك وقتاش يتيب الفطور, وقيمة لمة رمضان ونهار العيد وباب الدار يتحل وتلقى أمك أول وحدة تستنى فيك. الغربة تعلمك إنه الوطن مش تراب فقط, الوطن هو صوت يناديك باسمك, الوطن هو حضن, الوطن هو لمة, الوطن هو إنسان تقوله توحشتك وما تحتاجش تفسر له أكثر. أما رغم وجيعتها الغربة زاد فيها ناس خرجوا يحلموا, خرجوا باش يلقاوا خدمة, باش يعاونوا عائلاتهم, باش يبنيوا مستقبل أولادهم, وباش يهربوا من ضيق الحياة والوضع الاجتماعي والاقتصادي. خرجوا وقلبهم يقول نمشي ونرجع. أما الأيام تجري والسنين تتعدى والغريب يلقى روحه بناحية جديدة, لكن جزء من قلبه مازال واقف قدام باب دارهم. لذلك إذا عندك إنسان بعيد عليك اليوم مهاجر, ما تنساش في أي مناسبة باش تقوله توحشتك, عيط له, اسأل على حواله. مش لازم نستناو فرصة مناسبات باش نعملو مكالمة ونحسوه انه مازال عنده ناس تحبه ودار يرجع لها. وإذا كنت أنت الغريب اللي يسمع فينا، نعرفوا اللي يمكن ضحكتك اليوم تخبي برشا حنين، ونعرفوا اللي يمكن تقول أنا لبس، أما قلبك يقول توحشت دارنا وتوحشت بلادي. أصبر، يمكن المسافات الطول، أما ما ثماش غربة أقوى من دعوة الأم، ولا وطن أقوى من الذكريات، وفي الأخير البلاد اللي تخرج منها تنجم تخرج من عينك، أما صعيب تخرج من قلبك، وتبقى ديما ريحة الماكلة، ريحة الخبز، صوت الأذان، لهجة الناس، قاعدة الحومة، باب الدار، ووجه أمك وبوك كي يهز التليفون ويسأل عليك وينك شبيك لتوا ما روحتش. كلهم وطن صغير تهزهم معاك وين ما تمشي. كان معاكم عطر الورد، واليوم نقولوا الكل غريب وبعيد على داره وحبابه، ربي يونس غربتك ويقرب مسافتك ويردك سالم غانم لحل حظن اللي يستناك. صباحكم وطن، وصباح كل قلب مشتاق أقرب.

0: والإيقاعات هذه نهدوها لكل جاليتنا التونسية بالخارج اللي فيها عدد كبير برشا يستمتع بعطلة صيف في تونس. مرحبا بكم وإن شاء الله إقامة طيبة بناسكم وأهلكم. خليكم معنا نوصل معكم في فقراتنا القارة. نمشي مباشرة لفقرتنا الموالية.
1: مناعة
2: مناعة
1: مناعة.
0: وفي تأمين نصائح مناعة الأخصائية التغذية عائشة اللملومي حاضر معنا على خط المنوعة. صباح النور عائشة.
3: صباح الفل. صباح النور ليك وكافة مستمعين إذاعة التطوير.
0: شكرا.
3: مستمعين في صحة جيدة.
0: يعطيك صحة وانتي زيادة إن شاء الله تتمتع بالصحة والعافية. بطبيعة وفقا للحسابات الفلكية قريب يعني نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. طبعا العام الهجري 1448 هجري واللي وافق تقريبا حسب الحسابات الفلكية الأربعاء الجاي 26 أوت 2026 واللي وافق 12 من شهر ربيع الأول واللي هو موعد بطبيعة متوقع للمناسبة في انتظار تحديده فلكيا. في السياق هذه اختارت عائشة باش تحدثكم على فوائد عصير تزقوقو اللي فيها برشا فوائد أكيد جدا عائشة ونكتشفوا تفاصيلها معاك. تفضل الكلمة ليك.
3: أكيد شكرا سيدة نعمها. إن شاء الله مولد مبارك على كافة الأمة الإسلامية وعلى تونس
0: إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله يا ربي. باي كما تفضلت وذكرت هي عادات دخلت جديدة معنا في عادتنا احنا ما كناش معنا متنسين بها لكن ما يسالش ديما التجديد به وخاصة كيف يكون فيها منافع ما يسالش به. دي اول حاجة نأكد عليها ما نبعدوش على عادتنا وتقاليدنا اللي هي العصيدة متاعنا وخاصة عصيدة معنا الديق الشعير وكشيرة وهذاك لا غنى عنها ولا وصحية اكثر لكن حتى العصيدة جوجو راهي فيها منافع معنا بقوانين. اول حاجه باش نحكي على ماده زقوقو شنو فيها منافع ما فيهاش لاش تكون مضره ولا تكون نجم ياخذها. بس ماده زقوقو هي ماده غنيه جدا اول حاجه بالدهون الصحيه هي فيها انواع نتاع زيوت جيده جدا للجسم. ثاني حاجة هي غنية بالبروتينات غنية بالمغنيسيوم الزنك الحديد. النظرة الاحتواء على المواد هذه هي خاصة جيدة في صحة القلب والشرايين.
0: جيد.
3: الحاجة الثانية هي مصدر جيد جدا للطاقة فيها سعرات حرارية كبيرة جيدة نجم ياخذوها. النظرة للحل وفيها كيف مضادات أكسدة خاصة فيها بنسبة كبيرة الفيتامين نعطوه معناها فيه فوائد جيدة لدعم المناعة ودعم صحة الدماغ كيف للبشرة والشعر. أنا قلت احنا ممكن حاجة بسيطة أما فيها فوائد متعددة
0: كبيرة ما شاء الله.
3: أكيد معناها هنا راهو منصوح به للأشخاص كل ما عندناش أشخاص معينين أنهم ممنوع عليهم ما ياخدوش الناس كنت نجم تاخذة. جيت احنا نستحفظ شوية من الإضافة خاطر احنا ما نش ناخذ في مادة زقوق كما هي احنا فيها إضافات نتاع سكر فيها إضافات نتاع حليب فيها إضافات الإضافات هذيك هي اللي تقلقنا خاصة مريض السكر من المفروض أن ما نعطيها له ما غير محليات.
0: نعم.
3: المعنى اللي عندهم مرضى الضغط وكل شيء لكن الإضافات نتاع حليب مركز وكل شيء هذوك هم اللي ردوا بالنا منهم. أما الباقي بالنسبة للصغيرة الصغيرات راهو من اللي صغير ندخلوا للماكلة خاصة من العمر متاع 6 شهور نجم نعطوها جيز أن نردوا بالنا الصغير مازال في بدايته يتنجم تعمل حساسية معنا نشوفه فما رياكسيون أليرجيك ولا لا باقي راهي باهي للناس كل باهي. النقطة المهمة سيدة لامعة مادة زقوقو بنظر اللي فيها زيوت الكمية كبيرة من الزيوت راهي قابلة معناها فيسح فيسح بنجم يصير لها التلف متاعها معناها فيسح فيسح هكا علاش نردو بان أو كيفاش نعرف الزقوقو معناها في صحة جيدة باهي ولا ماهوش باهي نظيف ولا ماهوش نظيف. أول حاجة هو اللون متاعو ما يكونش أكحل غامق معناها يكون لونه لماع. الحاجة الثانية هي الرائحة متاعه وقتش نعرف فاسد يبدأ رائحة حادة كما بلغتنا احنا في الجنوب كما ريحة الزيت القديم وإلا طعم مر وتحسه حاد يحرق منها في الوقت يذوق العبد يحس في حرقة في الفاس.
0: انت تحكي على الحبوب عايشة الحبوب متاع الصنوبر الحلبي.
3: نحكي والحبوب.
0: لأنه اليوم نشوفوها في المغازات الكبرى هي حاضرة، يعني تقريبا عصيدة الزقوقو فقط تطلب بعض يعني التقاليد وإلا الإجراءات اللي نجم نطبقوها حتى نكون عصيدة الزقوقو وتكون حاضرة للاستهلاك.
3: أكيد. بس هي السيدة لامها الحاجة اللي باش نأكد عليها هي وقت اللي ناخدوا الزقوق سواء ناخدوها الحاضر هذاك جيت أنا باش نستعملوه وإلا
0: الحبوب
3: معناها باش نروحوه. فما ناس تطيب بكمية وتخبيه بهني باش معناها قداش يبقى وفي أنا هي
0: بلايص مهمة جدا مهمة جدا الملاحظة هذه. وباختصار عايشة مع شدنا برشا وقت
3: فيسا فيسا هني عصيدة الزقوق النجم نخليوها ما بين 3-4 أيام لوطة في الفريجيدير. بالنسبة في الكونجيلاتور النجم نخلوها ما بين شهر وشهرين وهي طيبة بعد ما طيبة خاصة في الطقس هذايا ما خليهوش أكثر من ساعتين سيدة لامع. وديبنا نأكد على الإضافات نقللوا من معناها الحاجات الدسمة كما الحليب النسلي المكسرات ماذا بينا نستعمل مكسرات طبيعية ما هيش مملحة ونميلوا أكثر لاستعمال مثلا الجنجلان بذور الشيا والتحلية ماذا بينا نستعمل العسل في بلاصة السكر وكما قلنا ردوا بالنا على الناس خاصة اللي تعتمد في حمية معينة كما الناس مرضى السكر وإلا اللي نقصوا في الرجيم متاعهم. وإن شاء الله مولد مبروك عليكم الكل إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله علينا وعليك عايشة يعطيك صحة. مهم جدا النصائح اللي قدمتها وإن شاء الله نرجع لها في الحصة القادمة بما أنه لقانا القادم يوافق تقريبا قبل نهار بركب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. شكرا ليك نهارك طيب ونواصل معكم ديما في ورود الصباح. خليكم معنا اللقاء يتوصل حتى للعشرة إن شاء الله. الآن موعد موجز الأخبار رفقة الزميل عبدالله معتوك.

0: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس شملت عددا من المناطق والمنشآت، حيث عاين الوضع البيئي والصحي وتابع سير عدد من المشاريع بالجهة. انطلقت أمس فعالية الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية بإطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات البلاد، وهي مبادرة تهدف إلى توحيد إجراءات بعث المشاريع وتسهيلها أمام المرأة من خلال توحيد كافة الهياكل المعنية بريادة الأعمال ضمن مسار واحد. تنطلق عملية إعادة التوجيه الجامعي يوم 15 من أوت الجاري وتتوصل إلى غاية 19 من الشهر الجاري. أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم أمس، وذلك من مخازنه بمختلف جهات البلاد. وقد حدد الديوان سعر البيع بالحاضر ب 866 دينارا للطن الواحد. في ليبيا، أعلنت سلطات شرقية ليبيا أمس عن مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في منطقة الهواري في بنغازي. نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، وأكد انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر القادم على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنها في وقت لاحق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: شبيك الطو اش نجر تحت موب صحيح
2: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربشك هو اش بش يعملولي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليمتيد بس عندي زطل سلعة فيه عبك تعليسي تبر النبي عبيه طال فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه برفت على المسرح متاعنا اللي تم معنا عب كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبه للقرية بخي
5: هاي يولاد الفم يا بي
6: هاي يا ولاد هاي ابوك وراجع
5: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
7: ايش هي زطلة
3: زطلة
8: ايش فيه تسكت
3: مهبول تحب بسينة
8: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
3: مسيه مين
8: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما قلتش ما قلتش
8: مسيه ولا لنيان
3: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
3: يا مالك يا مالك

0: C'est bien, c'est bien.
1: Si on pouvait, voilà. Change l'adresse.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: وعلى صوت فيروز نرجو لكم مستمعينا بعد موجز الاخبار. مرحبا بكم الناس الكل, صباح النور للناس اللي التحقت بينا الان في الاستماع, ديما معاكم في اولى منوعاتنا الصباحيه ورود الصباح واللي قيت توصل حتى العشرة ان شاء الله 8:15. وقيت باش نعرف احوال الطقس اليوم شنو يميزه بالضبط والايامات الجايه, اكيد التفاصيل تجينا من خلال حضور المهندس انيس الساتوري عن المعهد الوطني للرصد الجوي. مهندس انيس صباح النور, مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين ودام, تحية ليك والأوفية إذاعة تطاوين.
0: شكرا, يعطيك الصحة. البارح لاحظنا فما ارتفاع شوية في درجة الحرارة على يامات اللي فاتوا, هل إنه باش نواصلوا في الارتفاع هذايا؟ شنية ملامح الطقس؟ الكلمة ليك تفضل سي أنيس.
1: صحيح, هي اليوم أمس معناه في تطاوين بلغت الحرارة القصوى 38.6 يعني 39 درجة تقريب. اليوم إن شاء الله مش ترجع من في حدود المعادلات, مش انخفاض كبير, ما في مش تكون في حدود 37 ممكن 38 درجة على أقصى تقدير, يعني نجم نقوله اللي الحرارة مش تكون في استقرار. عموما مش تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, تكون بين 37 و42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. في بعد ذلك طقس مش يتواصل صافي إلى قليل السحب, ريحة من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, تقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب, البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب, يصبح متموج في فترات ما بعد ظهر بمنطقة سيرات. ليلا تتواصل السيمة الأبرز معناها ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة قرب السواحل, درجة الحرارة ليلا تكون عموما بين 26 و31 درجة, ممكن توصل 33 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. يوم الغد الطقس يتواصل في استقرار حتى يوم الخميس مع ارتفاع طفيف, مش يكون يوم الغد في درجات الحرارة خاصة في جهة الشمال الغربي, وعموما مش تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, تكون بين 38 و43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي. قلنا يوم الخميس طقس تقريب في استقرار دون تغيير, بداية التغير في الوضع الجوي إن شاء الله تكون يوم الجمعة, يكون الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط حتى جهة قفصة, تكون مصحوبة ببعض الأمطار, البحر باش يتواصل إلى غاية يوم الجمعة هادئ إلى قليل الاضطراب, يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية, وماذا بينا نجنبوا أوقات الذروة من 11 حتى الأربعة العشية. الحرارة إن شاء الله باش تكون في انخفاض طفيف يوم الجمعة, يعني ترجع تقريبا للمعادلات العادية. وبالنسبة للأمطار والخلايا الرعدية تكون أوضح وأشمل إن شاء الله في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد. قبل ما نختم خلينا نذكروا اللي المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم يوم الغد الأربعاء 12 أوت عملية رصد للكسوف, تكون مفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 إلى غاية غروب الشمس, باش نظمها في 5 أقاليم في ولاية الكيف, في محطة الرصد الجوي يعني بالكيف, نابل, في شاطئ الجهمي في معتمدية سليمان بشراكة مع جمعية تونسية لعلوم الفلك, الأقليم الثالث في ولاية القيروان في محطة الرصد الجوي بالقيروان, الأقليم الرابع في ولاية توزر أيضا بمحطة الرصد الجوي بتوزر, وفي الأقليم الخامس باش يكون في ولاية مدنين في سيدي جمور في جزيرة جربة. مع العلم أنه معناها أعلى نسبة للاحتجاب إن شاء الله باش نرصدوها في جهة الكيف وين باش تبلغ 57.1%. شكرا.
0: واضح بطبيعة الكسوف حدث فلكي مهم برشا, وعدنا سنوات ما تبعناش مثل نسبة حدوث الكسوف هذي الشمس, فمهم انه ناخذ احتياطاتنا من عرش المناخيا كيفاش نجموا نحتاطوا ونشاهدوا نستمتعوا بالمشاهد الفلكية هذي. سي أنيس,
1: في الحقيقة فما نظرات خاصة والعبيد يتحب معناها تتابع رصد الكسوف, فما نظرات خاصة ما, لكن هو ما يمثلش معناها حتى خطر, ما يبينا نجنبه باش نخزروا معناها للشمس في الوقت ذاك بالعين المجردة لا غير. نتمنى سلامة إن شاء الله للجميع.
0: إن شاء الله
1: على حسن الاستماع.
0: شكرا, يعطيك صحة المهندس أنيس الساتوري عن المعهد الوطني للرصد الجوي على المعطيات هذه الكل, بركة له فيك, نهارك زين إن شاء الله, نوصل معكم ديما في ورود الصباح بالإيقاعات والموسيقى.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال
1: لطيفة يا لطيفة.

نواصل معكم ديما في ورود الصباح. نصبح الناس اللي تحقت بينا الآن في الاستماع اللي قنا معكم يتوصل حتى للعشرة. إن شاء الله بداية نهار مليئة بالنشاط والحيوية وبرشة صحة وبرشة عافية لكم الكل. بما أننا نتحدث على الصحة نتحدث اليوم على المكيفات الهوائية ونعرف فصل الصيف يقع الارتفاع في استهلاك أو استعمال المكيفات في السياق هذية. طبيب في عيادات روسية حذر من بعض الأمراض اللي قد يسببها هواء أجهزة التكييف في حال الاستخدام الخاطئ لهذه الأجهزة. الطبيب هذا في مقابلة عالمية تحدث على أنه أجهزة التكييف قد تتحول إلى وسيلة للراحة إلى أو تتحول من وسيلة للراحة إلى مصدر الأمراض في حال عدم صيانتها بشكل دوري أو استخدامها بشكل خاطئ، وهذا يتسبب الهواء اللي تولده

المكيفات هذه بانتشار بعض الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان، وإن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. نتحدث عن أبرز الأمراض اللي قد تسببها مكيفات الهواء تبعا للتصريح الإعلامي هذايا كما ذكرنا للطبيب الروسي. يقول تعتبر من أكثر مشاكل شيوعا هي نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، حيث يؤدي خفض درجة حرارة المكيف بشكل مفرط إلى زيادة الفرق الحراري بين الخارج والداخل، مما يضعف جهاز المناعة وكذلك يسهل الإصابة بالفيروسات. وأكد أنه ربما الفلاتر أو يعني ما يوجد داخل المكيف غير النظيفة تنجم تنشر الجراثيم في الغرفة الموجود فيها للمكيف، وتشمل الأعراض اللي تحدثنا عليها بخصوص نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، سيلان الأنف، السعال، التهاب الحلق والإعياء العام. ينصح الخبير أو الدكتور هذا بضبط الحرارة على 22-24 درجة مئوية، وخاصة تهوية الغرفة من بين أكثر الحاجات اللي لازمها تكون متوفرة من الحين إلى الآخر. كذلك تحدث على داء الفيلقيات، ويعتبر المرض هذا حسب تصريحه من أخطر الأمراض عفانا وعفى الله للجميع، وينتج عن بكتيريا تعيش في البيئات الرطبة مثل أنظمة التهوئة والمكيفات، وينتقل عبر الهواء، ينجم يسبب التهاب رئوي حاد لا قدر الله، وهو أشد من الالتهاب الرئوي العادي، وقد يصاحب الالتهاب هذا مشاكل في الجهاز الهضمي والقلب والكلى، وقد يؤدي إلى فشل صحي. ديما نتحدث عن تداعيات استعمال بطبيعة أجهزة التكييف، خاصة وقت اللي نستعملوها ونستخدموها استخدام خطأ وما نحرصوش على صيانتها. أهم مسألة هي صيانة الأجهزة هذه على الأقل من فترة إلى أخرى، من الصيف للصيف قبل استعمالها يقع التثبت من صيانتها ويكون بشكل دوري المسألة هذه. إن شاء الله نطلب ربي أنه يرحمنا بدرجات الحرارة تكون منخفضة نوعا ما، وعلى الأقل تكون مقبولة كما نعشوها في كل صيفة. خليكم معنا ديما، نواصل معاكم بالإيقاعات الصباحية.

0: هذا إيقانا في 37 دقيقة بعد 8 متاع الصباح ديما على موجات إذاعة تطاوين في ورود الصباح. نمشي للأخبار اللي لقات رواج كبير برشا البارة عند توانسة. للأسف نتحدث عن حادثة خلفت لوعة كبيرة وحزن سمحونا طبعا في السياق هذي، ولكن أكيد يعني من بين الأحداث اللي تمس التوانسة بصفة عامة في 24 ولاية تقريبا، حادثة تعمد أب إلقاء طفلتيه البالغتين من العمر على التوالي 6 شهور و3 سنوات من شرفة شقته الواقعة بالطبق الثالث من إحدى البنايات السكنية. الحادثة كانت بمنطقة المروج 1 من ولاية بن عروس في تونس. المصدر اللي تحدث في الموضوع هذايا قال انه الاب الجيني يعمل باحدى مؤسسات التمويل الصغير، وكان اجرى عمليه جراحيه منذ فتره، وتفيد المعطيات الاوليه بانه الصوت الناجم عن لعب البنات ازعجه فقام بالقاء البنات الزوز من الطبق الثالث. للاسف كما اكد المصدر نفسه انه لا يعاني من اضطرابات نفسيه. شنو الاسباب؟ الاسباب خلت ربما الأب يلقي بابنته من الشرفة من الطبقة الثالث، حادثة محزنة جدا، حدثت استنكار كبير برشا وحالة استياء بطبيعة ونقاط استفهام كبيرة برشا لعلاش الأب يقبل على مثل هذه الجرائم الشنيعة. في نفس الأخبار الأم لحظة وقوع الجريمة ما كانتش موجودة في المنزل، كانت بالعمل وتم إعلامها من قبل الجيران وتم إيقاف الأب والأبحاث متواصلة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها. ووحدات الحماية المدنية ببن عروس دخلت على وجه السرعة لنقل الطفلتين إلى المؤسسة الاستشفائية بالجهة، إلا أن الحادثة الأليمة هذه للأسف أسفرت عن وفاة الرضيعة في حين تم نقل شقيقتها إلى قسم العناية المركزة ومازالت في حالة صحية حرجة. نسأل الله السلامة ليها وإن شاء الله ربي يخليها لوالدتها. ونوقفوا على شنية الأسباب الرئيسية اللي تخلي أب بطبيعة كما ذكرنا يعمل في بناته الحادثة هذه ويتسبب في مقتل واحدة والثانية ربما في حالة صحية حرجة. إن شاء الله تتجاوز الحالة هذه ونعرفوا كل التفاصيل حول الحادثة، وإن شاء الله ما نتابعوش ما عادش نتابعوا مثل هذه الحوادث والجرائم بين ظفرين اللي اتفشت نوعا ما في المجتمع التونسي. وقيت هادي نمشي مباشرة لفقرتنا القارة أي تايك رفقة الزميل عبد الله بقيرة.
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك انت أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرف في أنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: أي تايك أي تايك.
5: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم نسلطوا الضوء على التقرير الحديث الصادر على الاتحاد الدولي للاتصالات، تونس في المركز السادس افريقيا في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة 2026. تونس تحقق الرصيد القياسي من أصل 100 نقطة باش تتفوق على المعدل العالمي المقدر ب 79 نقطة وبفارق كبير على المتوسط القاري للقارة الإفريقية 59 نقطة. تحدثوا على الرقم اللي أو النتيجة التقرير هذا، تونس المركز السادس ب 80.1 نقطة من أصل 100 نقطة. يرجع هذا تقدم بالأساس إلى ركيزة الاتصالات الفاعلة اللي سجلت فيها تونس تقريبا 90.8 نقطة بفضل التغطية الشاملة لشبكة الجيل الثالث والرابع مقابل 69.5 للمتعلقة بتبني الأسر والمواطنين للجانب التقني. المشهد القاري تتصدر المغرب الترتيب الافريقي ب 89.2، بعدها موريشيوس 89.1، الجزائر 87.8، جنوب افريقيا 86.4، ثم تونس في المركز السادس قريبا من الكاب فيردي ومصر. صدارة العالمين تحثوا على المملكة العربية السعودية اللي موجودة في المركز الأول عالميا في المؤشر برصيد 99.2 نقطة، بعد فنلندا ب 98.7 واستونيا ب 98.5.
4: اي تك
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك انت أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرف في أنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: نرجع لكم وتحية لكل أبانا وأمهاتنا اللي يسمعوا فينا إن شاء الله بتبيعة يكونوا في صحة جيدة والرحمة إن شاء الله للأباء والأمهات اللي غادروا الدنيا هذية. مرحبا بكم نوصل معكم ديما في ورود الصباح التوقيت الآن 46 دقيقة بعد 8 متاع صباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. فقط نحب أذكركم الجزء الأخير من حصتنا اللي يكون من 9 حتى للعشرة متاع صباح فقرتنا القارة اللي نرجع فيها على كل المستجدات كل أخبار اللي تهمت وانسى واللي تابعوها في 24 ساعة الأخيرة من بينها زيارة رئيس الجمهورية البارح لولاية جابس. نتحدث على برشة أخبار ونسمع برشة تصريحات وإن شاء الله اليوم في القراءة التحليلية رفقنا زميلنا عمر المستيسر في انتظار انه يكون زميلنا خميس بوبتان حاضر معنا في خط مباشر بعد شوية ان شاء الله ونتحدث معاه على جهة الجنوب الشرقي ابرز الاحداث اللي نعيشوها. حاضر زميلنا خميس نمشي شرط الركن قبل استقباله.
1: خط مباشر خط مباشر
0: خط مباشر ومن خلال خط مباشر نتابع كل المستجدات في جهة الجنوب الشرقي خاصة كل ما عنده علاقة بالمهاجرين والهجرة. وقت يتحدثوا على الموضوع هذايا نتحدثوا مع زميلنا خميس بوبتان أكيد في متابعة لصيقة لكل الأنشطة في السياق هذايا. خميس صباح النور.
2: صباح النور لامع تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام لهادي ولمفتاح ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: يعطيك صحة. البارح كان فما يوم إعلامي للمهاجرين في مدينة ميرث ولقى استحسان المهاجرين والناس اللي واكبت الحدث هذايا. لو كنت تعطينا فكرة حول هذا النشاط وبعدها إن شاء الله نوصل حديثنا حول المهاجرين واستعدادات العودة إلى بلاد المهجر.
2: وفي الحقيقة كنا لو لنعود إلى هذا الموضوع لو لم يكن هذا اليوم الإعلامي المحلي مهم وناجح صراحة بكل المقاييس. لأن في الفترات في السنوات الماضية كانت تعقد ندوات جهوية بالكامل ولا يحضر فيها إلا عدد قليل جدا لا يتجاوز في بعض الجهات عدد أصابع اليد وهذه ما لاحظناها خاصة في جهة تطاوين السنة الماضية لم يحضر إلا 4 أشخاص فقط يعني في الندوة الجهوية.
0: أي رغم نسبة المهاجرين يعني موجودة في تطاوين وفي جهة الجنوب بصفة عامة
2: صح وخاصة كما ذكرت معناته كان عدد لم يتجاوز كنا حاضرين 4 أفراد.
0: تغيرت شوية الصورة خميس حسيت من حديثك.
2: هو تغيرت الصورة على مستوى معتمدية ميرت لأن الأمر مازال كذلك في على المستوى الجهوي وحتى في الندوة الإقليمية اللي صارت في ولاية تطاوين ضمت ولاية تطاوين ومدنين وجابس وجبلي واللي صارت يوم 23 جويلية الماضي في مدينة تطاوين كان كذلك الحضور قليل جدا مقارنة بعدد المهاجرين كما ذكرتي لا مع اللي مش فقط في تطاوين في مدينة نعرفه في ولاية جابس وفي ولاية جبلي ولكن كان العدد ضئيل جدا. في هذا اليوم المحلي في معتمدية مارس كان الحضور كبير بصراحة. في هذا اليوم كان حضور نوعي حتى على مستوى أبناء المعتمدية في النشطين في عدد من القطاعات المختلفة من الكفاءات من المهاجرين العاديين المشتغلين معنا في قطاعات عادية لكن كفاءات كبيرة كانت موجودة وموجودين من مختلف دول العالم مش كان في البلدان التقليدية نحكي على فرنسا وألمانيا كانوا موجودين من عديد الدول في العالم وهذا يحسب إلى الجهة المنظمة صراحة لهذا اليوم المحلي للتونسيين بالخارج التنسي تطرق إلى مجموعة من المشاغل اليومية الحياتية لمواطني معتمدية مارس وكذلك على مستوى البحث في موضوع الاستثمار وإنجاز مجموعة من المشاريع اللي تفتقدها صراحة معتمدية مارس اللي هي الأكبر من حيث عدد المهاجرين في ولاية جابس يمكن تحط على مارس تزداد على الزارات عدد كبير برشا من المهاجرين الموجودين في المنطقة هذه ولكن مساهمتهم ضئيلة جدا على مستوى دعم المشاريع وإحداث المشاريع. أذك على إشكال من بين أبرز النقاط هو الحديث عن مساهمتهم في إقامة مشاريع والتنمية في هذه المعتمدية كما ذكرت التي يقتصر حضورهم فيها إلى العودة الصيفية بطبيعة الحال دون الإضافة على مستوى المشاريع والتنمية. هذا يزورنا الحديث بطبيعة الحال على هذه الأيام اللي تنتظم في مختلف جهات البلاد ولكن كذلك الآن بدأ الكثير من المهاجرين يسمون حقائب العودة يستعدون للعودة مجددا إلى بلدان الإقامة والعمل مع اقتراب موعد العودة المدرسية خاصة في فرنسا وعديد البلدان الأوروبية
0: اللي هي في بداية سبتمبر خميس
2: بداية سبتمبر لا مع تقريبا في 21 سبتمبر تعود الحياة المدرسية في هذه البلدان بطبيعة الحال تسبق هذه العودة عودة على مستوى المغادرة من تونس إلى هذه البلدان بلدان الإقامة والعمل من ذلك الرحلة اللي بتكون يوم 22 أغسطس من انطلاقة من الميناء التجاري.
0: هي أول رحلة عودة بتبيعها بتكون من ميناء جرجيس خميس؟
2: هي كانت رحلة إياب، كانت صارت يوم 3 أغسطس، ولكن ما كانتش عودة بصراحة، ما كانت رحلة عادية. حتى عدد المشاركين فيها كان عدد بسيط، ولكن الرحلة 22 أغسطس بتكون رحلة كبيرة على مستوى العدد المسافرين وعدد السيارات اللي باش يغادروا الميناء التجاري بجرجيس، اللي فيه برشا استعدادات هذه الايام لتامين هذه العوده
0: من قبيل باهي. الاستعدادات هذه من قبيل شنو بالضبط؟ واحنا نحرص ديما على صوت المواطن والنقائص ربما اللي تنجم تكون مسجله في السياق هذايا، وانت قريب من المهاجرين واكيد عندك مشاغل للمواطنين في هذا السياق. هل انه فعلا فما سعي لتحقيق الامكانيات او توفير الامكانيات اللي تنجم تنقص العائد او المسافر عن طريق ميناء جرجيس؟
2: هو على المستوى اللوجستي لا ما فيش حتى إشكال، بالعكس معك الميناء التجاري بجرجيس من أحسن الموانئ على مستوى التأمين،
0: وفر فيه كل الإمكانيات. صحيح
2: على المستوى اللوجستي هاش نقول معناتك المستوى اللوجستي على مستوى ما يأمنوا الديوانة التونسية بالتجهيزات متاحة بطبيعة الحال، سرعة إجراءاتها على مستوى تيسير العودة أو المجيء إلى الميناء التجاري بجرجيس، هذا ما فيش حتى نقاش بالنسبة للديوانة التونسية. كذلك شرطة الحدود والأجانب تأمن في عمل معناتك طريقة قياسية صراحة على مستوى التأمين العودة العبور أو المغادرة. كذلك المختلف المتأخرين سواء لإدارة البناء التجاري بجرجيس وكذلك الشركة التونسية للملاحة، ولكن هو تعرف العودة ديما تتم في المساء، هذا للحظات كلها في المساء، العودة تقريبا الساعة الثانية بعد الظهر مفروض تكون العودة متاع الرحلة، ولكن تتأخر بعض الوقت. هو الإشكال في عملية التسجيل اللي موجود في الفضاء الخارجي ونحو درجات الحرارة المرتفعة في شهر أوت، هذا يخلى إدارة الميناء التجاري بجرجيس باش تهيئ فضاء خارجي يكون مغطى ويكون فيه عمليات التسجيل مغطى، وتكون فيه عمليات التسجيل بأريحية معناتك وتقي الناس أشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة، لأن بصراحة في السنوات الماضية كان الناس موجودين معناتك رغم أن يتم تركيز بعض الخيمات والخيام لاستقبال المهاجرين، ولكن إن شاء الله في الرحلة هذه يتم الانتهاء من إنجاز هذا الفضاء الخارجي المغطى ويكون في أحسن الظروف تم عملية التأمين والتسجيل، لأن تتواصل على مدى ساعات صراحة لأن العدد كبير. هذا هو
0: نقطة مهمة جدا فعلا خميس، وتخلي المهاجرين على الأقل في طريق عودتهم عندهم شوية أمل أنهم يرجعوا في الظروف نفسها اللي غادروا بها بلادهم. على كل حال إن شاء الله ديما تكون الظروف مواتية. نذكروا فقط بموعد الرحلة اللي هو 22 أوت، وكما ذكرت أنت تقريبا مع في حدود الساعة الثانية ظهرا هكا
2: هذا هو الوقت، ولكن هي اشترت العادة أن تغادر في حدود الساعة السادسة السابعة كما ذكرت، بلينا العدد كبير صراحة على مستوى وكذلك على مستوى عدد المسافرين، ولكن زاد حتى برشا المسافرين المهاجرين صراحة ما يلتزموش رغم أن يتم فتح باب التسجيل في حدود الثامنة صباحا أو ثامنة ونصف، لكن ما تعرف الناس تحب أكثر صحيح. وقت تبقى
0: حتى خاصة الساعات الأخرى ولا الدقائق الأخيرة هذيك عادة يقع فيها إفلات تتفلت الأمور تماما على المستوى العائلي خميس.
2: أي صح، لخاطر ما هكا الالتزام يصير 100% ما بديهم الناس تبقى، وخاصة إن صادف يوم 22 يوم جمعة ما بعد صلاة الجمعة يذهبون إلى الميناء للمغادرة.
0: على كل حال لازمنا نحترم زاد الناس اللي تخدم في الميناء والالتزامات، التزام بالوقت من بين الضروريات اللي تخليهم فعلا يأمنوا الرحلة.
2: المهم نقول لك على خطر الباخرة لما تصل إلى ميناء مارسيليا، إلى ميناء مارسيليا من المفروض يلزمك تدخل قبل منتصف الليل، لأن بعد منتصف الليل لا يشتغل الميناء وبعد
0: يصير تعطيل ينجم صحيح
2: يصير التعطيل ويصير خلاص معناتك بعض الاعتمادات المالية الإضافية لرسو الباخرة في الميناء بعد التوقيت المحدد، وهذه بطبيعة الحال بد من احترام هذه الالتزامات حتى لا تتكبد الشركة التونسية للمناحة بعض الاعتمادات الإضافية لعملية الرسو في الميناء.
0: مهمة جدا التفاصيل هذه، يعطيك الصحة. إذا خميس قال لكم أصلوا بكري للميناء متاع جرجيس نهار 22 أوت، ما تفوتوش الوقت المحدد بتبيعة واللي هو الانطلاق في التسجيل تقريبا حسب ما ذكر خميس في حدود الثامنة صباحا.
2: تسجيل
0: الثمانية متاع صباح. على كل إن شاء الله يلتزموا لخيانا المهاجرين، وإن شاء الله إقامة طيبة بين ناسهم وأهلهم وعودة ميمونة للناس الكل. شكرا خميس، أعطيك صحة على تأمين خط مباشر، ملتقنا الأسبوع القادم ديما في نفس التوقيت.
2: إن شاء الله.
0: نهارك طيب خميس. نواصل معاكم ديما في ورود الصباح لقناة وصل حتى العشرة. خليكم معنا، نرجو لكم بعد موجز التسعة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس، شملت عددا من المناطق والمنشآت، حيث عاين الوضع البيئي والصحي بالجهة، نظرا لأشغال الصيانة المبرمجة على خطوط الجهد العالية على مستوى سيدي مبارك من معتمدية غمراسن. فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بداية من الآن على المناطق العليا من معتمدية غمراسن ومن حي وسط المدينة والحرية وجسر المرابطين، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة بداية من الساعة 6 مساء. تنطلق عملية إعادة التوجيه الجامعي يوم 15 من أوت الجاري لتتوصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته. أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحظر ب 866 دينارا للطن الواحد. في العالم، قال مصدر أمني لرويترز أن رئيس الاستخبارات العسكرية في شرق ليبيا قتل أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس شقيقين من الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. انتهى الموجز. بعد الشارع نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية، ويؤمنه اليوم الزميل عبدالله ماتوك.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا سعيد، ونستهل معرض الصحف بصحيفة القدس العربية، ونقرأ مقالا لعمرو حمزوي يكتب فيه أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى حلف جديد يضاف إلى أحلافه الكثيرة، إنه يحتاج إلى نظام جديد يخرج به من منطق الأحلاف أصلا، وهذا لن يتحقق في يوم واحد، ولن يلغي الخلافات التاريخية أو المصالح المتعارضة، لكنه قد يضع لها حدودا وقواعد تمنع تحولها إلى حروب. في صحيفة العربي الجديد نقرأ افتتاحية تحت عنوان إيران واتفاقية مكة، وقد اعتبر الكاتب أنه إذا تطورت اتفاقية مكة مستقبلا وانضمت إليها دول أخرى فقد تتحول إلى إطار أمني إقليمي واسع. في صحيفة الخليج وتحت عنوان سوريا وإقليم كردستان حراك للمستقبل، اعتبر الكاتب أن التعاون السياسي بين القيادة السورية وحكومة إقليم كردستان له أهمية خاصة في ظل التطورات والحروب الدائرة، ويمكن أن يساعد في أحداث توازنات جديدة على الساحة العراقية تحد من تنامي حالة العداء لسوريا عند بعض المجموعات من الحشد الشعبي التي ترتبط بعلاقة مع طهران. في صحيفة الاتحاد الإماراتية وتحت عنوان التوظيف اليميني لأحداث سبتة، اعتبر الكاتب أنه ثمة ملاحظة على توظيف اليمين المتطرف هذه القضية لمصلحته سياسيا، الأولى أن التوظيف لم يقتصر على اليمين في إسبانيا فحسب، وإنما امتد إلى كل الفصائل اليمين الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الملاحظة الثانية فهي ضرورة الاهتمام بهذه التوجهات والتحركات اليمينية بالنظر إلى تصاعد قوة اليمين الأوروبية. في صحيفة الشرق الأوسط وتحت عنوان بحر الصين الجنوبية تحت مرأى مصالح الدول، أشارت الكاتبة سعاد كريمة إلى أن بكين تعتبر أن بحر سين الجنوبي شريانها الاقتصادي الرئيسي، وأي تهديد للممرات البحرية بإمكانه عمليا أن يؤثر على الاقتصاد الصيني كلها، وهكذا فقد أصبح تأمين هذه المنطقة ركنا أساسيا من مفهوم الأمن القومي الصيني نفسها. وأوضحت الكاتبة أن المسألة لا تتوقف عند حدود الدفاع عن خطوط التجارة فحسب، بل تسعى الصين إلى تحويل البحر من ممر تستخدمه إلى مجال استراتيجي تهيمن عليها. إلى الصحف الفرنسية، نبدأ بصحيفة لوموند وتحت عنوان رسائل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أشارت الصحيفة إلى أنه لا ينبغي التقليل من أهمية اتفاقية مكة للدفاع المشترك الذي أبرم بين العربية السعودية والباكستان وتركيا، فهذا الاتفاق يمثل نتيجة بالغة الأهمية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير الماضية، والذي أعاد رسم توازنات قديمة في الشرق الأوسط. كما أوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق رسالة سياسية موجهة إلى إسرائيل وإيران على حد السواء. من جهتها، اعتبرت لفيغارو في مقال لرونو جيرار أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تحول مهم في منظومة الأمن بالشرق الأوسط، وأن السعودية تبدو المستفيدة الأكبر من ميثاق الدفاع المشترك. في صحيفة لوبينيون وتحت عنوان ترامب يواجه التصعيد الإيراني بالضغط الاقتصادي، نقرأ في الصحيفة أن إيران أثبتت حتى الآن قدرة كبيرة على الصمود أمام العقوبات والضغوط الاقتصادية، وتبدو مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها على مضيق هرمز. ويعكس هذا الموقف استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف المطالب في انتظار ما قد تسفر عنه المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطى. ونختم بصحيفة ليبراسيون تحت عنوان الحياة الهشة في جنوب لبنان، نطالع ريبورتاجا من قلب بلدة زوتر الغربية التي تقع في إحدى أولى المناطق التي يفترض أن تشهد انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي. وقد نقلت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي ما زال حاضرا والبلدة مقسمة فعليا، فيما منع المدنيون من الوصول إلى أجزاء واسعة منها، ما يكشف عن هشاشة الترتيبات الأمنية وعن صعوبة تحويل المنطقة التجريبية إلى نموذج لانسحاب إسرائيلي أوسع من جنوب لبنان. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: بنا غم هذي رجعنا لكم بعد موجز التسعة متاع صباح. مرحبا بكم. التوقيت الآن 9:18 ورد الصباح مازلت مواصلة معكم حتى للعشرة. فقرتنا القارة الآن راديو نيوز. قبل ما نسمع عشارة الفقرة نحب نرحب بزميلنا عمر المستيسر اللي باش يرافقني في القراءة التحليلية للفقرة هذه في تعويض الزميلة مبروكة. عمر صباح النور.
1: يومك سعيد. لا مع كل السادة المستمعين والمستمعات جدد لقاء بالسادة المستمعين بعد فترة طويلة. شكرا على الاستضافة. شكرا على الثقة أيضا.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله نكون في مستوى تطلعات خاصة زميلتي مبروكة.
0: واضح أكيد هي من أهم الأهداف الفقرتنا هذه أن نرجع على المستجدات على الأحداث اللي عشوها توانسة في الساعات الماضية ونحاول نقرأ تحليليا الأحداث هذه. نرجع على بعض التصريحات. تفضل هذه شرط الفقرة.
2: راديو نيوز من قلب الحدث. من قلب الحدث إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
0: راديو نيوز عمر المستيسر. نبدأ بآخر حدث البارع عشوه توانسة. رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس. الزيارة هذه كانت لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، الاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة وتأكيد على أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة خاصة منها التلوث. تصريح رئيس الجمهورية بالمناسبة هذه عمر كان على تأكيد ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عليها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. زيارة القات حضور كبير من أهالي جابس اللي يهمهم برشا إيجاد حلول جذرية لمشكلة التلوث في جابس. مش أول زيارة الرئيس الجمهوري ولكن زيارة جي بعد تشكيل لجنة للبحث في حلول عاجلة. عمر الكلمة ليك.
1: شكرا. هي زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لمدينة جابس كانت منتظرة منذ نهاية 2025. كنت تحدثت عن اللجنة تم بعثها في الحال بعد الاحتجاجات.
0: هو لجنة أو فريق عمل كلف بإيجاد حلول عاجلة للوضع
1: في أواخر سنة 25 وبداية 25 وبداية 26 وبالتالي يعني أهلنا في جابس كانوا ينتظروا زيارة فعليا لرئيس الجمهورية. جاءت الزيارة هذه يعني أخيرا. التقى ب أهالي مدينة جابس وكان عندهم مطلب فقط وحيد هو طبعا يطالبوا بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة والتابعة للمجمع الكيميائي بجابس واللي كانت عندها تأثير كبير على صحة أهلنا ومالينا في في جابس. وبالتالي يعني أصبح نشاط هذا المجمع مضر بالصحة ولو أنه جد في الجهة المقابلة هو مجمع كيميائي يعني مهم على مستوى التوازنات الاقتصادية في في في في تونس. يعني القرارات بالتأكيد أولية اللي خرجت في وكالة تونس إفريقيا الأنباء لرئيس الجمهورية بالإدارة بطبيعة الحال تفعيل هذه القرارات الرسمية. كيفاش نجم اليوم من خلال اللجنة هذه ومن خلال قرارات رئيس الجمهورية أنه نجد بالفعل يعني حلول سريعة وناجعة للحد من خطورة هذا التلوث البيئي الذي تشهده ولاية جابس منذ سنوات واللي في الحقيقة في الفترة الأخيرة يعني مثل خطر كبير على صحة المواطنين بما في ذلك نذكر حالة الاختناق اللي كانت
0: تم تسجيلها في الفترة
1: هذه.
0: وما زالت إلى حد الآن في كل مرة يقع تسجيل حالة اختناق. عمر في
1: السؤال يطرح الآن يعني ما هي كيف يمكن الحد من خطورة هذه ما هي الحلول الممكنة للحد من خطورة هذا التلوث يعني لأنه الدولة بين حاجتي بين صحة المواطن وبين الجانب الاقتصادي وبطبيعة الحال وما يدر هذا المجمع من مليارات إذا كان صحت العبارة على خزينة الدولة. وبالتالي أنا أعتقد أن الحلول الأولية ستكون من خلال إيجاد حلول ثم بما يسمى يعني صديقة البيع يعني النجم نعمل حلول نقص من التلوث هذا
0: من الانبعاثات الكيميائية اللي نجمع على الأنشطة الكيميائية في المجمع
1: لأنه مهم جدا اليوم زاد بين صحة المواطن وبين كما قلت نحكي منها على مستوى الاقتصادي أن نجد حلول كفيلة بأن المواطن يعيش معناها في بيئة سليمة في مدينة جابس وفي ولاية جابس.
0: واضح. على كل حال برشا جدل حول الزيارة هذه وبرشا قراءات في اتجاه أنه يتم الكشف على التقرير النهائي للفريق وتوصياته اللي تم وضعه بطبيعة لإيجاد الحلول للوضع.
1: أو بالتأكيد الزيارة هذه نتصور أنا كانت مبرمجة اعتبار أنه تقرير قد يكون أنه
0: يعني ممكن الساعات القادمة تحمل بعض القرارات للوضع البيئي في
1: الجمهورية لولاية جابس بخصوص يعني معالجة هالمشكلة البيئية اللي تعاني من ولاية

0: ويصنف به بتالة من ولاية قصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. فما عمل كبير لي طبعا الدفع في اتجاه تحقيق هذه المشاريع الكبرى في تونس عمر، والتسريع خاصة في إنجاز هالمشاريع العمومية هذه حتى يكون فما نمو اقتصادي، خلينا نقول ونطور شوية من بنيتنا الأساسية ونعمل على خلق الثروة وفرص العمل للمواطنين التونس.
1: هي رئاسة الحكومة يعني اجتماع هذه في بخصوص ثلاثة مشاريع هذه المهمة، لأن ثم مشروع مركزي على مستوى النحلي، ثم مشروع في يعني في القصرين على مستوى
0: المستشفى الجهوي.
1: يعني عموما المشاريع هذه لابد أنه تنطلق فعلا في الأشغال وتكون مردودية نتاعها، يعني ثم جانب صحي، ثم جانب اجتماعي، ثم جانب يعني المشاريع الثلاثة، ثم جانب يعني علمي طبي. وبالتالي نقول احنا في خضم ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية اليوم، نبقى الإشكال الوحيد ليس في معناها وضع استراتيجية كاملة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى بعث مشاريع تنموية ولا بعث مشاريع اقتصادية ولا بعث مشاريع طبية. المشكل بالأساس اليوم انه متعاني منه تونس منذ سنوات هي مسألة التمويل، لانه يعني تمويل هذه المؤسسات وانطلاق في الأشغال هو الذي عطل ربما الانطلاق الفعلي في هذه المشاريع وإحداثها، لأنه اليوم مشكل كبير تعاني منه بلادنا هو التمويل وليس يعني ربما مشاكل أخرى. إذا كان ثم فلوس تنجم تنطلق في الأشغال هذه المشاريع هذه، لأنه مش كان في ثلاثة هذا المشاريع معطلة في القيروان فيها تشوف التطاويز هذا كيف
0: فما أولويات في المشاريع هذه. وقت نتحدث على محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، مسألة مهمة جدا في ظل الانقطاعات الدورية اللي نشوفها اليوم في تونس.
1: معشناه في الصيف هذه
0: ما زال متواصل يعني إلى حد ما. من شوية يعني كنت أتابع في بعض صفحات التواصل الاجتماعي في تطاوين في الحي الإداري، فما انقطاع البارح للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات برشا
1: في ظل انه الحقيقة ثمش ضغط ثمش حارة، نقول احنا معناها اللي يتقلق مش في النهار هذا كيف
0: لكن فما استهلاك.
1: هذه احنا شوفتينا شوية ربما وإلا الشركة وإلا الدولة بتاعت شوية بتخمم كيفاش انه نجدد معناها الطاقة نتاعنا على مستوى الكهرباء ونحدد من معناها نقولوا احنا ضعف تدفق على مستوى الهري، ولينا مشكل انه احنا ثماش نقولوا احنا اليوم ثم استهلاك كبير ما قبلوش انتاج.
0: صحيح،
1: هذا المشكل هو القطاعات هذه كانت سبب نتاعها بالاساس انه الطلبات كبيرة والانتاج ضعيف،
0: طلب اكثر من العرض.
1: هذا هو اللي خلق الاشكال على مستوى الانقطاعات في التيار الكهربائي. وبالتالي انه مشروع كما هذا معناها يجدد الطاقه يعطينا معناها يجب يكون حل في السنوات القادمه للحد من نقول احنا من القطاعات الكهربائيه على مستوى البلاد،
0: خاصه وقت نتحدث انه صيف السنه باش تكون اقل صائفه حراره بتبيعها مقابل السنوات اللي باش تجينا في ظل التغيرات المناخيه اللي نشوفها في العالم.
1: التغيرات المناخيه اللي حتى حتى حتى, حتى على مستوى البحر
0: يلزم يكون فما نظرة استشرافية لكل المسائل نجم تعيشها البشرية في الفترة.
1: هذا هو بالفعل، لأن يعني الدولة لازم عندها ناس تفكر تفكر من توا. احنا تونس اليوم لازم عندنا ناس تخمم تعمل في استراتيجية عمل مستقبلية تاع 10 15 و 20 سنة قدام. فبالتالي الدور معناها الناس هذم انه يستشرفوا، انهم يحضروا يعني دراسات معمقة كبيرة لمجابهة ربما ما يمكن انه يكون من التغيرات المناخية خلال الفترة القادمة بالنسبة للبلاد.
0: واضح، نواصل ديما في راديو نيوز معاكم والقراءة التحليلية من تامين عمر المستيسر. اليوم معنا نمشي له تصريحات عمر من بين المسائل اللي مست التوانسة في الأيامات هذية، البيع المشروط للمياه المعدنية. للأسف احنا التوانسة عندنا برشا صفات من بينهم يستغلوا الأزمات، هذه صفة مش باهية ولكن موجودة في واقعنا المعيشي. البيع المشروط للمياه المعدنية وبيع القوارير بأسعار مضاعفة، شنو يقول القانون في الموضوع هذية؟ فما عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن و100 ألف دينار لمحتكري المياه المعدنية. يعني احتكار المياه المعدنية اليوم من أبرز فعلا المواضيع اللي يطرحوها التوانسة في مواقع التواصل الاجتماعي. نسمع الأستاذ أنيس الزين المحامي يوضح المسألة هذية والعقوبات شنو تنجم تكون في ظل احتكار المياه المعدنية.
2: تقص في مادة من المواد اللي يصنعوا بها الأوعية متاع الماء، وبالتالي شعملوا من التجار زي ما كعادتهم المستهلك هو اللي يدفع الضريبة، يمشي يخبيوا الماء يبيعوه ثمن غالي. العقوبة تبدأ من 10 سنوات سجن وتوصل حتى العقوبة بقية العمر، معناها بالترتيب، معناها البضاعة تخبيتها معناها يخبيوا البضاعة غالي، بعض يبيعوها بأثمان غالية وقت اللي

0: معناها تفقد. هذا يعاقب عليه قانون عقوبة 10 سنوات سجن و100,000 دينار خطية، وتتدرج العقوبات اللي نحكيه على حاجات مثلا حياتية كما معناها الأدوية، كذلك توصل العقوبات 30 عام سجن إذا كان الوضع بيئي ولا الوضع الصحي كما جائحة كورونا مثلا، في جائحة ولا حالة بتاع زلزال الله يقدر علينا ولا حرب ولا حاجة تقوم تخبيها الماء هذايا ولا تخبي المواد الحياتية بتاع المعيش الإنسان مش يعيش بها، لغاية الربح المستهلك هو اللي معناه باش يدفع الضريبة. لهنا العقوبات توصل 30 سنة سجن بقية العمر وقت اللي يكون متكونة من مجموعة من أشخاص منها عصابة.
1: إذن يلتزموا التجار وبائعي المواد المعدنية بالمثل هذه، أنا قلنا لهم العقوبات شنو تنجم تكون من خلال المحامي أنيس الزين. عمر، شنو رأيك في احتكار الماء من أجل الثروة للأسف؟
2: هو اللي يسمع فينا التجار بدبك من ثم بتصلحات 10 سنوات
1: 100,000 دينار
2: إيه معناها تصور معناها بدبو زماء تخو بتثمية تبيعها أنت معناها يسعر هلك الحاكم 700-800 وتاخذ 100 فرنك على الثلاجة خاطر تبرد فهمتي تتكلف لك فيها. فبالتالي نقول شوف تبع الناس اللي غالب معناها في تونس من سنوات ولينا معناها تستغل الأزمات تستغل الفترة الصعب.
1: هو ربما حتى اللي احنا نقوله في مفهومنا ولا في المثل الشعبي متاعنا التونسي التونسي رحمة، يعني علاش احنا نستثمر في المشاكل هذية ونحولوها لنقمة للأسف الشديد.
2: غالبا هذه مشكلة تاع عقلية بالأساس تاع مواطن اليومين، كيفاش انا نجم نضر كلام ولا انت بتجي بتخمر الدنيا نضر حتى ب 100 مليون ما نحكي على على على الاستغلال معناها الوضع هذا. الأزمة اللي صارت هي بالأساس انه في القطاعات الأخيرة تاع التهلكة
1: هو نقص المواد المعدنية، وذكرها للمحامي من شوية حتى نذكروا بها سادة المستمعين، هو فما مادة يقع استعمالها في إنتاج القوارير البلاستيك ماهيش موجودة اليوم في علاقة بالصعوبات الموجودة على مضيق هرمز بصفة عامة، فانطرحت إشكالية نقص المياه المعدنية في تونس.
2: اليوم ثم ناس استغلت الوضع هذا ولا تبيع بالمشروط ولا تبيع منها بأسعار منها خيالية، فبالتالي منها هامش الربح منها أصبح غير معقول بالنسبة للتجار بالنسبة للناس اللي تستغل في الوضع هذا. الاتحال أنا نقول هنا لابد من دور المراقبة الاقتصادية دورها كبير للحد من خطورة الوضع هذا والحد من خطورة التجاوزات الاقتصادية المالية في حق الناس في حق المواطن.
1: صحيح.
2: اليوم أنا نأخذ دبو زماية معناها تأخذها أنت تاجر ب300 فرنك يسعر هيك الحاكم تبيعها 600-700 تبيعها ب12
1: هل قديش دبوس الماء اليوم بدينار تقريبا نمشوا لأي عطار تشري دبوس ماء إتر ونص بدينار 900 فرنك يعني كل واحد عنده من عرشنا سعر ينجم يحطه على القرار هذه وقت اللي هي المفروض يكون سعر يعني متفق حوله
2: فما
1: نقدروا الرقابة الاقتصادية إذا كان هي مش موجودة وما نجموش نشوفه مراقبة اقتصادية في المحلات متاعنا بالضبط ورقبتنا الذاتية هي اللي تفرض علينا نحترم المواطن ونحترم الأسعار الموجودة في البلاد
2: وتحترم نفسك في الأخير أنت يعني هامش الربح حتى مع ربي سبحانه وتعالى ربي يبتلكش مربي إذا كنت تأخذ دبو زماء باش تبيعها ب12-15 معناها مش معقول معناها دبو زماء بيترا في قهوة 3000 توصل في مقاهي معناها نقول واحنا
1: عادية شعبية
2: من هذا غير معقول مش معقول معناها تجاوزات هذه اليوم وثم عقوبات جذرية الحقيقة وثم قانون يحكم في البلاد لابد من تفعيله لابد أيضا من دور المراقبة الاقتصادية عوين المراقبة الاقتصادية يعملوا جولة المراقبة الردع
1: المواطن زاد يكون واعي شوية بالمسألة هذه وفما أرقام خضراء يقع الاتصال بها للتبليغ عن أي ربما شكوك في أنه فما شكون يبيع أو ربما يستغل الظرف هذايا لبيع المشروط المياه المعدنية وإلا يضاعف في أسعار المادة هذه.
2: بالفعل هذا هو معناه يلزم المواطن يكون واعي وحاس بالوضع وكيف كيف زاد التاجر يكون زاد بمستوى معناها التفكير انه يتعامل مع ناس ما لازمش استغلالهم ما يستغلش الازمه هذه.
1: واضح في نهايه الامر كنا مواطنين توانسه وكنا من حقنا انه نكونوا سواسيه امام المستهلكات نتاعنا. نتحدث كنا على الماء وباش نواصل في المياه. عمر، المرصد التونسي للمياه البارح في تصريح اعلامي صرح انه تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحله حرجه من الطوارئ المائيه بالتزامن مع ذروه فصل الصيف واشتداد موجه الحراره هذايا تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية سنة 2026. وأوضح المرصد في تقرير حول خريطة العطش أنه 549 تبليغ من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، واعتبرت أنه المؤشرات هذه تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. شنو تعليقك على الأخبار هذه؟
2: مشكلة الماء في تونس مشكلة كبيرة، ويعني من الشمال إلى الجنوب،
1: هي في العالم الكل مطروحة مسألة مطروح الشح المائي بدأت تظهر بطبيعة وتعطي في إنها كفاية
2: الماء تريح المخي للماء بتاع السبالة قبعة ثمان اسم عايش ما عايش تسربة اليوم عطيها ماء باش الدوش، عطيها ماء باش الكوزينة،
1: مجمل الاستخدامات
2: اليومية العادية، ما عايش طالبين ماء بتاع معناها نقول وإحنا
1: نصلح
2: للشرب. عدد التبليغات الحقيقة
1: كبير برشا
2: خاصة
1: في ذروة الاستهلاك في فصل الصيف والارتفاع
2: المعروف، لكن في المناطق الشمالية أكثر من المناطق الجنوبية. يعني السؤال عادي للمواطن عادي يقول لك اليوم ثم الأمطار في الشمال، علاش ثم أزمة تاع ماء؟ علاش ثم انقطاعات؟ علاش التدفق تاع الماء ضعيف في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تاع تونس الكل؟ أنا حسب اعتقادي وحسب المعطيات اللي عندي أنه اليوم ثم راهي السونات تعاني من مشاكل كبيرة على مستوى خاصة الصيانة والتعهد،
1: صحيح،
2: تجديد القنوات، مشكلة كبيرة على مستوى يعني معالجة القنوات هذه وتجديدها، وهذا يتطلب أموال كبيرة لأنه تقريبا من 30 و40 سنة ما تجددش، وبالتالي هذا الشعب يعمل تسربات تحت الأرض وما بدلوش حل القنوات هذيك والحلاقة ما ذوك، وبالتالي يعني يضيع الماء. وبالتالي نقول وإحنا معناها يولي إيش مشكل كبير على مستوى توزيع المياه للمواطن، ما عادش يوصلوا الماء، وبالتالي وقتها السونات تستعمل وتعتمد منها الانقطاع نقولوا إحنا المؤقت للأحياء الشعبية الصباح في منطقة والعشية في منطقة وفي منطقة أخرى، فبالتالي هذا أصبح مقلق للمواطن التونسي، وبالتالي نقول احنا وضعية صعبة جدا، لابد انه نضع استراتيجية عمل واضحة بالنسبة للدولة في يعني تجديد خاصة يعني قنوات المياه التابعة لشركة التونسية لاستغلال وتوزيع السونات. ونقول احنا الحقيقة تبليغات عدد كبير لامعة، معناها تبارك الله، معناها
1: 608
2: تبليغ معناها في الفترة الأخيرة، وضع صعيب برشا خاصة تقضي أنه المنظومة المعتمدة بالنسبة لتوزيع المياه في تونس حقيقة يجب تجديدها.
1: واضح، أكيد إن شاء الله يكون فما استراتيجية في اتجاه تذليل الصعوبات هذه، وعلى الأقل نعمله على تنقيص الاضطرابات التزود بالمياه خاصة في برشا مناطق، يعني ما تجوش حتى تعتمد أساليب أخرى للتزود بالمياه.
2: الإطار هذا برضي ميسيرش خاطر يقول لك فيش تبغى تعدم مثلا في تطاوين ولا في المناطق في الجنوب، المناطق اللي نقولوا احنا الجبليه والمناطق الماء نسوه من سنوات،
1: اي
2: نسوه في السبل. علاش؟ الخاطر الخزان اللي نقولوا احنا الضخ، عمليه الضخ المطولات ما عادش تعبت ضعيف،
1: تحتاج لصيانه،
2: ما نجمش يدعم الضخ قوي باش الماء يوصل المناطق نقولوا احنا العالية شوية،
1: واضح،
2: منطقة السد وحي النور غرغار منطقة كبيرة في وزادة كيف في الرقبة وفي قسم في قسم قابلة المنطقة نقولوا احنا في العالية شوية المنسو تاع السوريا ماش،
1: واللي هو حق دستوري في نهاية الأمر، يعني لابد من إيجاد حلول
2: بالفعل. الدولة لازم أنها تجد حلول وتعمل استراتيجية عمل للحد وتذليل الصعوبات للمشكل هذا.
1: واضح، احنا ديما ننقل الموجود على مستوى المستجدات والاخبار اللي تابعوها التوانسة في راديو نيوز، ديما معاكم في ورود الصباح. نمشيو لتصريح اخر هادي، نتحدث او نستمع للامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل احمد الجزيري، البارح قال في تصريح اعلامي: نريد تغيير نظرة التوانسة لاتحاد الشغل واثبات انه ليس اتحاد اضرابات. نسمع التفاصيل.
3: العام التونسي للشغل أترافير قسم الانخراط حب يبين للشعب أنه النظرية أو الاتحاد ما هوش كما يتقاعد التحكي إضرابات. الاتحاد راه رؤية جديدة للتونس، راه في غياب الحوار، في غياب كل شيء، راه الاتحاد يبني كما كان معناها في الحركة الوطنية، كما كان قبل الاستقلال متاع تونس كان هو الرائد. احنا نحب نظهروا باللي قسم الدراسات اليوم يسعد على الخبراء أنه باش يقدم وجهة جديدة ونظرة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل، ويغير معناها نظرة الشعب للاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو الاتحاد متاع الإضراب، الاتحاد مش متاع إضراب، الاتحاد عنده نضالات أخرى اللي هي تهم تونس وتهم الوطن. وقت نحكيه على البناء والتشييد، الاتحاد اليوم يحب يبني ويحب يخرج تونس من الأزمة حتى بالأفكار متاعه، حتى في غياب الحوار رانا نخرجه للشعب.
1: تعليقك على تصريح هذية اللي يتحدث فيه الأمين العام المساعد أحمد الجزيري عن رؤية جديدة للاتحاد يحبوا يفرضوها أو من عرشنا يقدموها للشعب التونسي من خلال استراتيجية تنجم تكون موجودة في كل المشاريع المهمة والمشاريع الكبرى في تونس، من بينها ميزانية الدولة مثلا يقدموا اقتراحاتهم في السياق هذية كل عام.
2: أنا نقول أنا مع فكرة ما كان يتحدث فيه أحمد في بخصوص يعني نظرة المواطن، هو حب يقول راه المواطن التونسي اهتز الثقة نتاعو
1: اكيد جدا
2: في السنوات الأخيرة على مستوى اتحاد
1: ثم وعي بالمسألة هذه عند مكتب التنفيذ
2: اتحاد تاع اضرابات وهذا جميل. انا نعاودوا نشوفوا رواحنا من جديد، نفكروا نخموا كيفاش نعاودوا إعادة ترتيب البيت من جديد على مستوى الاتحاد. هي كنا كيف القواعد نتاعنا، وبالتالي هذا دور كبير ويحب له برشا وقت وبرشا صبر وبرشا عمل، لأنه الحقيقة خلينا نقوله في السنوات الأخيرة المواطن التونسي ما عادش عنده ثقة كبيرة في الاتحاد، الاعتبار أنه ما نسمع صحيح ولا غلط. هذا معناها هذاك يبقى من تقديرات الاتحاد بنفسه ومن خارطين تاعه بطبيعة الحال. هذا اللي ننتظر أنه إن شاء الله نقول وإحنا يرجع بالفعل الاتحاد العام التونسي الشغل كحركة وطنية نقابية مصلحتها المواطن، مصلحتها البلاد، ترى كيف كي تصبح شريك فعلي في الدولة وشريك فعلي في بناء الدولة التونسية على مستوى يعني سواء على الميزانية وعلى مستوى مثلا بعث نقول احنا تطمينات الاتحاد اني معاك اليوم باش نوقف معاك ما نعطلكش في العمل نتاعك باقل اعتصامات باقل ضربات، وهذا كل يعطي تطمينات المواطن بنفسه انه اليوم البلاد ترجع، لانه ما نجموش نكون نشاهدوا بلادنا في سنوات قادمة أفضل وأحسن إذا كان ما تكونش ناس كل ملتفها مع بعضها، بما في ذلك الاتحاد عام تونسي الشغل. وتصريح نتاع سيد أحمد بالفعل هو يعني حب يقول اليوم الاتحاد حب يرجع للثوابت نتاعو الأصلية الأساسية،
1: هو في خدمة المواطن التونسي في نهاية الأمر مع جملة المؤسسات اللي تفرض سياسة الدولة في نهاية الأمر. كما ذكرت أنت يعني الجلوس للطاولة والحوار في المسائل المصيرية خلينا نقول الملفات الكبرى للبلاد مهم جدا حتى نمشي المستقبل.
2: حتى الدولة لازمها تجلس مع الاتحاد، رئاسة الحكومة مثلا في تونس الاتحاد خليه يكون معك شريك بالفعل، خد كي تحطه معاك شريك يلقى لك الحلول، ما يكونش اليوم غدوه اوبستاكل هو يعترضك غدوه في في في, في الفكره تاعك. اعطيه اذا مثلا فكره
1: تشاركيه
2: نتفقوا فيها الناس الكل باش نتجاوزوا الازمه نتاعنا هذه الى ازمه نقول وراهي ازمه عالميه بالفعل، لكن خلينا احنا نصلحوا في تونس باش نبنوا تونس غدوه.
1: واضح. نواصل ديما في راديو نيوز معاكم في ورود الصباح 42 دقيقه بعد التسعة.
4: راديو نيوز من قلب الحدث، من قلب الحدث إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
1: ومعنا عمر المستيسر اليوم في القراءة التحليلية، ما طولش برشا كيما شرط الركن سمعتها في التحليل. نمشي للأخبار اللي نستنوا فيها عمر. نهار 13 أوت إن شاء الله من كل عام هو ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، واللي بتبيع أرصد حقوق ريادية للمرأة التونسية. الملف هذية في كل عام وفي كل يعني الفترة هذية من كل عام يتطرح جدل كبير برشا. نرجع للجدل هذية بعد شوية بالتصريحات، ولكن نتحدث الآن على اطلاق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. طبعا المبادرة هذه تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. في سياق هذه برشا تصريحات، من بينهم تصريح مندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة ببن عروس جواهر ميلاد، أفادت بأن المبادرة تأتي بشراكة مع كافة الإدارات والمؤسسات الجهوية، وتهدف إلى تقديم البرامج اللي تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال وكيفية التأطير والتمويل والإحاطة والمرافقة. شنو رأيك في المبادرة هذه عمر؟
2: مبادرة مهمة، يعني بس نعود ونقول المرأة عنصر مهم بالنسبة للجانب الاجتماعي
1: والاقتصادي
2: في, نعم. في تونس، هذا مهم جدا، لأنه حسينا الحقيقة بالفعل في السنوات الأخيرة لما كأن المرأة بعدت شوية في المشهد، لابد اليوم نعطيه فرصة ونقوله احنا المرأة التونسية على مستوى السنوات تعديت أو 50-60 سنة منها شريك مهم في بناء الاقتصاد، شريك مهم في بناء مجتمع سليم، وبالتالي هذه الفكرة مهمة من أجل إعطاء نفس جديد لتعطيق أولا للمرأة التونسية في إيد الوطني 13 أوت، وإعطاء معناها ثقة للمرأة معناها من أجل أنها تواصل تكون شريك
1: أنها تبع في مشروع، أنها تكون ربما تبلور بعض الأفكار متاع المشاريع عمر، اللي في بعض الأحيان تكون فما موجودة الأفكار هذه ولكن تعترض بالواقع الاقتصادي لأي مرأة.
2: الواقع الاقتصادي مهم أنه وضع صحيح صعيب، لكن نصور أنه اليوم عندنا مرأة تنجم تخمم وتفكر معاك وتعطيك الفكرة وتنجم بنفسها هي.
1: هو للأمانة رأي وزارة الأسرة والمرأة تعمل في مجهود كبير برشا في اتجاه بعث المشاريع واتجاه بلورة الفكرة وتقديم التكوين عمر للمرأة، خاصة هذوما النساء اللي عندهم أفكار مشاريع تنجم تبلور على أرض الواقع وتخلق أصلا الثروة داخل المواطن للشغل.
2: إن شاء الله تلقى من التسهيلات
1: نعم
2: على مستوى الجهوي في بناها الأفكار نتاعها هذه تتبلور وتصبح على أرض الواقع معناها موجودة، لأنه نعرف برشا تعطيلات إدارية روتينية ربما تقلق المرأة وتقلق صاحبة المشروع وصاحبة الفكرة في تجاوز ربما الوضعية هذه.
1: إذن هذه المبادرة تحدثنا عليها بتبيعة مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، الشعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. انطلقت المبادرة من أمس ومتواصلة إن شاء الله. وإحنا نتحدث على العيد الوطني للمرأة، نرجع لتصريح رئيس اتحاد المرأة عمر رضي الجربي اللي أثار جدل، تصريح في الأيامات الفارطة حول انتشار أشكال جديدة من الزواج على غرار الزواج العرفي والزواج الديني غير الموثق. هذه تصريحة نسمعوه وبعد شوية نرجع زادة على تصريح رد على تصريحة هذه من خلال الأستاذ كمال بن منصور، خليكم معنا.
5: لاحظنا بعد 2011 عقد الزواج ما عادش نفس العقد اللي نعرفوه ما قبل 2011، ولا فما عقود شفهية عبر عنه في ذلك في فترة الأولى بعد 2011 بالزواج العرفي، يعني مكتوب ولكنه غير مسجل. ثم لاحظنا هنالك زيجات دينية بحتة لا علاقة له بمجلة الأحوال الشخصية، وزيجات ما بين التوانسة والأجانب. للأسف أيضا هنالك عقود زواج ما يمكنش نحكيه أنها مطابقة لمجلة الأحوال الشخصية، ومجلة الأحوال الشخصية قاعدة تضرب يوما بعد يوم، معناها كل نهار نسمع حاجة الهدف منها أنه نضرب مجلة الأحوال الشخصية. احنا زادا نحب ننبه النيابة العمومية أنها تتحرى وثبت في الزيجات هذوما، وأيضا فما توصيات لوزارة العدل أنها ترجع الأمور إلى النصاب، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمد على مجال الأحوال الشخصية، مش ممكن اليوم أنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجال الأحوال الشخصية.
1: إذن هذايا تصريح رئيس اتحاد المرأة رضي جربي، وكما ذكرنا أثار جدل كبير برشا وتحليلات في اتجاهات مختلفة. في سياق هذايا رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد الأستاذ كمال بن منصور يرد على تصريح السيدة الجربي.
6: كلام خطير برشا إذا كان وجهه تهمة اليوم لمؤسسات الدولة أنها تضرب في مجالات الأحوال الشخصية. اليوم في تونس حتى في غياب المجالس البلدية اليوم عدول الإشهاد فقط هم اللي حروا في عقود الزواج. اتباع ضبط الحل المدنية استثناء كاتب عام بلدية بشخصه يمكنه ذلك. نشوفه كنت حقق القانون وفي حضرة القانون، وخاصة أنه الأستاذة محامية قبل ما تكون رئيس اتحاد نسائي، ما يلزمش يكون فما مغالطة للمواطن وللمستمع. لما صرحت قالت تحكي على عقود الزواج وبعد تقول عقود مكتوبة كتائب خطية ومعرفة باللمضة في البلدية في بعض التصريحات الأخرى وغيره، ومن بعد جبت عدول الإشهاد وقالت وين النيابة العمومية ويلزم مراقبة عدول الإشهاد ومش مجرد التأشيرة، وقالت راهو الفصل 4 من مجلة الأحوال الشخصية واضح راهو لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يثبتها نص خاص، والنص الخاص اللي هو قانون الحالة المدنية واضح قال عودوا للإشاء أو ضابط الحالة المدنية فقط انتهى. ايش معناها لهنا؟ يعني في تونس ما نجمش نتحدث على زواج ونسميه زواج ونقول عقود الزواج وهو ما هوش محرر عدل الإشهاد ولا ضابط حالة مدنية. تونس احنا في بلادنا ما عناش حاجة اسمها زواج عرفي، راهو الدستور في الدساتير في العالم ثم دساتير عرفية غير مكتوبة يعني متعارف عليها. احنا في تونس الدستور متاعنا مكتوب، ما نجموش نحكيو على حاجة عرفية في الدستور. نفس الشيء في قانون الزواج، ما عناش زواج عرفي فالتسمية خاطئة. قل لي مال شنو هذوما يمشيو يعرسوا واحدهم من غير كتبان صداق عند عدل شاد؟ هذيك جريمة اسمها زواج خلاف للصياغ القانوني.
1: إذا يعاقب عليها القانون. مثلا مش أول مرة تترح عمر وإحنا نطرح كل الملفات اللي تنجم يتداول فيها التوانسة مواقفهم.
2: أنا حسب اعتقادي هذا هذا هذا جدل عقيم مش بيعطي نتيجة، والضحية نتاعه هي المرأة التونسية
1: في نهاية الأمر.
2: في نهاية الأمر يعني مجلة الأحوال الشخصية واضح أنا أشياء ربما الزواج العرفي والكذا هذه كلها أمور معناها لم يعترف بها في تونس، وبالتالي هنا هذاك علاش تم جدل اليوم بين مجلة الأحوال الشخصية على المتبقى. نقول لك اليوم معناها كيفاش تم العقود هذه في البلديات ولا في هنا نقول أنا نقول مسكين المرأة لأنه وضعية صعيبة تعيشها كما قلت، وجدل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقول إحنا نلقاو حل فيه. إحنا زواج العرف هذا موجود برشا في نعرفوه في الخليج والشرق الأوسط جديد علينا في تونس
1: علينا فيهم عمر جديد علينا موضوع تترح بتبيع
2: جديد علينا في تونس
1: أي صحيح
2: لأنه شوف وراء في ظل شوف لعدم الرقابة والمتابعة
1: نجم تتفشى ظواهر غريبة على المجتمع التونسي صحيح
2: واللي ظاهرة
1: وهذاك علاش تثارت المسألة ومش أول مرة تثار على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: هي ما عادش بتولي ظاهرة اللي كان ما نوقفوش الأمر
1: يلزم يكون فما ردع وتطبيق للقانون
2: في الظاهرة هذيك تولي واقع مسلم به.
1: لا احنا دولة مدنية بقانونها ونطبق القانون بطبيعة وكل مخالف للقانون يتعاقب وياخذ الجزاء متاعه. على كل حال نتمنى عيد وطني ان شاء الله سعيد لكل مرأة تونسية. الاحتفال باش يكون ان شاء الله نهار الاربعاء بعد غدوة ان شاء الله نهار الخميس كما كان. نوصل باخر تصريح عمر، عشرات التوانسة المقيمين في قطر تفاجئوا بحجز سياراتهم في ميناء رادس رغم استكمالهم جميع الاجراءات الادارية وتسديدهم كامل مع علي مشحن، هذايا على خلفية خلافات مالية بين شركة قطرية مملوكة لتونسي تولت إجراءات شحن السيارات وشركة سعودية قامت بعملية الشحن. اعتبروا التوانسة هذوم أنهم أقحموا في نزاع مالي لا علاقة لهم به. شنو صار بالضبط؟ نسمعوا إحدى المتضررات.
7: شحنا كهرباء وعلى أساس باش يتم شحنها لتونس، ودفعنا كامل معاليم الشحن اللي هي 8000 ريال ما يقارب 6500 دينار توانسة يعني 6500. تواصلنا مع الشخص هذي هو رئيس مكتب شركة للشحن وتصدير حقاول به في قطر، موجود المكتب مرخص وقانوني يعني كي تمشي. اللي صار انه ديما نتواصلوا معاه فين السيارة، اعطينا لينك اعطينا ليان تبعوا فيه السيارة، قال لنا اصبروا شوية خاطر كيما تعرف معناها أجنة مضي هرمز ولا ويشحنوا بريا من قطر باتجاه السعودية ثم من السعودية يا اما ليبيا او الايطالية. اللي صار لنا نحن انه يعني خرجت تقريبا خليني اقول لك 20 جوان من السعودية الايطالية، وقت اللي وصلت الايطالي قلنا له اعطينا ديال خلينا نتبع الكهرباء وقتاش باش تطلع، قال لا تو في تطلع في البث وتو نعطيكم الليان تبعوا بيه. ما صارش هذاك حاسيلو احنا بالطبيعة وصلنا تونس نهار 30 جويليا بدينا اتصالات معاه قعد يتواصل معانا هاو وصلت نهار 24 جويليا كما تعرفوا برشا سيارات تاخذ وقت فهمت. تواصلوا معانا خليني يقول لك مئات السيارات، فما رقم يمكن كبير ما هوش مؤكد، فما 200 سيارة تخيل انت كل سياره خذي عليه 8000 ريال شحن لكن ما خلصش شركه الملاحه. كي مشينا احنا الحلقه الواد وين فما مئات السيارات مش خارج سيارتنا، قالت لا يا خويا هذه شركه الملاحه ماهيش خاصه في السعوديه، نجوش خرجها انت كرهبتك. قال لهم كيفاش راهو احنا عندنا توصيل، راهو احنا مخلصين 8000 ريال معاليم الشحن واللي هي اكثر.
1: إذن هذه جزء من التفاصيل عمر اللي سمعتها نتضمن برشا مع التوانسة هذوما اللي كانوا فعلا يعني ضحية عملية تحيل كبيرة برشا بين زوز شركات. جزء من التحيل
2: هو تم التحيل ثم التحيل يتحيل من زوز تحيل وبعضهم والتحيل،
1: وهذا أثر حتى على وجوه يعني عطلتهم الصيفية فعلا يعني حالة مؤسفة جدا
2: بعد سنين وبعد تعب وشقاء ويلم وشحن وقلت لك من ماي ونجوان شوف
1: نجوان معناها عطلة كاملة هما في نفس الهستيريا
2: في نفس السيناريو وهزني ومعت لك إياه وانت رشو وتبعني ونتبعك وبعد كده
1: والله فعلا قلوبنا معهم
2: يقعد مساكن مانا بالحالة هذه ما عندنا بحتى داخل مساكن اليوم مانا تم إجراءات مرقية ولا إجراءات ديوانية ولا إجراءات مانا هذه أخوة تقوم بها
1: الدولة تتدخل في مثل الدخل هنا
2: ما تدخلني شيء أنا أخوية خالص أنا خلصت نتاع الشحن
1: عندهم الوثائق يعني اللازمة
2: يا أخوية واللي غلط يخلص تحاس تبع انا مش معقول شو دخلهم مساكن التوانسه المروحين ما نمشي بقى 3 شهور ولا 4 شهور يعاني
1: منين فيهم شكون يستعد للعوده الى حد الان ما تسلمش سيارته هذا هو الواقع ان شاء الله يقع التدخل صالحهم على كل حال في المساله هذه وان شاء الله تتحل اشكاليتهم وديما نامل انه تكون اقامه طيبه لكل التوانسه اللي في عطلتهم الان. نختم معك بما انك في مجال الرياضه ما نجيش نحكي لكش على الرياضه عمر البارح ولايه تطاوين احتضنت جلسه عمل خصصت لبحث واقع كره القدم بالجهه والاستعداد للموسم الرياضي الجديد، هذا كان بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضه بحضور اطارات المندوبية وعضو الرابطة الجهوية لكرة القدم إلى جانب رؤساء وممثلي الجمعيات الرياضية الناشطة في اختصاص كرة القدم. برشا مشاغل تبع الجمعيات الرياضية تم طرحها، وين ماشي الوضع الكروي في جهة تطاوين الكلمة ليك باختصار شديد ما طولش عمر.
2: الاجتماع هذا اجتماع دوري ديما يسير قبل انطلاقة الموسم الرياضي. المندوبية الشباب والرياضة منها على غرار الوزارة منها تجتمع بممثلي الفرق المنضوية في جهة تطاوين على مستوى كرة القدم. بالفعل اجتماع السار هذايا الفرق اللي تنشط في الجهة، وبالتالي ثم المشاغل معروفة، مشاغل على مستوى البنية التحتية في انتظار تجهيز ملعب الحكيم قدميني، هذا على المستوى الاستراتيجي اللي ملعب مش حاضر، هذا مثل إشكال الفرق في الجهة التدريبات على مستوى صنف الأكابر لفرق الجهة، على مستوى كيف عدم جاهزية الملعب الفرعية ملعب نجيب الخطاب، مشاكل مادية كبيرة تخبط فيها الفرق. اتحاد تطاوين إلى حد الآن في رابطة ثانية ولا وجود هيئة بعد استقالة رئيس النادي والأعضاء نتاعو، تم في النية ويفكروا أنه تم حلول معناها مبدئيا بتهيئة تسهيلية تقدمونها مجموعة من شبان تطاوين تشجعوا عندهم الغرام باش يقفوا جمعيتهم ان شاء الله يتم في اسرع وقت الاشكال هذا حلو على مستوى السلطه الجهويه من خلال الاجتماع بالسيد ولي الجهه، وبطبيعه الحال التاشير العمل نتاعهم والتاشير على انه اليوم بامكان الهيئه التسريه تنطلق في العاليه الحال. نبارك هذه الجلسه، نبارك هذا الاجتماع مع فرق الجهه، ان شاء الله ثم حلول ماديه في الأشهر القادمة حتى ينطلق النشاط الرياضي للفرق هذه في أفضل وأحسن الظروف،
1: وتكون أنت في المتابعة. شكرا عمر، يعطيك صحة وكل قسم الرياضة بارك الله فيك. كنت معنا في القراءة التحليلية لراديو نيوز. هيك نوصل معكم من نهاية منوعة ورود الصباح، إن شاء الله بتبيعة نهاركم زين. الناس كل تحيات هذه الغريبة على مستوى الهندسة الصوتية وكل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا في الصبحية هذه. ملتقانا قريبا على موجات إذاعة تطاوين. في أمان الله ونهاركم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة غير معلنة أدها مساء أمس إلى ولاية جابس على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها. تنطلق عملية إعادة التوجيه الجامعي يوم 15 من الشهر الجاري وتتوصل إلى غاية 19 من أوت الجارية. أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم أمس، وذلك عن مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر ب 866 دينارا للطن الواحد. في العالم، نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر المقبل. أعلنت الحكومة الكولومبية عن حالة الطوارئ الوطنية بعد أن ضرب زلزال قوي كولومبيا ودول مجاورة في أمريكا اللاتينية، أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. نهاية الموجز بعد قليل. أخبار الرياضة مع نجاة أخليسة.
3: شكرا لك عبدالله.

0: فاسبار. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع حبريض على موجات إذاعة تطاوين الجمعية التونسية لحكام كرة القدم. أصدرت البارح بيان دعت من خلال الجمعة التونسية لكرة القدم إلى الإسراع باستكمال تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم وتفادي أي فراغ في مختلف هيكل ولجان التحكيم وخاصة لجنتي التعيينات والتكوين والتطوير بما يضمن أكيد حسن سير العمل والاستعداد الأمثل لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. يجري اليوم المدافع المالي سيمبارا فحوصات طبية جديدة مع النادي الإفريقي لتأكد من وضعيته البدنية قبل توقيع رسم عقد لمدة 3 مواسم. ديما مع الإفريقي المهاجم الكاميرون الجديد للسياد تاديو سنكونغ يلتحق بزملائه في التدريبات الجماعية واتفاق شبه رسمي بين السيا وقلب الدفاع السنغالي عبدو سيدي. أكيد تفاصيل هذا الاتفاق تلقوها ديما على موجات إذاعة تطاوين. المفاوضات متقدمة بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الليبي لحسم صفقة انتقال البرازيلي لوكاس ريبيرو من خلال صيغة تبادلية وتسوية مالية تشمل انتقال لاعب الترجي جاك ديارا إلى الفريق الليبي، إعارة لاعب الطائرة خالد بن سليمان بالإضافة إلى إرجاع اللاعب لمبلغ 1.5 مليون دولار للاتحاد. إلى أخبار فرق الجنوب الشرقي ستايدا تربص تحضيري نهار 15 أوت يتواصل 8 أيام بمشاركة 27 لاعب تتضمن زوز لقاءات ودية. مستقبل جابس عودة التمارين هذا الأسبوع والمعد البدني أحمد بوريشة هو اللي باش يتولى الإشراف الوقتي على التمارين في انتظار تعيين اسم المدرب الجديد للجليزة. تأجيل الجلسة العامة الانتخابية لفريق أولمبيك مدنين إلى يوم 27 أوت 2026 بسبب عدم ورود أي ترشح لرئاسة النادي. الحكم الصومالي عمر أرتناهو اللي باش يزفر نهائي كاس السوبر الاوروبي غدوه في 8 بتوقيت تونس بتعليل بين استون فيلا بطل الدوري الاوروبي والبي اس جي بطل دوري ابطال اوروبا. اخيرا 19 اوت 2026 الموعد باش يكون في ملعب أليانز أرينا مع تقديم جائزه الحذاء الذهبي الاوروبي لمهاجم البايرن ميشن هاري كين اللي تم اختياره كافضل هداف في اوروبا خلال الموسم الرياضي 2025-2026. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليص، تحية صديقنا التقني الهادي الغريبي. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة تطاوين،
3: إذاعة تطاوين،
2: صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. خلال زيارة غير معلنة أدها ليلة الماضية إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس ووضع حد لمصادر التلوث في هذه المدينة. يحتضن اليوم المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بمدنينة دورة الرابعة لتظاهرة نجاحات بلادية في فرصة للتعريف بقصص نجاح نسائية في مجالات عدة، ليتم تكريم 13 امرأة خلال هذه الاحتفالية مع تدشين مجمع النجاح بمعتمدية سيدي مخلوف يوم الغد، حيث ساهمت وزارة المرأة في تجهيزه بمبلغ يقدر ب70,000 دينار. أعلن الديوان الوطني للأعلاف يوم أمس عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية تزامنا مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. دوليا، أكد تقرير لحركة السلام الآن الصهيونية المناهضة للاحتلال والاستيطان أن الحكومة الصهيونية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تمارس سياسة منهجية متواصلة في الضفة الغربية المحتلة بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وصولا إلى إلغاء اتفاقية أوسلو التي يستند إليها التنسيق الأمني بين الجانبين. تتمسك إيران بمسار المفاوضات مع سلطنة عمان مع التأكيد على عدم ربط فتح المضيق بهذا المسار، في حين تضع طهران عدة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن بعد إزالة الألغام منها، وأكد أن الجيش الأمريكي هو القوة الوحيدة التي تتحكم في المضيق باستثناء السفن المتجهة من إيران وإليها. قضت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق اليوم بالإعدام على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد غيابيا، على عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا بعد إدانتهما في قضايا تتعلق بالقتل والتعذيب.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في صفحة البلاغات، يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اليوم اضطرابا بداية من الساعة 9 صباحا على حي على المناطق العليا من حي وسط المدينة الحرية وقصر المرابطين من معتمدية غمرسن. وأرجع أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين الاضطراب المسجل نظرا لأشغال الصيانة المبرمجة على مستوى سيدي مبارك من معتمدية غمرسن، وينتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 6 مساء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان سنة الجامعية 26-27 و2000 بالنسبة إلى حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد ليوم 16 من أوت الجارية، لافتة لأنه يمكن الاطلاع على الشروط عبر الموقع الرسمي للوزارة mes.tn، وتتوزع المنح بين عدد من المجموعات، بينها الدراسة في كليات الطب وكلية طب الأسنان، وكذلك في كليات أخرى وبجامعات أخرى، الالتحاق بشعبة العلوم الاقتصادية والتصرف بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، كذلك بكل من المغرب والجزائر. نقطة النهاية لهذا الموعد الإخباري الموجز، إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك لطو؟ مش نجرة تحت موب صحيح
2: محنش حاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفت شوراك
1: صحربشك هو اش بش يعملولي
2: يخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد نصب عندي زطل سلعة فيه شوف صحابكم تعلي سين تبرلنا بيع بيعي وطلف رحبي هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفا لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا البرومي بخي
5: هاي الولاد البرومي بي
6: طيب يا ولاد طيب الكره هاي
5: هي شاش المهرجان شاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبه بلاصك والله انت عندك موهبه والله ما خيبه بلاصك والله
7: ايش زطله
3: زطله
8: مش
9: مين
10: مهبول تحب بسينا
11: مش مين الحكايه شو سمعت
12: مسيه ولا لي مسيه هو قسمت
13: تقول
12: في
13: الزطله
14: ما قلتش ما قلتش
15: مسيه ولا لي انا
16: بكلم فيه
17: مسيه ولا لي انا
18: ما عندي شيء ولا
19: عندي شيء
20: ولا عندي شيء
21: مسيه
22: فاسيده
23: يا
24: مالك
25: يا
26: مالك

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: حكاية جيب حكاية.
4: إذا نحكي لك حكاية،
5: تعال نحكي شوي نحكي.
3: وحديثنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة.
5: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
6: نخدم خياط خشبية والبرنوس والشبة كل شيء.
3: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة.
5: سعفة ورا سعفة.
3: حكاية جيب حكاية.
7: حكاية

0: الدنيا هادي ياسر بزار
1: وهكا الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة
2: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها دي الأفراح بالكل
1: حكاية تجيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام حكاية تجيب حكاية.

0: عسلامة، مرحبا بكم، نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، الناس الكل اللي تسمع فينا على موجات إذاعة تطاوين وما كنتوا تسمعوا في حكاية تجيب حكاية كل نهار ثلاثة معاكم 9 دقائق بعد الحداش حتى الماضي ساعة استنستوا بينا يظهر لي فيها الصيفية نعديو معاكم وقيت باهي الناس الكل تجمعنا بكم أحلى الأوقات وإن شاء الله مواضيعنا ديما تنال رضاكم واستحسانكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ونحبكم تتفاعلوا وتكونوا حاضرين معنا ومحلاكم محلى مساجاتكم اللي توصلنا في وسط الأسبوع مش شنو قد نسمي برشا لكن راي قاعدة توصلنا تفاعلاتكم معنا شكرا لكم الكل الناس تسمع فينا داخل وخارج تونس وما كنتوا معدلين الموجة معنا الناس اللي تسمع فينا في الطريق في الخدمة في الديار الناس الكل نقولكم أهلا وسهلا بكم من توا حتى الماضي ساعة ومعايا كالعادة فريقي نورنا الناس الكل خلنا نبدأ بفوزية مرحبا فوزية أهلا وسهلا صباح النور
1: أهلا وسهلا بيك وبالسادة المستمعين وبالفريق العامل وبالزميلات العزيزات هادية ابتسام وضيفة العزيزة والهام إذا تسمع فينا وكل السادة المستمعين
0: طبعا نسلم عليهم الكل نمشي على يساري صديقتي وزميلتي وصاحبتي والبنية المزيانة محلها اللي لابسة بالأبيض اليوم هكا أه؟ نزيدوها ولا يزي فوزي
1: حتى انتي لابسة بالأبيض ولا كنت
0: نقصدوني
2: سميها عقاطر الصي قريب تقولي اسمي معنا ما يجيش هكا
0: ضيفتنا اللي حاضرة معنا
2: شوف بنسي لابسة بالنكحة بسوس ربك سبحانه وستر ربي مش لابسة سوس بالأبيض
0: يلا ابتسام صباح النور
2: صباح الفل والياسمين صباح التبسيمة المزيانة والضحكة والموجات الإيجابية رغم ظروف الحياة الكل ومرحبا بكم انتوما وبالسادة المستمعين بالفريق العام عمل معانا من تقنيين و... وفي الاستقبال وكل حسن اللي دار
0: الناس الكل كل من رحبوا بحسن
2: على...
0: محمدي
2: أعلى هرم هرم العز كعيبة هكا في
0: اللوش في
2: الاستقبال في اللوش
0: نسلم عليهم الكل
2: ومرحبا بضيفتنا المزيانة المسرارة عقولة
0: اللي معانا لليوم
3: منورتنا مرحبا معكم في إذاعة تطاوين
0: وأهلا وسهلا طبعا خلينا نمشي قبل ما نستقبلوها نسمعوا شارة الضيفة معانا نستقبلوا بها ضيفتنا

0: يلا مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا وين ما كنتوا. نسلم عليكم الكل ما كنتوا تسمعوا فينا والفريق اللي منورنا لليوم وضيفتنا والمقعد الرابع هو بما أنه إلهام غايبة نسلم عليها وصحة الكون يا إلهام. فحاضرة معنا ضيفتنا سوسن بن سالم واللي هي أكيد عندها صنعة وعندها حرفة وعندها خدمة مزيانة تخدم فيها وخدمة متاع غرام وخدمة متاع ناس عندها كذوق
1: فنانة
0: وفنانة. مرحبا سوسن, أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم. مرحبا بك.
0: شنو أحوالك؟
2: صباح الحمد لله لاباس.
0: صحة بخير.
2: في نعمة.
0: فنورتنا اليوم باش تكون حاضرة معنا نتعرفوا عليك وعلى خدمتك وعلى الغرام اللي تعمل فيه وعلى الأنشطة اللي تقوم بها أكيد سوسن. وطبعا هذا الكل في إطار حديثنا وحكايتنا اللي ما توفاش في حكاية تجيب حكاية اللي من توا حتى الماضي ساعة كما قلت لكم مع برشا حكايات.

0: وأول حكاية باش نحكوها اليوم هي حكايتنا الناس الكل اللي يعني احنا محظوظين اللي ظهر لي ما ثماش واحد من اللي يسمع فينا على الأقل نقول 80% ما دخلش المدرسة ما قراش ما تعرفش وما قراش عند معلم وإلا معلمة. نحيوهم فرصة باش نحيوهم الكل. نعم. الناس اللي علمونا حرف كما يقولوا من علمني حرفا صرت له عبدا. اليوم باش نحكوا على المعلم مش نحكوا على المعلم المتميز. معلم المتميز ثم معلمين يمروا هيك كما في كل مهنة ثم ناس تمر مرور الكرام ثم ناس تعمل بصمة.
1: خلي بصمة.
0: علاش تعمل بصمة؟ لأنها هي ساعات ما تتقيدش بال ما نقولش بالقوانين ولكن ما تتقيدش
1: بالقوالب
0: القوالب الجاهزة اللي ربما محطوطة فيها الناس الكل. ثم ناس تبدع في خدمتها ثم ناس تحاول كيفاش تجعل من خدمتها حاجة ممتعة سواء لها هي اللي تعمل في الخدمة هذية ولا للناس اللي تقبل منها
1: تقدم لهم في الخدمة.
0: وخاصة كي ولي معلم ولا معلمة علاش ديما نحب نركز على المعلم والمعلمة مش على الأستاذ والأستاذة في مراحل متقدمة من التعليم لأنه ديما راهو التعليم على الصغرى
1: التعليم نقولك العلم في الصغر
0: كنقش على الحجر. فاليوم باش نحكوا على المعلم المتميز وباش نبدو بأول حاجة كانكم تتذكروها هي لمحالة في بالي في الثانوي برك عرفناها ولكن هي توظهر لي حتى في الابتدائي ولا موجودة نص ورقة
1: اشتر الورقة
0: اشتر الورقة متحبيهاش علاش متحبيهاش
1: متحبيهاش خاطر تخلق ياسر
2: حساسيات
1: وفوارق اجتماعية وشوفي أمور نفسانية بوك شي يخدم ساعات يبدأ البو الله يرحمه متوفي أمك شي تخدم الأم تبدأ مسكينة الحالة الاجتماعية وساعات تبدأ زي كيف متوفية
0: وقتاش يجي الإبداع ابتسام يجي من الحاجات البسيطة كيما هذه مثلا علاش حبيت المدخل هذي للحديث على المعلم أو المعلمة المبدعة ثم معلمة ظهر لي ممكن يسعر ذاتكم استاتية هذي ولا الخبر هذي ظهر لي عامين 3 سنين التالي تشهرت كونها خرجت عن مألوف في الأسئلة اللي مجعولين في اشتار الورقة مثلا من الأسئلة اللي سألتهم ما سألش الأسئلة هذوك اللي تعدينا بهم كل شيء يخدم باباك وخدمت ما هي الموهبة التي تتميز بها ماذا تحب أن تصبح عندما تكبر
1: حلو.
0: ما الذي يجعلك سعيدا
1: حلو
0: ما الذي تود أن يعرفه معلمك عنك ليساعدك بشكل أفضل
1: شوف
0: يعني عندكش مشكلة عندكش حاجة
2: تخفي في فكرة أخرى باش تخدم عليها على طول العام المعلمة
0: ما هي المادة التي تخاف منها أو تجد فيها صعوبة وتريد أن نكتشفها معا ببساطة
1: حلوة ياسر
0: وأحلى وحدة الأخرانية هل هناك شيء خاص أو سر تحب أن تخبرني به ولا يقرأه أحد غيري مثلا ساعات والله
1: الصغير
0: ساعات ثم صغار تبدأ عنده حتى مشكلة اجتماعية يبدأ جاي من الدار مسكين خارج
1: هاني قلت لك فما ظروف تبدأ معينة
0: هك المعلمة ولا المعلم بال
3: حبيت نقول الطريقة هذه معناتها طريقة بيداغوجية تنجب تفهم معناتها عقلية الصغير وتفهم معناتها شنو يفكر وباش بالتالي معناتها
1: سهل عليك حتى تتعامل معاه في الطبيعة
0: ويخليك هاك الحاجة تتنحى من نهار الأول
1: حلوين أسئلة حلوين
0: احنا نحب نشوف المعلم المبدع هذايا اللي ديما نذكره يعني هو ملزم باش يتبع البرنامج اللي تحط وزارة التربية ولكن البيداغوجيا زادة ماهيش حاجة مسطرة 100% يلزم زادة
1: ديما الارتجال ديما راهو
0: يعطي من روحه هو من معرفته هو مثلا من الحاجات اللي ينجم المعلم يتعاونوا باش يعمل تجديد في الدرس بيداغوجيا اللعب والدراما يعني تحويل دروس التاريخ مثلا والجغرافيا او التربيه المدنيه الى مشاهد مسرحيه قصيره او ادوار تمثيليه يتقمصها تلاميذ
1: ترسخ في مخاطر اكثر
0: ترسخ مثلا الالعاب اللغويه والحسابيه ربط الدرس بالواقع المحلي
2: اسقاط الجربولة اكثر الصوره اللي هو قاعد يخدم عليها في الدرس هذاك باش يفهمها
0: اسقاط المفاهيم الجافه الموجوده على مثلا ربط الاقتصاد او الجغرافيا بالاسواق المحليه او يعني تفهمه مثلا تضخم بمثال بسيط جدا
1: المصروف نتاع اليومي
0: حل المشكلات نخلي التلميذ هو اللي يبحث عن حل
1: بالضبط.
0: أي. والتوظيف الذكي للتكنولوجيا والإعلامية اللي هو الوسائط المتعددة، استخدام العروض التفاعلية، مقاطع الفيديو التعليمية أو تطبيقات متاحة عبر الهواتف أو أجهزة العرض لتبسيط الدروس المعقدة. هنا حبيت نسمعكم تسجيل صغير عن معلم، أنا باش خاطر اختصرت برشا في الفيديو أما باش نفهمكم الحكاية شنية. هو قال اكتشفت أنا، قال هو نحب نخلي الدرس أكثر ما يمكن جاذب للتلامذة. فعملت بحث لقيت أنه في أوروبا وفي أمريكا يستعملوا الأولوغرام، الأولوغرام اللي هو التصوير التصويرات الترويدية يعني
3: جاي من الهولوغرام.
0: أي. هو بعشرين دينار بركة جاب تلفزة من داره وعمل كل حاجة
1: كل بروجيكسيون كل
0: بروجيكسيون كل شيء بعشرين دينار. بتشوف قديش سهلة الحكاية وقت اللي حابب يحب
2: يجدد ويحب يجدد ويعطي فكرة ممتازة.
4: الهولوغرام قابل للتطبيق في تقريبا جميع المدارس على خاطر ما يتكلفش، أي واحد من الناس ما تكلفش عليها أكثر من 20 دينار، 10,000 ليسانس باش نجمت هزيت التلفزة للقسم، و 10,000 معناها شوية الكولا وكل حاجات اللي صنعت بهم البلارة الكبيرة، عملت المونتاج وحدي وركحت كل شيء وحدي على خاطر صغير ما يتعلم كانه هو يلعب، كانه هو يبدا عامل جو، كان ما يبدا انجاجي 100% في الدرس. فما برشا تلامذة ولات كيما نقولوها تسرحت اكثر شويه في القراءه نتاعها، فكما نقولوا نجم نقولوا تقريبا انه الهدف معناها تحقق من النشاط هذا.
0: ربما باش نشرح اكثر، الاولوغرام يخليهم يشوفوا تلامذة الحرف ثلاثي الأبعاد.
2: ثلاثي الأبعاد
0: يبقى في مخهم، وقالك هم عندهم صعوبة في النطق ولا في التعلم
2: يساعدهم أكثر على النطق
0: بسرعة. إيه خطر هو التلميذ يخزن هيك الصورة متاع الحرف يخزنها وانت تخدمي على الصورة الصورة تبقى في المخ يخزنها وترتبط عنده بصوت فيحفظ آبا تاثا. جميلة يعني 20 دينار حل بها مشكلة،
2: حل بها مشكلة متاع عام كامل هو بشي قد ربما يتبع في بيداغوجيا كاملة اللي هي تكون ساعات صعيبة والمنهج متاعها صعيب بشي يوصلها للتلمذات هذوكم اللي مازالوا خاصة مبتدئين في الحروف في اللغات في الكتيبة والكل. فهذا هو المعلم المبدع، كي نقوله معلم مبدع نقوله المرونة والابتكار، نقوله زادة انه يبدع في أفكار جديدة، يغير الخطط التدريسية ربما اللي تتناسب مع احتياجات ومستويات التلامذة على مختلف مستوياتهم. كيف كيف زاد نقوله فما شغف، فما شغف مستمر مش فترة وكهو. المعلم مبدع ديما يبقى مبدع وديما كل عام ولا كل تريمسة هو يبدأ يجدد. فما زاد كيما بكري انت سألت على النص ورقة والأسئلة اللي تروحتهم المعلمة فوزية، فما ذكاء عاطفي لهنا.
0: صحيح.
2: الذكاء العاطفي هذايا اللي هو مهم برشا نفهموا به نفسية الصغيرات هذوما، نبنوا معاهم علاقات
0: ثقة.
2: علاقات احترام، علاقات ثقة، علاقات دعم نفسي اللي تخلي الصغيرات هذوما يعطونا ثقتهم ونكملوا معاهم. كيف كيف ثم تفكير ربما آخر ولا نقدي للصغيرات هذوما يخليهم ينقدوا يتعلموا يفكروا يتعلموا يعطوا
0: يحللوا ويناقشوا
2: زادة. مش كل شيء راه ورقة وستيلو ولا لوحة وطباشير،
1: ومش كل شيء حفاظة وقلب جاهز وصب له، ما هوش سطل هو راس وراء صب له هو يحفظ ويرجعه لك كما هو. لا هذاك هو اللي خلى برشا صغار يولي وكل مش نقول لك روبو ولا خلى ساعات الروبو ريت حتى توا وصلنا في اللي روبو يصب له سيستم الروبو يعمل
0: يفكر
1: يجتهد
0: يفكر نوعا ما
1: بالضبط يعني توا ما نعرفش باش نوصفوهم الصغيرات اللي كيما هكا مساكن ضحية البيداغوجيا ناقصة. اي ناقصة ناقصة برشا برشا ابداع وخلق، ما عادش يخليوا في الصغار يتعلموا انهم يبدعوا ويخلقوا ويجدوا.
3: حبيت نقول الذكاء العاطفي اللي ذكرته الاخت معناتها هو معناتها ما يجي معناتها نتيجه معناتها لازم يكون فما تنمية للطفل باش يكون فما ذكاء عاطفي باش يكون الطفل معناتها يبدع باش يبدع باش معناتها معناتها فما لو مو فما معناتها السوشيال ميديا معناتها او الذكاء الاصطناعي عنده ايجابيات وعنده سلبيات. تو حاليا المعلومات ولت مسلمه يعني ماش فما تفكير معناتها عند الطفل معناتها ولوا يعملوا بالاكثر بالشات جي بي تي
2: وكل شيء انت تحسه كانه قالب وكل شيء تصبوا فيه
3: قالب جاهز كله قالب جاهز للاسف.
2: هذه هي يعني نصور المعلم المبدع نتمنى انه يكون حاضر في كل مدارسنا في كل الفصول الفصول ولا الأقسام اللي نأمنوا عليهم صغارنا، لأنه بالحق يعني ما أحوجنا لهكا معلمين. وراه هذا ما ينفيش انه قبل في التدريس متاع قبل فوزية وابتسام وسوسن انه ما كانوش يخدموا بالطرق اللي موجودة ولا المتاحة، ولكن زادا كانوا
0: يبدعوا،
2: كانوا مبدعين. كان
0: انا راني خذيت الاكزامبل هذا متاع الاولوغرام مش على خاطر هو احسن مثال، ينجم يكون مثال بسيط جدا عمله معلم في الخمسينات احسن من المثال هذا، لكن على خاطر توفر عندي التسجيل. صحيح. ولكن ثم امثله حتى من ذاكرتنا على معلمين يبدعوا بابسط الوسائل.
1: يعني تتفكروا انتم الاقسام نتاعنا كيفاش كانوا قبل الفوزيه؟ الحيوت الكل هم مكتوبين، ومش كان كتيبه المعلمه كهو نشاركوا احنا مع المعلم احسن كتيبه في القسم، اكثر واحد يعرف يكتب بالكدا كتيبته مزيانه يكتب هك الوريقات الكبار بالالوان، وين كراساتنا زادة كيف كنا توا للأسف مانيش عارفة أنا ولو في هيك الدلال متاع الصغيرات اللازم أكثر من اللازم متاع لا ولدي والله لا ولدي والله خليه ولدك يخشان شوية وخليه يمشي حتى ناقص أدوات، خليه يعرف كيفاش يحكي مع صحابه، كيفاش ياخذ من صاحبه، كيفاش يبدأ هو عنده بزايد يشارك مع صاحبه، صاحبه ما عندوش قلم ما عندوش ستيلو يمد لصاحبه.

0: تقرأ والناس عارف عليك أكثر شنو تعمل في الدنيا. الناس اللي ما تعرفكش بطبيعة إحنا نعرف شنو قاعد تعمل, لكن الناس اللي تسمع فينا يحبوا يتعرف على سوسن بن سالم. تفضل.
1: مرحبا بكم. سوسن بن سالم فوتوغراف ناشط في المجتمع المدني ومراسلة راديو مدينة فام وديما ناشط مع إذاعة التطوين إن شاء الله. الفوتوغراف عندها
0: قديش عندها معاك؟
1: عندها 10 سنين تقريبا في الميدان.
0: هي صغيره
1: تقريبا اول طفله معناتها في الميدان نتاع التصوير. معناتها اقتحمت معناتها المهرجانات معناتها نصور معناتها نبقى معناتها طول السهره نصور معناتها تقريبا عنصر نسائي الوحيد. شبه منعدم يعني معناتها بعد نقول احنا بعد نص الليل في السهره معناتها سهره مهرجان تعرفوها تطول شويه فنبقاني في وسط الساحة الحق
0: معناتها نكون
1: نبقى صامدة الحق ما عنديش حتى صعوبة معناتها في
0: شفت كلمة صامدة يعني راه فما حكايات صارت وحكايات تصير ربما لمراكي تخدم خدمة كيما هكا اللي فيها برشا صعوبات انك اي واحد يقتحم ميدان جديد باش يلقى صعوبات.
1: اي معناتها فما تفاءل معناتها الحاجة هذه كي معناتها كانت معناتها كيما يقولوا فيها بقلب ورب وكل اشغال خلت معناتها مدير مهرجان يكتب معناتها شهادة ويكرمني فم معناتها على عين
0: المكان
1: فم
0: في مهرجان يا سوسن؟
1: لا هذا عام أول في مهرجان السعادة الشعر الفروسية نشكرهم برشا معناتها من تلقاء نفسهم معناتها حبوا يعملوها أكت وكل فمعناتها عجبتني الجيست الحق.
2: تتفكرش أول تصوير عملته؟
1: أول تصويرة تقريبا في ذاعة تطوين خاطر
0: ذاعة
1: تطوين في لونطو عندها برشا من اللي كان عم محمد موجود
0: وعمي
1: ذو ذكر عايشك نذكر حتى عمي ذو وقتها حس إذاعية تسجلت في دارنا في حين في تطوين بالماتريال معناتها الماتريال الصنون كله
0: شنو صورتي سوسن وقتها؟
1: لا سامحني الماتريال الصنون كله
0: أوكي
1: الموجود عند عمي ذو معناتها نقل للدار وسجلت حصة
0: معناها الإذاعة نقلت بحداكم للدار
1: المطرين نقصد التسجيل معناتها ما زال السيد موجود وعنده فكرة على الحكاية هذه كل شيء فالإذاعة التطاوين معناتها تقريبا
0: عندك حكاية مع إذاعة التطاوين
1: أي إذاعة التطاوين هي إذاعة الجنوب معناتها الإذاعة الأولى إن شاء الله.
0: قولي لي سوسن الغرام هذا اكتشفتي روحك وحدك ولا فما شكون اكتشف اللي انت تحبي التصوير تحبي ولا لقيتي لونتوراج نتاعك مشجعك؟
1: هو الحق حتى معناتها عائلتي كل جيت نشوف نلقى عمي معناتها عند استديو كلهم معناتها
0: في الدومين
1: كلهم في الدومين معناتها موجودين وعمي والحق حتى العائله نتاعي كلها ناشطه معناتها ديما تحب معناتها ان كان في التطوع ان كان معناتها في المبادرات ان كان في ديما معناتها عمامي ديما مبادرين في كل شيء معناتها حتى في عمي الاخر معناتها مدير مهرجان جذب السمار معناتها عمل دورات سمحه ياسر واقترح برشا افكار وقدم شباب في الجهه فم ومعناتها يعني ثقافه العطاء موجوده في العائله
0: هذا ان شاء الله هذاك اللي كرس انك يشجعك كما قلتي بكري انك تخرجي للساحات تخرجي لتقتحمي ميادين ربما كانتش موجود فيها البنيه ولا المراه وخاصه في الجنوب فهذا حاجه تشجع برشا. يلا مازال الحديث باش يتواصل معكم مازلنا باش نتواصلوا مع مستمعينا اذا كنت حابه تكونوا حاضرين معنا ديما رقمنا هو
2: 75 870 900
0: تكونوا حاضرين معنا طبعا وقتاش تحبي فوزي المره الاخرى انتما
2: طيش لي فيه
0: قلت لهم وقت ما تحبوا
2: هذه ابتسام
0: نصبت لك فخ
2: انا الجمعه كنت قلت الوقت
0: نسحب سؤالك
2: انت ما حكيتي على المستمعين كم لي
0: اعطيني المعلومه يلا تكونوا حاضرين معنا مرحبا بكم تفاعلوا مع مواضيعنا اللي نقترحوها عليكم ابتسام وفوزيه وسوسن اللي حاضره معنا. المواضيع هي متنوعة وديما تخص التوانسة ان جنرال في تونس ولا خارج تونس المواضيع كلها تمسهم من بعيد ولا من قريب.
3: حكاية تجيب حكاية حكاية تجيب حكاية
0: وحكايتنا متواصلة ونحكو على حاجة تقريبا التوانسة الكل نعرفوها ونحبوها خاصة في شهر الصيف بعد الغداء بعد الفطور تلقى الواحد يقول خليني نرقد شوي نعمل تقيلة نرتاح نعاود نكمل نهاري. أما السؤال اللي هنا اللي ربما مهم برشا واللي حاجتنا باش نعرفوه واللي القيلولة هذه تنفع صحتنا وإلا لا وقديش يلزمنا نرقدوا في التوقيت الجيلة والقيلولة في حد ذاتها تنجم تكون مفيدة.

0: ده برشا، خاصة كان الإنسان يعني حاس بتعب وما رقدش مليح في الليل. يعني فما دراسات تجرى على القيلولة بصفة عامة، فما شكون يقولك مضرة فما شكون يقولك تنفع. نسمع الساعة قبل التسجيل هذية وبعدين نكملوا الحديث في موضوعنا هذا. يلا.
1: القيلولة القصيرة قد تفعل في جسمك ما لا تتوقعه، فالحصول على 15 إلى 30 دقيقة من النوم خلال النهار لا يساعد فقط على التخلص من التعب، بل يعزز الذاكرة ويحسن التركيز ويرفع سرعة معالجة المعلومات ويمنح الدماغ فرصة لاستعادة نشاطه. وتشير الدراسات إلى أن هذه الدقائق القليلة قد تنعكس على الأداء الذهني والحالة المزاجية والإنتاجية طوال اليوم، لكن الفائدة الحقيقية وفق المختصين ترتبط بقيلولة قصيرة وفي الوقت المناسب، لأن النوم لفترات أطول قد يتحول من مصدر للنشاط إلى سبب للخمول.
0: إذن القيلولة في حد ذاتها كما قلت نجم تكون مفيدة برشا، خاصة كان الإنسان يحس بتعب ولا مرقتش مليح في الليل. القيلولة القصيرة هي اللي تنجم تعاون على استرجاع النشاط، تحس أنه تركيز والانتباه والمزاج متاعنا يتحسن أكثر فأكثر. القيلولة مش مجرد كسل كما يقولون، ما الإنسان هكا بخلي نهار كل هو راقد وهو رب الحق، يعني ما لازمناش نرقدوا برشا، خاطر القيلولة كما سمعتوا من 15 إلى 30 دقيقة هي كافية. يعني بالعكس القيلولة القصيرة
2: فكرت فما ناس فما جماعة نص ساعة نص النهار الخمسة ويقول لك أي الله يا قمت نقص نوم.
0: يعني هكم شفتوا كما قلتوا له، يعني معظم الناس القيلولة متاعها تفوت حتى بالساعة والساعتين ويقول لك باقي زادة ما ارتحتش. بس نورمال يعني انت بعد ما تلقد الوقت هذاك بالضبط. يعني هنا ما نشجعوش برشا توانسه باش يرقدوا،
2: والله
0: نشجعهم باش يرقدوا نص ساعه عادي.
2: صدقيني لا يسمعوك اللي يسترزب حاجة ما
0: بطبيعة. هو يعني انت كي ترقد مدة طويلة فوزية
2: صرتونه بعد العصر خايبة
0: هكي هكي من هكي من معتقداتنا والمعترف به.
2: وهي بالرسمي بالحق كنت فيه بعد الأربعة ونص تقوم من دركي فيه.
0: هو أنت أصلا كي ترقد سوية حذكم الكل في العشية بش تأثر على بش يأثر على النوم تاع الليل، بش يلقى روحه في الليل ما عادش يجي النوم في النهار في كل عادة يرجع تعب.
2: فما ناس ترقد في التسعة تفيق الخمسة ترقد في التسعة عادي.
0: أنت من نوع هذوما؟
3: لا لا هو يعني باش نعطيكم ماني
2: تو نقول لك انا من هو نوع بالضبط.
3: نعطيكم تفسير الشعبي او حتى الديني، يعني في لغتنا العربيه الاوقات هذه يسموها كلها بمسميات، عندنا القيلوله وعندنا الحيلوله والعيلوله.
2: صحيتي.
0: الحيلوله والقيلوله نعرفهم، اعطيني الحيلوله.
2: فوزيه كنت نعرفهم هذوما مره انا نسيت.
3: هاني باش نفكركم بهم. يقول لك الحيلوله هي النوم بعد صلاة الفجر. وعلاش سموها العرب الحيلولة؟ لأنها تحول بين الإنسان ورزقه.
2: صحيح. يقول لك مش باهي النومة هذيك
3: وتسبب الكسل في أول النهار.
2: وهي على فكرة مش عادية النومة هذيك.
3: والله بالنسبة للي صلى الفجر باهي يحس هيك.
2: أما هكا فما ناس بعد ما يصلي يرتاح ينعس هيك النومة هذيك يقول لك شبع.
3: أما على شرط ما يبقاش راقد برشا.
2: أي ماذا بيه هكا شوية ويقوم.
3: خلينا نكمل لكم. والقيلولة هي الاستراحة أو النوم في منتصف النهار. ومعناها الشعبي واللغوي هي نومة خفيفة كما كنا نحكوا ومفيدة للجسم وتساعد على استعادة النشاط. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام بما أننا نحكوا على الموروث العربي الإسلامي، قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا، يعني للتحبيب والترغيب في القيلولة. يعني قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا،
2: معناها الشياطين ما يرقدوش ما يقيلوش.
3: يقول أي حديث
2: على إسمنا نقيلوا خاطر هما ما يقيلوش بقل ذنوب
3: العيلولة
2: اللي تخالفوا هما يدخلوا احنا نرقدوا.
3: العيلولة اللي تحكي عليها ابتسام تقول لك واحد يرقد المغرب يقول لك ما رقدتش، هذيك راهي تجلب ضيق الصدر والهم والكسل والعلة للنفس. واعتبر بعض القدماء أن النوم فيها يضر بالنشاط الذهني.
2: حسها يعني بالرسم يقوم راسك
4: أي ماشي في باله بيرتاح يزيد يتعب.
0: هو صحيح كلامك فوزية، لأنه عادة وقتش أحسن وقت للتقييل هو بداية يعني بعد الظهر.
3: بعد الظهر
0: بعد الظهر بعد الفطور خاصة
2: قيت
0: مناسب مش طول طول زادات نصيب ساعة سويعة غير بعض باش تمشي تقيل على روحك تاخذ الوقت الليديال خلينا نقول
2: بالقيلولة نعطيك نعطيكم من التجربة الشخصية والتجربة العامة متاع الناس كل تو أكيد جدا أكثر المستمعين باش يقولك ولا بالحق أحسن قيلولة هذيك اللي تبدأ الدار خايضة والصغار يتكلموا اسمع والله هذه والتلفزة في الجزيرة ولا في أخبار حصير مهم أخبار الدنيا مدعوكة وراسك محطوط على مخدة معوجة مو بالله تبيع ساعة هكاكة وبعد ما تفيق تفكري بالرغم اللي ترقدي راه عبارة مكسر راسك معناها
3: حتى نشوفوا المستمعين
0: كي تجيك خدمة ساعات تحرمك من التقيلة
4: طبعا ايه اكيد
0: تمشي تصور كسوة
4: وخاصة في الليل وانا نحب النوم على الاخر بصراحة
2: نوامة
4: اي والله نوامة
0: وانت هكذا تخدم في الليل يعني سهرية
4: مضطرة
2: نرقد في النهار
4: ايه نرقد في النهار ايه وساعات معناتها تلقى الامبيونس وتلقى الناس وكل بتير عليك النوم عندها
2: تتحرم بالجو
0: ووقتها كما قلنا بكري راه العبد يدخل في حلقة مفرغة وفي حلقة متاع تعب وروتين متاع ارهاق متواصل وقتها يرجع صحيا بالسلب بتبيع علينا خرجتوا بالتوقيت الباهي للقيلولة وقتها اعطيني
3: فرصه معروف هو مع
2: بعض الظهر يسمعك
0: من 20 دقيقه 30
3: هو التوقيت والمده التوقيت يلزم بعد الظهر والمده ما تتجاوزش 40
2: وما دقيقه تحضروش اسمع ما تحضروش ياسر الخيل ما تدهدوش بلايسكم بالكدا وتنظموهم وتسكروا الضوء كل ما يجيكش النوم
0: طيب شرقدوا يجي
2: يا ولدي جاك النوم ارقد حتى مقعمز نعم
3: باهي نسالكم سؤال بما انكم امهات
0: انا ننتظر في السؤال من بكري
3: كيف تجبر الامهات اولادهم نحن
2: نقول لك
0: فما شحاتة شلاكة زرقاء بلاستيك
2: تعرفيها شلاكة اللي ترميها طفل يدور تدور وراه عرفتيها يدخل البيت تدخل وراه تضرب وتطيح هذيك
0: هذيك
2: لا انا لا
4: السؤال الوحيد ما نجمش نجاوب عليه
2: تو كي نعملهم
0: نجاوب
2: عليهم هادية تعرف شنو نعمل لهم انا نقول لهم لاولاد امان بجاه ربي نصيف ساعة نرقد
0: تتحناهم يعني
2: نصيف ساعة ربع ساعة هكا هو غفوة خفيفة يقول باهي ماما أما ريتي في ربع ساعة هذيك اللي عطشان يقوم يشرب يجوع يعملوهم الكل يلزمني أنا المنقالة تدور شوية هكا ماشية للعصب باش يبدأ شعر راسي يوقف باش يقولوا لي باهي ماما كهو عملوهم الكل أنا باش نرقد يخلوني الحقك ربيع ساعة وأنا أكتفي بربع ساعة ما أكثرش
0: هذاك هو هذاك هو السر في الاعتدال والتوقيت الصحيح
2: واللي زادة ما يسالش تحب زادة تحطش لك بلاستيك زرقة بحذاها ما يسالش تنفع مغرفة لوح
1: حكاية جيب حكاية حكاية جيب حكاية
0: حكاية تجيب حكاية وإذا مستمعينا تحبوا تكونوا حاضرين معك معنا مرحبا بكم ونتعديوا لحكاية أخرى من حكاياتنا
2: حكاية شكون هادي
0: حكايتك أنت فوزية
2: فوزية فوزية تحكي معك هادي
3: لا أنا حكيت على التعليم على المعلم المبدع حكيت
2: أنا باش شوفي أنا مش نبعد على الصغار ماكم تعرفوني أنا ديما في العائلة وفي الصغيرات اللمجة
3: هاي
2: اللمجة اش قاولكم فيها انتم اشتروها ضرورية مش ضرورية
3: عامل برشا مشاكل اللمجة
2: اي انت هادية مثلا اللمجة مع صغيراتك كيفاش شنو تشوفي لها ضرورية مثلا صغيرات كل يوم الصباح يخرجوا باللمجة متاعهم مثلا متاع الضحى يأكلوا حاجة وإلا
0: أنا
2: شوفيها مش مهمة
0: أنا حب ناخذ الموضوع هذا من الجانب الاقتصادي
2: أي حاجة مهمة على الأخر
0: الجانب العائلي النفسي أنا باش ناخذها من الجانب الاقتصادي لأنه مهم برشا فما أرقام مرتبطة باللمجة يعني متاع الطفل يعني قداش تتكلف ولا تتكلف على العائلة وكيفاش تنجم تكون اللمجة صحية واقتصادية في نفس الوقت ومصروفها ماهوش مكلف اللمجة تتكلف في العائلة نحكي على لمجة يعني نقولوا احنا متاع طفل مصروفه اليومي في العام والشهر مثلا انا عملتها والحسبة ولوجتها ولقيتها خلينا نحسبها مع بعضنا اذا عائلة تصرف مثلا 3000 فرنك على لمجة الطفل الواحد بين صباح وعشية قداش تولي اذا الحسبة تقريبا في 22 يوم قراية
2: 3000 نحيتي مثلا السبت ولا حد
0: السبت ولا حد والعطل 22 يوم قرايه في الشهر
3: 3000 بين صباح وعشيه مثبته
0: اي بين صباح وعشيه الطفل واحد
2: زوز تقصدي صباح وعشيه زوز
0: مستحيل
2: مستحيل
0: لا لا لا لا شويه صباح مثلا 15 تشري
2: انا في كعبه كيك وواحده ابوار ب 2000 فرنك
0: انا نقول لك تشري ما هذه المعدل العادي راهو
2: قولي 4000 3000 شويه هذه راه
0: 3000 فرنك
2: 3000 بالسيف
0: حوالي 66 دينار في الشهر نوصلوا في 10 شهور قراية نحين العطل وراه ونحين
2: اي معناها قراية كهو
0: نلقوا تقريبا 660 دينار في العام للطفل واحد
2: الواحد
0: على بالك صغار وثلاثة صغار
3: أربعة وثم خمسة
0: نحكيو على اللي كبروا معاش ياخذوا لمجم
2: والله اللي عندهم خمسة ما يعطيوش في لمجة لصغارهم
0: نحكي لك على صغيرات في الابتدائي ومضطر انك تعطيه لمجة مازال ما يهنيش على روحه بالقداه في الماكلة واحد ويجوع ولا والكل إذا العائلة عندها زوج صغار رقم يوصل حوالي مليون و320 في العام فقط مصروف
2: لمجة أكهو هذه أي
0: ايه وانتم ما احسبوا اذا كنت حبوا تطلعوا على 5000 تنجموا تحسبوا بعد الحسبه كيفاش فالمصاريف الصغيره اليوميه هذه تتراكم وتولي مبلغ كبير راهو على المواطن وعلى ماذا بينا تنحى احنا حكايه اللوم هذه في المدارس
2: هاديه
0: قبل ما ناخذ الكلمه من عندك
2: تليفون
0: حسين ناخذ تليفون يلا الو
5: الو الو صباح النور
0: صباح النور مرحبا
5: هيجا يومك سعيد مبارك انت يوفوزية ابتسام حسن مفتاح خبير كامل فريق العام هذا الصباح
3: مرحبا بك
0: نهارك زين
5: منظر اجازه طيبه للجيم
0: يعيشك يا منظر مرحبا بك
5: يا حوالكم
0: الحمد لله
3: مرحبا يا منظر
5: تبعتك البارح في اصايل
3: شنو اللي عجبك
5: كل شيء البارح في اصايل ما لقيت نقول معناتها مشيت معانا للفلك مشيت معانا للجمعيه التونسيه للفلك مشيت معانا مع السي هشام على ظاهره الكسوف عاشين البارح بالورقه والسكينه
0: واليوم وين تمشي معانا
3: اليوم شنو الموضوع اللي عجبك
5: اليوم اللمجه القيلوله حاسينهم القيلوله واللمجه اللمجه انا اللمجه باش نقولها في حاسي اللمجه نحبوا اللمجه الجيري نتنسوا صغارنا كل شيء نعملوه جيري في الدار يزينا من الحاجات الاصطناعيه الكل الياغورت نجموا نعملوه جيري هكا تفكرش ما اكل الفوق تاع الياغورت نجموا نعملوه لصغيرات هذاك الجيري يهزوهم على معناتها حتى لقرايتهم وكل شيء الخبز نجموا نعملوا في الجاتو تاع الجاتوات تاع الدار كل شيء تاع الدار كل شيء تاع الدار انا ننصح العبيد يلقوا وقت حتى كما يلقوا وقت وسط الجمعة ميساش صغار ميساش نسنتهم بالحاجة البيتة اللي تقعد في الفريجيدير ونجم نجبدوها مع سبت وحد لهم تتعب وكل شيء تعمل كلهم جيت وكل شيء مش ناخذوا الحاجة دياري يزينا من شارين البحر
3: هو يا منذر يا منذر كتولي دياري حتى 3000 اللي تحكي عليهم هادية واللي هم مبالغ فيهم شوية أكثر هم هادية لكن نقولوا 3000
5: نجم حتى 5000
3: نقولوا 3000 كتولي حاجه دياري اي نقولوا 3000 مسالج كتولي حاجه دياري منظر تولي اقل باقي تولي اقل وانفع
5: باش نزل دبوس الماء وكل شيء كل شيء نعملوه في الدار حتى الماء ناخذ زيت الماء نعمل علاش نسيت خلينا نقول علاش ما نعملوش حاجاتك الفلتر تاع الماء وكل شيء علاش ما عندها برشا حاجه
3: صحيح
5: العباد غير الامكانيات راهو ايش نقول اللي يقتصد راهو ينجم يعيش بين في زمانه ونقول
2: صحيح
5: القيلوله وما ادراك ما القيلوله القيلوله رانا احنا اللي تربينا لا عشليك لا شيء كلام اسمع كلام ودي انت النهار كامل في الصيف ولا في الشتاء ولا وقت ما تجي القيلوله يلزمك تنظم اوقات صغارك عندك وقت الماكلة الماكلة وقت الفطور واحنا علاش الصغار ديما كان بالشليك هاو درا شنو هاو درا شنو علاش ما عندناش ثقافة الحوار ثقافة الحوار
0: هو صحيح
3: ما ينفعش
0: انا والله ما نساش هو ابتسام ديما
2: اش من حوار يا منظر بالله
0: يا منظر هي ديما تحكي مثلا
5: والله ايش نقول لك ولدك علاش ما تستنس وبنتك علاش ما تربيها من الاول
3: والله يا منظر يا منظر
2: والله الاجيال هذه
3: في القيلوله بالذات والله اللي ينفع فيهم
2: خاطر ما ثماش وقت باش تحاور ما عادش بكري انت قعدت شديت بلاستيك نص نهار ونص
3: ابتسام
2: باش تحل الحوار انت وقت
3: ندخلوا في العيلوله
2: في الضربه الاولى
5: لا ما تاخذيش من مبدا حوار مش نحلوا وانا ساعه نقول ولادي ايش نقول لك ولدك من لو فما اسس راهي من اللي تربى صغير ما تقوليش جينيراسيون زيد وجينيراسيون تاع الانترنت وكل شيء نعرف كيفاش نتحكم في صغيري ما نخليش صغيري يتحكم فيا ما نعرفش انا بالحق
0: واضح منظر واضح يعطيك صحة
3: يا منظر
0: شكرا على التفاعل نتاعك يعطيك صحة منظر نمشيو تليفون آخر ألو
6: أهلا وأهلا وسهلا بالمعلمات.
0: مرحبا يا سي محمد.
6: أهلا بنتي، شنحوالك؟
0: يعيشك.
6: أي لو سمحن. يرجع الزمن إلى الوراء لما غادرت في قاعدة الدراسة تحت على التعليم في الجزء الأول والله ما شاء الله تفيت ووفيت.
3: أعطينا مثال المعلم بقى في ذاكرتك لأنه يعرف يقري ولا يعرف يوصل المعلومة سي محمد.
6: ما هو نبغيك ببعض الأمثال. أول حاجة أنا عندي شكون في التعليم والله دائما نوصي دائما نقول لهم هوك راهم أمانة في رقابكم. أنت بيالي تقرر يا معلم يا مدير هوك راهم ذرية أمانة في رقاب. وأحمد شوقي قال قمنا المعلم وفي تبجيله
3: لأن المعلم يعني يكون رسول.
6: صحيح. وثم مثل ياباني يقول لك ابتعد عن المعلم سبعة أقدام حتى لا تدوس على ظله بالخطأ.
2: نعم. خايفك باش تقوله لنا بالياباني يا محمد. نستنى فيك باش تقول شوية تشينغ يونغ يمي ما لقيته بالعربي.
6: وقال آخر دخل الجنة من تعلم العلم وعلمه.
0: نعم يعطيك صحة سي محمد، شكرا على التفاعل.
2: يعطيك صحة
0: ديما هكا مبدع في تدخلاتك، شكرا لك. يعطيك صحة. تليفون لي بعد.
3: أهلا وسهلا. مرحبا.
7: أهلا بكم.
3: مرحبا بك، شكون معنا؟
7: معكم أخت عائشة بن قردان، متابعة نسمع فيكم والله ديما عاملين معنا جو.
3: عايشك يا عائشة. مرحبا بك.
0: مرحبا يا عائشة.
3: مرحبا.
7: اليوم جبتنا على القيلولة.
3: مش كان على القيلولة، جبنا على برشا مواضيع وانت اختاري واحد من
2: هذا الموضوع اللي عجبها هي تبدع فيه.
7: القيلولة حتى في اللمجة عادة مجربين احنا النساء مانا عادة هكا ديما لازم منها المصاريف. والقيلولة واختك عايشة تنوض بكري ديما ديما نقوم بكري. عندي شوي جنين نسقيها وعندي هيك هيك ونتعب ونخليهم يصبحوا هيك التصبيحة تولي ثاني ومثلث. ده معناه ما تقيلش، معناه بضل هي ودي نحطها في داي الصارجة كما قلتي في شلاكة زرقة.
2: بالله عندك شلاكة بلاستيك زرقة عايشة
3: بالذات.
7: عندي عندي
2: ضربتها على زرقة. اسمعي ضربتها تجي زرقة تخلي بلاصة
7: زرقة هيك مادي شوي هيك.
2: اي مادي زرقة
7: حتى الصارجة عندك ما يقولي فيه
2: الكابل الجديد
3: هذي عنفة
2: اسمعي لها الكابل قصير
7: لا نوهر فيه يا أخت ليلى
2: هاك التخويف وبرا ما نضربوش في صغيرات غير نخوفوا فيهم
7: وكذا. لما صار معهم صار جيدهم هم تحسي
2: يا عايشة
7: عايشة ما قال خويا منظر تو رجال مش كيما نسي تو احنا نسي ما احنا أكثر من الرجل لما يخدموا هم مش كيف ما احنا تو المرأة راهي أكثر مسؤوليتها بالحق راهي تو
2: يقول لها راهي بيهم سكتيهم أنا راني باش نرقد ما يهمني في شيء.
7: إيه هيك لا هيك خدمت
2: عليك فارع فيهم صحيح
0: يا عايشة.
7: نعم.
0: شوفي هما انتم كلكم تستعملوا في الوسائل هذه انا ما استعملش فيها في بالك ولا
7: هي
0: انا صغاري انا صغاري عايشه
3: مش قالت
0: لا ما نستعملش اما انتم قلت لي شنو اعطيتكم انا اللي متعرف عليه
2: فاش تستعملي فاش تستعملي
0: انا شوف حتى ما كريتهم نزع على بكري للروضه نكمل الساعتين ساعتين ونص خدمه يكونوا هما فطروا من نص النهار في الروضه باش ما نروحش حتى نحط حتى صحن ولا كاس
2: اي والقايله
0: الكنبه وانا مروحه فطرتوا فطرنا شو نعملوا؟ شو نرقدوا يا ماما؟ من الكهرباء من الثنية في الطريق عارفين باش نعاودش حتى كلمة أخرى طول البلاصة.
2: لا لا لا يخلوني نرقد أما ما يرقدوش هما ما يبيلوش ولا
7: لا صغار ثم صغير يرقد معناها يجيها تعبيك شوي ثم صغار عندهم حركة زايدة بالحق شوفت نعم معناها حتى في الروضة
0: ربيعين الأمهات الكل هذاك هو الصيف زاد راهو مرة هيك مرة هيك
7: إيه والصيف احنا ما نعدوهم راحة ونحبوا شوفوا خليه يرتاحوا شوي نقولوا خلها لجيتهم القراية
0: أما هي القيلولة باهية في الشتاء
7: وعندنا نظرة فكرة نمشي للبحر نعوم في الأوسط تو احنا قريب لنا البحر نمشي من الفجر نمشي نعوم
2: صح عليكم
7: انا تحس صغيري يتعب شوي
2: احنا عايشة لا قيلولة لا بحر
0: احنا عندنا الحيلولة في بالي بتطلع يلا شكرا عايشة يعطيك صحة كمل معنا
7: خدم تحية لكم انتم اللي هز عليه التليفون ودائما معاكم في كل برامج
2: مرحبا بك يا عايشة مرحبا بك
0: عايشك بارك الله فيك الو على السلامة مرحبا يا عم بشير
8: عم بشير قصوف حس الجربي
0: مرحبا بناس حس الجربي الكل
8: ميك عايش كناس في بختي
0: ابتسام
2: أناهي منهم
0: وسوسن ابتسام وفوزية وسوسن معنا اليوم
8: ابتسام وفوزية فوزية تبقى تهمس ما شاء الله على
3: عايشك عم بشير
8: والله
0: أنا اللي عجبني أمس نجات عتابه والهادي الشيباني
5: اي
3: ما قريناه في السيونس وفي
5: الحسيلو ما شاء الله عليكم وكل
3: عايشك يا سي بشير صحه
5: والله بكل صراحه
0: يفضلك. واليوم شنو في الموضوع اللي شد انتباهك؟
5: والله نحكي اليوم الموضوع احنا عندنا معلم على الشكاوي الله يرحمه توفى عنده توجيه شهر
3: الله يرحمه
5: يجي من زريف من مدينه زريف يحس يجرب يقري فينا على بسكيت عربي وقبل كياس لحتى ثاني عربي طربي وشوك وكلاب حشاكم
3: اي حشاكم
5: يقري فينا في الليل تجي في الليل الليل ما يبدا من المغرب حتى الساعه مزنان في الفرنسي وجبنا في شيك نتاع الفرنسيه الصفر اللي تو نذكر فيهم يعطيهم نحضرهم بحيث ما تجيه المعلمة
0: كان عاطي من عنده ومن مجهوده يعني
5: نعم
0: كان عاطي اكثر من مجهود نتاعه
5: احنا قرينا كلها فرنسوي يعني من اول عام مشي قريناها من بريمير سيكوندير
3: ما شاء الله يعني سي بشير سي بشير
5: لورد جافيل استاو حافظ مش متكون انا وهاك
0: شنو يتكون
5: قال لنا ناس يا لو فقيد اليوم
0: شفت هذه وقت انا فانا سنه قريته هذي
5: هذا قريت عام 69
0: لا لا لا وانت فانا سنه فانا سنه يا ربع ابتدائي خامسه شنو هو بالضبط
5: السنه ذا ولا سنه السنه ولا السنه ولا سنه الحق هكا
0: اي في الثانوي
5: اي انا ابتدائي ثانوي هكا انا الشمي من يرى وبعدين الشمي يو بتل الشمي من يرى بتل بيوشمي بتل بيوشمي في الجامعة
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا عم بشير يعطيك صحة شكرا على تفاعلك معنا بارك الله فيك
5: بلا أختي هادية
0: تفضلي
5: فكرين عاد السلاف جيبوا إلى حباب
0: ذا إن شاء الله ما تنسهاش
5: ايه ما تنسهاش
0: وانت ما تنسهاش
3: جيبي لي الغنية جيبوا لي الحباب
0: جيبوا لك الحباب شكرا يعيشك بارك الله فيك يعطيك الصحة تحية وصلنا حتى على الفيسبوك شكرا الله يخليك. مريم غراب تقول كل المجموعة منورين من قبل أهالينا يقولون تغدى وتمدى حتى عليك الدين وتعشى وتمشى حتى خطوطين حبيبة تسلم علينا الكل تقول لك يعطيك الصحة ابتسام وصف دقيق وصريح شكرا لك
3: شنو الساعة وصفت برشا حاجات ابتسام
0: الشلاكة والشلاكة
2: يمكن شلاكة كدور
0: الو عسلامة
9: الو صباح النور
0: مرحبا يا حبيبة
9: مرحبتي اهلا بيك
0: ربي يعطيها اعطينا شنو الوصف اللي يعجبك يا
9: والله خليها كده
2: تضحك بالشليكة يا بيا بس
9: انا صرت الشليكة يعطيك صحة الطريقة هي كيفاش تحب ترقد معناها تبدا شابها النوم فهمتي حسيتني كانها تحكي عليا يعني لحظات الدوامة تبدي ما تشوفي في شيء مخبى معوجة الفراغ مش بالبابا
2: المهم الوقت هيك مش من حوار وقتها حوار مع روحك ما تخليش
9: لا وقتها حوار مع روحك هو النوم
2: الريدوات مش يابتو
9: ليلة تنسيق وتنظيم هاتو كله خارج لحظات هيك لحظات الفوضى هما اللي يجي في من النوم فهمتين اللحظات غير من غير الاستعداد نقول احني للنوم خاطر كيف تستعدي له بالحق ترجل حكي تدرجين ربع ساعة وتقومي بعد الفرشك بالذمة وجيب اغطاق وكل سيء ما عاد يجي
2: في النوم طارت النفحة
0: وقتها سيء
9: ها؟ لا وقتها سيء ما عاد شرب
2: والله العظيم كهو والله
9: الوجبة بالحق ما كانت تحكي اختي هادية يا صح على الحسبة الصحة هي اللي محررت الحق للأمانة
2: توصل 100,000
9: انت حصلتي
2: انا حسبت على قد ما
9: صرفي والله نقول لي بالجمله مثلا كادوت البسكوي ولا كادوت العصير باش اخذها بالجمله يمكن قابل الكاك انا باش ياخذ يوميا للامانه يعني الاسعار مرتفعه كلها نشوفوا يعني ونتعامل
0: انت معاه ولا ضد انه نعطوا لهم جال الصغيرات في المدرسه في الروضه في
9: والله انا مش ضدها ومش معاها في نفس الوقت انا ضدها في كل ما هو مصنع من الاحوان معناها كان كل يوم الوالدين يوقفوا على الحانوت يشربوا ب 3000 ولا 5000 كيفاش نرجعوا لعاداتنا هم اللي جا في الروضه أفتادي يعني
3: موحدة
9: تعملهم الجدول الزمني يعني أسبوع كامل أغلبية حاجات من الدقس فهمتي كيف يمشي للمدرسة يحب كل يوم يوقف
0: على أنا مثلا مثلا مع اقتراح أنه في الروضة مثلا كتمدهم أنت 3000 هذوما وقتاش تجي الحسبة مثلا 60 دينار في الشهر ولا قديش تمدهم للمعلمة متاع الروضة والروضة هذوما يطيبوا لهم هما في الروضة هذيك وقتها وجبة صحية ولا ماكلة صحية وقتها أنت ساهمت وعطيت مصروف نتاع كل يوم عطيته فرد مره وتكون خير.
9: قلت نجم يتحمل المسؤوليه
0: مش الكل لكن الاغلبيه ولوا توزع هكا كانه يتعاملوا بالطريقه هذه. شكرا حبيبي.
9: هو اقتراح مش خايب.
0: اي اقتراح مش خايب نجم
9: يكون
0: يعطيك صحه
9: على يعطيك صحه موقع هذه ليك والخدمه.
0: شكرا الله يخليك تحيه لك حبيبه. كمل معنا يظهر لي اخر تليفون في الدفعه هذه. الو
10: الو عسلامة.
0: عسلامة اهلا وسهلا.
10: تحياتي اختي هادية.
0: تحياتنا ليك. منين جينا تحية؟
10: نجيك تحية من عمك علي العكري.
0: مرحبا يا سي علي اهلا وسهلا.
10: تحياتي ليك.
0: ايه بسرعة سي علي انا هو موضوع تحب تحكي فيه.
10: باهي نحيي اخت ابتسام واخت هوزية.
0: يعيش كسي علي كبر قدرك يا سي.
10: والاخت سوسن. والموضوع بتاع المعلمين شدني هيك شوي.
0: باهي.
10: ايه مانا ديما تبقى فيه ذكرى وتبقى فيه حنين مانا لغت. المعلمين يقرون وقد مديرين أنا نجح جيد بالوقت هذا كم
0: صحيح
10: أنا تبقى ديما في الذكر يعني قاعد نفكرهم برشا يسامي من المعلمين ومديرين أنا جيل أنا ما تصوريش كيفاش في العهد هكايا في السبعينات
0: ايه
10: و 68 و70 و73 الوقت هكا كل ما أنا كانت القراية أختي ما كانش الرياضيات كان بروبليم بالسوري لك
0: شفتها
10: حتى اللي ينجح ينجح متفوق
0: اسمع اللي هو حتى التلامذة الوقت هذاك مش تلامذة التورة تلامذة التورة تتعامل مع جيل صعيب برشا راهو يا سي علي
10: تلامذة ديليكات وكسكروت واللمجة والواحد واحنا يقبل من الصبح يمشي ساعات يهز
0: على كعبة شريح في بريع الخواء التكنولوجيا عندها دور كبير برشا ثورة صحيح يا عمالي صحيح
10: الثورة تدور جيل تو ما يخرج لما تعطيه فلوس ولا تعطيه لمجة حاضرة
0: صحيح نعم. صحيح يعطيك الصحة يا سيدي
10: أنا نجح جيل والله وأنا أساتذة ودكاترة
0: يعطيك الصحة يا سيدي
10: الحمد لله نتمنى الصحة للناس كله للجميع ولكم أنتم جميعا
0: الله يبارك لك في صحتك إن شاء الله يعطيك الصحة شكرا سي علي بارك الله فيك يعطيك الصحة إنه الدفعة الثانية ناخذكم معنا بعد نشرة الأخبار ما زلناش نكملوا معاكم. شكرا فوزية.
3: شكرا
0: ابتسام سوسن زادة كيف كيف باش كمل معنا المشوار. الناس الكل تسمعوا فينا خليكم معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار هنا في تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، والبداية بأبرز العناوين. من مدينة جابس، رئيس الجمهورية يعلن إيقاف تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس. في تطاوين وفي مقر الولاية انعقد الاحتفال الجوي باليوم الوطني للمرأة وتكريم عدد من النساء صاحبات المشاريع. اليوم بمجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى تفاصيل الأخبار. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسمى الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهل جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. وقال رئيس الجمهورية خلال زيارة أداها مساء أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاناة الوضع البيئي بالجهة، إن ما حصل خلال السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة.
2: بالنسبة لتفكيك الوحدات التي لم تعد صالحة سيتم تفكيك. هناك مجموعة من اللي تم إصلاحها باش وما تديش إلى الانبعاثات، هذيك قاعدة. ولكن العمل في مرحلة أولى للحلول العاجلة، ثم بعد ذلك لو تم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي. هذه تفكيك الوحدات معنا يحملوا عوام، اعطينا الانبعاثات ما اشتاح ويعطينا عيش الهواء صاف نقي، فانتظار ترجع جابس كما كنت تعرف.
1: وأضاف رئيس الجمهورية أن جابس التي تزخر بمقومات طبيعية فريدة من جبال وشواطئ واحات ضحية للتلوث البيئي فحسب، بل أيضا للتلوث السياسي. وأشار إلى أنها دفعت ثمنا باهظا نتيجة للمجمع الكيميائي الذي قال إنهم كانوا يرتبون لتسويته مع الأرض ثم بيعه بأرخص الأثمان، وذلك دأبهم منذ سنة 2011 وحتى قبل ذلك، مشددا في المقابل أن مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية ليست للبيع أو للتفريط. وتابع في ذات السياق قوله أن الشعب التونسي يريد تفكيك الفساد والمحاسبة العادلة، ومن حقه العيش في بيئة سليمة خالية من كل أدران ومن جميع أشكال التلوث بمعناها الحقيقي والمجازي. وأشاد رئيس الجمهورية بأهل جابس قائلا إنهم مثلوا سدا منيعا من محاولة الاستثمار في مآسي الجهة وإشعال الفتنة، واعتبر أن ما قاموا به سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب.
2: لقنت درس إلى العالم كله في التصدي إلى المعامرة التي كانت تحاك ضد جابس، وهناك مطالب مشروعة في الحراك، وكنت أتابع كل يوم مرة العمل كان كبير جدا في السلم الأهلية وفي التصدي لمن كان يريد أن يشعل النار فاحترق بالنار التي أشعلها، وقمتم بدور كبير السلم الأهلية، وكان التجاوب من المواطنين تجاوب تلقائي. وبالفعل ليس من قبيل المبالغة أن أقول أنكم لقنتم بهذا الوعي وبهذا العمل، لقنتم العالم كله درس في هذه السلم الأهلية. تونس ليست للبيع ولا للإيجار، المؤسسات والمنشآت العمومية سيتم العمل من أجل أن تبقى تونسية خالصة. ما قمتم به وتوجه إليكم بالتحية على هذا الوعي الكبير وعلى الجهد الكبير الذي قمتم به في العديد الأوقات، في الوقت الذي كان البعض يريد تفجير الوضع بأي طريقة كانت.
1: وتحول رئيس الجمهورية ذلك إلى مقر ولاية جابس، حيث اجتمع بالوالي وعدد من نواب الجهة قبل أن تنتقل إلى المستشفى الجامعي بجابس، حيث عين الاكتظاظ ونقص الإمكانيات، مثمنا في المقابل مبادرات مواطنين تبرعوا بأموالهم الخاصة لتحسين ظروف المرضى. كما حين وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية الوادي الذي سيتم جهره وإعادة هيئته بعد تراكم الأوساخ والفضلات به على مدى عقود وعقود. وقال رئيس الجمهورية أن التشخيص واضح واليوم هو زمن العمل، مؤكدا أن من لا يتحمل مسؤوليته على الوجه المطلوب سيترك مكانه لمن يتحملها بأمانة وبكل أوزارها. وبخصوص الجلسة التي جمعته بعدد من نواب المجلس المحلي بجابس المدينة ومجلس نواب الشعب في مقر الولاية مساء أمس، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة ماضية في اتخاذ جملة من الإجراءات للقضاء على التلوث الهوائي والبحري الناجم عن الوحدات الصناعية الملوثة بالمنطقة الصناعية. وأفاد عضو المجلس المحلي بجابس المدينة محمد الباردي والذي شارك في الجلسة المذكورة أنه تم طرح جمل المشاغل والمشاكل التي تعاني منها الجهة. النائب المجلس المحلي بجابس المدينة محمد الباردي يتحدث عن تفاصيل هذه الجلسة في استضافة أمانها الزميل محمد العكشة.
0: بارح كان لي الشرف لحضور جلسة في مقر ولاية جابس مع السيد الرئيس الجمهورية، وتطرقنا لكثير من المواضيع على رأسها هي قضية التلوث. بصراحة كان راجل ملم بكل مشاكل جابس، تقول مواطن جابس يعيش في جابس يعطيك بالتفصيل، معناها مشكل التلوث ومشكل واد جابس ومشكل المرور في جابس، ويحكي لك على جابس كيفاش كانت قبل وكيفاش ولت. وحني هذا كل اللي خلانا مرتاحين معنا في الجلسة، وتطرقنا الكثير من مواضيع، وكانت جلسة ودية. راه يلزم كما قلت لك الناس كل متلموا باش نخدموا للوطن هذا ونخدموا بلادنا ونخدموا جهتنا. أنا الناس كل التفت حول الرئيس وحول قرارات الرئيس، والقرارات موجودة وحاضرة. عندنا ديما مشكلة البيروقراطية، الإنجاز ناقص في تونس. بإن شاء الله معناها عن قريب تبدأ الإجراءات نتاع على الأقل نبدو ديما في الأول بمحو التلوث، نحو التلوث. وبصراحة راه المصائب اللي صايرة في جابس راه فوق الخيال.
1: انتظم اليوم بمقر ولاية طاوين الاحتفال الجوي بالعيد الوطني للمرأة والذي وافق 13 من أوت من كل سنة، وتم بالمناسبة تكريم عدد من نساء صاحبات المشاريع. في النقل التالي تتحدث عدد من نساء صاحبات المشاريع في متابعة أمانتها الزميلة سعاد الفيلالي.
3: خضراء بالنحية اليوم موجودة في التكريم كستي مشرفة على وحدة تسمين الصوص بالترعون. هذه كانت فرصة تكريم اليوم نحكو على الوحدة تمشي بامتياز. وقبل صحيح أول ما يعني تأسست الوحدة في 2022 تم شوية عراقيل وشوية صعوبات، كيفاش باش تتسير الشركة، كيفاش باش نطوروا في المنتوج، كيفاش باش نتعرف، كيفاش باش نزيدوا ونطوروا في الفكرة. أما مع المجهودات المتضافرة مع المنظمة التعاون البيئي مع المسؤولين المشرفين الكل، الحق تعاوننا الناس الكل، وبشوي بشوية كانت هي فكرة بس يعني بتاعت المؤسسة ونجحت. وإن شاء الله نطبخ وإن شاء الله نتسألوا الحاجة ديما مخير ونزيد نتقدموا. حالين الوحدة قاعدة تمر بمرحلتين، هي مرحلة الغسيل ومرحلة القرداش. نحبوا إن شاء الله مع تضافر المجهودات نتوصل ونكمل الحلقات اللي هي حلقة الغزة. احنا متكونين 15 مرأة ريفية متكونة، حاليا الوحدة موجودة فيها زيت 5 بنات، وما كان يستحقوا يخدموا بطريقة غير مباشرة في الديار، قاعدين نشغلوا فيهم في الدار وهم الموجودين داخل المؤسسة.
4: منى الغليب صاحبة مشروع فاتيري في خلوية، تم اليوم تكريمي في المندوبية الجهوية بالتطاوين صاحبة مشروع. مشروع متاعي مازال قاعدة نخدم عليه وقاعدة نطور منه الحمد لله يا ربي.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. في إطار تعزيز ثقافة السلام المروري ونشر الوعي بمخاطر الطريق، من المنتظر أن تنعقد يوم 14 من شهر أوت الحالي في إطار فعاليات الدورة 46 من مهرجان المدينة الثقافية الدولي ندوة حول السلام المروري بحضور عدد من الفاعلين الثقافيين وعدد من مكونات المجتمع المدني وهيكل الدولة. يأتي تنظيم هذه الندوة في سياق تأكيد أهمية الشراكة بين الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني وهيكل الدولة في ترسيخ السلوك المروري سليم وحماية مستعملي الطريق، وفق ما صرح به نائب رئيس جمعية الأخلاق والسلام المروري صابر الجري للزميل عفاف الودني.
5: في إطار معارضة المجهود الوطني لرفع مؤشرات السلام المرورية والحد من مخاطر الطريق، هيئة مهرجان مدينة الثقافي الدولي كل سنة مهتمة بجانب السلام المرورية. السنة هذه ندوة وطنية حول السلام المرورية، السلام المرورية بين الثقافة والمسؤولية المجتمعية نحو طرق أكثر أماناً وخاصة بولاية مدنين. الندوة هذه إن شاء الله يوم الجمعة 14 أوت الفين. المكان هو قصر بلدية مدنين. من ثم المجهود الناس كل تخدم جانب السلام المرورية، وأكيد على رأس ولاية مدنين وجميع الهيكل المهتمة بالوضع المروري بالبلاد التونسية. مهم جداً الثقافة المرورية حاضرة في المهرجانات، خاصة لأنه تشوفوا أرقام كبيرة من ضحايا الطرقات مؤشرات كبيرة، لأن دور الثقافة مهم جدا. من بين أهدافنا الندوة هذه إن شاء الله هي تصديق ثقافة السلام المرورية، تعزيز المسؤولية المجتمعية، كذلك تشخيص الواقع واستشراف الحلول. ومهم جدا أن نشوف حلول عاجلة حول الوضع المروري. كيف يمكن بين أهداف الندوة هذه هو دعم الشراكات والتكامل المؤسساتي.
1: يحتضن اليوم المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بمدينة الدورة الرابعة لتظاهرات ناجحات بلادي في فرصة للتعريف بقصص نجاح نسائية في مجالات عدة. ليتم تكريم 13 امرأة مع تنشيط مجمع النجاح بمعتمدية سيدي مخلوف يوم غدا الأربعاء، حيث ساهمت وزارة المرأة في تجهيزها. في المستجدات الدولية، اعتقلت قوات المحتلة الصهيونية اليوم 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت أحياء في مدينة جنين وبلدات وقرى في المحافظة. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم إحاطة مفتوحة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقد طلبت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في المجلس الدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا والمملكة المتحدة عقد الاجتماع لمناقشة التصعيد الصهيوني الأخير في الضفة الغربية المحتلة، فيما أيدت البحرين والصين وباكستان وروسيا هذا الطلب. قال مصدران يتنام من خفر السواحل اليمني ومسؤولان عسكريان في الحكومة إن سفينة شحن تعرضت اليوم لهجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران في مضيق باب المندب، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم. تراوح مباحثات إنهاء الحرب في إيران مكانها في ظل استمرار التباين بين المواقف الإيرانية والأمريكية بشأن ملف مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشكل واحد أبرز الملفات العالقة في مسار التفاوض، حيث تتمسك إيران بمسار المفاوضات مع سلطنة عمان مع التأكيد على عدم ربط فتح المضيق بهذا المسار، في حين تضع طهران عدة شروط لإعادة فتح أمام حركة الملاحة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن بعد إزالة الغام منها. وفي إطار التحركات الدبلوماسية، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات هاتفية مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار والألماني يوهان فاديفول، تناولت تطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الإيرانية العمانية بشأن فتح مسار ملاحي جديد. وفي الداخل الإيراني، أصدر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قرارات بتعيين قادة جدد في مناصب عسكرية بارزة، من بينها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة التي أسندت إلى الجنرال في الحرس الثوري علي عبد اللهي الذي تولى قيادة العمليات خلال الحرب في المنطقة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب غرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلا، فيما تتجاوز عدد المصابين 570 شخصا حسب حصيلة جديدة صادرة عن الحكومة الكولومبية. أخيرا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 43 مقاطعة فرنسية تحت مستوى التأهب البرتقالي خطر مرتفع بسبب موجة الحر، اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. من مدينة جابس، رئيس الجمهورية يعلن إيقاف تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس. في تطاوين وفي مقر الولاية انعقاد الاحتفال الجوي باليوم الوطني للمرأة وتكريم عدد من النساء صاحبات المشاريع اليوم بمجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
6: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: حكاية تجيب حكاية.
10: إذا نحكي لك حكاية
11: تعال نحكي شوي نحكي
12: وحديثنا
13: خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة
14: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة
15: نخدم مخيط خشبية والبرنوش والجيب وكل شيء
16: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة
17: سعفة ورا سعفة
9: حكاية جيب حكاية حكاية جيب حكاية
18: يا راوي حكي حكاية كلي على ناس زمان
9: وحديثنا فكرة تكمل فكرة
19: وهك الدنيا
20: الدنيا هذه ياسر بزار
9: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة
21: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها دي الأفراح
9: حكاية جيب حكاية
22: مع هادية والهام
9: وفوزية وابتسام
23: حكاية جيب حكاية.

0: ورجعنا معكم. مرحبا بكم, رجعنا بصوت رؤوف ماهر, هدية للمستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا واللي حبوا صوت رؤوف ماهر. رجعنا نكملوا معكم ديما في حكاية جيب حكاية مرة أخرى. فوزية عسلامة, أهلا وسهلا.
1: عسلامة, مرحبا.
0: ابتسام, أهلا وسهلا بك.
2: أهلتي, مرحبا.
0: سوسن زادة بن سالم اليوم ضيفتنا في المقعد الرابع اللي حاضر معنا, وهي فوتوغراف بالأصل, تخدم مناسبات سعيدة, تخدم مهرجانات, عندها 10 سنين ولا أكثر في ميدان هدايا. و يعني الحقيقة الليكيب متاعنا زادة كيف كيف مع حسن محمدي وعادل جميلي يظهر لي في غرفة الهاتف. حسن حبيب الخراز, يلا نسلم على حبيب, مرحبا بيك, ونواصل معكم في 20 دقيقة بعد نص النهار مع المواضيع ومع الحكايات اللي تجيب بعضها, والحكايات ديما تهم الناس.
3: حكاية جيب حكاية,
0: هذه هي حكاية جيب حكاية, تهم الناس اللي تسمع فينا. اليوم باش نحكوا على برنامج أثار برشا اهتمام عند التوانسة ورجع باقي مرة أخرى على الساحة التونسية, الموضوع هذايا بعد تصريحات الوزير, وزير التجهيز والإسكان مؤخرا, الكراء المملك بمعنى آخر, تكري دار تخلص معلوم الكراء حسب إمكانياتك, وبعد مدة معينة المسكن هذايا يولي ملكك الخاص. أما شنو بالضبط البرنامج هذايا وشكون ينجم ينتفع به وكيفاش باش تتم العملية؟ أول حاجة يلزم نوضحوا نقطة مهمة, أنه مش أنك تكري أي دار من عند أي ملك وبعد تولي ملكك. البرنامج هو آلية سكن اجتماعي وضعتها الدولة باش تمكن فئات من محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على مسكن بصيغة الكراء المملك. الدولة أعلنت المساكن هذه باش تنجز عن طريق الباعثين العقاريين العموميين, الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية اللي هي سنيت, كيف كيف السبرولز, مع توفير أراضي توفرها الدولة مساهمات في التمويل باش يعني تخفض كلفة المساكن هذه. يعني شكون بالضبط المستهدف من البرنامج هذا؟ البرنامج موجه بالأساس إلى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل, بالأخص فئة من الأجراء اللي ما نجموش ينتفعوا بالبرنامج الموجود, البرامج الأخرى ربما اللي موجودة حاليا للسكن الاجتماعي, وفي نفس الوقت زادة صعيب عليهم أنهم يشروا دار, يشروا مسكن بالطريقة العادية. برنامج هذايا ماهوش امتياز مفتوح لأي شخص, ديما فما حاجات أو ربما نقاط واضحة لأي شخص, هو من غير شروط. الدولة باش تعتمد معايير موضوعية وإجراءات تسجيل وترتيبية باش تحدد شكون يستحق الانتفاع بالمساكن هذية. هنا السؤال اللي يهم المواطن, كيفاش باش يخلص ولا كيفاش باش يكون الخلاص؟ الفكرة بالأساس هي أنه المواطن ما يلزمش يوفر ثمن الدار كامل من الأول, واضح؟ يتمتع بالمسكن, يدفع معلومة.
1: من شكون الساعة هذه؟
0: دار من الدولة.
1: من الدولة.
0: أي.
1: مش الكراء اللي نعرفوه
0: العادي. سنيت وسبرولز. أي. اللي هما زوز يعني شركات عقارية يعني تتعامل معهم الدولة. كما قلت يعني تتمتع بالمسكن, تدفع معلوم الكراء. المعلوم هذايا يمشي حسب إمكانيات الشهارة اللي في تونس. الكراء يكون في إطار عقد يفضي من بعد في مدة معينة إلى ملكية العقار هذايا. كل هذا
2: والمدة هذه حسب ثمن المنزل,
0: حسب بالطبيعة. ثمن العقار طبعا. أوكي. فما عقار مش كما الاس بلس 3 كما الاس بلس 2
2: أي بالطبيعة. عندك فكرة هذه وين ينجموا الناس مثلا يصبوا؟
0: هي فما منصات بالطبيعة. منصات متاع تسجيل. المنصات هذه يقول قايل وين وصلت, وزارة التجهيز والإسكان أعلنت في فيفري 26 على المنصة هذه أنها تخدم على منصة إعلامية ورقمية للتسجيل في المساكن الاجتماعية المندرجة ضمن آلية الكراء المملك. الهدف المعلن هناك كما قلت باش يكون في أواخر تقريبا سنة 26 بالتوازي مع تقدم المشاريع السكنية اللي هي شفنا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وزير التجهيز والإسكان في صفاقس تقريبا انطلاق المشاريع هذه على أرض الواقع مع العقاريين
1: يعني مازال ما بنوشهم المساكن هذه.
0: هي بدات في طور البناء، بدات المشاريع
1: بنوها في تونس كامله يعني.
0: طبعا في تونس كامله، اما تحديدا مازال في بعض البلايص مش الكل، ولكن المقرر انها باش تكون في تونس كامله. نسمع.
4: العمليه سهله برشا، هو بشكري، لكن بعد سنوات حسب المشاريع، فما 15 فما 20 سنه فما 25 سنه حسب الموقع حسب المشروع، معناتها يولي ملكه. بالتالي تعرفوا انه معناتها المساكن هذه موجهه للاجراء، لانه التمويل هنا هو الصندوق الفبرولوس، والاجراء معناتها كي يقولوا اجراء راهو اجراء نجم يكونوا من الوظيفه العموميه وكذلك من الخواص، يعني اللي عنده شهريه نتاعو قاره يامن انه خلاص الكراء الشهري هذاك القسط الشهري معناتها عنده الحق باش يشارك ويساهم في امكانيه اسناده معناتها مسكن من مساكن هذوما. احنا حضرنا معناتها بطبيعه الحال منصه كامله باش نضمنوا انه ما فما حتى تدخل بشري في الجانب هذه، وتكون معناتها المستفيدين كلهم بكامل الشفافيه. دونك المواطن قادر باش يدخل المنصة هذه ويشوف ويعين أنا هو إمكانية المسكن اللي يحب يساهم فيه ويترشح فيه، وقت اللي تبلغ الأشغال 80%، يعني ناخذ المشروع هذا نجيو مثال في بعض أشهر نلقاو أنه الأشغال وصلت 80%، يفتح المجال للترشح للمسكن هذاك للمشروع هذاك، وهو بطبيعة الحال فما سكورينج مش تحط معناتها لتحديد الأولويات بالنسبة للمساكن هذاكم. هما عند انتهاء المشروع يعني يوصل 100% نكونوا احنا المستفيدين كل تم تحديدهم

0: طبعا لانه حتى حد ما عاد يقدر انه باش حتى يعمل كريدي باش يبني دار ولا يوصل يعمل كريدي باش خاطر هو اصلا بلع مره الاخرى قلنا في الكريديات
1: ديجا هو
0: في الكريديات يعني الحقيقه الناس كلها مخنوقه بال بال بال بالكريدي فهذه يعتبر مفتاح.
2: انا ذكرني هذه بالسيارة الشعبيه ان شاء الله ما نطيحوش في اللي طحنا فيه في السيارة الشعبيه لان السيارة الشعبيه تو قال لك قائمه طويله الناس تستنى
1: صحيح. قائمه سنوات. طويله لكن حكينا احنا وقتها على المشكل نتاع الشارج والباتري نتاعها
2: لا مش سيارة كهربائية
0: سيارة شعبية
1: ولا هو كي تجي تشوف المسكن راهو اولى من
2: لا لا ما فهمتنيش يعني نقصد الحاجات
0: كي ملفات السيارة الشعبية الناس قدمت
2: برشا
0: ما يصلهمش الدور مش تاخذ السيارة الشعبية هذه
2: ساعات يعني كي تطوال المدة زاد شنو هي الفائدة الإنسان يبحث عن سكن نرجع للسكن موضوع
1: بعد يلقى روحه في
2: يعني يتعدى حياته ويستنى مثلا يعني ان شاء الله يعجلوا به الحكايه وان شاء الله خاصه الشفافيه انه المستحق اكثر
1: هي هو تكون
0: هي المنصه هذه اكيد عندها اليات عمل نتاعها باش تكون الفرز دقيق جدا فيها نقاط فيها سكور فيها معطيات فيها يعني الحقيقه اللي تخلي كل واحد يتميز ربما بالمساكن هذه سوسن حابب
3: تضيف حبيت نحكي حاجه صغيره مكون المساكن الاجتماعيه هذه موجوده من قبل مش من تو وكنت معناتها نجاح مثل الفكره هذه خاطر حلت برشا ديار وحلت برشا مشاكل وحل من الحق معناتها معقول على الاخر الناس معناتها
1: بالرغم اللي سوسن قبل ما كانتش الامور الرقميه هذه
3: هي تو باش تكون تولت اكثر معناتها ونتصور احسن زيد
1: انا ما
0: في دقيقتين واقل من دقيقتين ابتسام
1: انا باش نحكي لكم على الكراء نتاع الشقق يمكن احنا في الكراء هذا ماهوش موضوع منشق ياسر عليه خاطر هو العبد ما يتلز معناها بالرسمي باش يلوج على حل كيما هكايا كاينها قشة باش في بحر باش تتشبث بها باش تخرج من الكابوس نتاع الكراء خاطر نعرفوا اللي السوق نتاع الكراء نتاع العقارات راهو في تونس قاعد النسب نتاع الارتفاع نتاع الاسوام راهو طريقة تخوف معناها
0: انت تقول في تونس انا نقول لك في
1: الارتفاع السنوي اي ارتفاع سنوي بحدود 5.25 حتى 7.5% راهو زياده سنويه بالحق تخوف هذايا اللي نحكيوا عليه في المعلن وفي القانوني وفي اللي معناها انت كاريه من ملاك بالعقد وامور قانونيه ما نحكوش على الناس اللي كاريه مساكن تحت الحيط ويزيدهم كما يحب هو
0: نرجعوا له الموضوع لكن الان مستمعينا الكرام نتوقف قليلا حتى نرفع على مسامعكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة الظهر حسب توقيت محلي مدينة تطاوين وما جوارها. تقبل الله صلاة الجميع بوفر من الأجر والمغفرة والثواب.

0: واحنا نرجع نكملوا في حكايتنا. حكينا على الكرة وكيفاش واحد ينجم يملك دار بطبيعة في تونس بعد ما كان كاري يصبح ملاك. هذه هي الديار اللي باش تضحى الدولة على ذمة الناس. نوصلنا معك ابتسام.
1: كنت تحكي على الغلاء والارتفاع.
2: أي على الغلاء وارتفاع الأسعار. كما قلت لك الناس اللي كارية قانونيا نسب دارها أكثر من لازم. فما بالك على العباد اللي مساكن كما قلت لك كارين معناها في النوار هكاك ويجي في لحظة ساعات الملاك يجي يخرجوا يلقى روحه يلوج على ديار الكريم ما يلقاش كيفاش. نلقوا نحكوا على استوديوات ب 300 و500 استوديو راه وصالة
0: وكوجينا ولا اسبليس دو
2: اسك هاولا انا حتى شيء صالة وكوجينا تبدا زوز من الناس يتزاحموا فيها بين 300 و500 ألف. نحكيه على S plus 1 بين 500 و900 ألف. معناها راو زوالي مسكين ما نعرفش بصوت الربي عايش.
0: هذا إلى جانب أنه ما عاش تلقى حتى الديار للكتاب.
2: هذا إذا البيت لأن نحكو في حالة أنك البيت راه ديار بثلاثة بيوت بالسبعمية والمليون وثلاثمية. هذو ما راهو نحكيه هادي على أسوام تتراوح بين بلايس وبلايس. راهو نحكو مثلا توا الاسوام هذه في سوسة صفاقس عندك استوديو 250 ل 450 اس بلس 1 بين 400 ل 700 و اس بلس 2 بين 600 ومليون. بنابل وبنزرت استوديو 200 ل 400
0: هذه خاطر تعرف علاش هنا ابتسام
2: نجمو نحكيو حتى الاسوام هذه نتصور عندك فكره شويه على الاسوام تاع الكراسي في تطاوين ولا في الجنوب
0: من كما قلت انت اس بلس 1 ولا اس بلس 2 من 350 ل 500 وانت صالح
2: بالضبط.
0: فهذه في الجنوب عامل ربما مهم برشا انه فما في وين فما الجامعات وين فما المعامل وين فما الاماكن اقتصادية كلها ناس موظفين ناس يعني تتنقل من جهات فمضطر انه يكون يكري طلبات تكري الكل يكري بهنا. هذا يساهم برشا انه يعني الغلاء
1: الاستغلال
0: الاسوام هذه استغلال فاحش يعني معاش اذا كريت السناب 500 عم جيرك مش ترجع تكري ب 400 و 350 مش زيد 600.
1: وهي ذيك هي فلسفة الدولة في التملك الكراء المملك هيك فلسفة الدولة إنه إنسان وصل يدفع في معلوم معين طيلة سنوات من حقه يملك. وهذا ساعات اللي يحس اللي يكري ديما يقول لك أنا عمري كامل كاري بخمسمية وستمية كان
0: من تبيهم أنا تحس في روحك أن الدار هذيك ملكك دارك. أي دارك حتى حد مش يخرجك منها بعض في الأخر.
2: بالضبط هي كفكرة علاش قلت لك باش تحل بيبان برشا على برشا
1: مشاكل وتحل برشا وترفع برشا ضغط وشعور بالظلم يعيشوا الكراي يعني. ولكن حتى الملاك راهو في العلاقة هذه نحكوا على العلاقة العادية ما نحكوش على المشروع هذا متاع الدولة نحكوا على العلاقة العادية بين الملاك والكراي. حتى الملاك يشكي ساعات كراي على كراي يخلي له ورق الضو
0: والملايين
1: يخلي له
2: بيبان مكسرة
1: وضرر كبير يعني حتى باش يصلحها باش يخسر عليه برشا. وهذا يرجع ربما حتى انه في عقود الكراء في تونس ديما نعتمدوا على المشافهه يعني على المفاهمه بالكلام يعني الكلمه مش بينما هو يلزم كل عقد يتوثق يعني حتى تحفظ حقوق الطرفين سواء كان ذلك مالك البيت او كاري البيت لانه يعني مثل هذه العقود الموثقه والقانونيه هي اللي تخلي التقاضي حتى كي نوصلوا للتقاضي بعد مشاكل كل شيء تخلي سهل
2: قانونيا تبدا محفوظ.
0: اذا انتم مستمعين كنت حابوا تفعلوا في مواضيعنا مرحبا بكم ديما على 5 78 79 900
3: مع هادية والهام وفوزية وابتسام.

0: يلا نواصلوا معاكم ونواصلوا مع ضيفتنا اللي حاضره معانا سوسن كالعاده منورتنا وتشارك فينا في مواضيعنا، ولكن احنا باش نشاركوها حياتها في ما يخص انت ناشطه قلت لي بالاساس في المجتمع. عندك مشروع قاعده تخدم عليه زاد كيف سوسن؟
1: اي موجود. المشروع هو بالاساس فوتوغراف كما تعرفوا، والمشروع متاعي هو الاسم معناتها زينة برود، وهذا اسم البروجي ككل. هو زينة برود يرجع الاسم لزينة اللي هي زينب بن عمارة اللي هي الوالدة الله يرحمها. هي فكرة عايشك عايشكم الوالدة الله يرحمها، معناتها هو كونسيبت تاع برنامج كامل ان شاء الله معناتها انكور وكل شيء قاعده نخدم عليه. عندي ديزون بريسك معناتها عامين في البروجي هذا حل معناتها زينة برود في حين مهرجان بيرو مكتب صغير وكل ان شاء الله يكبر ان شاء الله
0: ان شاء الله يكون
1: نجاح. اما الاسم نتاع سوسن معناتها اسمي سوسن برود اللي خدمت عليه 10 سنين وكوت معناتها اللي الناس اللي تعرفني بيه وكل شيء. معناتها الفكره نرجع للفكره نتاع زينه اللي هي معناتها عملنا بارتي انا وخوتي معناتها انا سوسن عايشه وياسين حبينا البروجي معناتها كيما هو الفكره انه ما تكون كيما كليب معناتها فيه ينقسم من التصوير الفوتوغرافي للتصميم معناتها لي زابليكاسيون فازيت الكل تاع التصميم والاشهار والاعلانات وكل شيء، والبارتي الاخرى اللي هي الانفورماتيك والخدمات الاعلاميه
0: المونتاج والخدمات الاعلاميه الكل.
1: حكم احنا بحدا الجامعه غادي معناتها الخدمات توفرها زيانة فم موجودة تو حاليا معناتها عندها عامين بريسك عامين ونص تخدم وفرضة اسمها فم وبلاصتها وناس كل طلبة كل موجودين.
0: تخدموا برشا مع الطلبة؟
1: نخدموا مع الطلبة فم معناتها بالنسبة للخدمات العالمية وكل شيء، ومن فم معناتها ساعات حتى ضيوف يجوني فم وكل شيء. من قبل نخمم انه معناتها الفكرة متاعي ديما نحكي معاني عشان بارتاجي افكار مع عباد، نجموا نعملوا شركات، نجموا نعملوا كذا. معناتها الفكره نتاعي كيما نحب ياسر الشراكه مع الناس ونحب ياسر تلقح الافكار، وخاطر بنت دار شباب ونحب معناتها دائما
2: تفاعل بينك وبين العباد.
1: ممكن الفكره ما حبيتش نسخها، ما عرفتش كيفاش نسخها، لكن الفكره انه مثلا كي يبدا فما كلوب هكا كل شيء تولي فما تصوير، نعمل ديكوراسيون تاع تصوير كل شيء، يجوا طلبه يجوا مثلا شوتينج بارتي انستغراموز بارتي تيك توك معناتها ديكور بسيتك الكل يكون في في, في, في, في في شكل دار مثلا كيما دار الفن عملها فوزي عطله وفي الشباب نتاعنا
2: انت تعمل نفس الفكره لكن في التصوير.
1: حبيت الفكره، حبيت الفكره هذه، هو في قالب استديو في قالب معناتها اي فكره نجم تكون فيها، ومن فم معناتها نكتشفوا نجم شباب نجم معناتها برشا ناس معناتها
0: تعطي الهام ربما والا افكار مشاريع اخرى تنجم تكون صحيح. تكمل المشروع نتاعك
1: وحتى شباب بارتي صغيره البريكولاج نتاع طلبه يحبوا مثلا يقروا كتاب يقروا حاجه فما عندهم افكار يحبوا يخدموها
0: مشروع متكامل يعني.
3: اللي يصور بتليفون ماهوش محترف؟
1: لا بالعكس، صحافه الجوال معناتها تو فرضه روحها في السوق برشا على الاخر، خاصه الشرق معناتها يخدموا بها اكثر من احنا
3: واسهل التليفون
1: اسهل برشا كي يكون معناتها ايفون ديما الكاميرا هي خير من كل شيء، لكن الايفون زاد بالتكنيك اللي معناتها بتاع مثلا عنده تكنيك
3: البارامتر نتاعنا يعني يطلعوا تصويره
1: بيه فما طريقه نتاع خدمه ينجم يخدم بها يوصل البرودوي وسريع برشا. هو مثلا كتب
0: تبارتاجي
1: البروجي تهز التليفون معناتها فيها فكره كبيره معناتها فيها
2: يعاونك
1: لازمها ليونه برشا قوية ياسر التصوير معناتها بالهاتف وكل شيء ديجا برشا اكبر معناتها البيب الموجودين في الكراب وكل موجودين بالتليفون
2: تصويرين بالتليفون
1: كلهم بالتليفون خدمة قارة وفرضة روح على الاخر.
3: ربما سؤال اخر من عندي، احنا برنامجنا يقوم على مفهوم الخطوة خطوة ولا درجة درجة ولا كيفاش درجة شرائك لل
1: الليزابري
3: يعني
1: اي
3: مصوره بعد
1: صحيح كيفاش اي تبدا من الاول غرام وكل شيء، وديما نتبع في الاكسسوار في الملي باج وكل شيء، واللي يحب يبدا ينجم فما جروبات معناتها حتى يقول لك تعمل مونطون بمليون مش نجم نشري انا فوتوغراف نحب ندخل للدومين نحب نبدا معناتها نصور يعطيك يقول لك نجم هذا هذه ابدا
3: تشري حاجه رخيصه مثال
1: اي تنجم فما حتى شيء فما تنجم تكماندي تنجم برشا طرق معناتها
2: المهم الفكره والابداع وال
1: برشا يجوني للفم
2: والغرام موجود
1: فم برشا يقولوا لي نحب معناتها نتعلم التصوير نحبوه الحكايه هذه على الاخر، والمصور راهو معناتها الناس تحترمه وتحب على الاخر حتى كي نجي نصور نشوفهم يشوفوا لي معناتها
3: ويولي جزء من العائله سوسن يولي جزء من العائله خاصه في الفرح صحيح. ولا في مناسبه عائليه
2: ويولي علاقتهم بالمصور مزيانة
1: ويحبوها مثلا الشباب تاع 18 19 20 ديما يشوفوا المصور حاجه كبيره ولا صح هذيك تصوري بالحق والله
0: خاطر هي مش ساهر راهي تشد كاميرا وتصور اذا ما عندكش حس وما عندكش فن رؤيه فنيه
2: صرتك تبدا تحبها
0: وتعمل حاجه
1: هذه بنقول لك حاجه تو مثلا فما خلط هو مش خلط لما حاله كل المهنه عندها معناتها قانونها وعندها كل شيء مثلا الصحفي واحده مقدم برنامج المصور كذا لكن فما حاجه في المصور سبيسيال شوي مثلا هي معناتها موهبه لكن مش مقننه معناتها مثلا توني كي مشيت نصور كل شيء كي بنصور مهرجان نضطر اني ناخذ الكلمه نتاع السيد المدير نتاع كذا باش نحطها في المونتاج بعدين نلقى روحي نحكي معناتها نعمل في تقرير نعمل في حوار صحفي نعمل في
2: معناتها لقيت الفوتوغراف
1: نلقى المصور معناتها ملم لازم يكون ملم في كل شيء
2: حتى
1: بالديزاين حتى باللي حتى بكل شيء معناتها تو معناتها بصراحه المصور لازم نورمالمون زادوا معناتها
0: يتوسع اكثر
1: اعطوه هتاب اكثر
2: جراند جراند
1: اكثر
0: علاش لا
1: نطالب بالحكايه هذه معناتها
0: حقك باه نرجعوا شويه للتعليقات ومن بعد نعطيك الكلمه فوزيه فما مريم تقول في صفاق استوديو بيت صغيرة كوجينة وسطية ودوش بأقل حاجة أقل حاجة 250-300 دينار وما تلقاش كيف كيف اللي حب يستثمر هنا يعمل زوج استوديوهات فوق الدار وقتها تولي شهرية أي قارة
2: كراي ولي
0: نرجع للتعليق صديقنا عز الدين الدغري الحقيقة حاب يحكي على موضوع اللمجة في زمن سابق كانت تسمى بالترديدة كانت تسبق الظهر مع الضحى واللي وإلا بعد صلاة العصر غاية الغاية منها يرقد شبعان في القيلولة وما يعملش يعني الحصة على العائلة وبعد الظهر شبعان حتى أطرف العائلة يخرج للعمل يبدأ الطفل شبعان مطمئن عليه إذن أهم حاجة أنه تكون بيولوجية وطبيعية والأسرة يعني هي المتمم الأول لتربية الطفل بعد التحاقه بمدرسة والمعلم مكمل أعطانا هيك لمحة على المواضيع الكل عز الدين دغري تقريبا مع بعض يعطيك صحة يا سي عز الدين ألو عسلامة ألو
4: ألو عسلامة أختي بدو
0: مرحبا عسلامة شكون معنا
4: معك شكر زي مطوية مستمع وفي الإذاعة وعندي مدة ما ضبطش
0: مرحبا يا سي شاكر
4: عايشك الله يخليك وبارك الله فيك
0: يعيشك
4: مرحبا ربي عينها السيدة كان
0: سوسن اي
4: ربي يعطيها الوقت الطيب
1: يعيشك خليك شكرا
4: حاجة واحدة نعمج عليها هي شيء ترى
0: شنو
1: هي
4: ماذا بينا احنا المستمعين الاوفياء الكلام بالفرنسي ينقصوا منه نقول لك عليه شوقتي
0: اي
4: هم واحد راهو ينجم يفهم احنا فهمتي باش ولا
0: اي
4: وانا نفهم اما شوي شوي قال لك
0: ساعات راهم تيحوا في بعض المصطلحات ربما اللي ما نقولهاش بالعربيه ولا كذا
4: سامحيني
0: او عندك الحق
4: هاي المصطلح حبيبتي هو بالتبعي عندهم المصطلح في اللغات فهمتي ولا
0: اي
4: نجموا نفسروا كان انت ولا هي ولا انا ولا اي شخص
0: نعم
4: لكن ثم عبيد كبار ثم عبيد كذا ما تفقيني ما ترهمش فهمتي
0: واضح باهي سي شاكر ملاحظتك وصل اي
4: هو تو الموضوع الرسمي في الملخص عبيد باش نحكوا تو عبيد باش نحكوا ولا
0: اي اي شوف احنا راهو بالاساس البرنامج مجموعه من المواضيع
4: اي موضوع
0: لا لا لا مش اي موضوع اذا كنت تتابع فينا من البدايه راك تعرف المواضيع اي
4: سامحيني يا اختي
0: شنو الموضوع من المواضيع اللي اخترناها تحكي فيه
4: نقول لك انا كلمه انا نحب نقدم تحايا
0: اي
4: الاذاعه خاصه ودحام محمد شلبي ومجيد حديد وكذا عبد البرومي وفيروز وانتي بكثير تختي فدوة اسمعيني يختي
0: تفضل تفضل اولا انا منش فدوة ثانيا شكرا وصلت تحياتك لانه خط المستمعين يستنوا
3: يعطيك الصحة
0: شكرا سي شاكر يعطيك الصحة مش التليفون اخر الو
3: هيا ناخذ مكالمة اخرى
0: الو
3: الو عسلامة مواضيعنا
0: حسن ثم تليفون الو عسلامة مرحبا انت معنا في المباشر تفضل اي الو قص التليفون. يلا نرجع للمواضيع متاعنا ونختموا بها. يلا
2: انا ما مانيش باش نبعد على سوسن في مجال سوسن. يمكن نستشيرها في بعض الحاجات. الاشهار سوسن وثقافة الاشهار. عندك فكرة على الاشهار قبل في تونس كيفاش كان في التلفزة؟
1: صحيح.
2: تفكريش اشهار قديم مثلا؟
1: فما نقسم فما نقتم هذاك الاخضر
2: نقتم ما يتقتم لا ما نقتم فما الذاكرة متاعنا والإشهار ولا في الذاكرة الشعبية متاعنا هادية متاع تتفكروا إشهار يا غرد زياد أهلا يا زياد
0: هذا إشهار في حد ذاته طو أنتي
2: أنا نحكي لك هذا في ثقافة الإشهار من قبل هي أعذروني أما هذه هي إشهارات قديمة بالقدية تفكرنا في الصغر نتفكروهم ونتفكروا مثلا إشهارات متاع في رمضان عنا إشهارات معينة كي تعداو حتى كي تعداو هكا توا في الذاكرة الشعبية متاعنا نتفكروا رمضان قبل نتفكروا الماكلة والجو متاع اللمة على الطاولة ونتفكروا نشموا ريحة رمضان قبل فاللي حبيت نوصل أنا الفكرة اللي حبيت نوصلها كونه الإشهار في حد ذاته كفكرة كعقلية اتربطت ياسر بالذاكرة الشعبية متاعنا بالصغر بقرايتنا قبل بجو مثلا رمضان كما قلت لكم ولمة العائلة على الطاولة وكل فلاحظنا انه فما في الاشهار قبل كان بلهجة بالفصحى وكان خفيف وفيه شوية فكاهة
1: كان عنده نكهة خاصة
2: توا ولا براتيكمان الاشهار بالتحول بالعقلية متاع الصدمة مثلا في الومضات الإشهارية مثلا متاع التوعية
0: فيه تطوير وفيه مفاهيم ربما اللي يتطلبها الظرف وقتها يتطلبها المجتمع كيفاش يتعايش معها الإشهار في حد ذاته احنا كي ناخذوا الإشهار في حد ذاته هو مسؤول على اختياراتنا ولينا مسؤول على شنو ناكله شنو نشربه مسؤول على صحتنا مسؤول على نفسية
2: يوجه صغارنا فينا ولا
0: يوجه ايه؟ فينا الإشهار في يعني الحقيقة هذا هو المعضلة الأهم والأكبر ربما اللي لازمنا نعالجوها لأنه الإشهار داخل في حياتنا بطريقة بالصيف علينا
2: داخل في السلوكيات
3: الإشهار يعني. يتقرر أو فن يتقرر يقروه وفي مبادئ الإشهار فما حاجة اسمها علم النفس الإقناعي يقروها المستشهرين باش يصيغوا بها الومضة الإشهارية باش تأثر في الناس مثلا لحظة ابتسام خلينا نكمل فكرة من بعد مثلا في علم النفس الإقناعي مثلا يخدموا على مبدأ الندرة يقول لك لم يبقى في الحاجة هذه كان زوز بطاية يعني اجري خذ باي
1: التسويق والترغيب
3: صحيح هذه تخلي الإنسان من غير ما يشعر يقول هذه الحاجة بشتكمل نمشي نشريها حتى هو مش
2: مستحقها
3: مثلا مبدأ الإثبات الاجتماعي يقوم على أنه احنا نميله لتقليد سلوك الآخرين إذا كنت في شارع مثلا وحبيت تاكل لقيت زوز مطاعم واحد عليه صف والآخر ما عليه صف
2: تمشي اللي عليه صف
3: حتى ولو
2: أكيد جدا رغم كل
3: حتى لكن الآخر ما كلت خير
2: أي.
3: مثلا يقول لك مثلا معجون أسنان يقول لك المعجون هذا يلتجئ إليه 9 من 10 أطباء أسنان أنت من غير ما تشعر تشريه لأنك تصدق الحيلة هذه
2: وينجم يكون حتى طبيب ما وصفه ما عطاش
0: هو الإشهار هو الإشهار عامة وإحنا نحكي بالمجمل والمطلق يعني الإشهار فيه برشة أهداف فما شكون يخدم على الإشهار لتعريف بالمنتج نتاعه ومنتوجك تعرف به كذا والكل فما شكون يخدم على صورة هنا يبني فينا صورة ذهنية كما كنت تحكي أنت فوزي ابتسام نرجع ديما بالذكرى بتاعنا يرجعنا للصغر يرجعنا للذكريات يرجعنا كذا فما زادة كما كنت تحكي أنت فوزية لهنا تحفيز على الشراء ذاك زادة خدمة متاع إشهار
2: تسويق
1: الهدف متاع الإشهار
0: علم نفس نحولوا جنرال نحولوا رغبة المستهلك هنا فما زادة توعية وتحسيس فما إشهار للتوعية وللتحسيس
3: ومضات
0: تحسيسية ومضات توعوية كما المرور كما الطهر
2: كما العلاج بالصدمة أي الإشهار متاع الصدمة ما كانش قبل مثلا الإشهار كان قبل عندنا تذكرك اللافتة اللي على الكياس على الأوتوروت لا تسرع أبي نحن في انتظارك وكل توا ولاو المضات الإشهارية يصور لك انا اكسيدون حادث اللطف علينا يا ربي ان شاء الله محفوظين ويحطك في الاطار كانك اللطف بعيد عليكم
3: كما نرجع للقايله بدنا تقول لصغير قايل ما يقايلش تهدد بحاجه
2: حطش لك زرقه ولا
3: قايل نشري لك
1: هذه هو الاشهار عنده فيه برشا معناتها اشكال اللي هو سمعي بصري معناتها كل شيء معناتها مساهم في الصوره نتاع الاشهار وهو معناتها الهدف نتاعو اقناع الناس بطبيعه الحال والاشهار عنده برشا طرق إن كان مكتوبة مسموعة مرئية وتو حاليا الماركتينج معناتها والإشهار ببليسيتي وكل هو المهيمن في السوق تو حاليا بحكم اللي برودوي واللي بروجي كلهم ينجموا يوصلوا للحريف الكليون معناتها إلا بطرق هذه
3: معناتها وحتى المصور اللي باش يعمل شوتينج للإشهار يزمى
1: أكيد الصورة معينة الصورة بجودة الصورة معناتها أهم حاجة معناتها إذا كانت جودة الصورة تكون ممتازة فأكيد الهدف باش يوصل
3: خلينا ناخذ كلمة أخرى ألو أهلا وسهلا مرحبا الو
5: الو السلام عليكم
3: وعليك السلام سي شريف اهلا وسهلا
5: اهي عليك
3: مرحبا يا سيدي مرحبا
5: بك انا عندي طب النجوم
3: يعيش يا يلا سي شريف شنو الموضوع اللي عجبك وتحب تتفاعل فيه
5: برنامج الطفوله وقت انت كنا صغار
3: المعلم يعني
5: المعلم وقت قبل كنا ننشر المدرسه الكونتينر نقولوا احنا كل شيء
2: اي حصل
5: ايام الكونتينر الاطراح وكانت كان الحبر وكان الرئاسة التالي أنا في السبعينات كنا نقر الحق قرية قبل وطو مش كيف كيف قرية قبل أختي هذه حتى الكرطابلة من زي كرطابلة وطو
3: كل شيء يختلف كل شيء وهذا هو اللي نحكوا عليه يعني حتى الكرطابلة تتبدل وقت اللي نشوفوا حاجة في التلفزة تعجبنا وكل شيء
2: الإشهار زاد
3: بالصيف علينا نبدلوا الكتابلة ونبدلوا استيلوات وبدلوا الأقلام دي في العام نشروا أكثر من نوع للي شيء خطر شفته
5: قبل وقتي هذه رأي لوحة هشاك وشوية تباشير وحتى الأقلام زينا حاجة عادية والأخراص نديروا في العواد نديروا في حشاك عود العرجون متاع النخلة نقلوا نقصوا نديروا عواد نفروا به نشتوه
2: بدت كلها بلاستيك وكلها كانت الحياة بسيطة لكن كنا نقرأ
3: كنا نقرأ يلا شكرا سي شريف يعطيك صحة
5: وكل ما أنا طو كل بشاهدهم
3: لباس لباس
5: المشروع معك وقول يا رب يعطيك الوقت الطيب
3: أمين يا رب أمين شكرا يعطيك صحة آخر تليفون معنا خط معاش عندنا برشا وقت ألو عسلامة
6: ألو عسلامة السلام عليكم
3: وعليكم السلام مرحبا شكون معنا الاسم
6: أحمد بن طفولي
3: مرحبا يا أحمد مرحبا بك تفضلي
6: موضوع الطفولة
3: نفس الشيء ذي الطفولة والتعليم والمقاعد الدراسة
6: بحيث كان في الأمور بسيطة بسيطة إلى بعد الحدود
3: صحيح وكنا نقبله من المعلم يعطينا المعلومة توصل
6: المعلم الولي يقول حسب الجودة ونحن غلط نعرف خير نعرف خير
3: واضح
6: وكنا بين وبين وبين وبين وبين وبين وبين
3: وبين
6: وبين وبين وبين وبين
2: وبين وبين وبين وبين وبين
6: وبين وبين
3: وبين
6: وبين وبين وبين إذا كان فينا مرضى خذنا فايضة
3: نعم
6: يعني شوية حليم
3: نعم يعطيك صحة يا سي أحمد لأنه ما عادش عندنا برشا وقت
2: يعطيك صحة الله يبارك لك يا سي أحمد
3: شكرا إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون حاضر معنا من خلال مواضيعنا اللي نكونوا ديما هكا نحاولوا ننتقوهم وتستفادوا منهم نستفادوا احنا
2: نرجعوا بهم للماضي ولا للحاضر وكل وقت ووقت وكل
3: فوزية يعطيك صحة
2: يعطيك صحة
3: شكرا لك على
2: الناس اللي سمعتنا الكل وكل الزملاء اللي كانوا معنا
3: سوسن زادة انت زادة شكرا لك على الحضور بحضرنا لليوم ان شاء الله موافقة في زينة برود ان شاء الله نشوفوك هكا كيما تحب انت وخير
1: ان شاء الله
3: وبالتوفيق لك بسومة شكرا
2: شكرا على الاستضافة يعيشكم يعطيكم الصحة وان شاء الله
3: فرصة قادمة
2: اي ان شاء الله فرصة قادمة ومرسي بوكو يعيشكم والله اذا اعتسوين مشكورين
3: مرة جاي البسي لبيض بي
2: ان شاء الله ديما بحاول الله
3: ديما من وراء
1: هذه ما حتى كلمة بسيطة نحب معناتها دعوة للناس الكل في ولاية تطاوين معناتها انه نقفوا معناتها للولاية متاعنا الولاية متاعنا معناتها تستحق دعمكم الكل الناس كل كل واحد من بلاصتا وخاصة الكوتي متاع الطلبة وكل شيء راهم عندهم برشا تشكيات من يعني من مكان يعني ما هم ناقصين معناتها يحاطب معناتها الناس يعني لازمهم مرافق باش يكونوا موجودين فيها.
3: تكون مدينة يحلو فيها العيش.
1: أي يعطيك صحة. ماذا بينا معناتها الكلوبين تحي المرجان تكون حي راقي أكثر من هيك. ماذا بينا تكون كيما الكلوب فضاء يلمهم. معناتها منهم ينجموا.
0: أنشطة مختلفة نوادي دور ينجموا يمشوا فيها.
1: اللي شفته معناتها قاعدين يخدموا أكثر من ولاد البلاد. قاعدين يعملوا في دي كلوب قاعدين يخدموا ينشطوا معناتها بصراحة حاجة
2: ما شارهين. شارهين
0: حمدي شكرا لك حبيب الخرزة. شكرا لك. خليكم مع هاني شاكر نغم

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهل جابس حقهم الطبيعية والمشروع في العيش في محيط سليم. وقال رئيس الدولة خلال زيارة أداها مساء أمس إلى شاطئ السلام بجابس لمعاينة الوضع البيئي، إن ما حصل خلال السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذا العام. تنطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من منتصف نهار اليوم في الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي للناجحين في بكالوريا 26 و2000 عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وستكون النتائج متاحة عبر موقع التوجيه الجامعي بداية من يوم الغد. هذا وتنطلق عملية إعادة التوجيه الجامعي يوم 15 لتتواصل إلى غاية 19 من شهر أوت الجارية. يشهد العالم غدا ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس يشمل مساره مناطق واسعة من شمال جرينلاند وإسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مريا في تونس على شكل كسوف جزئية يتزامن مع غروب الشمس يوم الغد، ما سيتيح للمشاهدين في تونس فرصة رصد منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. دوليا يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم إحاطة مفتوحة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب غرب كولومبيا يوم أمس إلى 132 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 570 شخصا حسب حصيلة محينة صادرة عن الحكومة الكولومبية التي أعلنت حالة الطوارئ الوطنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: باريس فاقس، سوق يختزل ذاكرة المدينة المصورة. جذورها تمتد إلى العهد الأغلبي، وما من زائر لها لم يستهوه المرور عبر أعظم أسواقها تاريخا ومقاما. وإن لم يصعفك الحظ لزيارته، قد نرحل بك عبر كلماتنا هذه إلى مواطن ديمومة حركية وأهمية سوق الربع. الملقى عند باب الجبلي، أحد المداخل الرئيسية للبلاد العربي، حيث يعود بنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث سفيان السويسي إلى التموقع الجغرافي للسوق. وهل من نظير له في العالم العربي؟
1: احنا اليوم مش نحكي على سوق الربع أو سوق الرباع، تسمية هذه إذا كان نرجع للتخطيط متاع المدينة العتيقة، مدينة فاقس العتيقة اللي هي تخطيط متاعها متعامد، يذكرنا بالكاردو ديكيومانيوس قديم تاع المدن القديمة. سوق الرباع هو الرباع، نحس لي هو يقسم المدينة العتيقة إلى أربع أرباع، لأنه هو الجاي في قلب المدينة العتيقة شمال الجامع الكبير، ونشوفه فيه جزء شمالي جنوبي ولا قبلي جبلي وجزء شرقي غربي. وإحنا تخطيط المدينة العتيقة متاعنا اللي هو يذكرنا بعنجر في لبنان، يذكرنا بالكوفة، نلقاه اللي الجامع الكبير في قلب المدينة، ونلقاه دايرة به الأسواق. والأسواق نعرفوا اللي إحنا أول ما يبنى في المدينة صورة قصبتها ودار إمارتها وجامعها الكبير وأسواق، متأكدين اللي هو ما هوش الشكل اللي كان عليه في التأسيس، هو بيدو شكله في الوقت الحالي. سوق الرباع هذايا راه موجود مش كان في مدينة عتيقة متاع فاقس، نلقاوه في مدينة طرابلس، نلقاوه في مدينة صنعاء، كان مثلا في صنعاء نفس التخطيط واسمه سوق الرباع. طريقة العرض المنتوجات فيه أو كيفاش كان، احنا نعرفوا اللي كانت فما مصطبة، وللأسف معناها في أواخر التسعينات أو الألفينات وفات آخر مصطبة، والمصاطب هذوكم نلقاوهم يا أما في الصور القديمة، اللي حب يشوف المصطبة هذه في صفاقس كيفاش كانت ينجم يشوف في سبط الرمانة، فما دكان مازال محافظ عليها بجنب المكتبة في الواجهة الشرقية للجامع الكبير ينجم يلقاها.
0: وأثناء تجوالنا صادفنا عم يوسف الشرفي، رجل مهتم بتراث الجهة ويحفظ جزءا كبيرا من أسرار المدينة. عم يوسف، ما حكاية تسمية سوق الربع؟
2: سوق الربع ورد في تسميته أقوال عديدة، منها أنه السوق الذي كانت توظف فيه معاليم رسوم على البضائع بربع قيمتها، هذه النسبة نجدها توظف في غالب الأسواق. قيل أيضا لأن التجار كانوا يجلسون متربعين، وهذه ملفتة للانتباه، لأنه كما نعلم أن الدكاكين في سوق الربع تكون أعلى من مستوى النهش بحوالي متر، فالتاجر هو مضطر اضطرارا بأن يجلس حتى يكون فرد مستواه وحريفه الذي يكون بالنهش. فجلوس التجار متربعين قد تكون هي سبب تسميته بسوق الربع نسبة إلى التربيع. ثمة أيضا فرضية أخرى وهي كذلك ربما تقنع، أن سوق الربع ينقسم إلى أربعة أجزاء، شأنه شأن المدينة العتيقة. بقي فيما يتعلق بالتسمية التاريخية القديمة هي سوق الرهادرة، هذه التسمية انقرضت تماما ما في ذلك شك، ولكنها ذكرت في بعض المصادر والوثائق التاريخية. الرهادرة هم جمع رهدار، والرهدار هي كلمة فارسية وتعني ذاء القماش، فإذن التسمية مناسبة لاختصاص السوق. في القيروان كانت لهم أيضا سوق رهادرة، وكان يسمى سوق رهادرة القيروان سوق رهادرة السباق. إذن التسمية هي تقريبا شائعة ومعروفة، وكما قلنا تدل على اختصاص هذه الأسواق.
0: وماذا عن مواد بناء هذا السوق؟
1: مواد وتقنية البناء، أولا هو مبني كأي معمار تقليدي بالحجارة. احنا نعرف المعمار التقليدي ديما ياخو المواد وتقنية البناء مباشرة من المحيط متاحة، وبالتالي المواد المتاحة في الوقت ذلك هي الحجارة، حجارة احنا نسميها نداس بل الدبش أو بالفرنسية مولال، والمادة الجير والجبس على شكل يعني ممر تشوفوا فيه محلات متقابلة من الجهتين، وهو قلنا مسقوف وسقف على شكل كمر أو على شكل أقبية طولية وفيها إضاءة علوية. بالنسبة للمعمار هذا نعرفه اللي هو بالبناء بالحجارة وباستعمال الجير الهوائي وباستعمال الجبس، نعرفه اللي هو يعطي تعديل مناخي للمناخ المتوسطي، نعرفه احنا في الصيف حار، والإضاءة العلوية هذيك تتبدل الهواء يعني تجدد الهواء.
0: هذا السوق الذي يمتد على نحو 2000 متر مربع ويضم حوالي 120 محلا اختص في نوع من التجارة، فكان منه الملبوس الصفاقسي.
2: اختصاص السوق بذلك شك كما قلت هو اسم على مسمى سوق اللفة، يعني هو مختص في اللفة، وحين نقول اللفة كل المنسوجات الصوفية وغير الصوفية حتى الحريرية وغيرها، ليس المنسوجات فحسب، هناك الكبوس مثلا يباع فيه الكبوس، يباع فيه القدرون، ثم حتى الأنواع من السفاسر وغيرها كان يختص بها سوق الربع. وكانت لعل هذا الأهم أن مدينة صفاقس كما نعرف هي مدينة تجارية بامتياز، وكتبت فيها العديد من الأطروحات العلمية والبحوث العلمية، معروفون أهلها بالتجارة وخصوصا التجارة مع المشرق العربي، تبين مدى أهمية علاقة سوق الربع بالمشرق. حين نقول المشرق ليس اسكندرية فحسب، هي الأقرب ما في ذلك شك، ولكن أيضا بلاد الحجاز، حتى يبلغ حتى بلاد الحجاز، لأنه بضائع تصدر من سوق الربع إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، لأن التجار كانوا يتولون بقية المسافة. كانت أهم ما تصدره صفاقس البرنوس، الشاشية، الجبة، الكبوس، والعديد من البضائع.
0: وإلى جانب الحركية التجارية ودوره الاقتصادي على مر العقود، لعب سوق الربع دورا ثقافيا تاريخيا مهما بالجهة.
2: سوق الربع كان له فضل كبير في اقتناء مجموعات متحف العادات والتقاليد الشعبية، وكان لي المرحوم محمد المصمودي والدكتور علي زواري مد الله في أنفاسه، كان لهم فضل في جمع وتجميع واقتناء والبحث عن هذه المنسوجات من سوق الربع. لماذا قلت كان لسوق الربع فضل كبير كما قلت في تأسيس متحف العادات والتقاليد الشعبية الذي هو متحف رمز في صفاقس؟
0: مع عم يوسف الشرفي وصلنا إلى حدود مشارف باب بحر أو باب الديوان، مغادرين سوق الربع بامتداداته المكانية وببشاشة تجاره وجمال معروضاته التقليدية، ومع نفائس دفاتره التاريخية مد شباب اليوم جسور التواصل وأكسبوها حلة اجتماعية من خلال تنظيم عشاء رمضاني على امتداد أزقته التي تحلت بالمرقوم وبالكليم وبروح المحبة والأصالة.

0: كنتم مع
1: وثائقي سقر بعبيس فاقس، نص وإنجاز سوار الشعري، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغرقش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم لعبة فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنتي من العطايا.
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: عندنا يا سيادي توا 15 يوم حصاد.
1: اي اش صور كل واحد منا.
2: اني وخويا الهادي كل واحد منا حصل 50 كيلو قمح و100 كيلو شعير.
0: باه
3: حسب ظني اني يا جماعه الكل ندوروا في هالحساب، يمكن ثم شكون اقل شوي ولا ازيد تريف.
0: وزينب الضاوية اش عملوا يا كسراوي؟
4: ما ثماش فرق كبير، اني عساس رابح راحتي اللي اعطيتوني فيه البركه.
0: لا لا لا لا لا كسراوي، ما دام مهنينا العشايش والزويل نحسبو كيفنا، مش هكا سي رابح؟
3: تعرفوا يا جماعه اذا مشت الخدمه زي هالايام مده شهرين برك نرجعوا لبلادنا بالخير والبركه.
0: واش عملت في الفرص يا كسراوي؟ دوختنا وخي فرصك هذه.
4: اسم كان هداكم ربي هذا النزوع ما عادش جبدوه.
0: ربي يهديك يا كسراوي، ربي يهديك. ماذا بينا وخي نبعدوا على الشبهه والخطر والستار يسكن. هاي يا رابح جيب هيك الطباله خلي يعاونوك الضراري وفرهدونا بعد هالتعب.

0: عشر حالة اليوم سالم ولدك بعث الجواب.
1: ايه يبشرك بالخير. هي واش حالهم غاد؟ اقرا الطاهر وليها شواه ان شاء الله ما يطلعش كي شواه بالكسراوي برك.
0: الله نزيدوا في الهم على قلوبنا. الشويهات ما بقى فيهم شيء والزيتونات كلها الجراد والحمى بدت في الناس. اغلب العرش حول للسوق. اللي يطلب يطلب واللي عامل على فريته الدوله عامل. حتى الفريله قالوا سودي زي الرماد. وسالم ولدك ولا حمال في السوق. قال في الجواب كيف ما يجيك الزمان برا معه ويمشي على كيفه هو.
1: الطف عبادك يا رب سيد. هي وانخلات فيهمش شويه بلاح نخل؟
0: حسب كلام سالم ولدك ثم انخلات ولده، لكن اكثر النخل ما ولدش. كان ما يرحم ربه
2: كان جاهم الجراد يمكن يطبخوا ياكلوا. على الاقل هو ياكل بشجرهم وهم ياكلوه. امام قالها كيف اكثر الجراد يرخص للحب.
3: كيف ما نشوف فيه تو راه الجراد ينباع في الرحبه زي القمح والشعير.
1: ابعث لولدك الشاهد شوي فلوس بيه ويبتين قمح وابعث لحقهم
0: بيع القمح والشعير.
1: ها
0: بلدي يا شرهانه قطعنا هالبر على ويبات قمح وشعير وفي الاخر نبيعهم. والله قلبي لا يطوعني. اضربوا ربي يرزقهم ويرزقنا. ما دام حولوا للسوق حتى من تلقيت النواه يعيشوا. وكيف ما قال الطاهر ولدي الجراد يعوض اللحم. سالم يخدم في الحمالة ربي يعاون. يخدم حتى بماكلته وماكلة مرته. الذرية اللي يشغلوا ما عنداش وربي ينوب عليه.
1: حليلي على وليدي قلبه باش يتقطع من الثقل. قلت لا تعلق المرأة جيب واحدة أخرى تحمر لك دارك بالذرية. الله غالي قلبه مش مطاوعة وليدي.
0: يا مرأة اتقي الله. بشيرة مرأة كاملة مساعدة سالم ومتفاهمين واحنا ايش دخلنا؟ ايش دخلنا؟ كل شيء في هالدنيا مقدر به ربي. الغني والفقر والذرية وصحة البدن.
2: والمشكل يا ميمتي بشيرة ربيها سالم فكها من أهلها. أمها وباها لتو حالفين ما يكلموهاش. كيف يطلقها سالم؟ وين تمشي هالمسكينة بالله؟
0: قول
1: أخطاني يا فهر واللي أخطاني. ولدك حد بذرية الديلي نحس فيها نيه ما يحس فيه حد معاه. الذرية الواحد يلقاها بيكبر. سالم ولدي بالله أشكو بيه قرب يطول في عمره وصل للسبعين وعشان دسين. الوقت راه طويل والظهر غدار. الواحد يلزمه يشبح البعيد.

0: عمار يعمل هكا؟ ينحي من فمه ويود الهطاية؟ ملا ظنوة خاسرة. النهار وما طول يقرا في الجرايد ويتبع في الأخبار من كل بلاد، لا يدري عليها باش تباعت ولا باش تشرت. هذا ولتي بكار النار تخلف الرماد.
1: فهمتك هكا الدور. عمار يتمعشق ويلعب زين. نام نهار تختار عرفت كل شيء. عمار ماهوش في سيته هكا دور.
0: ولعب الهطاية حتى سي بكار ما هوش راضي. حسيت بيه ماهوش فرحان. عمار يحب الهطاية؟ صام وفطر على جرادة. حصل هالبنوية الزوج كلو على قلبي وشربوا قد ما عملت ما حصلتهمش. حبيت نورطهم نسرقهم ونعمل ليهم فضيحة خليه يمشوا، لكن فايقين ما عملوا حتى غلطة. بالأخص سلطانة، فكر معايا صالح، فكر في حل. ندعثروهم ونريحوا منهم الناس الكل، ولا نخطفوا واحدة منهم. اعمل جهدك معايا صالح، اعمل جهدك.
1: أقدور تعرف على جيتك توني وسلمت في طشمتي؟
0: هي
1: لقيت فكرة للفرس أقدور. بعد ما نخطفوا الفرس نخطفوا واحدة من بنوي.
0: هيا الراح اقعد
1: قعمس.
0: والله لا ما عادش خدني كان مشكل عمار. فهمني يا صالح، اش يدور في راسك؟ فهمني.

0: يعجبك تو هكي كل ليله صالح يوخر ما يعلفش البقرات بكري.
1: ها ايتي حتى هو نهار الكل مع الحصاد وفي الليل يعلف. قلت لي كباي دبر خدام اخر رسمي للبقرات.
0: بصح حافظوا على رزقنا اللي يضيع من ايدك ما يعوضهولك حد. شوف شوف حالة العطايا يا عمار. شوف الفقر والغنى متحاذين.
1: سكيني سخفوا أبي. والجرايد هالمدة الكل تخبر على حوال الجنوب والوسط كلهم الجراد وزادت عليهم الحمة قتلت ما قتلت. والحكومة مهمة في حتى شيء ولا حتى عنده علم.
0: حكومة الحماية تعبة والبي ما عنده حكم.
2: من اللي فرنسا دخلت في حرب عام 14 والهم الكل نازل علينا قمحنا وشعيرنا وزيتنا وتمرنا كل ماشيين الباريز. احنا عايشين بالصبر
1: باي. هي هي صحيح باي. وهذا علاش تم رجال في بلادنا تكلموا دخلوا للحبوسات وضحوا بكل شيء على جال الناس لقلانا.
0: اه اخدم رزقك اخدم رزقك يا عمار. ما ينفع كان رزقك راه في غيرك انت ساعة. فرنسا ما تخرجش من كلام والحرب ما عندناش لها قدرة. النهار كله وانت مشغول بالجرايد تتبع في حزب الثعالبي. ها يا مطرحة بلدية عايشين في الظل والمراوح والمشوي وقاعدين يغروا بالناس. هذا ما باش يخرجوا فرنسا. ها هذا ما باش يخرجوها. فرنسا دخلت بالسلاح وتخرج بالكلام. اي هل اشكوني جد هذا ليها في بلادنا 50 عام تيش خسرت هي. اشكون حاربها ترى اش عملوا كل من وقف في شورها. اللي يرفع السلاح تقتله واللي يتكلم تحشي في الحبس.
2: يا عمار يا ولدي يا عمار يا ولدي خايف عليك انت والراضي والجميع اللي معك. بالاخص هالايامات كثرت عليكم الكلمات. تنادوا في الناس تنادوا في الناس وتكبروا في المعبوكة.
0: في الاخر جلوا على ارواحكم وعلى الناس اللي معكم.
3: عباي هاي العشي حاضر هاي ادخلوا للحوش هاي.
0: عشت يا وليدة بنتي عشت يا وليدة بنتي. والله تمنيتك جيت يا راجل. هاي بنتي مهنيتني على امها. هاي
4: يا وليدة وش حال يومها اليوم؟
3: كي العاد لسانها ثقيل والمشي كمان ددش. عمار عمار وخي عرسها تمرة تعاوني. ربي شوف يكون حالكم كان عرستنا تي حتى النجمة هاي لاهية في الحصار. الوقت تشهرب من العرس عمار تندد كان بصغارها.
0: والله يا وريدة قالت الحق. عرس عرس عمار فيش تستنى. اختار واحدة من بناويت الدوار خلي تعاوننا وتقوم بأمك. هاونك البنية نجمة ما بها فالحة ومكدودة وحتى تركيه معتك ما تقول فيها هاي وغيرها وغيرها وغيرها.

0: جعتني يا بابا.
1: وين كنت؟ كل ليلة ما تروح كان بعد نصف الليل. اعرف على الجينة علاش الهدرات اللي في راسك ما تنفعناش وبالممكن تضرنا. هذه راهي فرنسا، فرنسا وما أدراك أشكون يوقف في شعورها ويسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم ولدي، وعي روحك قبل ما يوعوك الناس. أبعد على الخطر
2: يا بابا، رانا نقصروا في الليل ونشربوا في شوية داي، كلمة منا وكلمة منا، لا عندنا لا سلاح ولا نعملوا في المظاهرات. والله يا بابا، والله اللي فهمته في هالعشر أيام ما كنتش نحلم بيه. تم رجال في تونس، تم رجال.
1: رجال، اسمع أفهمني قبل ما يلعبوا بيك. هذا ناس عندهم الفلوس والمعارف، وانت لا قدامك ولا وراك، تمشي فار حبس. يا وليدي يا وليدي، باباك ناصحك كل ليلة أنا ما نرقد إلا ما أنت ترجع. علاش تعملنا في مشغلة؟ أنا وأمك نستنوا فيك لين ترجع، نرقدوا عقاب الليل وفي الصبح نوضوا نخدموا، وفي نخل لنا بالنوم الباهي ولنا بالخدمة النصوابة. الأولين قالوا اغلب مرتك وصغارك واللي تغلب من الرجال فايدة. أني وليت مغلوب مغلوب.
2: حشاك بي حشاك.
1: كلمتي طاحت. ايش حشاني ايش حشاني، كلمتي طاحت. يا ريتني حتى متت وارتحت. الناس تخدم والولد يتبع في الهداري الفارغة، والخطر من فوق.

0: عمرك دول كل اسي سي معلش هيا فيسا فيسا ابطينا عمان استنى خايفة يا سلطانة قلبي يضرب وحد نقابله راجل فعقة بالليل
1: الليلة نعرفه مقصود شناو
0: وإذا تقول عندي دول وش الفايدة أني وين وهو وين
1: على الأقل يمكن يعاوننا يوقف معانا ويتكرم علينا
0: ظهر فيه لا يخطر ولا يخون اسمع يا سلطانة هدرة الفلوس والقمح ما تجبديهاش لو يعطيني كل ما يملك ما نبيعش روحي ولا نخون
1: ايوه حيدة انت تحبيني ها
0: مش الفايدة نحب ولا ما نحبش النور ضارب من عيوني وكيف نركض

0: سامع. هم جايين. شد بلاست.
1: زعما جايين الزوز العمار ووريناه تحت التوت. وش هابل في هالليل تحت التوت؟
0: ولا جايين ليك ولا ليا؟ متوعد معهم. ما كانش يظن اللي احنا نحسوا فيها البلاست.
1: كيف يرجعوا زين ابو سلطانة اللي لنا خطفوهم ونسكروا عليهم الفيرما الخالية؟
0: استنى استنى موقفوا سامرونا انت تنفس. هم زين وقفين ظنهم يحبوا يرجعوا.
1: ابا يحقني هم قرب لنا هكذا. خلي شدوهم هذه فرصة.
0: بنت صالح احنا بينه وبين عمار ممكن يسعوا يكن رصاص. عمار ديما مصلح. سكت سكت سكت هم يتكلموا خلي نسمعوه.
2: قلبي مش بتعني في هالوقت نقابلوا راجل ما نعرفه عليه شيء. انت لو عديها انا نونس فيك. يا زينب يا زينب ما تخافيش. دورش على شهد العقل. قلت لك ونعاود لا هو من كاري ولا اني من كارة. علاش نظلم فيه وفي روحي؟ عمار ياخذ وحده زيي هذا ما يدخلش مخي.
3: هو اللي قال هو اللي قال.
2: اسمعي ان ظن حسادك هيا بارك ما تخافيش عدي على قلبك. التوته اللي قال عليها مش بعيده. الراجل يقول اشي عنه والعيب في الاخر في المراه. يا اخي ما فيكش عقل. تعرفي لو كان عرض علي ناخذ وعيوني وامرات.
3: انت تكلم على روحك يا سلطانه. اني نعرف الخطر. هيا نرجعوا هيا هيا
2: توا نرجعوا. اش مازال خطاوي. تشجع يا زينب تشجع راني نصحات. ما نلعبش بالنار. هني راجعه وانت كان عندك فيه بريه.
3: تعالي هني وين ماشيه وين ماشيه. راكي تندمي
2: يا سلطانه. انت تكلمي على روحك لكن اني عارفه اهلي باباي وعمامي والله يقتلوني ولا يرضوا بي حتى لو يبدا ولد البري. هيا نرجعوا هيا خد واقف القال نعرف اش نقول. هيا اني راجعه ما نلعبش بالنار.
1: سمعت يا قدور صدقتني تو جيت لكلامي.
0: عمار يخرج من هالكلام خسرت. كيف ريت زينب وسلطانة قلت الليلة يولي سيد وإحنا في جرتة. تمنيت نتشفى في هكا سلطانة. سمع عمار يحب يعطيك كلب. عمار تحب وحدة هالطاية وبنويتنا وردات يستنوا في كلمة منك.
1: مانا بعد مارينا وسمعنا اش نعملوا توا قدور. عمار مضروب على راسه وما عادش يدل شيء.
0: والله لو كان جا ولدي ما نخسر عليه كان كرتوشة يور الثر وتسالمي للعطاية.
1: باهي باهي اش نعملوا؟
0: العطاية معاش يطوروا في برنا قريب يرحلوا والعصا في جلودهم. لكن قبل ما نجبروهم على الرحيل نفكوا منهم الفرس.
1: عندك راجل يا قدور. الفرس عندي لها حل مضمون زيد.
0: قولي قولي قولي شناوي تعمل. لا نعاونك حتى انا فكرت في حيلة. ليش ما تعمل عملة للكسراوي وقريم يكمل الباقي.
4: مرحبا بيك يا ولية. اش قلتي سامحيني الكلام ما خلونيش نسمع.
5: خديجة مرت سي بكار مريضة وما فات فيها دواء ولا طبيب. قالت ليا يمكن هالبراينية عندهم حشايش تنفع.
4: هلي ما نعرف شي لكن النساوين الكبار يمكن عندهم الحشايش. كيف يجوا نقولهم؟
5: اسمع هاني جبت لكم خبيصه طابونة ودبوزازية ثانية وهالعصيدة بالسمن والعسل. العصيدة ما زالت سخونة وبنتها كيف تتكون سخونة. وفطورها انت واللي معاك والخبز خليه لجماعتك.
0: شنو الخيرات؟
6: لا بربي عصيدة بالسمن والعسل عندي سنين ما ذقتهاش. نخلي لهم الخبز والزيت ونتغدى، ومن بعد نعمل كاس تاعي ونتك الى سيده برشا، حتى الكلاب نب عليهم ربي. هيا كلماتي هيا، اني وانتم عن الزهر. هيا هيا
7: نجم، ايش عملتي؟
3: اللي قلت لي نعمله عملته. ظهر فيه جعان، قبل ما يملى بطنه يتفرش.
7: وكيف يتفرش؟ ويدوخ. الكلاب ياكلوا بقيه العصيده ويدوخوا.
3: اصبر نصف ساعه ولا ساعه وامشي. كان نبحوا الكلاب ولقيتها مازال فايق، قول لها حاجتي بالمعو، واغلب الظن تلقاهم مفروشين هو وكلابه.
7: نجم، نجم،
3: انا عمي كريم،
7: انا وحد حبقى الدور وعدني بيك بعد الحصيد انعرسوا. ها ايش قلت؟
3: ايش قلت؟ كريم، كيف تبيع الفرس؟
7: ها
3: اشري ليا بلاريت تذهب خالص.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، نور الدين العياري، الرزقي العوني، سعيدة سراي، ألفة الحكيمي، جهاد اليحيوي، وأسلاح العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بيابس وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهل يابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. وقال رئيس الجمهورية خلال زيارة أداها مساء أمس إلى شاطئ سلام بمدينة يابس لمعاناة الوضع البيئي بالجهة، إنما حصل خلال السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجوي صنف باء بمدينة تالا ومن ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحل. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة. يشهد العالم غدا ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس، مما سيتيح للمشاهدين في تونس فرصة رصد منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. دوليا لوحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم بإعلان القوة القاهرة وإيقاف مصفات الزاوية لتكرير النفط بشكل كامل، وذلك بعد إعلانها حالة الطوارئ القصوى في عقاب تعرض خزان بنزين لاستهداف مباشر بطائرة مسيرة مجهولة. قالت مصادر أمنية إن معسكرا لتدريب المعارضة الكردية الإيرانية في شمال شرق مدينة أربيل بالعراق تعرض لهجوم صاروخي اليوم، واتهمت المصادر إيران بالوقوف وراء الهجوم. قضت محكمة سورية اليوم بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد محاكمة غيابية وإدانته بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي خلال الحرب الأهلية التي دامت قرابة 14 عاما. تلموشس في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. قال نائب بمجلس نواب الشعب عن جهة جابس ثامر مزود أن الوضع البيئي بالجهة يتطلب قرارات فورية وعاجلة وخارطة طريق في كيفية التعامل مع الحلول العاجلة والآجلة. وأضاف مزود في تصريح للإذاعة الوطنية أن زيارة رئيس الجمهورية يوم أمس إلى منطقة شط السلام كانت منتظرة، وأن سقف الانتظارات سقف انتظارات الأهالي كان أعلى من القرارات التي تم الإعلان عنها في بلاغ رئاسة الجمهورية. اختتمت اليوم بالعاصمة جمعية استمرارية الأجيال مشروع بيك لتعزيز حماية أرخبيل جزر الكنائس، الهدف إلى دعم حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية بالأرخبيل الواقع بخليج جابس. خلال موكب أقيم اليوم بمقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسندت اليوم وزيرة المرأة أسماء الجابري جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 إلى الباحثة خول الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية عن بحثها بعنوان أثر وتغيرات المناخية وضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء. نددت سوريا بقرار الحكومة الكولومبية اليمينية المتشددة المشكلة حديثا الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل باعتباره انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة. قال وزير الدفاع الباكستاني اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق الذي قد يمهد لسلام دائم بين الجانبين. وفي قطر قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن فتح مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وباتت عند نقطة مفصلية، مشيرا إلى أن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من مسقط وطهران. انتهى الموجز. الآن موجز أخبار الرياضة مع عرب بلطش.
3: شكرا بثينة. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تعينات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم السبت 22 أوت بمركب الهادي نايفر ببرد الملعب التونسي يستقبل نادي الرياضي الصفاقسي. الأمل الرياضي بحمام سوسة في ملعب مازال ما تحددش يستقبل اتحاد الرياضي المنستيري. في صفاقس الطيب المهيري تقدم الرياضي بسقية الدير يستقبل الشبيب الرياضي بالعمران. في بنقردان الاتحاد الرياضي بنقردان يستقبل النادي الرياضي لحمام الأنف. يوم الأحد 23 أوت في حماد العقر في بيرادس الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي. في بنزرت 15 أكتوبر نادي بنزرت يستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى. في المتلوي النجم الرياضي بالمتلوي يستقبل النادي الإفريقي. وفي جرجيس المركب الرياضي بجرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل الأولمبي البيجي. ذكر كل اللقاءات انطلاقا من الساعة 4:30. من أخبار الاتحاد الرياضي ببنقردان اتفاق مع المهاجم إدريس المحرسي يقضي بتمديد العقد مع الفريق لموسم إضافي حتى جوان 2027. أخبار الملعب الجبسي فريق باش يدخل في تربص تحضيري بعين درهم انطلاقا من يوم السبت 15 أوت حتى لمدة 8 أيام بمشاركة 27 لاعب تتخلل لقاءات ودية. إحدى اللقاءات باش تكون أمام نادي اتحاد بسكرة الجزائرية. الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت عن مواعيد مواجهات المنتخب الوطني في النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 يدور بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 أوت إلى غاية 30 من نفس الشهر. نذكر القرعة سفرت عن لقاءات تونس الرأس الأخضر يوم 27 أوت جاري، تونس الكمرون يوم 28 أوت، وتونس جنوب السودان سيكون موعدها يوم 30 أوت. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
4: أجراس الإبداع. للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيوراً.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول.

0: أجراس الإبداع يوقعها منير هلال.
1: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد بإيقاع عربي وبإيقاع شقيق بإيقاع سوداني تحديدا. سنكون سعداء أن نحتضن بيننا كامل الفرقة السودانية التي تحل ضيفة على هذه المدينة وعلى هذا البلد في أيام قرطاج المسرحية، وعن عملها عن المسرح وعن المسرح في السودان وعن الثقافة في السودان. سيكون حديثنا مع كل عناصر هذه المجموعة التي كما قلت سعداء أن نرحب بها بيننا في هذا الفضاء الإذاعي.

0: كما قلت إذن هذا عدد بنكهة الخرطوم وبنكهة النيل الأزرق والنيل الأبيض والنيل الذي ينطلق من الجنوب ليرفد مصر بماء كثير و بإيقاع طيب صالح ربما بإيقاع كثير من الأسماء السودانية التي أثثت ذاكرتنا ومحبتنا لهذا البلد رغم أننا لا نتواصل كثيرا، وبالتالي سعداء فعلا أن نكون في هذا اليوم كل هذا الفريق السوداني في إذاعة تطاوين وفي تطاوين. بما أننا نحكي عن المسرح ونقدمه في العمل، خلنا نتحدث مع مخرج العمل، يقدم لنا العمل أولا لبش يشاهده الجمهور ثم بعد ننطلق في تفاصيل. أبو بكر مساء الخير ومرحبا بك في إذاعة تطاوين.
1: مرحبا، مساء النور، وسعيدين أن نطيل عبر إذاعة تطاوين، واليوم نحن يعني معنا شباب يعني أساتذة أجلاء يعني استقبلونا كأنما نحن في الخرطوم الآن، لم نحس ببعد المسافة لأننا وجدنا أنفسنا داخل أسرتنا وداخل أصدقائنا يعني هنا في الجهوية يعني الجهوية الثقافية الأستاذ والناس وبقية الله المجموعة التي استقبلتنا هنا. وحقيقة نحن جئنا من السودان نحمل المحبة لشعب تونس، وجئنا من السودان ونحن في يعني في جيوبنا عدد من الأزهار التي يعني حملها لنا الشعب السوداني لكي ننسرها عبر هذه الإذاعة العريقة. يعني أتمنى أن نكون ضيوفا خفيفي الظل على هذا المستمع الكريم الذي يستمع لنا الآن.
0: نعم، فرصة سعيدة أن يتابعونا المستمعين ويكتشفوا من خلال هذه المجموعة على الأقل صورة عن السودان، الثقافة والإبداع والفن من خلال عمل اسمه جسد غير قابل للتشريح. ناخذ فكرة عن هذا العمل.
1: عرضي مسرحي يتحرك في فضاء السودان، عرض مسرح يحكي عن ثقافات السودان، عن هذه الدولة التي في اعتقادنا أنها قارة وليست دولة فقط، يعني دولة تتمتع بتداخلات ثقافية مختلفة بتنوع، ورغم كل هذا التنوع الكبير القبلي والثقافي إلى أننا متوحدين حول هذا الاسم الكبير السودان. هذه المسرحية تحكي عن تاريخ السودان عبر ثقافاته المتنوعة، تحكي عن السودان وعن مسرحية السودان. حقيقة نحن جئنا لكي نحكي عن السودان وعن مسرحية السودان هنا في تونس، لأنه نفس القضايا يعني مشتركة يعني بين السودان وتونس، ما في مسافات بعيدة تفصلنا المساحات الجغرافية، ولكن الدم واحد يعني عرب في نهاية الأمر يعني وأفارقة كذلك. يعني نتمنى أنه يوم غدا إن شاء الله العرض يعني يشهدوا عدد من الناس من الشباب الموجودين هنا في تطاوين، وإن شاء الله يعني نستطيع أن نقدم يعني ما أتينا من أجله من السودان إن شاء الله.
0: نعم، سعداء جدا ومرحبا بك أبو بكر. أنت قدمت العمل باعتبار أنه أنا نفسي لما كان أمامي العنوان جسد غير قابل للتشريح قعدت نذكر ونفكر ماذا يمكن أن يكون هذا الجسد الذي لا يمكن أن يشرح، أي جسد لا يمكن أن يشرح، هل هو جسد الفكرة، جسد الحلم إلى غير ذلك؟ أم لأن أجبتني بطريقة ما وضحت لي أن هذا الجسد هو جسد البلد في النهاية، والبلد لا يمكن أن يقسم ولا يمكن أن يجزأ ولا يمكن أن يشرح، لأنه تاريخ من العواطف وتاريخ من الأفكار وتاريخ من الأحلام بالنسبة لي كل السودانيين في النهاية. باش نوصل حديثنا دفع الله وأنا قادم معه في السيارة باش نكون واضح حتى مع المستمعين، يعني تحدثنا عن طبيعة المسرح السوداني بشكل ما، بمعنى أنه تحدثنا شوية على معهد الفنون أو الدراما والموسيقى باعتبار أنه المعهد العالي في السودان على عكس تونس مثلا يعني هو جزء واحد، احنا عندنا معهد العالي الموسيقى ومعهد العالي المسرح، في السودان هم يعني معهد واحد او كلية واحدة
1: موسيقى ودراما،
0: فيها قسمين، قسم الدراما وقسم الموسيقى، ثم اغلب الخريجين تقريبا يعني يجدون مجال للعمل في الفرق الفرقة القومية أو في وزارة الثقافة السودانية، يعني تقريبا الشكل شبيه ببعضه في تونس والسودان في هذا التوجه، بمعنى أنه هناك فنانين محترفون وهناك، وهذا العمل هو عمل محترف من الفرقة، يعني فرقة محترفة. دفع الله، مرحبا بك دفع الله.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي تطاوين هذه الإذاعة. طبعا نحن سعداء اللي نكون لأول مرة يعني نطل عبر هذه الإذاعة، وحقيقة نحن سعداء بأنه يعني كان الاستقبال الأول هو اللي دانا الانطباع الجميل عن أهل تطاوين، ويعني إدارة الثقافة يعني هي كانت الوجه الجميل دائما لتطاوين، لأنه هم اللي استقبلونا في نصف الليل، يعني نصف الليل استقبلونا بحفاوة وبترحاب. وحقيقة نحن كنا تعبانين جدا من طول المسافة والسفر، ولكن هذه التعب يعني زال في ثواني مجرد ما يعني استقبلونا باستقبال الجميل ولقينا الحفاوة من أهل تطاوين عبر يعني وجه إدارة الثقافة عندكم هنا. فهو زي ما قلت السودان يعني عندنا كلية الموسيقى والدراما هي دي اللي بتنتج أو بتأهل الفنانين حتى يصلوا يعني مستوى الاحترافية. فبيبدو الفنون عموما هي بتبدأ موهبة،
0: نعم
2: تبدأ موهبة، ده طبيعة الإنسان تبدأ موهبة، ولكن الموهبة تحتاج لصقل ودراسة وعلم حتى إنه تبقى عندها نهج وعندها طريق محدد تمشي عليه. فكلية الموسيقى والدراما هي اللي بتأهل الفنانين،
0: نعم،
2: إذا كان على مستوى الموسيقى وعلى مستوى الدراما. ويعني إحنا سعداء جدا لقينا فرصة إنه درسنا في هذه الكلية وتخرجنا منها في قسم، أنا تخرجت شخصيا في قسم الموسيقى، وكل هذه الفرقة تخرجت من قسم الدراما. فيعني فعلا احنا لقينا مجال بانه او فرصه بانه نلتقي عدد من العلوم في هذه المجالات الفنيه حتى تؤهلنا انه نصل مجال مرحله الاحترافيه.
0: نعم انت خريج موسيقى؟
2: موسيقى نعم.
0: ابو بكر خريج دراما؟
1: دراما
0: اكيد.
1: نعم.
0: من اخر خريج موسيقى؟
3: أنا خريج دراما وليس
0: موسيقى. أنت
1: كل الشباب خريج دراما.
0: كل شباب خريجي
2: الدراما.
0: لا لأنه عندك آلة أمامك فتوقعت أنك تكون خريج موسيقى، لهذا أشرت إليك يعني بكل وضوح. تفعل أمامه آلته أيضا، وما نعرفش نسمعه الآن ولا نسمع بعد قليل.
2: هو طبعا أصلا يعني ده دورنا نحن كفنانين، إنه يعني دائما نحاول نعكس حاجاتنا ونوصل للناس، ونتمنى إن الحياة السودانية تعجبكم. ومعروفة يعني النغمات السودانية ممكن تكون في جزء منها وصل لتونس، ونحن الآن دورنا إنه نوصل صوت تاني من صوت الموسيقى السودانية، صوت الموسيقى الشعبية تحديدا عبر الآلات الموسيقية في السودان.
0: نعم.
2: نحن في السودان عندنا أكثر من 52 آلة شعبية سودانية يعني بيعزفوها السودانيين في مختلف أنحاء السودان.
0: أنا عندي آلتين أو ثلاثة الآن أمامي.
2: الآن أمامك ثلاثة آلات، واحدة منهم الماسيقى أنا في يديدي، دي آلة الطنبور أو الربابة، هي آلة خماسية الصوت بتصدر الصوت، يعني هي عبارة آلة وترية. وهذه منتشرة في كل أنحاء السودان، يعني في كل الثقافات السودانية بتلقى إنهم عندهم آلة نفس الآلة لكن بمسمى مختلف. فمثلا اسمها الطنبور في شمال السودان، في غرب السودان اسمها الأمبربري، في شرق السودان اسمها الباسنكوب، في جنوب السودان اسمها جينجر أو الأبانجرن، في منطقة جبال النوبة بيسموها الكونيان. فعندها أسماء مختلفة على حسب
0: هي نفس الآلة،
2: هي نفس الآلة
0: بغير تغيير على مستوى ربما
2: التركيبة
0: أو الشكل، هو
2: الشكل واحد لكن يختلف الطابع الصوتي اللي يصدر منها. في بعض المناطق تلقى صوتها غليظ، في بعض المناطق تلقى صوتها حاد، في بعض المناطق تلقى صوتها حاد مثل هذا. فشنو يعني عندها استخدامات كثيرة جدا، فممكن نحن يعني نعمل منا نسمع منا أغنية بسيطة كده مع بعض. ممكن حسين يعزف معايا الدليل ده.
0: هذه الآلة مسمى،
2: هذا هي الطبل.
0: طبل
2: عندنا في السودان يسميها النقارة،
0: النقيرة. في جنوب تونس نسميه آلة من قريبة منها النقيرة، يعني نفس
2: الاسم،
0: نفس الاسم
2: تقريبا. احنا في حياة كثيرة مشتركة بيناتنا. عندكم الربابة، هي عبارة عن نسمي في السودان نقول لها مكيكي. عندكم هنا تسمى الأمازات تقريبا. فممكن نسمع إيقاع من إيقاعات السودانية هو إيقاع الدليب.
0: نعم.
2: إيقاع الدليب ده هو إيقاع موجود في شمال السودان وبيعزف على آلة الطنبور.
4: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أجراس الإبداع.

0: جميل. شكرا شكرا دفع الله.
1: فعلا جميل. ممكن يكون ده نموذج أغنية باللغة العربية في السودان. عندنا كثير لهجات في السودان اللي نغني بها.
0: هو احنا مش نرجع معك بالتفصيل فيما بعد لانه الكثير من الاشياء مهمة. يعني حدثني على عدد الالات, حدثني على هذا التنوع حتى على مستوى اللهجات في اللغات واللهجات
1: والايقاعات.
0: بالتأكيد انه باش نتحدث على شوية موسيقى ونجمع في السهرة بين الموسيقى والمسرح. باش نرجع لبوبكر, تقدم لي المجموعة على مستوى بما نتحدث على جسد غير قابل للتشريح, أدوار الممثلين, الأدوار مثلا دفع الله أو إسراء أو مصطفى
2: محمد
0: محمد
2: حسين
0: حسين المجموعة. يعني
3: مجموعة معنا أستاذ دفع الله الحاجة, هو ناشط في الموسيقى التقليدية في السودان وموسيقي معروف, يعني لديه عدد من التجارب الموسيقية الكبيرة, ولديه فرقة شهيرة اسمها فرقة الكاميراتا, وهو مدير مركز الموسيقى التقليدية في السودان. أستاذة إسراء هي خريجة المعهد العالي للموسيقى والمسرح, ممثلة في إحدى الشخوص المسرحية. أستاذ محمد جبريل هو خريج كلية الموسيقى والدراما, وأستاذ الفنيات في السونوغرافي في كلية الموسيقى والدراما. نعم, وهو مخرج منفذ العرض ومهندس الديكور والأزياء. الأستاذ حسين عثمان هو خريج كلية الموسيقى والدراما وممثل من مشاور الممثلين في السودان اللي بدأ يظهر بشكل كثيف في الفترة الأخيرة, يعني هو أحد شخوص المسرحية. أستاذ معز حسين جحفر هو هناك يعني للقزاز احنا بنحييه,
0: احد خلف البلور,
3: خلف البلور ايوه, هو خريج كلية الموسيقى والدراما وفي نفس الوقت هو ممثل وناشط في مجال مسرح الطفل, احد شخوص المسرحية. الأستاذ الفنان الكرار الزين هو أحد النجوم الشباب, نجوم الدراما السودانية, والآن في السودان يعني نجم معروف يعني, وهو خريج كلية الموسيقى والدراما, أحد شخوص المسرحية. الأستاذ مجدي عبد الله والآن بالنزل
0: نعم
3: ممثل معروف وأحد نجوم المسرحية, يعني هذا هو الشباب. أستاذ أحلام سودانية تونسية
0: تونسية ستستودن مرحبا بي. مرحبا بكم جميعا. المسرح السوداني الآن يعني, وإحنا قلنا أنه تقريبا هذا أول عرض, مش تقريبا هذا أول عرض في مدينة تطاوين مثلا للمسرح السوداني. المسرح السوداني الآن حالته وضعه تصوراته أو اتجاهاته بين الأعمال اللي تنفذها الفرقة القومية نجم نقول وباقي الفرق, ربما حتى ناخذ فكرة. احنا مثلا في تونس هناك المسرح الوطني, مراكز الفنون الدرامية, الشركات والجمعيات الهواة. تركيبة المسرح السوداني على مستوى الهيكل كيف هي الآن؟
3: المسرح السوداني هو مسرح
0: والحديث مفتوح للأصدقاء يعني لا لأنه فيه كثير من الخجل
3: صحيح. المسرح السوداني هو بعيد, هو يعني قديم منذ 1882, يعني منذ وقت بعيد جدا جدا. احنا في الوطن العربي أقدم الدول التي عرفت المسرح, ومن ثم بدأ المسرح السوداني فعليا عام 1903
0: جاي.
3: واستمر حتى تاريخ هذه اللحظة عبر مواسم مسرحية وعبر عدد ضخم جدا من المنتج المسرحي. وانتظمت المواسم المسرحية الفعلية على مستوى الاحتراف سنة 1967 حتى تاريخ هذا اليوم. المواسم المسرحية هي مستمرة رغم تعاقب الحكومات, مستمرة رغم تغلب الظروف السياسية, رغم تغلب كل الظروف الموجودة في السودان, ولكن الموسم المسرحي هو مستمر موجود, ولديه رواد, لديه عدد من التيار والمعروفة, ويخرج كلية الموسيقى والدراما عدد من الشباب, وهم يقودون حراك المسرح في في

0: لديها وزارات، كل الوزارات،
1: كل الوزارات موجودة في الولاية.
0: نعم. نعم.
1: وبالتالي لما نتحدث عن المسرح في المحافظات، هذا المسرح هو موجود باعتباره يتبع وزارة الثقافة في المحافظة.
0: نعم. يختلف، تختلف المسميات من ولاية إلى ولاية. هناك ولاية تسمي وزارة الثقافة والسياحة، هناك وزارة الثقافة والشباب والرياضة، هناك وزارة الثقافة لوحدها، عدد من الوزارات. ولكن الحراك المسرحي موجود في كل الولايات بشرف هذه الوزارات. وفي نهاية الأمر كل هذه، كل هذا الحراك الموجود في الولايات يلتقي في نهاية العام في مهرجان داخل الخرطوم، مهرجان قومي، مهرجانات مختلفة، مهرجان أيام الخرطوم المسرحية، مهرجان أيام البقعة المسرحي، مهرجانات مختلفة،
1: الآن
0: مهرجان المسرح الحر، كل هذه مهرجانات تنتظم داخل ولاية الخرطوم، ويعني تشارك كل الولايات بأعمال مسرحية وترفد نجوم داخل هذه الولايات، وتستمر يستمر الحراك المسرحي كذلك.
1: نعم. الجيل الجديد صديقنا أسد، أسد
2: حسين،
1: حسين لا أدري يا حسين، يا حسين الجيل الشاب في المسرح السوداني الآن، طبعا في علاقة، لا أقول في العلاقة بالجيل السابق له، ولكن أيضا في علاقته بالتنظيرات الجديدة، في علاقته بالتجارب المختلفة اللي يطلع عليها من خلال مشاركته في المهرجانات ومن خلال الدراسة إلى غير ذلك، ما هي ربما التوجهات اللي تحكموا المدارس اللي قاعد يشتغل منها هذا الجيل الشاب في السودان الآن؟
3: طيب، في البداية تحية للشعب التونسي عموما.
1: مرحبا يا حسين، متأكد أني ما عاش مش نفتها في الاسم الآن
3: ولأهل تطاوين.
1: نعم.
3: واليوم نحن سعيدين جدا أنه نحن معاكم عبر الإذاعة. فأنا بقول أنه سعيد جدا بأنه أنا لقيت قدامي شباب في المسرح، يعني الجيل الأمامي دي. فأنا واحد من الناس اللي توفرت لهم ظروف أنه أنا لقيت منافس أقدم فيها نفسي. يعني بدايتي كانت عن طريق مراكز الشباب قبل ما أقدم لكلية الموسيقى والدراما. فهي في المراكز دربونا على أبجديات المسرح أو أوليات المسرح، فمنها انتقلت للكلية، قدرت أطور نفسي في كلية الموسيقى والدراما. وهو التواصل بتاع الأجيال أو الدفع السابقة في الكلية هو تطورنا زيادة، يعني خلانا نضع لنفسنا الطريقة نحن نمشي عليه، فتحت لنا مشاركة في المهرجانات على مستوى التلفزيون على كده. وشايف إننا نحن قدامنا كشباب ألهم كبير، ونحن دورنا كشباب إننا نحن نطور الدراما السودانية، وده هم كبير جدا لنا نحن كشباب. لكن إن شاء الله بعون الله في مقبل السنين الدراما السودانية حتتطور وحتنتقل للعالمية إن شاء الله.
1: الدراما أم المسرح؟
3: الدراما والمسرح الاثنين همين ما يفصلون عن بعض.
1: هلا مير المسرح لهذا
4: الفنون عموما، يعني
1: الفنون
4: الفنون عموما بتخطو خطوات للقدام. يعني
1: أسراء ملك هادئة جدا، يعني المرأة السودانية والمسرح كيف هي الأحوال؟
5: بخير المرأة السودانية والحياة. السلام عليكم، أنا إسراء عبد العزيز، بحيي كل أهالي تونس، زيارتي الرابعة لتونس وزيارة الأولى للتطاوين. ما كنت عارفة أنه التطاوين جميلة من باقي الحتات المشيتها، وبجد أنا مبسوطة شديد أنه أنا ليلة في إذاعة التطاوين. والمرأة والمسرح في السودان، ما بقول أنه كان في الأول يعني في صعوبة بالنسبة للمرأة في السودان بالنسبة للمسرح تحديدا، بس هسا يعني اختلف الوضع، بيجينا كيف مع الأولاد، بندرس مسرح وبنمشي مهرجانات في الخارج بنشوف. فأنا بفتكر أنه الشوف بالنسبة لي أنا كمرأة أو شنو بالنسبة للمسرح، أو النساء سبقوني في المسرح يعني عموما، فبحس أنهم استفدت منهم كثير. ففوحدين بجد تعبوا، يمكن كان يعني الظروف في السودان ما بتسمح للمرأة أنها تمثل وشنو كذا، بس أنا بحس أنه أنا استفدت منهم كثير، والظروف سمحت لي أنه أنا أكون يعني غيرهم يعني. وبجد أنا بحس أنه الهم كذا بقى أكبر، لأنه هم تعبوا وعملوا حاجة، ونحن هسه كذا يعني الطريق فاتح قدامنا عشان نعمل حاجات أكثر من عملاهم، لأنه يمكن هم عملوا بها صعوبة، بس هسه نحن ما عندنا صعوبة، بس كيف نقدر نوصل الحاجة دي للعالمية، ده الهم الكبير بالنسبة لنا.
1: يعني جيل الرواد ربما، الجيل الأول، الجيل القديم في أغلبه بشكل ما، سواء كان عنصرا رجاليا أو عنصرا نسائيا، وربما كعنصر نسائي

0: الحدة كانت أكثر والصعوبة كانت أقوى وأعنف. الآن ربما الأمور تبدو أسهل. تبدو أسهل. تبدو وخاصة في التعامل مع الأكاديميين نجم نقول، لأنه التكوين الأكاديمي يجعل الفرص ربما تكاد تكون متساوية بين الرجل والمرأة. يعني تصور أنه فيش إشكال في الناحية هذه الآن في السودان. فما مجموعة من الأسماء فقط عدد قليل من الطالبات المتخرجات اللي مارسوا مسرح.
1: لا، ما عدد بسيط، عدد كبير، يعني عدد مناسب مع الأولاد. بس كيف إنه بتقدر تواصل، يمكن تكون المواصلة يعني ما كثيرة. فبعد ذلك في واحدين بينتهيوا منهج المسرح، واحدين بتوظفوا في الدورة في الدولة زي ما جبال قال تفعلة في وزارة الثقافة، في غيره في غيره، واحدين بيواصلوا في مجال المسرح أو الدراما التلفزيونية.
0: يعني الخريجين مش كلهم يكونوا في النهاية في مجال المسرح ولا في مجال الموسيقى، يعني في الكثير منهم اللي ياخذوا العمل الثقافي بمعنى العمل الإداري ربما في وزارة الثقافة أو في غيرها. يعني هذا
2: نحن في السودان يختلف شوية الأمر، باعتبار أنه في السودان يعني قبل ما أمشي لك قدام، يعني في السودان رغم المجتمع المحافظ جدا ومجتمع منغلق شوية، يعني المرأة الآن في السودان استطاعت أن تكون وزيرة وصفات أن تكون فنانة معروفة ولديها تجارب ضخمة جدا على مستوى الإخراج، على مستوى التمثيل، على مستوى الفنون عموم. يعني ففي انفتاح في السودان، المرأة تقود المجتمع الآن في كثير جدا من فئاته. يعني احنا بنحيي المرأة السودانية ونحيي المرأة التونسية كذلك. يعني أما بالنسبة للمعهد العالي للمسرح والمسرح، عندما يتخرج الطالب لديه عدد من التخصصات، تخصص التمثيل أو تخصص الإخراج أو تخصص الراديو والتلفزيون أو تخصص النقد والدراسات الدرامية أو تخصص السونوغرافيا اللي هو الفنيات. هذه التخصصات يمكن أن يسعى في مجالها مباشرة، أن يتوظف في وزارة الثقافة أو يعمل معلما في إحدى المدارس الفنية أو يعني في القنوات الفضائية كذلك يا جبريل، أو في نشاط طلابي كذلك. يعني ما في هناك ما شر ليس شرطا أن يتخرج الطالب تمثيل ويمارس التمثيل، لأنه المسألة حتى الآن يعني يدوب لها سنتين ثلاث سنوات أصبحت مهنة محترف بها من قبل الدولة، بقت في مجلس المهن الموسيقى والمسرحية أنك تمثل بتصريح وكذا ثلاث سنوات. يعني الآن
3: حدثنا أخي كرار عن الفرق.
0: هو هذا كرار
3: كرار شكل الحاجة دي بالحديث.
0: يلا كرار
3: حجز مقعدك كرار عن الفرق
0: يلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: مرحبا كرار.
3: السلام على أهل تونس كلهم، وشكرا لكم إذاعة تطاوين لإتاحت هذه الفرصة لنا لنعبر عما يجوش بداخلنا.
0: جميل هذه الفصاحة. أيوة. صديقي.
3: الفرق بعيد جدا جدا بين تونس والسودان مساحة. يعني نحن من الخرطوم مشينا جدة السعودية وجينا على تونس، ومن نحن في السودان كنا خايفين شديد، لأنه صراحة تونس حاجة طامضة علينا، واللهجة بعيدة صعبة شوية، استعمار فرنسي والسودان استعمار انجليزي، فالفرق كبير. كنا متخوفين جدا جدا، لأنه الناس هل نجي نعرض في تونس وعلى القليل التوانسة يفهم علينا، يعني يفهموا كلامنا. فعملنا عرض في تونس بن عروس، الحمد لله لقينا ما فيش
0: فرق.
3: يعني الفرق الكبير يعيشك.
0: يعيشك يا زول.
3: يعيشك
0: يا زول.
3: فعموما أنا عرضت في دول عربية كثيرة، فأيوة في بتلقى فارق بين اللهجات، لكن ما صعب جدا يعني إنك تفهم ويفهموا عليك.
0: بالضبط.
3: أيوة بالضبط. بس شوية المصريين يمكن شوية كده ما بيفهمونا يعني، وما بيفهموا العرب عموما. للأمانة يعني
0: المصريين لا يفهمون إلا المصرية.
3: لا أيوة إلا المصري يعني. وهم لأنه انتشروا بالإعلام إعلامهم.
0: بالضبط.
3: فتحية لتونس كلها، وأنا سعيد جدا جدا إني أكون في تطوان.
0: أنت من أنت في جسد غير قابل للتشريح؟
3: أنا الكرار الزين محمد الكرار، خريج كلية الموسيقى والدراما. أنا قبلك لأنك سألت حسين عن الشباب، وأنا شايف نفسي شباب بالمناسبة، دعين مسائل صغير جدا جدا، دي نظارة سايمة.
0: أهلا أهلا. أنا في الكواليس قلت لهم الشيخ.
2: أيوة الشيخ.
3: وأنا حسيت بكذا يعني. فأنا شاب صغير جدا.
0: أنت شاب فعلا يعني.
3: أنا ماخذ دور لا أنت المسرحية لا تشوفها. معقدة جدا جدا المسرحية. لاعب فيها عدد من الشخصيات.
0: يعني شخصيات. يعني أنت تلعب شخوص متعددة.
3: شخوص متعددة.
0: هذه تقريبا حسب ما توقعت باعتبار أنه أشرت لأنه تاريخ السودان ومراحل السودان فبالتأكيد أنه بهذا العدد لا يمكن أن يكون إلا كل ممثل يلعب
2: عدد من الشخصيات. عدد من الشخصيات عدد من الأزمات. عدد من الأزمات داخل الشخوص يعني. إحنا حقيقة داخل هذا العرض نناقش قضايا داخل النفس البشرية. يعني النفس البشرية حتى إذا رمزنا لها بالسودان داخل السودان كل يعني الصراعات التي تجيش بالداخل يعني سايكو دراما
0: سايكو دراما.
2: جبريل
0: جبريل يلا جبريل أنت مختص فنيات وهذا يعني اختصاص طبعا دراسة ويحتاجه المسرح كثيرا. احنا في الكثير من البلدان ربما هذا التخصص غير موجود فعليا يعني
4: في البدايه
0: احنا مثلا في تونس ما عندناش اختصاص سينوغرافيا.
4: طيب في البدايه احيي الشعب التونسي وانا سعيد اني على التراب التونسي وعلى اذاعه تطاوين. السينوغرافيا او المسرح هي لغه بصريه.
0: نعم.
4: هي بتعبر عن النص كصوره من أزياء وديكور ومكياج وإضاءة حتى المؤثرات الموسيقية. فهي كاسم فيه صراعات كثيرة يعني خالق صراعات ما بين الموسيقي اللي بيشتغل المؤثرات ما بين المخرج المخرج النص حتى السينوغرافي مرات الممثل بيضم للسينوغرافيا فهي عامل صراعات. لكن إحنا في الكلية درسنا تخصص المكياج والأزياء والديكور فتعدد الثقافات السودانية والسودان كغارة زي ما قال الأستاذ المخرج وكر الشيخ إنه متعدد الثقافات فإنت عشان تكون صورة عن السودان فبيكون حم كبير إنك توحد تدعو للوحدة إنك تعرف بالسودان من خلال الألوان والثقافات والدلالات الموجودة.
0: احنا ظلمنا نرجع لك بعد نتحدث ربما تفاصيل اكثر. ظلمنا دفع الله يعني احنا على بالضبط على امتداد ساعة الا تقريبا ربع تحدثنا كثيرا ولم نستمع الا لاغنية واحدة منك هنا. بس نقترح من الاغاني التي جلبتها معك مقطعا

0: متعة خالصة فعلا وأجواء جميلة جدا. هذه الإيقاعات دفع الله. هذه أغنية للبنات أو أغنية بنات أو ما تغنيه البنات في الأعراس؟
1: أيوه. هي طبعا دي جزء من التسجيلات اللي قام بها المركز, مركز الموسيقى التقليدية السودانية.
0: نعم.
1: في أنه يوثق للموسيقى عموما. فالمرأة في السودان عندها مكانة وعندها وضع اجتماعي مختلف, عندها يعني قيمة عالية جدا. فالبنات عندهم أغنياتهم الخاصة, الخاصة بهم بيعبروا فيها عن أحاسيسهم وحاجاتهم. فدي جزء من الأغنيات اللي بتتقدم للعروس يعني. فهي فيها وصف لجمال العروس ووصف ل يعني علاقتها بزوجها وكده. فهي دي من الأغنيات اللي بتتغنى في الأعراس. ودائما في حاجة زمان عندنا عادات من العادات القديمة في السودان, العروس ترقص قدام الجمهور حتى يشوفوا جمالها وشوفوا يعني بهاها زي ما تقول انتو باهية. فشنو فدي اغنيات البنات. فطبعا بيغنوا البنات بآلة اسمها الدلوكة. هذا هي طبل خاص يعزف عليه النساء فقط, يعني يعزف عليه النساء فقط, يعني عيب انه الرجال يعزفوه.
0: يعزف ولهذا هي غير موجودة الآن.
1: هذا الاغنيات
0: لا لا طب الدلوكة
1: غير موجودة.
0: غير موجودة.
1: ولكن
0: اذا كان اسراء
1: اسراء ممكن تعزف عليها بشكل جميل.
0: نعم.
1: وهي آلة خاصة بالنساء.
0: نعم. كلمات الاغنية تقريبا يعني
1: هي طبعا اغنية فيها ثلاثة مقاطع. في الاغنية الاولى بيقول المهيرة وعقد الجلاد, مش كده؟ المهيرة وعقد الجلاد نار يا عروسنا يوم عريسك غلبوا السبات. فعقد الجلاد هو العقد يعني في العروس بيلبسوها عقد. الجلاد ده نوع من العطر.
0: نعم.
1: فبتلبس العقد ده وعقد بيكون جميل. يوم عريسك غلبوا السبات. فالعريس لما يشوف البيت باهية وجميلة ولابسة هذا العقد ما بيقدر يثبت ويكون
2: يعني يكون راجوفة
1: يرجف.
0: يرجف أيوة بالضبط.
1: فدي دي المقطع الأول. الثاني بيقول بيقول شنو يا سركان؟ الفري علبان اللي يسوحنا ديان. من فري علبان اللي يسوحنا ديان. ويعني دي جزء من الأغنيات اللي حتتقدم في المسرحية. ونتمنى إنه الناس يجي عشان يسمعوا الأغنيات دي على الطبيعة. والعروس بترقص عليها. إسراء طبعا هترقص الحاجة دي. نقدم نمط من أنماط الموسيقى. فبيقول من فري علبان اللي يسوحنا ديان.
2: يا سلام.
1: يا النار يا عروسنا يلا يا سلام. يعني هو بشبهها بفريع البان. البان هو نوع من الشجر.
0: نعم. شجر,
1: شجر البان معروف
2: عالي.
1: وهو طويل وعنده يعني هو مستقيم.
0: نعم. قد
1: يعني مستقيم هذا. نعم. هذا القوام المستقيم. نعم. يعني فيه لجمال البنت يعني. فهو كل وصف لجمال البنت. في الاخير بيقول اللي هي بيقول شنو
3: سمحه جميله وفيها ورد
1: الزين. اللي هي دي اغنيه بيقول شنو المقطع الاخير
3: الرايقه
1: هي الرايقه جات تعوم بصدير دي الرايقه. فالرايقه في وصف للبيت بانها هي رايقه وهاديه و...
0: نعم.
3: وشعرها طويل
1: فستانها
3: جميل
1: فستان اللابسه وهي وفستان الابلوسيدا نوع من الفساتين كانت ظهرت
0: فرنسية.
1: في فتره يعني ظهرت فترة من الفترات إنه موضة يلبسوها البنات جميلة كانت. فهو بصفة إنه هي لابسة أجمل فستان والشعر طويل. هذا الوصف جمال البنت يعني.
0: نعم.
3: وعريس القمر فتح وشوفي
1: فتح
0: هذه واصل السؤال كيفاش
1: العريس قمر فتح وشوفي. طبعا العروس لما تكون بترقص بتكون مغمضة عيون أصلا. فهم بيدعوها البنات بيقولوا لها عريس القمره فتح وشوفي. يعني فتح شوفي العريس بتاعك عشان تتفاجئ بانه هو جميل.
0: جميل هو ايضا
1: ووسيم.
0: هو وسيم جميل. يعني هي اغاني فعلا منطلقه من احاسيس الناس ومن اجواء الناس ومن ايقاعات الناس وتصور بشكل يعني بسيط وتلقائي وجميل يعني الاحاسيس الانسانيه الاولى اللي ينشا عليها الانسان. هذا مهم ايضا. هذه باش نشوفوها غدوه في العمل
1: ان شاء الله. نشوف جزء منها كبير
0: يعني. العمل يجمع بين الموسيقى والدراما بمعنى انه معناها مش باش نشوفوا فقط شخصيات وممثلون وممثلين يتقمصون شخصيات ويتحدثون فقط، لا، هناك إيقاع، هناك رقص، هناك موسيقى،
4: هناك موسيقى، هناك دراما، هناك رقص، هناك تراث شعبي، كله موجود في هذا العرض.
0: نعم. كرار مالك
5: ما هي جنية
0: مالك كرار.
5: نعم تمام مية مية.
0: إلا إذا كنت تفكر في عروس ما.
5: كاني بفكر بعروس ياس. من تونس.
0: من تونس أيضا. جميل.
5: وين المندوب؟
0: جميل سيدي، مرحبا بك.
5: مرحبا والله.
0: نوطد العلاقات أكثر بالطريقة هذه.
5: إحنا جايين عشان كده.
0: لكن في غيرة.
5: ها؟
0: في غيرة على اليمين.
5: لا ما مشكلة. لديها تونسي. لإسراء تونسي.
0: لإسراء تونسي. علاقات تبادل علاقات بشكل عميق. فعلا مرحبا بكم دائما، وبالعكس سعداء جدا ان نكون مع بعض. نرجع لحديث السينوغرافيا والتقنيات الى غير ذلك. هذه النقطة في المسرح عموما، لما يكون الإنسان يشتغل على نص مسرحي وعلى ممثلين إلى غير ذلك مع إيقاعات وموسيقى، أعتقد أنه الأمر يصبح أصعب، ولكن أكثر ربما تحفيز للفنان أنه ينتج على مستوى السينوغرافي أشياء مهمة.
6: بيكون تحدي عندما تعمل مع مخرج محترف، موسيقي محترف، فبتكون أمام تحدي إنه توصل تعمل صورة موازية للنص المسرحي، صورة مقروءة، صورة فيها دلالات ومضامين، إنه المشاهد لمن يشوفها يعرف مضامين النص، يعرف لغته، يعرف اتجاهاته، يعرف تياراته، يعرف المكان، بتبس دلالات في نقاط معينة بتعكس ثقافة بتاعت زي ثقافة بتاعت مكان. فبتكون انت امام تحدي انك لازم تبرز النقاط دي، ولازم تكون موازي لكل العناصر المسرحية.
0: نعم.
1: بما فيها الممثلين نفسهم ده مشكلة عندكم يا بكري. عندكم ايش ما قلت لي يا جبرة اللي هي الجدار الرابع مش كده؟
0: كسر
6: لا لا تكسر الجدار الرابع أو الإيهام
4: طبعا أصبحت رابع
6: أو الإيهام
4: هنا حيرجع بحالة الدراما.
6: دفع الله موسيقي لكن عملوا معنا في الدراما بيجي يعرف لغتنا الدرامية أكثر، فبيجي متحبر يعني متبحر في عالم المسرح.
0: يعني حسب ما فهمت السياق أنه ما فيش هذا الجدار الرابع، ما فيش يعني حسب ما شار دفع على أنه الأمر كأنه إدماج المتفرج في اللعبة المسرحية، هو هذا الاشتغال على هذه النقطة.
4: بالضبط كده، هو العرض فيه خط من الفرجة باعتبار أنه المشاهد هو عنصر أساسي داخل عناصر العرض المسرحي، ومشاركته داخل العرض المسرحي، والممثلين يشاركون كذلك المتفرجين، والحالة كلها هي حالة عرض مسرحي يشارك فيها الممثل والمتفرج.
0: نعم.
1: بعدين في مواهب تانية، حسين ده أصلا هو ممثل لكن بيغني ويعزف
0: موسيقية. أنت قد قلت لي في البداية أنه في ثلاث آلات موسيقية، قدمت لي آلتين.
1: أيوة.
0: الآلة الثالثة
1: أنا ممكن أقدم لك الآلة دي.
0: هاي.
1: ودي طبعا دي عبارة عن قنا
5: حصير
1: القنا ده موجود في السودان بكثرة يعني. فهي آلة واحدة كل قطعة منها بتصدر صوت موسيقي واحد، نغمة واحد يعني. مثلا دي هذه الآلة كله يعني، هذه آلة واحدة لكن يعزفوها 21 شخص
0: يعني.
1: هذه يعني فيها عندها دلالات الاجتماعية وعندها دلالات الموسيقية عندنا نحن.
0: طيب عليش 21 بالذات؟
1: كل واحد من 21 يمسك صوت موسيقي واحد، إذا كان قلنا الأصوات الموسيقية دو ري مي فا
0: سبعة
1: سبعة هي عبارة عن خمسة أصوات نحن عندنا نستخدم في الموسيقى السودانية سلم الخماسي اللي هو خمسة أصوات فهي خمسة أصوات لكن مكررة يكون الأكتاف الأول الأكتاف الثاني يعني درجات الصوت تختلف فكل واحد بيمسك نوتة موسيقية واحدة إذا كان واحد ماسك الدو واحد ماسك الري نقول مثلا واحد ماسك المي واحد ماسك الفا واحد ماسك الصو فهم مع بعض بيعزفوا نغمة واحدة فهي دي عندها دلالات اجتماعية دليل على توحد الوجدان إذا كان ما كل الواحد عشرين فرد اللي انسجموا في إحساس واحد ما يقدر يطلعوا نغمة موسيقية موحدة عندها طريقة في التكنيك وفي العزف وهي بسموها البولو نجارو
0: البولو نجارو
1: اسمها بولو نجارو اللي هو جاي من كلمة بولن بولن هي معناها قنا القنا اللي من اللغة بتاعت البرتا في منطقة النيل الأزرق فالبولو نجارو بيعزفوه 21 نفر وفيه منه طبقات يعني مختلفة فأنا ما دار صعيب على المستمعين إنهم يتعرفوا على الآلة لكن الآلة هي شكلها آلة من آلات النفخ ويعني لو ممكن نسمع منها أقرب لو الفرقة أخونا هناك أدانا أغنية مكتوب عليها الكلش مكتوب عليها الكلش هي أغنية يعني بتستخدم فيها آلة البرنجرو بصورة واضحة آلة يعني أغنية الكلش هي من منطقة النيل الأزرق فأنا بفتكر إنها هي ممكن تكون من الأغنيات اللي ممكن نسمعها بشكل كويس
0: نسمعها
7: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أجراس الإبداع

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تبلغ نسبة المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات العلمية حوالي 59%، فيما تمثل طالبات أو فيما يمثل عدد طالبات أكثر من 66% من إجمالي طلبة العلوم أو طلبة التعليم العالي العمومي، حيث تسجل المرأة حضورا متفوقا في الاختصاصات الدقيقة كالعلوم الحياتية والعلوم الفيزيائية والصحة والعلوم الإعلامية والهندسة، وفق ما أكدته وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال كلمة في افتتاح أو في موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2027. تناقض يوم 14 من شهر يوليو الجاري في إطار دورة 46 من مهرجان مدينة الثقافية الدولي ندوة حول السلام المرورية. دعت سفارة تونس بالبرازيل كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك على إثر الزلزال الذي شهدته بعض المناطق يوم أمس. وأوصت السفارة بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الكولومبية المختصة ومتابعة البلاغات الرسمية المتعلقة بتطور الأوضاع، داعية إلى التواصل مع السفارة عبر الرقم الهاتفي أو البريد الإلكتروني أو الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك. أعلنت جمعية أسكوبا أعلنت جمعية أسكوبيكتاليس وهي تحالف يضم أكبر مدن كولومبيا ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ضرب البلاد يوم أمس إلى 169 قتيلا وأكثر من 600 إصابة. وصل وزير الداخلية الباكستاني اليوم إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين. أقر مسؤول في الكيان الصهيوني بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق وافقا في البداية على تطبيق جزء من خارج طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تتراجع إسرائيل عن موافقتها وتتبنى رفضا كاملا لخطة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام في قطاع غزة. انتهى الموجز. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم نشرة جوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 5 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية هذا اليوم هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات الجوية هذه الليلة في شمال تونس. الريح شمالية شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عطة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا متموج ورؤية جيدة. أما خليج كيبس هذه ليلة الريح شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمحليا متموج ورؤية جيدة. نمر الآن توقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس. الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر إلى 25 عقدة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب بعد الظهر وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا في الصباح إلى 20 عقدة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب يصبح مضطرب بعد الظهر والرؤية تكون جيدة. خليج جابس يوم الغد الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر قليل الاضطراب والرؤية تكون جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأمني وأخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التربية اليوم إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحت اسم منظومة الحياة المدرسية، تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضا رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. ودعت الوزارة الأولياء إلى المبادرة من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابهم الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائهم دون تأخير. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، وذلك مساء يوم غد الأربعاء. وأفاد المعهد أن عمليات الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على مختلف الأقاليم، وستشمل بالنسبة للأقليم الخامس موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين. نددت سوريا ودول دول عربية اليوم بقرار الحكومة الكولومبية المتشددة والمشكلة حديثا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة. أقر مجلس النواب اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام واعتماد السجن المؤبد مكانا لها في خطوة وصفها وزير العدل اللبناني بالتاريخية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن القوات الأمريكية أطلقت النار على سفينة حاولت كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ونختم الموجز بهذا البلاغ، حيث وفي إطار حسن تنظيم حركة المرور بمدينة بنغردان وحفاظا على سلامة المارة، تعلم بلدية بنغردان أنه سيتم اعتماد نظام الكبلات للمخالفين، وذلك بداية من يوم الجمعة 14 من شهر أوت الجاري. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء بإذن الله تمام 6 في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.

0: بيك الطوف عش نجر تحت موب صيف
1: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربشك هو اش بش يعملولي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سين تبر النبيع بيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبه لبقر يا بخي
4: هاي الولاد الفم يا بي
5: هاي الولاد هاي ابوك وراش
4: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
6: ايش في زطلة
2: زطلة
7: ايش فيه تسكت
2: مهبول تحب بصينا
7: ايش فيه الحكاية شنو سمعت تو
2: مسيه
7: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
2: ما تقولش ما قلتش
7: مسيه
2: ولا لنيان
7: تكلم فيه
2: مسيه ولا لنيان
7: مسيه
2: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
4: يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين. أصايل، أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.
3: مساء النور، مساء الفل والياسمين لكل مستمعي إذاعة تطاوين. مرحبا بك معنا في موعد جديد مع بعضنا، نتواصلوا حتى للثمانية. موعدكم في أصايل كما كل يوم على إذاعة تطاوين، رفقكم فيها العشوية اللي اليوم الطقس فيها برد شوية، نجم نقولوا فما انخفاض في درجة الحرارة اللي توصل تقريبا 35 درجة في أقصى الجنوب. اليوم العشية الطقس باش يكون برد شوية، فما شوية ريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا بمنطقة سرات وبالجنوب زادا. البحر هذا اليوم إلى قليلة صرافة، محلي مطرد بمنطقة سرات، والحرارة في الليل بين 27 و 32 درجة وتوصل حتى 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي. هذا طقسنا الليلة. نحب نحيي كل مستمعينا اللي سمعوا فينا توا ويتابعوا فينا، اللي حب يعرفوا طقس كيفاش باش يكون درجة الحرارة بالنسبة الليلة، وزادا كيف نبوهم ديما في الطريق نسيسوا رواحهم. إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل، إن شاء الله تعدوا عشوية حلوة بعد نهار أكيد في برشا خدمة برشا تعب وبرشا ستريس زيدا. أما ستريس اللي في ثنية ظهر لي ما يتنحاش نهار كامل مصباح حتى لليل مع الزحمة كما نعرفه في مختلف الشوارع والطرقات المدن الكل يعني، والمعتمديات الكل تقريبا حافلة ما شاء الله، وخاصة مع شوية اليوم باردة برشا ناس تخرج للبحر تعمل تبحيرة ولا ركشة في البحر. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ديما متفرهدين وديما فرحانين وديما ملمومين. أما أهم حاجة ديما ترد بيكم في ثنية، تنقصوا من السرعة، خمموا في رواحكم في مصلحتكم وفي عائلاتكم، وإن شاء الله يا ربي وانتم شو توصلوا لباس وديما سلمين. تابعونا حتى للثمانية كما قلت، موعدكم في أصايل على إذاعة تطاوين كالعادة، موعد مع الأخبار والأنشطة الثقافية، موعد مع أهم المحطات اللي تهم الشأن الثقافي في ولاية الجنوب الشرقي خاصة، وبالطبيعة نعملوا حتى دور على أهم المهرجانات اللي ما زالت في مختلف المدن الكبرى، مهرجان كارتاج وأهم السهرات. زاد كيف ما ننسوش اللي فما برشا ولايات تقريبا مشيت في البرمجة، تصور خطوة باهية، برشا فنانين حاضروا وعملوا سهرات كانت ناجحة، كيما مثلا في مهرجان أو مدينة ثقافي الدولي ما زالت البرمجة ما بدتش، الحفلات وسهرات ما زالوا ما بدوش. هذيك علاش اليوم باش نحكوا على مهرجان مدينة ثقافي الدولي وقتاش يبدأ، وأهم السهرات وأهم الفنانين زادا كيف اللي باش يكونوا حاضرين في دورة سناء وغيرها من متابعتنا لأهم الأنشطة اللي موجودة. كل مع ضيوف إن شاء الله يكونوا حاضرين معايا بالهاتف مع برشا غنيات زادا نوانسوكم بيهم ميما تسمعوا فينا مستمعينا وتابعوا فينا. فتح الميقبي معك في الجانب التقني، نادية سلموك ترافقكم استثنائيا اليوم من أمام الميكرو. نبدو مع أول غنياتنا ونرجعوا بطبيعة نواصلوا معكم بقية المشوار. اختتيكم شاد للحاج، غنية حلوة برشا شلا تعملوا لها برشا جو، من الأغاني اللي مازال يسموها برشا حتى شاب التو يحبوها برشا وبرشا تعبر عليهم زادا. مازلت صغير غير الوقت مكبرني، نسمعوها وراجعين معكم.

نرجع ونواصل معكم 7:12 دقيقة على موجة إذاعة تطاوين. أولى أخبارنا اخترت لكم الأخبار هذية بما أنه بلادنا غدوة باش تعيش على وقع كسوف جزئي للشمس في مختلف ولايات الجمهورية والعالم زادة كيف كيف. هي ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس اللي يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلندا وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء زادة من حوض البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لتونس باش تكون الظاهرة هذه مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها واللي باش يحجب القمر ما يوصل إلى 59.3% من قرص الشمس مما يوفر للمشاهدين منظر فلكي نادر جدا وجميل جدا عند الأفق الغربي. باش يبدأ الكسوف في تونس من 7:45 تقريبا عندما تكون الشمس على ارتفاع يقارب 6 درجات فوق الأفق وباش يبلغ الكسوف زاد ذروته في الساعة 7:21 بالضبط بالتزامن تقريبا مع غروب الشمس اللي باش يحجب القمر حوالي 60% من سطح الظهر. أما نهاية الظهر باش تحدث بعد غروب الشمس لذلك يصنف الحدث هذا في تونس ضمن ما يعرف بالكسوف تحت الأفق كي تكون الشمس غابت قبل انتهاء جميع مراحل الكسوف. المعهد الوطني لرصد الجوي زاد لهنا باش يقوم بتنظيم عمليه لرصد الكسوف الجزئي للشمس هذايا بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد. الاقليم الاول في ولايه الكاف بمحطه الرصد الجوي بالكاف، الاقليم الثاني في ولايه نابل بشاطئ سيدي الجهمي بمعتمديه سليمان، وباش ينتظم لهنا عمليه الرصد هذه بشراكه مع الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك. الاقليم الثالث ولايه القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، الأقليم الرابع ولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والأقليم الخامس بولاية مدنين بسيدي جمهور تحديدا في جزيرة جربة. نكملوا مع أخبارنا مستمعينا ونكملوا مع برشا متابعات باش نمشوا بعد شوية مستمعينا لبنجردين باش تكون حاضرة معنا تلميذة هي كانت عملت منصة حلوة برشا وحاجة مهمة برشا يعطيها الصحة نقولها برافو. وإحنا نحتفلوا بعيد المرأة في بلادنا نساء بلادي نساء ونصف متميزات متألقات اللي كل مرة معناها نشوفوا في خدمة مزينة برشا منهم في خدمة فريدة من نوعها. هذا الحقيقة برافو للتسنيم شندول اللي باش تعطينا بعد شوية تفاصيل المنصة اللي خدمتها تحديدا لتلامذة البكالوريا قدمنا عليها برشا تفاصيل. تسنيم بعد شوية اللي تكون حاضرة معنا مباشرة من بنجردين، خليكم معنا تعرفوا التفاصيل كل بعد شوية.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: الخمسة وعشرين دقيقة على إذاعة تطاوين، مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع مستمعينا. حاضر معنا تسنيم شندول اللي باش تحكينا على المنصة المجانية، هي موجهة لتلام بلد البكالوريا. تم إنشاء المنصة هذه، هي منصة تعليمية ومجانية موجهة لتلام بلد شعبة العلوم العالمية. توزي تعطينا هي تفاصيل معناها الشعب الأخرين كيفاش ينجموا يدخلوا للمنصة هذه، شنو الهدف من المنصة هذه، علاش اقترحت الفكرة هذه. الحقيقة حاجة نفتخر بها برشا ويعطيها الصحة. ونحب نذكر اللي تسنيم زيد راهي كانت من المتفوقين السنة في البكالوريا بمعدل 18.59، يعطيها الصحة برافو. وحنا نشجعوا برشا طاقات شابة المتميزة والمتفوقة، واللي كل مرة معناها يبدو الحقيقة في المجال امتحهم وغير المجال امتحهم. دونك كما قلت شنية المنصة هذه شنو فيها بالضبط، ناخذ أكثر تفاصيل مع تسنيم معنا في المباشر. مرحبا بك يا تسنيم، أهلا وسهلا.
2: عايشك. مرحبا. راح عايشك. نقدم لكم روحي، تسنيم شندول، تلميذة سنة نجحت في بكالوريا شعبة علوم أعلامية بمعدل 18.59،
0: ما شاء الله،
2: لولا في المعتمدية متاعي في شعبتي،
0: ما شاء الله.
2: عملت بلاتفورم سميتها باكانفو، موجهة نوتامون للجماعة الباكانفو. أما زادة نجم تعاون الشعب الأخرى في برشا ماتيارات كما المواد الثانوية وكما المادة الاختيارية.
0: هاتنا فهم قبل كل شيء، احنا المنصة هذه اللي هي منصة تعليمية بالأساس تسنيم، هو أنت باك كانفو، سهلت أكثر على جماعتك هكا ولا ليه؟
2: أي بالطبيعة.
0: عندك الحق، لولوي لجماعة باك انفورماتيك، ومن بعد زادة كيف توزي تفسلهم أنت كيفاش نجموا هما يدخلوا معناها للمنصة هذه. أما الهدف من المنصة هذه وكيف جاتك الفكرة تسنيم؟
2: والله الفكرة معناها ما جاتنيش هيك معناها في لحظة ولا حاجة، الفكرة معناها كلي قديمة الفكرة في مخي، معناها ريت ملي بديت صيف عام الأول نحضر للباك.
0: أيه.
2: بديت نخمم معناها إني باش نعمل هيك ديريزومي في لي ماتير سيكوندير، نخمم كيفاش باش نحضر للماتير برينسيبال. بديت معناها كلي نحط في روحي في وسط الباك، معناها نخمم باش نعمل بالضبط وكل. بديت عاد نخمم باش نعمل هيك ريزومي وحدي، معناها باش يترسخ أكثر في مخي وكل، معناها وتبدأ حاجة هيك منظمة، وحتى كرازحة تبدأ واضحة وتكتك
0: سهل عليك برشا. يعني الهدف منها هي التبسيط وشرح المواد معناها بشكل شامل ويكون واضح أكثر للتلامذة.
2: بالطبيعة يكون واضح. أني ساعات نقرأ تلخيص يبدأ طويل برشا، نفد معناها ما نكملش.
0: هما اللي ما يعرفوش برشا ناس مثلا راهو البلاتفورم هذو ما يكونوا غاليين برشا معناها اللي يعملوهم، أما أنت اخترت اللي باش تكون معناها مجانية هكا ولا؟
2: أي بالطبيعة اخترت أنها باش تكون مجانية، نحب نعاون تلامذة السكسيون تاعي وحتى تلامذة الأخرين ماذا بيا معناها نسهل عليهم الباركور، خاطر نعرف حجم الضغط اللي مروا بيه.
0: صحيح.
2: أني مرت بيه معناها قبلهم وحسيت بيها معناها ومروا بيها زاد حتى قبليني، معناها ما حبيتش أنهم يعيشوا نفس اللي عشتني، فحبيت اني نسهل عليهم السنية حتى ولو بشوي. معناها
0: جماعة الباك اللي بشعدوا الباك السنة، نتصور من الحاجات الإيجابية واللي لازم يفرحوا بيها برشا ويستغلوها زادة هكا ولا؟
2: اي بالطبيعة.
0: بيفسر لهم هما كيفاش باش يدخلوا المنصة هذه وشنو فيها بالضبط، شنو باش يلقوا معناها برمجة للمواد معناها او المادة معناها شعبة العلوم الإعلامية، او يعني باش يكون فيها دروس فقط، شنو فيها بالضبط؟
2: باهي، بس نبدأ كيفاش ندخل للمنصة. المنصة راهي استعملها سهل على الاخر، معناها تدخل اني في الجامعة كنت باش نحط فيها حتى باجيكا متاع انسكريبسيون كل معناها باش يسجلوا.
0: من بعد قلت
2: لا مش لازم، معناها خطر فكرت حتى اني معناها كيفاش كي ندخل هيك السيت ولا حاجة ويطلبوا مني اني نسجل هيك، كنت نفد معناها كل مرة كل ما ندخل باش نسجل حس بها ماذا بيها كان نلقى طول حاجة حاضرة.
0: سهلة. صحيح.
2: أي. قلت خلي نقص عليهم الضغط، هما مش ناقصين معناها قلت خلي نقص عليهم الضغط يدخلوا طول يلقوا كل شيء. أول مرة هيك يلقوا باز هيك فيها إيماج مغاد كل شيء، وأتربو حكيت فيها على روحي، سكرت فيها البروفيت اللي معناها عاوني باللي سيري، سكرت كل من عاوني في البلاتفورم هذه.
0: باهي.
2: بعد هيك يلقوا
0: اي
2: بعد ذلك هيك بارتي فيها ماتير وفيها فيديو وفيها كونتاكت.
0: ايوه
2: نبداو بالماتير. بالماتير نلقوا لي ماتير اللي يقروهم الكل. من لي ماتير برينسيبال لي ماتير سيكوندير لوبسيون زد
0: باهي برشا.
2: كل شيء منظم. كل ماتير تدخل لها تلقى فيها مثلا انت ولا انت وطريقه الماتير. مثلا كيما الفيلو ما حطيتش في دفورات.
0: أيوة.
2: حطيت في دي ريزيمي
0: ملخص معناها فيه,
2: فيه منهجيه. فيه معناها كيف تخدم دفوار. فيه معناها اللي تستحق الكل.
0: والله عجبتني انا كيفاش الدروس معناها في في فيديو زاد معناها ما اكثرش من هكا سهلت عليهم على الاخر معناها كان اللي ما يحبش يدخل المنصه هذه معناها باش يقرا ويريفز بالبيه.
2: اي اني فيديو معناها برشا فيديوهات من هكا معناها اني معناها اني اقترحتهم عليهم خطر اني معناها في يوم من الايام اتفرجت عليهم الفيديوهات هذوكم وفادوني فحبيت زاد نبارطاجيهم معاهم. برشا كلام ذا معناها ما يفهم كان بفيديو ساعات يبقى يقلب هكا في اليوتيوب وما يلقاش فيديو ساعات يفد يخرج منها خلاص يبطل حتى ما يحضرش.
0: صحيح
2: هاكا انا فيديوهات اني معناها على ضمانتي فيديوهات بالحق معناها تركز معاهم راك والله ما تخرج كان فاهم معناها. لوج انت على الحاجه اللي تحب تفهمها وكي تلقاها ندخل تفرج عليها كل شيء تفهمه باذن الله.
0: باهي برشا. باش يلقوا زاده كيف كيف دفوارات اختبارات في المنصه هذه ولا كيفاش بالضبط؟
2: اي بالطبيعه
0: تمارين وغيره.
2: اي فما اي اريك انت والماتير اني معناها بحكم انت بحكم معناها تجربتي وكل اريك حاولت اني نقرب برشا لتجربة التلميذ. مثلا اني ما كنتش مثلا هيك قبل دفوار الفرنسي نمشي نخدم دفوارات فرنسي. بالعكس نمشي نحضر لونك نعمل طلع عليها نمشي كنحضر بالريزيمي متاعي كان حضر ديزارغيمون الراجع ليزيكزامبل الراجع فوكابيلير نلقى روحي حاضره معناها.
0: باهي برشا.
2: ما ايه ما حبيتش نعقدها ليهم خاطر اني بطبيعتي معناها وما نصورش تلميذ اخر باش يشد قبل دفوار دي كونترول ولا قبل دفوار دي سانتيز باش يخدم دفوار فرونسي. عملت هيك كل ماتير معناها اللوجيك فيها شنو يتخدم. خاطر الوقت كيما نعرف وقت ضيق على الاخر.
0: صحيح.
2: كي تلحق معناها هيك تخدم تخدم مثلا كي تلحقك تراجع اللونغ بالكدا وتراجع الفوكابيلير وتراجع لي زارغيمون لي زيكزامبل اللي بتستخدم فيهم راه سبع على الاخر والميثودولوجي بتبان.
0: باهي تلامذة الباكالوريا سناء اللي هما ينجموا من توا معناها يدخلوا ويريفزوا ويكتشفوا المنصة هذه. باهي هما كيفاش هي تيليشارجوها في التليفون هكا ولا ولا يدخلوا في الجوجل يكتبوا باك انفو ولا شنو يعملوا بالضبط؟ زيد فسر لهم تسني.
2: باهي هو فما ليان مبدئيا فما ليان.
0: باهي
2: اني بارتاجيتها حتى على بارتاجوه برشا برشا صفحات معناها وبارتاجيتها حتى اني على بروفيلي. ويهزوا ليان هذاك يدخلوها على الجوجل يخرج لهم طول.
0: باهي برشا
2: معناها مبدئيا ما يسمح طوط على البلاي ستور.
0: ايوه اش فهمتك. هذا اللي حبيت نفسره لهم ونوصلوا لهم الفكره هذه اللي يدخلوا يهزوا اللين هذيك هاكا موجود ديجا حتى انا شفتوا اللين هذايا ينجم يدخلوا على صفحتك انت ويعملوا كوبي ويهزوا يعملوا كل معناها اللين هذه بالضبط يخرجوا لهم على الجوجل المنصه كامله شنو فيها امورها منظمه هكا ولا
2: ولا يكليكوا على اللين طول مثلا اذا كان هو في كومنتير ولا حاجه هنا هنا يعملوا لك كوبي كولي على جوجل. واذا كان هو مثلا هيك يلقوا حتى على فيسبوك ولا حتى على بروفيلي انا موجود هو طول يدخلوا عليا حتى ثاني في البيو يدخلوا لي اياها هذاك طول يتعدى بهم للبلاتفورم.
0: باهي انا تو دخلت هكا وشفت معناها خرجت لي صفحه الاولى اللي مكتوبه بالفرنسيه وبالعربيه حكيت على المنصه باش نزيد نفسرهم اكثر ينجموا يدخلوا معناها زاد على الفيسبوك من خلال المناك المنصه هذه واول حاجه يكليكوا عليها شنو هي تسنيم يدخلوا وين بالضبط في الاكي معناها فما اكي فما لي ماتير فما فيديو فما كونتاكتك ولا
2: اي
0: باهي هكا باش نوضحوا اكثر. اي تفضل.
2: بالنسبه للكونتاكت حطيت الايميل نتاع البلاتفورم.
0: باهي برشا.
2: معناها إذا كان عندهم حاجة نحب نحسنوها، إذا كان عندهم استفسار ولا حاجة ينجموا يبعثوا لي معناها بإذن الله ما نبطش عليهم.
0: بيه يعطيك
2: أنا 24 ساعة 48 ساعة بقدرة ربي نجاوبهم أنا.
0: بيه هاك هاي ندخلت مثلا تولي اللي ماتير باك انفو بطبيعة ديما نقولوا احنا موجه الباك انفورماتيك تليم ده الاخرين زادا معناها في الشعاب الاخرى، فما بعض المواد اللي هما ينجموا يدخلوا يشوفوها بخلاف المواد البرنسيبال ما ينجموش، خاطر موجهة تحديدا لجماعة الباك انفورماتيك باش نوصل معلومة للتليم ده اللي يسمعوا فينا تو اهليهم زادا.
2: زادا نحب نوضح حاجة اخرى لباك سيانتيفيك ينجموا زادا يستفادوا بالشوي مات الحقيقة مش برشة، والفيزيك زي ده فما بشابيتر كمان في الفيزيك نقروهم وكلنا كيف كيف
0: ما حطينا باك
2: بشابيتر
0: ما حطينا باك انفورماتيك قاعد نفهم فيك بالبيه بالبيه يا تسنيم. فكرتني توا في الالغوريتم والبروغراماسيون يا حسرة. يدخل

0: حق أحسن تجمع تقولي أحسن رجيمي معناها وهذا بعد كل بعد كل سابيتر في الألغوريتم فما ديزيكسيرسيس وهيك فما فيس هيك فيها لي زالغوريتم اريتميتيك كي دزمعت لانفو يفهموا فيا
1: صحيح
0: فما فيس فيها لي زالغوريتم اريتميتيك هذوكم يحضروهم هكا يلزم هكا باجاز الخدمه معناها يلزم يكونوا يدخلوا به اي ديفوار وفما انكس زاد كي باش يخدموا براتيك ولا حاجه هذيك معناها يكونوا يلزم عارفينها معناها شاربينها ني ويخدموا ديما هنم لي باك اللي حطيتهم لهم اني فهم لي باك بلون هكا راهم ما شاء الله معناها
1: وفما يستفيدوا منهم بالجديد صحيح
0: معناها كل شيء موجود حتى المات فيزي كيف كيف راه كل شيء متوفر
1: صحيح يعطيك الصحة يا تسليم حابين نقول لك برافو ما شاء الله عليك ان شاء الله ديما ناجحه ومتالقه وبدره حلوه برشا من نجمو كان نشكرك عليها ونشجعوك عليها برشا على خاطر كيما قلت راهي المنصات هذوما راهو يتباعوا معناها بمبالغ ماليه كبيره برشا معناها مش اي عبد باش يعمل لكم منصه مجانيه وما نحكي لكمش قداش واضحه معناها فيها حتى شيء صعيب كان اللي يحب يقرا معناها واللي يحب يريفز
0: ان شاء الله عملت سهلتها لي ما قلت لك حتى زيك تعمل فيها باج نتاع انسكريبسيون كل بطلت معناها
1: يعطيك صح ان شاء الله يكونوا الاولياء الاباء والامهات اللي عندهم اولادهم وبناتهم معناها في الباك سنين ان شاء الله يكونوا في الاستماع لنا ويدخلوا للمنصه هذيا كما قلت باك انفو يدخلوا لليان هذيك اللي موجود يلقوا المنصه ويرجعوا منها معناها تلامذه يحضروا روايحهم على بكري ياخذوا فكره معناها على الدروس وكل شيء يعطيك صحه مره اخرى نخلي لك كلمه الختام تسنيم شنو تحب تقول
0: بالنسبه لتلامذه الباك نحب نقول لكم ما تخافوش راو الباك مهيش حاجة معناها امبوسيبل ولا حاجة راكم تنجموها الباك جست هيك خلوا إيمانكم برب قوي خلوا ثقتكم في أرواحكم قوي خلوا ثقتكم في أرواحكم عالية هيك أبقوا ديما حاولوا ديما هيك تزيروا الستريس هيك حاولوا تكونوا كالم شوي ما تخافوش برشا ابعدوا على الانرجي نيجاتيف ابعدوا على العباد اللي تخوفكم برشا اعملوا إيفور راهو الباك يستاهل راهي الفرحة تستاهل راهي أتعبوا على حلمتكم وفرحوا أهليكم رأوا كل شيء موجود معكم بكامفو ما تحيروش
1: لخص كل شيء أنت تسليم معتك صحة ربي بارك لك إن شاء الله ديما نجحة ومتألقة نشوفوك في أحسن المراتب ونشوفوك في أفكار أخرى زيدا إن شاء الله تكون معنا مرة أخرى زيدا بفكرة أخرى ومحتوى آخر مميز كما المنصة هذه الحقيقة نشكرك عليها برشا برشا تستحق أن تكون معنا تسليم شندول مشكورة مرة أخرى وإن شاء الله ديما نجحة ومتألقة تحياتنا لك
0: عايشك ربي يخليك
1: وان شاء الله بنجاح ولا توفيق للتلامذة الكل هو فرصه الحقيقه من توا معناها يستغلوا الوقت ما زال على العوده المدرسيه سورتو ديما نحكي على جماعه الباك خاصه اللي هما يعني ماهيش قرايه نتاع شهر وشهرين ولا سيمسه الاولى ولا ثانيه ولا ثالثه لا راهي نتاع عام كامل وحتى الصيف ظهر لي مسج تفردوا بالباهي وارتاحوا بالباهي توا يرجعوا للريتم نتاع القرايه نتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق وان شاء الله يا ربي تلامذتنا ديما ناجحين ومتالقين ومشرفين في تونس ولا خارج تونس تواصل معكم أنا بطبيعة في أصيل حتى للثمانية من تحليل على إذاعة تطاوين تحليلكم الكل مستمعين وين ما كنتوا معنا

0: نرجع نواصلوا معكم مستمعينا بعد شوية نكملوا بطبيعة في متابعتنا حتى للثمانية الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة أعلام. نرجع معكم بأكثر تفاصيل بخصوص بعض الأنشطة ومنها نشاط باش يصير غدوة في ولاية تطعيم بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في بلادنا. باش نرجع بأكثر تفاصيل مع النشاط هذايا حضر معنا مدير جهوي الساعة التقليدية بالنيابة بولاية تطاوين مدام مونيا محمدي تعطينا أكثر تفاصيل على النشاط هذايا. مرحبا بك معنا مدام مونيا.
1: مرحبا بك يعطيك الصحة مشكورة. مرحبا بمستمعين إذاعة تطاوين.
0: النشاط باش يصير غدوة هكا ولا كنت تعطينا أكثر تفاصيل الأطراف المشاركة زي كيف كيف في النشاط هذا؟
1: باهي النشاط هذا معناتها تصحيحا المعلومات من الأول قبل من نبدأ النشاط اليوم إن شاء الله يتواصل هو غدوة أما الافتتاح اليوم إن شاء الله. بالنسبة للنشاط هو بمناسبة
0: اليوم يتواصل غدوة هكيك صح
1: بمناسبة اليوم الوطني للمرأة من تنظيم مندوبية المرأة ووزارة المرأة ككل إن شاء الله كل عام ونساء تونس بخير
0: إن شاء الله.
1: باش ننظم إن شاء الله بالشراكة نحن مندوبية النشاط التقليدي ومندوبية المرأة ومندوبية الفلاحة بالتحديد مصلحة المرأة الريفية باش ننظم معرض لحرفيات منتجات الصناعة التقليدية تطاوين معرض في منتزه العائلي بحي الجديد تطاوين الجديدة. الانطلاق إن شاء الله اليوم السبعة متاع العشية باش يكون الافتتاح اي ان شاء الله ويتواصل مع السهرية في الليل بتنشيط مندوبية الثقافة اذا مشكورين حتى هما باش يعملونا تنشيط للسهرة ويتواصل الغدوة ان شاء الله المعرض
0: باهي باش يكون فيه معرض ونشاط معناها كانت تعطينا عليه اكثر تفاصيل اذا مدام مونيا شو
1: كيما قلت لك معرض حرفي حرفي حرفي صناعات تقليدية ومجامع تنموية نتاع الفلاحة احنا اربع مجامع وخمسة مجامع مشاركين تو الحرفيين قرابة 15 حرفية من مختلف المعتمديات سمار ذهبة غم راسن البير الأحمر تطاوين صنف المدينة الجنوبية والشمالية كيف كيزوز وبالنسبة للمجامع التنموية كما قلت لك فما أربع مجامع حاليا حاضرين وما ننسوش بالطبيعة اتحاد المرأة كيف كيف نيابة الجهوية اتحاد المرأة تطاوين حتى هي حاضرة معنا والتنشيط إن شاء الله باش يكون بين بالشراكة بين مندوبية المرأة ومندوبية الثقافة باش يعملوا تنشيط سهرة في الليل خاطر هو المكان كيما قلت لك منتزه العائلي تنشيط للفضاء تنشيط للحرفيين زادة باش يعادوا سهرية ونجلب زادة أكثر جمهور كما تعرف صيف والزون هذيك نتاع الجردة ونتاع
0: الناس تخرج مخر شوية
1: الناس كلها تخرج تسهر في الليل دونك فرصة مع التنشيط الحركية أكثر وتنشيط أكثر.
0: في الإطار هذا باش يتم تكريم معناها نساء عن ولاية تطاوين في إطار البرمجة الخاصة باحتفال بعيد المرأة مدام مونيا ولا؟
1: لا التكريم صار الصباح في في الولاية تحت شركة عام الولاية كرم الصباح تم تكريم للمرأة بصفة عامة وثم برنامج التكريم برنامج خاص برنامج رائدات كما تعرف أنت منصة رائدات يعرفها سي محسن مندوب الجهوي المرأة أكثر مني معناها ما نجمش نحكي في بلاصة ما خذيتش الإذن أما هو كرم الصباح معناها البابين باب المرأة تكريم المرأة الجهوية بتطاوين وثم باب رائدات زاد حتى هو عملوا عليه تكريم أما هذه النشاط هذا صار الصباح حضرت أنا معناها كل حضور الكل حضرت أما معناها الحق ما أشرفت أشرف عليه سي محسن بطبيعة الحال هو المسؤول دونك توا انا جيت خذيت الكلمة على المعرض هذا بحكم انهم مشاركين وغضوا فيه وحرفيات وقمنا بهم نحن باستدعائهم نحن والمندوبية الفلاحة علاش نجمت نتدخل
0: وان شاء الله بالتوفيق لهم الحرفيات الكل اكيد يستحقوا هما زاد كيف باش تشجيع
1: نحن نعاونوهم في الترويج فرصة باش يروجوا باش تعرفوا ويظهروا ويتفرهدوا في نفس الوقت وتكريم فرصة لهم هما خاطر 85% من نسبة الحرفيين في تونس وهم حرفيات نساء معناها هم عنصر الإناث دونك حتى هم بالنسبة يعتبروا معناها كما قلت لك المرأة الحرفية حبينا نستغله هو عيد المرأة الوطني وقصدنا مع الصناعة التقليدية عيد المرأة الحرفية
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم مدام مونيا يعطيك الصحة
1: إن شاء الله يعطيك الصحة مشكورة جدا
0: شكرا لك أنت على تدخل
1: معنا من خلال منبركم أنتم دعوة لكل متساكني تطاوين يجوا يشجعوهم ويحضروا الاحتفال منها يشوفوا الصناعة التقليدية التطاوينية منها يشجعوا النساء العاملات منها يحضروا الاحتفال والتنشيط اللي باش نعملوه وبطبيعته كما قلت لك الفضاء هكا ديما تصير فيه تنشيط وديما يصير فيه ديما حافل في الليل معناها جل
0: انا من 7 من الطلاشيه
1: ديما حافل في الليل
0: وفرصه باهي هاو كان ذكروهم اللي الافتتاح يبدا من 7 متاع العشية نجم يكونوا حاضرين
1: 7 متاع العشية صار الافتتاح اي متواصل السهرة توصل السهرة في الليل
0: باهي يعطيك الصحة مدام مونيا مشكورة مرة أخرى على التدخل معنا وبالتوفيق لكم شكرا لك
1: يعطيك الصحة شكرا
0: باش نواصل معكم ديما مستمعينا في عصاي حتى الثمانية خليكم معنا

هكا نعيش الفنان التونسي وليد الصالحي. وليد الصالحي باش يكون حاضر في مهرجان مدينة الثقافي الدولي بعرض نهار 20 أوت. نذكركم اللي مهرجان مدينة الثقافي الدولي باش ينطلق نهار 13 أوت يتواصل حتى نهار 30 أوت بطبيعة. برنامج دورة 46 تحصلوا عليه إن شاء الله من بعد نشر. الافتتاح باش يكون مع الفنانة شيرين اللجبي نهار 13 أوت. وعروض أخرى باش يكون حاضر الفنان صابر الربيع بعرض نهار 22 أوت. زيدا نوردو جعفر القاسمي وغيرهم زيدا من العروض الأخرى نكتشفوها بأكثر تفاصيل بعد شوية مع المشرفين على المهرجان. بعد نشرة أخبار الستة نتحطوا بأكثر تفاصيل على الدورة هذه. زيدا كيف تفاصيل أخرى باش نتحطوا عليه أهم على أهم الأنشطة الخاصة بولاية جيبس. زيدا أهم العروض المهرجانات التظاهرات وغيرها زيدا بكل معتمديتها وزيدا ولاية مدين وولاية تطاوين بكل معتمديتهم في أهم العروض اللي ما زالت معناها متواصلة حتىش نهاية أوت. وكل برمجة معناها شنو برمجة نهاية العرض متاحة وقتاش بالضبط نعطوكم تفاصيل الكل مسامينا ديما في أصيل على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. بعد شوية نشرة الأخبار الستة وبعدها نرجو نواصل معكم ساعتنا الثانية والثالثة. مرحبا بكم الناس الكل.

0: سلسلة الأخبار.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد مجابس أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي، وحملة أوقف التلوث تدعو إلى الإفراج عن نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث بالجهة. خولة الخميري تتوج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي في تونس لسنة 2026. سوريا ودول عربية تندد بقرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني المحتل على الجولان السورية. أهلا بكم في تفاصيل نشرة أخبار المساء. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها. وقال رئيس الجمهورية خلال زيارة أدها مساء أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، إن ما حصل خلال السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة، وأن جابس التي تسخر بمقيمات طبيعية فريدة من جبال وشواطئ ووحات ضحية لا للتلوث البيئي فحسب، بل أيضا للتلوث السياسي. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجهة دفعت ثمنا باهظا نتيجة للمجمع الكيميائي الذي قال إنهم كانوا يرتبون لتسويته مع الأرض ثم بيعه بأبخس الأثمان، مشددا في المقابل على أن المؤسسات التونسية والمنشآت العمومية ليست للبيع أو للتفريط. في ذات السياق، عقد رئيس الجمهورية خلال زيارته الليلة الماضية إلى ولاية جابس جلسة عمل بمقر الولاية، وأفاد عضو المجلس المحلي بجابس المدينة محمد الباردي أن الجلسة طرحت جملة من المشاغل والمشاكل التي تعاني منها الجهة.
2: طرقنا لكثير من المواضيع على رأسها هي قضية التلوث. بصراحة كان راجل ملم بكل مشاكل جابس، مشكل التلوث ومشكل الواد جابس ومشكل المرور في جابس، وطرقنا الكثير من المواضيع. راه يلزم الناس كل نتلموا باش نخدموا للوطن هذا ونخدموا بلادنا ونخدموا جهتنا، أن الناس كل نلتف حول الرئيس وحول قرارات الرئيس، والقرارات موجودة وحاضرة. عن ديما مشكلة البيروقراطية، الإنجاز ناقص في تونس، صلى الله معناها عن قريب تبدأ الإجراءات، على الأقل نبدو ديما نحو التلوث.
1: وعلى إثر زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية جابس، أكدت حملة أوقف التلوث في بيان أصدرته مساء اليوم أن زيارة رئيس الجمهورية إلى جابس الليلة الماضية أتت على إعلان نوايا عام لم يتضمن قرارات واضحة، والاقتصار على التصريح بعدم تشغيل الوحدات الملوثة والاكتفاء بالوحدات التي تم إصلاحها، داعية إلى ضرورة التعجيل بقرار تفكيك الوحدات وبخارطة زمنية عملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة. وأشارت الحملة إلى أن كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للمعايير والقوانين التونسية والدولية، إضافة إلى اهتراء هذه الوحدات وانتهاء عمرها الافتراضي بعد مرور أكثر من نصف قرن على تركيزها. كما أشارت إلى أن المراهنة على تأجيل الحلول النهائية إهدار للوقت ومواصلة للقتل البطيء للمواطنين وتهديد لسلامتهم وصحتهم وأمنهم. ودعت حملة أوقف التلوث بجابس في ذات البيان إلى ضرورة الإفراج عن نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث لضمان المصداقية واحترام المواطنين والمواطنات في جابس وتونس عامة، خاصة وأنها تشكلت في مسار اخترته رئاسة الجمهورية. وأعلنت الحملة مواصلة التعبئة والنضال وضرورة الثبات على نفس وحدة الصف ووضوح المطلب من أجل تخليص جابس من مأساتها وإزالة كل أشكال التلوث والأدران، وفق ما جاء في ذات البيان. في العاصمة الآن وخلال موكب أقيم بمقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسندت اليوم وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 إلى الباحثة خولة الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية عن بحثها بعنوان أثر وتغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء. وقالت خولة الخميري، وهي دكتورة في الهندسة المائية وتشغل حاليا رتبة مهندس رئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، إن الإجهاد المائي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها تونس في وقت تتراجع فيه موارد المياه وتصبح التساقطات المطرية غير منتظمة أكثر بالتزامن مع تزايد الضغط الناجم عن النشاط الزراعي، وهو ما يفرض اعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بدمج مختلف المعطيات وتنسيق جهود المتدخلين وتحسين عملية اتخاذ القرار. أعلنت اليوم وزارة التربية إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية لتجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. ودعت الوزارة الأولياء إلى المبادرة من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابهم الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل، وذلك لتسجيل أبنائهم دون تأخير. ينظم مساء الغد المعهد الوطني للرصد الجوي عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد. المعهد الوطني للرصد الجوي أفاد أن عمليات الرصد ستشمل بعدد من المواقع ستشمل 5 نقاط موزعة على مختلف الأقاليم، وتشمل عملية الرصد بالنسبة للأقليم الخامس موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنينة. وتنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي لتتواصل إلى غاية غروب الشمس. في الشأن الدولي الآن، نددت سوريا ودول عربية اليوم بقرار الحكومة الكولومبية المتشددة والمشكلة حديثا الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة. أقر مسؤول في الكيان الصهيوني بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق وافقا في البداية على تطبيق جزء من خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إقامة منطقة تجريبية في رفح لمنطقة خالية من حركة حماسة قبل أن تتراجع إسرائيل عن موافقتها وتتبنى رفضا كاملا لخطة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام في قطاع غزة. وقال المسؤول أن رئيس الحكومة لم يدرك في البداية مدى خطورة الوضع ولم يبدأ بفهم المعنى إلا الآن، لافتا إلى أن محادثات صعبة جرت في الأيام الأخيرة بين رئيس الحكومة ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. أعلنت واشنطن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع شهر سبتمبر المقبل. في ملف إيران، قال وزير الدفاع الباكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم، مضيفا أن المؤشرات خلال الأيام الماضية تشير إلى الاقتراب من اتفاق سلام. وفي قطر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن فتح مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وباتت عند نقطة مفصلية، مشيرا إلى أن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من مسقط وطهران. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة المقبلة. نادية تعود بعد قليل لمواصلة المشوار في أصايل.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الدولة الزيرية، دولة حكمت تونس وشرق الجزائر، نشأت في القرن العاشر الميلادي على يد قبيلة صنهاجة الأمازيغية، واتخذ الزيريون من مدينة القيروان ثم المهدية عاصمة لهم في مراحل مختلفة من حكمهم. تنسب الدولة الزيرية إلى زيري ابن مناد، أحد القادة البارزين الذين خدموا الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا، قبل أن يمنح ابنه بولوجين بن زيري استقلالا نسبيا عن الفاطميين ويؤسس حكما محليا في إفريقيا. وقد امتد نفوذ الدولة الزيرية ليشمل أجزاء واسعة من شمال إفريقيا، خاصة تونس وشرق الجزائر. عرفت الدولة الزيرية فترة من الازدهار الاقتصادي والثقافي، حيث نشطت التجارة عبر البحر المتوسط وتطورت المدن، وازدهرت الحياة العلمية في القيروان التي كانت مركزا مهما للعلم والفقه. كما شهدت البلاد حركة عمرانية ملحوظة تمثلت في بناء القصور والحصون والمنشآت المائية. لكن الدولة واجهت لاحقا تحديات كبيرة، من أبرزها الصراعات الداخلية والضغوط الخارجية، خاصة بعد قطع الزيريين علاقاته بالخلافة الفاطمية، مما أدى إلى إرسال قبائل بني هلال إلى المغرب العربي، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة أثرت على استقرار الدولة الزيرية واقتصادها. وبحلول القرن الثاني عشر الميلادي بدأت الدولة الزيرية في التراجع تدريجيا أمام القوى المحلية الصاعدة، إلى أن انتهى حكمها، لكنها تركت إرثا حضاريا مهما في مناطق حكمها بتونس والجزائر، وظلت شاهدة على مرحلة مهمة من تطور الدولة والمجتمع في شمال إفريقيا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أصايل، أصايل،

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.

0: نوصل معكم للا 6:24 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في ساعتنا الثانية من أصايل اليوم حتى الثمانية متواصلين. حاب نعلم جمهور مدنين نجم قصوا التيكي متاحهم من توا لسهرة الفنانة شيرين اللاجم اللي هي باش تكون في افتتاح مهرجان مدينة الثقافي الدولي. سهرة الافتتاح اللي باش تكون نهار 13 أوت سهرة الخميس اللي هي بطبيعة تتزامن مع احتفال بالعيد الوطني للمرأة. وباش نتحدثوا زادة بأكثر تفاصيل في إطار مهرجان مدينة الثقافي دورة 46 أهم البرمجة الخاصة بالمهرجان الفنانين المفاجئة نجم نقوله في دورة إسناء وزادة كيف أهم الندوات والأنشطة اللي زادة كيف في إطار المهرجان. حاضر معنا مدير المهرجان مروان عصيمنا يعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بك معنا مروان.
1: مرحبا نادية. مرحبا بكافة مستمعي إذاعة تطاوين وتحياتنا لكافة الأسرة الموسعة إذاعة تطاوين. العمل الجبار الدائم في مكافة الأحداث الثقافية والمشهد الثقافي في ربوعته.
0: أكيد هو حتى كان صار تأجيل شوية للمهرجان ولكن جمهور مدين يستنى بفرغ الصبر للمهرجان والانطلاقة متاعه. والحاجة اللي بيه ونحب نذكرهم بها أنه ينجموا من توا يقصوا التيكي متاعهم على خاطر تم الانطلاق في بيعة تذاكر حفلة الفنانة شيرين اللاجم اللي هي بشكون في الافتتاح. مروان هكا ولا
1: صحيح؟ الافتتاح بشكون مع شيرين اللاجمي افتتاح الدورة 46 مهرجان مدينة الثقافي الدولي متزامن مع الاحتفالات العيد الوطني للمرأة اللي كان معناها موجود في احنا موجودين في مندوبية المرأة والأسرة. احتفالات انطلقت بيكون مهرجان مدينة الثقافي له مساهمة في هذه الاحتفالات الهامة. كيف لا ونساء بلادي نساء ونصف مهم جدا الاحتفالات خاصة بعيد المرأة وخاصة تكون متزامنة مع المشهد الثقافي في مدنين. بدينا يوم 6 أوت نادية ندوة علمية أولى نظمتها جمعية المنصة البيئية والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة في إطار الدورة 46 تحت عنوان تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة. بين جيوبارك دار مثال في هذه الندوة كل من الخبراء والمختصين والأساتذة الجامعيين والباحثين في علم الآثار والموروث كانوا موجودين معنا في ندوة هامة وهامة جدا. برشا توصيات تم في مخرجات الندوة باش يتم معناها توثيقها ورقيا ويتم معناها انطلاقها في عدة مشاريع مستقبلية هامة وهادفة من شأنها أن تساهم في إثراء الجيوبارك الزهر ونفس عالمي جديد في هذا الموقع المهم والمهم جدا على المستوى العالمي. الندوة الثانية باش تكون نهار 14 وهي ندوة ثانية هامة كذلك في السلامة المرورية بين الثقافة والمسؤولية المجتمعية. مهرجان المدينة الثقافي الدولي ينفتح دائما على الندوات العلمية والفكرية الهادفة والمسؤولة والهامة جدا وخاصة في مواضيع حارقة يتم طرحها. سلامة مرورية بين الثقافة والمسؤولية المجتمعية عنوان مهم جدا
0: أكيد
1: تداوله في عدة محاضرات
0: مهمة
1: بلدية بحضور كذلك مختصين طرح الإشكاليات وطرق إلى حلول ومسودة عمل تنطلقوا بها إن شاء الله خطر الإحصائيات مفزعة جدا بالنسبة للحوادث المرور اللي شاهدناها. عدة عوامل ساهمت في ذلك. هات خلنا نفكر بصوت عالي مع بعضنا ونشوف حلول جذرية تقضي على الكوارث الحوادث المرورية اللي هي
0: إرهاب الطرقات. صحيح
1: معناها مفزعة أرقام مفزعة
0: صحيح خاصة على ولاية مدنين. صحيح المرتبة الثانية تقريبا حيث عدد القتلى وإحنا ديما في متابعة الموضوع هذا الندوة هي تكون نهار الجمعة هيك ولا بقصر البلدية.
1: قصر البلدية انطلاقا من 9 صباحا الحضور مفتوح للجميع. مهم مساهمة في أن نخرج بمخرجات مسودة عمل هات نشوفوا حتى القوانين احنا ديما لا أن يتم تحيين بعض القوانين.
0: هذا هو المطلوب توا
1: طرح استثنائي يكون خاصة كنا نحكي نادية احصائيات كارثية ارقام مفزعة. ان شاء الله ربي يستبنا ويحفظنا وان شاء الله شبابنا زاد شيء يروح في الطريق خاطر
0: تدخل عندهم ثقافة المرور. صحيح
1: بين الندوات هناك الشعر كذلك نادية مناقشة محمود درويش عادة دابت عليها جمعية مهرجان المدينة الثقافي في جميع الدورات تكون هارة 14 سهرة الندوة في الصباح ولا سهرة في الليل بس تكون في متحف القصور الأثرية طلع من الشعراء المدينة تباعا بس نخرجوا الأسماء.

0: في يكون في المركب الثقافي مسرح الهواء تلقى المركب الثقافي نهار 18
1: نهار 18 عندنا
0: نهار 19 سمحني نهار 19
1: نهار 18 مرحبا فماش به
0: نهار 19 عندنا كارمن المسرح الأوبرا باش يكون بحضنا في الدورة 46 ار 21 مسرحية ولد الطلياني
1: ولد الطلياني ب
0: 22 باش يكونوا في الملعب صلاح الدين بن حميده مع عرض امير الطرب صابر الرباعي
1: في
0: ملعب صلاح الدين بن حميده
1: ب
0: نهار 29 باش يكونوا مع روني فتوش فنان لبناني وكذلك نهار 24 في عرض مسرحية وليد الزين مسيو بروبر باش يكون مسرح لو تلقى بالمركب الثقافي العروض تلقى العشرة
1: كلها العشرة متاع الليل بي
0: عرض مع الفنان نوردو نهار 25 بالملعب البلدي جعفر قاسمي بعد غياب عن المهرجان عودة بعمل جديد بسي 26 نهار 22 نبيل بن مسنية في مسرحيته
1: قريب
0: موجودة تونسي ونص في المهرجان وختامها منسك يكون مع جيت الجزائر حضرت الاثنين يكون نهار 30 أوت في ختام المشهد الثقافي في هذه الصائفة 30
1: أوت
0: نهار 16 نعم حفل تكريم الكاتب المتحصل على جائزة كومار الذهبي الدكتور
1: ناصر بالحاج
0: طيب باش يكون موجود معنا نهار 16 أوت نهار الأحد نسائم عرض نسائم انفتاحنا على الوظائف الخارجية كذلك المهرجان وفي لعادته نسائم للأستاذ الحبيب العزني يكون نهار 16 أوت حفل توقيع كذلك إنتاج المهرجان ديوان شعر للسيدة والشاعر الأساسية الزرقي نهار 23 أوت جيلان المخ شعرنا الكبير سيكون في ديوان شعر زاد انتاج المهرجان نهار 27 أوت عرض موسيقي بعنوان ثاني للأستاذ مكرم أكرم سليم سيكون نهار 27 أوت رواية طرف الليل انتاج كذلك للأستاذ علي زهمون سيكون نهار 29 أوت وعرض لكلام مرصع للحكواتي والفنان علي قياد سيكون نهار 29 أوت اللي سميتهم لك نادية بين مراوحة بين برمجة الدورة 46 وبرمجة الدورة 46 بلس اللي هي معناها عادة عندنا سنوات اختصينا فيها المادة الثقافية الهاتفة والمسؤولة واللي فيها انتاجات والعروض الاستهلاكية الفرجوية اللي تكون موجودة
1: بس
0: مصيف المسرح
1: للصغار زادة ما نستوهمش
0: المصيف كذلك نادية مصيف المسرح سيكون مع مسرحية الملك الصغير نهار 12 المهرج شبشوب نهار 18 ومسرحية الأرنب كسلان نهار 26 هذوما إنتاجات شباب الجهة مسرحيين طاقات
1: التوقيت هذوما مروين معناها وقتاش الصباح معناها التوقيت نتاعهم وقتاش بالنسبة
0: للعروض الخاصة العاشرة صباحا العروض المسرحية الموجهة للطفل والعاشرة ليلا بالنسبة للعروض الفرجوية السهرات الكبرى ندوات تكون العاشرة صباحا كذلك حفلات التوقيع إن شاء الله كنا توفقنا في برمجتنا المتنوعة هذه خاطر اختصاص المهرجان هو ثقافي بحت عندنا ستة إنتاجات نادية موجودة معنا ثلاثة في الأدب وفي الرواية وفي الشعر وثلاثة إنتاجات موسيقية هامة جدا عروض محلية أكثر من 15 عرض من أبناء الجهة وفيهم الإنتاجات والباقي عندنا عروض دولية وتونسية فإن شاء الله تكون دورة متنوعة وعلى حسب رؤيتنا والاستراتيجية اللي ننتجوا فيها في مهرجان مدينة الثقافي الدولي أن كل عام نزيد نطلعوا في السقف طموحنا أن نكون معناها لدى نلبي وظائق الفنية
1: ان شاء الله هذا هو المطلوب هو يعطيك صحة مروان هو ان شاء الله يعني تعجب جمهور مدين ويكون حاضر بقوة كما متعودين عليه معنا في مختلف الدورات السابقة حبيت فقط بالنسبة لبعض الفنانين اللي كانوا ديما معناها حاضرين ويحضروا في معنا في مختلف الدورات السينما همش حاضرين هل هذا انتم حبيتوا على التنويع وفرصة لفنانين اخرين ولا كيفاش كان الاختيار بالنسبة للفنانين
0: هو التنويع موجود لا محالة ولكن هناك التزامات زادة لعدة فنانين
1: التزامات أخرى
0: ما نجموش يكونوا معنا في الدورة هذه

0: لكم البرمجة وال المضغوطة اللي هم معناها مبرمجينها من منذ مدة. تأخير اللي وقع محل شوية عروض تكون ما هيش موجودة معنا. دائما تصير الحاجات هذه نادي, ولكن احنا معنا نداركوها فيس على خطر برمجتنا مفتوحة, مش مقتصر على معناها تام معين, ولكن مفتوحة في جميع المجالات وجميع التعبيرات الفنية. هذاك علاش اخترنا أن تكون البرمجة بالشكل هذه, ولكن برنامج سريع وفما ضغط فرزنامة كذلك نادي من نهار 16 نهار 30. وإحنا ما ننساش عندنا زوز عروض نهار 2 أوت و3 أوت كانوا في مسرح كوتين الأيام التنشيطية لكوتين, مسرحية الشيخ جوجل وتنشيط أطفال مع عمي فوفو. هذو ما زوز عروض من مهرجان مدينة الثقافي الدولي, ساهمنا بهم. إن شاء الله تكون مساهمتنا ثرية لإخراء المشهد الثقافي بالنسبة للنشطاء في المشهد الثقافي في كوتين. حبينا هيك تكون البرمجة إن شاء الله نتوفقوا فيها
1: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله مهرجان مدينة ثقافية دولي دورة 46 من 13 حتى 30 أوت تحت شعار مدينة أثر يروى. إن شاء الله بالتوفيق مروان. إن شاء الله أكيد إذا تطوين تكون مواكبة وتجي على مختلف العروض والسهرات, وإن شاء الله الجمهور يكون حاضر. نعم ذكروا من اللي وين نجموا معناها يشروا التذاكر بالنسبة خاصة للسهرة الأولى اللي هي 20 لجمي مروان بالضبط وين يشروا
0: التذاكر؟ يكونوا موجودين في كشك طارق اللي هو موجود على القنطرة وقمرق البغدادي في طريق تطوين قبالة فضاء الحديقة. يكونوا موجودين للتذاكر على ذمة جماهيرنا وضمن نقاط البيع المعتمدة, بخلاف نقطة البيع اللي هي معناها قرى قبل السهرات اللي تكون يا إما في المركب الثقافي وإلا في الملعب صلاح الدين بن حميد على حسب العروض الفضاء اللي يحتضنها.
1: واضح. إن شاء الله بالتوفيق مرة أخرى. يعطيك صحة مروان عثيمنا مدير مهرجان, بالتوفيق ليك مرة أخرى. تحياتنا ليك سيدي, مشكور مرة أخرى على حضورك معنا وعلى التفاصيل هذه اللي قدمتها, خاطر أكيد جمهور يحب يعرف تفاصيل المهرجان, مهرجان مدينة الثقافي الدولي الدورة 46 شنو فيه العروض زاد هكا, وعطاك مروان فكرة على التوقيت وقتاش زاد بالضبط. وإن شاء الله أكيد احنا في مواكبة ديما لمختلف العروض الخاصة بالمهرجان, مهرجان منين ومهرجان زاد كيف تطاوين ومهرجان جيبس على الأقل, هذوما المهرجانات الكبيرة اللي ديما حاضرين معناها بقوة في المواكبة لإذاعة تطاوين. نوصلوا لـ7 غير 4 على موجاتنا تقريبا, نواصل معكم احنا على 8 في أصيل على إذاعة تطاوين.

باش نواصلوا معكم مع مستمعينا 6:47 دقيقة بالضبط على إذاعة طبعا مش معكم الفقرة أنا والغربة ونرجع نواصل معكم. أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أنا والغربة، لقاء خاص يتجدد مع نبض الوطن وحنين القلوب في فصل الصيف. المدن التونسية تلبس حلة الفرح ويلتقي الأحباء بعد فراق طويل. اليوم معنا ضيف من جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج، السيد المنصف العايد. معنا ضيفنا، مرحبا بك.
2: وبيك سيد فضلي.
0: يا عيشة، شنو نجم نعرف على أخونا المنصف العايد؟
2: أنا منصف العايد من دعم تندية عمرية في العينات قسم مارتين، والآن نسكة في التطعمين الجديدة. سافرت من عام 1982 إلى فرنسا، وقريت أيامات غالية مدة 8 سنين، وبعدها شديت العمل. أنا وخطرة بديت في وقت قريت واحد وبديت في تصليح ميكانيك سيارات، وبعد مشيت إلى المطاعم. عرفت عام 94 جاءت المدام هنا مدة عامين، وبعد تمشيت مهم هنا الوقت هيك مازال ما سمش تأشيرة، مع تمشيت بدون تأشيرة يأخذ البيئة والطيارة وذلك هو اسمه زي ماشي هنا لتونس، ما حتى إشكالية. بعد ذلك قعدت أيامات، واحد بعد دخلت قريت شوية، تعلمت الصناعة هذيك كما قلت، قريت غالي شوية مدة 8-10 سنين. صعيبة ومش صعيبة كما غايب على الوطن وعلى الأهل، صعيبة شوية بين أنه غالي الصراحة. عادت ممتازة، واحد يخدم الأهل بحذاه ويروح يومين يمشي صباح يروح. لا،
0: شنو شعورك في اللحظة الأولى اللي توصل فيها لتونس من فرنسا تونس أرض الوطن وزيد غياب طويل؟ كيفاش أنت أحساسك يكون؟
2: الشعور زي تولد من جديد.
0: الحمد لله يا رب.
2: زي تولد وقت نشوف الوالدة والوالد الله يرحمه، وقت نشوف الوالدة من كل عام.
0: شنو أكثر حاجة تفتقدها في الغربة وتتلهى في أنك تشوفها حال وصولك إلى أرض الوطن؟
2: حاجة هم الوالدين.
0: شنية أكبر أكبر صعوبة واجهتك في بداية رحلة الاغتراق؟ كيفاش تغلبت عليها؟
2: أنا ما جتني صعوبية، لأن فيت مع والدي وخطر اسمه مخلي صغير، حتى وتقلمت مش حكاية أغسيرة زي التقريط غالي ما يسموها، ما جتني صعوبية ياسر.
0: تمشي في الصغرى تحسها معناتها أفضل.
2: أخذ ليه سهري. ما خطر في الصغرى ما عندكش مسؤولية كبيرة اسمه، كما واحد كبير اسمه عنده وراه والديه وعنده اسمه والسكن موجود وكل شيء موجود غير ما عندكش حاجة اسمه تصعب عليه. مش كما واحد يمشي مهنة اسمه عمره 20 ولا 25 سنة وعنده حتى شيء غادي معناته بيبدأ من جديد، كأنه طلعت من جديد.
0: صحيح. 45 عام تو أنت في الغربة، نظرتك للوطن وانت عشت سنوات بعيد عنه رغم رجوعك يعني كل صيف ولا كل فترة ما، لكن هل تغيرت يعني نظرتك للوطن؟
2: أنا متغير فيه ما هذا كما العادة يا أخي.
0: حبك ليه يتجدد يعني؟
2: ما تجدد حس فيه، حس منصوف فيه، حس لأن ما في قاعدة تقدم. مثلا ما نشوف الدول الأوروبية والدول نشوف التقدم ما هذا كما نشوف نفس الشيء، ما هذا نفس البناء نفس الواحد نفس الماء نفس المطاليتين في العباد، معناتها نفس كل شيء، ما فيهاش حاجة كبيرة معناتها تقدم. بالنسبة للتأشير وبالنسبة أصلنا كل الناس يتحرك، هي أكبر غلط اللي عملوا فيها بصراحة حسب ما نشوفهم. كان ممكن عنده بشيء بالتأشير، ممكن عنده شوية أمل وشوية واحد ينجم واحد ده، بس صعبة ياسر بالنسبة لقبله تو صعبة ياسر ياسر.
0: إذن الغربة قد تسرق سنوات من العمر وتغير الملامح، لكنها لا تستطيع أبدا أن تنزع حب الوطن من الروح.
2: شيء طبيعي، حب الوطن في قلبك، في قلبك معناتها زي كما تحبي اسم الوالد والوالدة، لك اشترطيه من القلب في الوطن.
0: المنصف العايب ضيفنا الكريم، شكرا لك على قبولك الدعوة وكل العودة الحميدة لكل أبناء الجالية التونسية المقيمة في الخارج الأوفية. إلى لقاء قريب يجمعنا على حب تونس، مع أجمل تحياتي وتحيات أميمة خلفة، طالبة متربصة في المجال السمعي البصري سنة ثالثة، والمؤطر هنا عبد السيد المراحي. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. أنا والغربة.

السبعة غدا جولة موجاتنا بعد شوية موجز أخبار السبعة ومن بعد نرجو نواصل معكم ساعتنا الثالثة من أصيل اليوم على إذاعة التطاوين. مرحبا بكم الناس الكل.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أكدت حملة أوقف التلوث في جابس في بيان أصدرته مساء اليوم أن زيارة رئيس الجمهورية إلى الجهة يوم أمس لم أتت على إعلان نوايا عام، لم يتضمن قرارات واضحة، واقتصرت على التصريح بعدم تشغيل الوحدات الملوثة والاكتفاء بالوحدات التي تم إصلاحها، داعية إلى ضرورة التعجيل بقرار تفكيك الوحدات وبخريطة زمنية وعملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة. وشددت الحملة على أن المراهنة على تأجيل الحلول النهائية وإهدار للوقت ومواصلة للقتل البطيء للمواطنين، كما دعت الحملة إلى ضرورة الإفراج عن نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث لضمان المصداقية واحترام المواطنين في جابس، خاصة وأنها تشكلت في مسار اخترته رئاسة الجمهورية. أعلنت وزارة التربية اليوم إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. ينظم مساء الغد المعهد الوطني للرصد الجوي عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي الشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، وتنطلق عمليات الرصد بداية من الساعة 6:30 مساء. نددت سوريا ودول عربية بقرار الحكومة الكولومبية المشكلة حديثا الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني المحتل على الجولان السوري، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة. أعلنت واشنطن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع شهر سبتمبر المقبل. انتهى الموجز. الآن أخبار الرياضة مع زميلة ربا بلطرش.
4: شكرا بوثين.
5: انفاسبورت،
4: اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. الاتحاد الرياضي بنقردان توصل الى اتفاق مع المهاجم ادريس المحرس يقضي بتمديد العقد مع الفريق لموسم اضافي حتى جوان 2027. الترجي الرياضي التونسي اتفقت الهيئه المديره مع نادي بامكو الاذربيجاني من اجل ضم اللاعب المغربي الفرنسي عماد فرج. ذكر باش يمضي عماد فرج 3 مواسم مع الترجي بعد موافقه الفريق الاذري على العرض اللي تجاوزت قيمته 1 مليون يورو. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي قررت التراجع عن التعاقد مع المدافع المالي سيمبارا. يأتي هذا القرار بعد سقوط اللاعب في الاختبار الطبي الثاني اللي يقيم اليوم في إحدى المساحات الخاصة في تونس العاصمة. النادي الرياضي الصفاقسي قرر التراجع عن انتداب المتوسط ميدان نادي ريال فاسول بوركيني باغري رغم إعلان ناديهم أمس موافقته على العرض المقدم من فريق عاصمة الجنوب بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء. في أخبار الرابطة الثانية الاتحاد ملعب الجيبسي سيدخل فريق في تربص تحذيري بعين دراهم يوم السبت 15 أوت يتواصل لمدة 8 أيام، إذن بمشاركة 27 لاعب. ذكر تدخلوا زوز لقاءات ودية، إحدى اللقاءات بشكون أمام اتحاد بسكرة الجزائرية. نذكر بجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت 22 أوت الجاري الملعب التونسي يلتقي النادي الرياضي الصفاقسي، مباراة باش يحتضنها مركب الهادي النايفر بباردو في ملعب مازال ما تحددش بينما الحمام سوسة الاتحاد الرياضي مونستيري. في صفاقس طيب المهيري تقدم الرياضي بسقيت الدائري يستقبل الشبيبة الرياضي بالعمران. في بنقردان الاتحاد الرياضي بنقردان يلتقي النادي الرياضي لحمام الأنف. الدفعة الثانية تتلعب يوم الأحد 23 أوت الترجي الرياضي التونسي يلتقي النجم الرياضي الساحلي. النادي البنزرتي مستقبل المرسى. النجم الرياضي بالمتلوي يستقبل النادي الإفريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي يلتقي الأولمبي. ذكر لقاءات الكل انطلاقا من الساعة 4:30. باش نختم بأخبار كرة السلة ونذكر مواجهات المنتخب الوطني في النفذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. ذكر اللقاءات باش تدور بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 أوت إلى غاية 30 أوت. يوم 27 أوت الموعد سيكون ملقاة تونس الرأس الأخضر، 28 أوت منتخبنا الوطني التونسي يلتقي منتخب الكامروني، ويوم 30 أوت منتخبنا الوطني التونسي يلتقي منتخب جنوب السودان. هذه أخبارنا في الرياضة.
5: أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثالثة 7:15. مرحبا بكم معنا مرة أخرى مستمعينا. نكملوا حتى للثمانية باش نتحدث سوا على المؤتمر الدولي الشامل للتغذية باش يكون نهار 9 و10 أكتوبر 2026 تحتضنه تونس واللي تنظمه جمعية تونسية لعلوم التغذية. المؤتمر الدولي الشامل هذايا بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن خارج تونس. الموعد العلمي هذايا مثل منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجال التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تأمنها كفاءات رفيعة المستوى. وباش ترتكز نقاشات المشاركين في المؤتمر هذه حول 6 محاور رئيسية في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية واللي ترتبط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية، زاد تدارس متلازمة القلب و التمثيل الغذائي، كما باش يتضمن جدول أعمال تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والأفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذية. باش يتولى المؤتمر زاد أهمية أو أهمية خاصة يعني لملف التغذية عند الفئات الهشة إلى جانب بحث العلاقة بين التغذية والأنشطة الرياضية. وكانت تدعات الجمعية زاد كيف المهتمين والمختصين في قطاعات الصحة والطب وعلوم التغذية إلى مواكبة الحدث هذايا، المساهمة في صياغة رؤية مستقبلية تضع التغذية معناها السليمة في خدمة الصحة العامة. ذكر الجمعية التونسية لعلوم التغذية هي جمعية علمية تونسية تهتم بمجال التغذية، تأسست عام 2003 في تونس. تهدف الجمعية للمساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال التغذية والنهوض زادة بالتغذية في مختلف مجالات تطبيقاتها وتنظيم زادة اجتماعات وملتقيات ومؤتمرات بالتعاون مع هيئات وطنية ودولية. كما قلت هذا المؤتمر الثامن للتغذية اللي تحتضنه تونس أيام 9 و10 أكتوبر. نعرفه واللي في تونس عنا برشا مشاكل صحية، مشاكل في التغذية بالأساس، على خاطر اليوم نشوفه في نسب كبيرة وأرقام مفزعة في السمنة، في السكري، في القلب وغيره من الأمراض المزمنة، وخاصة السمنة والسكري اللي هي الحقيقة اليوم نشوفوها عند حتى أعمار صغيرة فئات شبابية زادة يعانوا من السمنة اليوم والسكري. نعرفه اللي زاد المستوى نتاع التغذية في بلادنا يعني نجم نقوله متوسط أو أقل من متوسط نظرا لعدة أسباب كما الغلاء في أسعار المواد الصحية يعني والتغذية الصحية بصفة عامة. مش أي شخص نجم معناها باش يأكل ماكلة صحية أو باش ينظم على الأقل معناها ما كلته، تطلب برشا وقت مجهود وبرشا فلوس زادا كيف. وفي نفس الوقت معناها عنا زادا مشكلة اللي برشا ناس ما تتحركش بالرغم عندها السمنة وعندها برشا أمراض مزمنة، ما تتحركش برشا، ما تعملش رياضة، فهذا أكيد باش يأثر برشا على القلب وعلى الصحة متاعهم العامة بصفة عامة. فكي تكون فما محاضرات ومورشات صحيح حاجات باهية مهمة، توصل معلومة، يقدموا معطيات مهمة، نصائح وغيرها وحلول زادة كيف، ولكن التطبيق لازم مهم في كل حالات تطبيق يعني من الجمعيات هذه اللي تقوم يعني بمؤتمرات تهم التغذية السليمة بصفة عامة. وزادة كيف حتى المواطن المستهلك بصفة عامة لازم انتو يقرأ حساب كل شيء، يخمم في روحه، ينظم الماكلة متاعه وعلى الأقل معناها يحاولش معناها خاصة الناس اللي عندها سكري وغيرها انه توصل تاكل ماكلة معناها فيها برشا سكر وبرشا زادة كيف الزيوت يبعدوا عليها مهما كانت، خطر كما نعرفوا معناها اليوم نحكوا على أرقام مفزعة معناها خاصة معناها في السمنة. وهذيك علاش باش يكون ثم معناها فقرة خاصة معناها بالمكافحة السمنة وباش يتم عرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذية بصفة عامة. إن شاء الله الناس كل تكون على دراية بالموضوع هذا والناس كل تبحث زي كيف معناها في موضوع السمنة والتغذية السليمة بصفة عامة، على خاطر اليوم على الحقيقة ولينا نحكوا على كل الفئات العمرية، مش كان الكبار في العمر ولا وزن عمر معين، نظرا لعدم معناها تلاؤمهم ممكن مع الواقع اللي يعيشوه ستريس وغيره، معناها ذلك أكيد بشي أثر على صحة الإنسان. ولكن اليوم نشوفه في السمنة وممارض السكري تحديدا حتى للصغار، يعني في صغار في العمر 4 سنين و5 سنين و10 سنين، علاش برشا نقاط استفهام زي كيف هي الأسباب تختلف. صحيح السمنة زي كيف نشوفه في صغيرات يسر، معناها الوضعية متاحهم مقلقة، وهذه أكيد بشيرجع على صحتهم على طبيعة الحركة متاحهم وغيرها. فيلزم معناها الناس كلها تنتبه وتحاول معناها تقلل من برشا حاجات كما السكر والزيوت والماكلة معناها متاع الشارع وغيرها، على خطر كما قلت معناها اللي نحكو على تونس اليوم راهي معناها نجمو نحكو على طبقة متوسطة وأقل من متوسطة بنسبة معناها قليلة الناس اللي تنجم توفر معناها أكل صحي وملائم لصحة الناس. هذيك علاش لازم ديما ننتبهوا على صحتنا، وإن شاء الله لاباس الناس الكل.

مش نرجع نوصلوا معاكم باش تاخذوا فكرة على أهم برمجة ما تبقى من برمجة مهرجان كارتاج الدولية دورة 60 اللي كانت تلق من نهار 16 جويلية تتواصل حتى نهار 19 أود بالمسرح الأثري بكارتاج. 20 سهرة فنية تقريبا متنوعة شارك فيها توينسا عرب وزي كيف كيف فنانين من العالم. مازالت برشا سهرات كيما السهرات اللي كانت يعني تعرضت وحكي عليها الجمهور من بين سهرات الناجحة كيما سهرة صابر بيع اللي كان في الافتتاح, فما سهرات أخرى زي كيف كيف, فما سهرة الفنان سامي يوسف نهار 1 أوت من بين السهرات اللي كانت مميزة في مهرجان كارتاج. غير هذا كيف كيف من الحفلات الأخرى اللي كان تفاعل معها الجمهور خلال الموعد متاع سهرات هذوما. ما زلت فما سهرات أخرى كيما الاختتام باش يكون مع الفنانة مجدة الرومي, قبلها زاد باش تكون موجودة الفنانة تونسية أمينة فيخ نهار 17 أوت وعرض آخر نهار 15 أوت زاد مع الفنانة اللبنانية إليسا. هذوما أهم البرامج السهرات اللي ما زلت باش تكون موجودة خلال برمجة كارتاج اللي تتواصل حتى نهار 19 أوت كيما قلت هو العرض الاختتام للفنانة اللبنانية مجدة الرومي. فما زاد كيف كيف العرض المميز والمهم زاد كيف كيف الفنانة التونسية نبيها كراولي نهار 13 أوت الاحتفال بعيد المرأة. هذوما السهرات اللي أكيد معناها ما زالوا موجودين بخلاف السهرات اللي تعرضت واللي كانت ناجحة كما الفنان المصري عرض حلو برشا ثامر عاشور نهار 8 أوت نهار 6 أوت ميادة الحناوي زي كيف كيف بعرض مميز جدا. كيف كيف يعني بخلاف يعني عروض أخرى تعديت تونسية زي كيف كيف وكانت ناجحة وبش يكون نهار 11 أوت فما عرض في الكلورات العالم نهار 11 أوت. هذوما السهرات اللي مازالوا خلال مهرجان كارتاج تقريبا في الدورة هذه مع بش يكون فما برمجة خارج مهرجان كارتاج خلال شهر سبتمبر اللي تم الإعلان عليها اللي بش يكون فيها مجموعة من الفنانين كما الفنان نانسي عجرم وفنانين أخرين زي كيف كيف بش يكونوا موجودين بش يتم يعني برمجتهم خلال خارج بطبيعة مهرجان برمجة مهرجان كارتاج الدولي اللي هما باش يكونوا في خلال شهر سبتمبر. باش نتحدثوا شوية على بعض الأفلام في سينما صيف 2026 باش تحافظ زي كيف كيف على أهم الأخبار اللي تصدرت في الفترة الأخيرة أهم المواقع كيما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اللي كانت صدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الأخير في الساحل الشمالي بعد ما أطلت بشكل مختلف

بين 20 و50 كيلو، كما يأكد أنه هي عندها رغبة كبيرة في خسارة الوزن هذه بطريقة طبيعية بعيدا عن خيار الجراحة، وهذا اللي قامت به شيرين، وكانت بداية رحلة خسارة الوزن بإصرار كبير منها، وحسب ما كشفوا طبيبها اللي كان لاحظ فرق كبير في مظهرها منذ الأسابيع الأولى، كما تأكد على أنه كان تبعت نظام غذائي سهل برشا، اعتمدت على هدف يمتد لمئة يوم على التركيز على أطعمة تكون خفيفة وطبيعية، تفضلها شيرين عبد الوهاب. هذا آخر الحديث معناها اللي صار بعد حفلها الأخير اللي كان حفل نجح برشا زادة كيف كيف، واللي حضروا جمهور كبير. رجعت بعد غياب طويل حفل غنائي في الساحل الشمالي، حضروا عدد كبير من محبي المطربة المصرية، حرصوا على توثيق لحظة العودة متاعها للغناء مرة أخرى والابتعاد عن الأزمات والمشاكل الشخصية اللي حصرتها طيلة السنوات اللي فاتت. وكل عادات فعلت شيرين مع جمهورها، وكانت مسحة الحضور كما متعودة شيرين بكلمات تلقائية خلال تواجدها على المسرح، وكانوا باركوا العودة امتاحها، وكان يعني جمهورها دعمها بشدة، وكانوا يرددوا صوت مصر، وهي كانت تقولهم كلنا صوت مصر، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور معها خلال الحفل هذه الأخيرة. هذه آخر الأخبار اللي كانت ترند في الفترة الأخيرة. باش نخدم الأخبار هذه زي كيف فيما يتعلق بالسينما في مصر في 2026 موسم صيف 2026 السينمائي، وكان كل من الفنان كريم فهمي والفنانة شيماء سيف سجلوا حضور لافت من خلال أدوار البطولة. زادة الفنانة زادة التونسية درة زروق كانت حاضرة زادة كفيف من المقدمين في الشخصيات هذوما، واللي كانت حاضرة بقوة. كريم فهمي ضمن قائمة ضيوف الشرف في فيلم الست لمام مع الفنانة يسرى، اللي مقر عرضه في دور العرض المصرية نهار 19 أوت 27 زادة كيف كيف الشهر الجاي. وزادة كيف كيف برشا بحضور لممثلين أخرين كما يسرى، درة، ياسمين، ماجد المصري، دنيا سامي، محمد زادة أنور، وغيرها من الضيوف الشرف اللي كانوا حاضرين زادة كيف كيف في الفيلم هذايا. كندا علوش، العالمية لميس الحديدي، العالمية هلا سرحان، وغيرهم اللي كانوا حاضرين كضيوف شرف في الفيلم ست لماء اللي كما قلتوا باش تعرضوا في الفترة هذه، واللي كان سجل حضور مزدوج لشيماء سيف الفيلم ست لماء بشخصية كانت مختلفة تماما. أدوار أخرى زادة كيف كيف كانوا قدموها الفنانين لأول مرة، وكما قلت باش تعرضوا في الفترات الجاية. 9:37 على موجاتنا، مواصلين ديما معكم حتى الثمانية.

وهكذا وصلنا معكم لختم مشوارنا في أصيل اليوم كالعادة الموعد من 5 حتى 8 ديما على إذاعة التطاوين. شكرا لكم الناس اللي تابعتونا وكنتم معنا في المشوار هذايا الكل. إن شاء الله كنا ونسناكم وإن شاء الله ديما تكونوا في أحسن الأحوال مستمعينا الكل. سيسير بحكم في ثنية إذا كنكم مروحين ولا خارجين من دياركم. إن شاء الله ربي معكم الكل وسهرة ممتعة للجميع. باش خليكم مع مي فاروق ألف ليلة وليلة نختموا بها المشوار في أصيل. وصلنا حتى 8 الموعد يكون مع موجز الأخبار وتتواصل بطبيعة بقية برامج إذاعة التطاوين المباشرة. فتحي المقلبي كان معكم في الجانب التقني نادية صالح مكرف قدكم من أمام الميكرو. ليلتكم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. توصلت اليوم بمدينة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمرأة عبر افتتاحية معرض الصناعات التقليدية بفضاء الاتحاد الجهوي للمرأة، وكذلك تنظيم تظاهرة ناجحات في بلادية للاحتفاء بتكريم 13 امرأة من الجهة في مجالات مختلفة. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعة القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، تم الاتفاق على عدد كراسة شروط وطني موحدة يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب اليوم عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. في العالم، دنت دول عربية اليوم قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان، مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إنه طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلادها فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: موسيقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: سوق الربع بصفاقس، سوق يختزل ذاكرة المدينة المصورة. جذورها تمتد إلى العهد الأغلبي، وما من زائر لها لم يستهوه المرور عبر أعظم أسواقها تاريخا ومقاما. وإن لم يسعفك الحظ لزيارته، قد نرحل بك عبر كلماتنا هذه إلى مواطن ديمومة حركية وأهمية سوق الربع. الملقى عند باب الجبلي، أحد المداخل الرئيسية للبلاد العربي، حيث يعود بنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث سفيان السويسي إلى التموقع الجغرافي للسوق. وهل من نظير له في العالم العربي؟
2: احنا اليوم مش نحكيه على سوق الربع أو سوق الرباع، تسمية هذه إذا كان نرجع للتخطيط متاع المدينة العتيقة، مدينة صفاقس العتيقة اللي هي تخطيط متاعها متعامد، يذكرنا بالكاردو ديكيومانيوس قديم تاع المدن القديمة. سوق الرباع هو الرباع، نحس اللي هو يقسم المدينة العتيقة إلى أربع أرباع، لأنه هو الجاي في قلب المدينة العتيقة شمال الجامع الكبير، ونشوف فيه جزء شمالي جنوبي ولا قبلي جبلي، وجزء شرقي غربي. وإحنا تخطيط المدينة العتيقة متاعنا اللي هو يذكرنا بعنجر في لبنان، يذكرنا بالكوفة، نلقاو اللي الجامع الكبير في قلب المدينة، ونلقاو دايرة به الأسواق. والأسواق نعرفوا اللي إحنا أول ما يبنى في المدينة صورة قصبتها ودار إمارتها وجامعها الكبير وأسواق، متأكدين اللي هو ما هوش الشكل اللي كان عليه في التأسيس، هو بيدو شكله منها في الوقت الحالي. سوق الرباع هذايا راهو موجود مش كاين في مدينة عتيقة متاع صفاقس، نلقاوها في مدينة طرابلس، نلقاوها في مدينة صنعاء، كان مثلا في صنعاء نفس التخطيط واسمه سوق الرباع. طريقة العرض المنتوجات فيه أو كيفاش كان، احنا نعرفوا اللي كان فما مصطبة، وللأسف معناها في أواخر التسعينات أو الألفينات وفات آخر مصطبة، والمصاطب هذوكم نلقاهم يا أما في الصور القديمة، اللي يحب يشوف المصطبة هذه في صفاقس كيفاش كانت ينجم يشوف في سبط الرمانة، فما دكان مازال محافظ عليها بجنب المكتبة في الواجهة الشرقية للجامع الكبير ينجم يلقاه.
1: وأثناء تجوالنا صادفنا عم يوسف الشرفي، رجل مهتم بتراث الجهة ويحفظ جزءا كبيرا من أسرار المدينة. عم يوسف، ما حكاية تسمية سوق الربع؟
3: سوق الربع ورد في تسميته أقوال عديدة، منها أنه السوق الذي كانت توظف فيه معاليم رسوم على البضائع بربع قيمتها، هذه النسبة نجدها توظف في غالب الأسواق. قيل أيضا لأن التجار كانوا يجلسون متربعين، وهذه ملفتة للانتباه، لأنه كما نعلم أن الدكاكين في سوق الربع تكون أعلى من مستوى النهج بحوالي متر، فالتاجر هو مضطر اضطرارا بأن يجلس حتى يكون فرق مستواه وحريفه الذي يكون بالنهج. فجلوس التجار متربعين قد تكون هي سبب تسميته بسوق الربع نسبة إلى التربيع. ثمة أيضا فرضية أخرى وهي كذلك ربما تقنع، أن سوق الربع ينقسم إلى أربعة أجزاء، شأنه شأن المدينة العتيقة. بقي فيما يتعلق بالتسمية التاريخية القديمة هي سوق الرهادرة، هذه التسمية انقرضت تماما ما في ذلك شك، ولكنها ذكرت في بعض المصادر والوثائق التاريخية. الرهادرة هم جمع رهدار، والرهدار هي كلمة فارسية وتعني ذاء القماش، فإذن التسمية مناسبة لاختصاص السوق. في القيروان كانت لهم أيضا سوق رهادرة، وكان يسمى سوق رهادرة القيروان سوق رهادرة صفاقس. إذن التسمية هي تقريبا شائعة ومعروفة، وكما قلنا تدل على اختصاص هذه الأسواق.
1: وماذا عن مواد بناء هذا السوق؟
2: مواد وتقنية البناء، أولا هو مبني كأي معمار تقليدي بالحجارة. احنا نعرف المعمار التقليدي ديما ياخو المواد وتقنية البناء مباشرة من المحيط متاحة، وبالتالي المواد المتاحة في الوقت هذيك هي الحجارة، حجارة احنا نسميها هندس بل الدبش او بالفرنسية مولال، والمادة الجير والجبس اللي على شكل يعني ممر تشوفوا فيه محلات متقابلة من الجهتين، وهو قلنا مسقوف وسقف على شكل كم او على شكل اقبير طولية وفيها اضاءة علوية. بالنسبة للمعمار هذا نعرف اللي هو بالبناء بالحجارة وباستعمال الجير الهوائي وباستعمال الجبس، نعرفه اللي هو يعطي تعديل مناخي للمناخ المتوسط، نعرفه احنا في الصيف حار، والإضاءة العلوية هذيك تتبدل الهواء يعني تجدد الهواء.
1: هذا السوق الذي يمتد على نحو 2000 متر مربع ويضم حوالي 120 محلا، اختص في نوع من التجارة فكان منه الملبوس الصفاقسي.
3: اختصاص السوق بذلك الشك كما قلت هو اسم على مسمى سوق اللفة، يعني هو مختص في اللفة، وحين نقول اللفة كل المنسوجات الصوفية وغير الصوفية حتى الحريرية وغيرها، ليس المنسوجات فحسب، هناك الكبوس مثلا يباع فيه الكبوس، يباع فيه القدرون، ثم حتى الأنواع من السفاسر وغيرها كان يختص بها سوق الربع. وكانت على هذا الأهم أن مدينة صفاقس كما نعرف هي مدينة تجارية بامتياز، وكتبت فيها العديد من الأطروحات العلمية والبحوث العلمية، معروفون أهلها بالتجارة وخصوصا التجارة مع المشرق العربي، تبين مدى أهمية علاقة سوق الربع بالمشرق. حين نقول المشرق ليس اسكندرية فحسب، في الأقرب ما في ذلك شك، ولكن أيضا بلاد الحجاز، حتى يبلغ حتى بلاد الحجاز، لأنه بضائع تصدر من سوق الربع إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، لأن التجار كانوا يتولون بقية المسافة. كانت أهم ما تصدره صفاقس البرنوس، الشاشية، الجبة، الكبوس، والعديد من البضائع.
1: وإلى جانب الحركية التجارية ودورها الاقتصادي على مر العقود، لعب سوق الربع دورا ثقافيا تاريخيا مهما بالجهة.
3: سوق الربع كان له فضل كبير في اقتناء مجموعات متحف العادات والتقاليد الشعبية، وكان لي المرحوم محمد المصمودي والدكتور علي الزواري مد الله في أنفاسه، كان لهم فضل في جمع وتجميع واقتناء والبحث عن هذه المنسوجات من سوق الربع. لماذا قلت كان لسوق الربع فضل كبير كما قلت في تأسيس متحف العادات والتقاليد الشعبية الذي هو متحف رمز في صفاقس؟
1: مع عم يوسف الشرفي وصلنا إلى حدود مشارف باب بحر أو باب الديوان، مغادرين سوق الربع بامتداداته المكانية وببشاشة تجاره وجمال معروضاته التقليدية، ومع نفائس دفاتره التاريخية مد شباب اليوم جسور التواصل وأكسبوها حلة اجتماعية من خلال تنظيم عشاء رمضاني على امتداد أزقته التي تحلت بالمرقوم وبالكليم وبروح المحبة والأصالة.

0: كنتم مع
1: وثائقي سقر بعبيس فاقس، نص وإنجاز سوار الشعري، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابة ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا كل
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟ انا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطايا؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: عندنا يا سيادي توا 15 يوم حصاد.
1: أي أش صور كل واحد منا؟
2: أنا وخويا الهادي كل واحد منا حصل 50 كيلو قمح و100 كيلو شعير.
3: حسب ظني أنا يا جماعة.

0: ندوروا فيها الحساب، يمكن ثم شكون اقل شوي ولا ازيد تريف.
1: وزينب والضاويه اش عملوا يا كسراوي؟
2: ما ثماش فرق كبير، اني عساس رابح راحتي اللي اعطيتوني فيه المرتب.
1: لا لا لا لا يا كسراوي، ما دام مهنينا العشايش والزويل نحسبوا كيفنا، مش هكا سي رابح؟
0: تعرفوا يا جماعه، اذا مشت الخدمه زي هالايام مده شهرين برك نرجع لبلادنا بالخير والبركه.
1: واش عملت في الفرس يا كسراوي؟ دوختنا وخي فرسك هذه.
2: اسمع، كان هداكم ربي هذا النزوع ما عادش جبدوه.
1: ربي يهديك يا كسراوي، ربي يهديك. ماذا بينا وخي نبعدوا على الشبهه والخطر والستار يسطر. يا ربح، جيب هيك الطباله خلي يعاونوك الضراري وفرهدونا بعد هالتعب.

0: شرخانة اليوم سالم ولدك بعث الجواب.
1: ايه يبشرك بالخير. هي واش حالهم غاد؟ اقرا اقرا طاهر ولدي هالجواب ان شاء الله ما يطلعش كجواب الكسراوي برك.
0: الواه نزيدوا في الهم على قلوبنا. الشويهات ما بقى فيهم شيء والزيتونات كلها الجراد والحمى بدت في الناس. اغلب العرش حول للسوق. اللي يطلب يطلب واللي عامل على فرينة الدولة عامل. حتى الفرينة قالوا سودين زي الرماد. وسالم ولدك ولا حمال في السوق. قال في الجواب كيف ما يجيك الزمان برا معه ويمشي على كيف هو.
1: الطف عبادك يا رب سيد. هي وانخلات فيهمش شوية بلاح الاخر.
0: حسب كلام سالم ولدك ثم انخلات ولده. لكن اكثر النخل ما ولدش. كان ما يرحم ربنا.
2: كان جاهم الجراد يمكن يتبقوا ياكلوا. على الاقل هو ياكل بشجرهم وهم ياكلوه. امام قالها كيف اكثر الجراد يرخص للحب.
3: كيف ما نشوف فيه تو راهو الجراد ينباع في الرحبة زي القمح والشعير.
1: ابعث لولدك اشاهد شوي فلوس بيه ويمتين قمح وابعث لحقهم
0: بيع القمح والشعير.
1: ها
0: بلدي يا شرهانة قطعنا هالبر على ويبات قمح وشعير وفي الاخر نبيعهم. والله قلبي لا يطوعني. اطلبوا ربي يرزقهم ويرزقنا. ما دام حولوا للسوق حتى من تلقيت انه ما يعيشوا. وكيف ما قال الطاهر ولدي الجراد يعوض اللحم. سالم يخدم في الحمال ربي يعاون. يخدم حتى بماكلته وماكله مرته. الذريه اللي يشغلوا ما عنداش وربي ينوب عليه.
1: حليلي على وليدي قلبه باش يتقطع من الثقل. قلت لا تعلق المرامي جيب واحده اخرى تعمر لك دارك بالذريه. الله غالب قلبه مش مطاوعة وليد.
0: يا مرا اتقي الله. بشيرة مرا كاملة مساعدة سالم ومتفاهمين واحنا اش دخلنا اش دخلنا. كل شيء في هالدنيا مقدر به ربي. الغني والفقر والذرية وصحة البدن.
2: والمشكلة يا ميمتي بشيرة ربيها سالم فكها من اهلها. امها وباها لتو حالفين ما يكلموهاش. كيف يطلقها سالم وين تمشي هالمسكينة بالله.
0: قول لها
1: اخطاني يا طاهر ولدي اخطاني. ولدك حد بلا ذريه. الدي اللي نحس فيها انا ما يحس فيه حد معاه. الذريه الواحد يلقاها في كبر. سالم ولدي بالله اشكو بيه قال ربي يطول في عمره وصل للسبعين وعشان ذا الوقت راه طويل والدهر غدار. الواحد يلزمه يشبح البعيد.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عمار يعمل هكا ينحي من فمه ويود الهطايا من لذن وخاسرة. النهار وما طول يقرا في الجرايد ويتبع في الأخبار من كل بلاد، لا يدري عليها باش تباعت ولا باش تشرت. هذا ولتي بكار النار تخلف الرماد.
1: فهمتك هكا الدور، عمار يتمعشك ويلعب زين. نام نهار تختار عرفت كل شيء. عمار ماهوش في سيتا يا قدور
0: ولا عمل هالطاية. حتى يا سي بكار ما هوش راضي، حسيت بيه ماهوش فرحان. عمار يحب الهالطاية، صام صام وفطر على جرادة. حصل هالبنوية الزوج كلو على قلبي وشربه قد ما عملت ما حصلتهمش. حبيت نورطهم نسرقهم ونعمل ليهم فضيحة خلي يمشوا، لكن فايقين ما عملوا حتى غلطة. بالأخص سلطانة، فكر فكر معايا صالح، فكر فكر في حل ندعثروهم ونريحوا منهم الناس الكل، ولا نخطفوا واحدة منهم. اعمل جهدك معايا صالح، اعمل جهدك.
1: أقدور تعرف على جيتك تونا وسلمت في طشمتي؟
0: هي
1: لقيت فكرة للفرس
0: أقدور.
1: بعد ما نخطف الفرس نخطف واحدة من بنوي.
0: هيا هيا هيا الراح الراح اقعد الراح اقعد
1: قعمس
0: قعمس. والله ما عادش خلي كان مشكل عمار. فهمني فهمني يا صالح اش يدور في راسك، فهمني.

0: يعجبك تو هكا كل ليله صالح يوخر ما يعلفش البقرات بكري.
1: ها ايتي حتى هو نهار الكل مع الحصاد وفي الليل يعلف. قلت لي كباي يدبر خدام اخر رسمي للبقرات.
0: بصح حافظوا على رزقنا، اللي يضيع من ايدك ما يعوضه لك حد. شوف شوف حاله العطايا يا عمار، شوف الفقر والغنى متحاذين.
1: سكين يسخفوا ابي، والجرايد هالمدة الكل تخبر على حوال الجنوب والوسط، كلهم الجراد وزادت عليهم الحمة، قتلت ما قتلت، والحكومة ما يهم في حتى شيء ولا حتى عنده علم.
0: حكومة الحماية تعبة والبي ما عنده حكم.
2: من اللي فرنسا دخلت في حرب عام 14 والهم الكل نازل علينا، قمحنا وشعيرنا وزيتنا وتمرنا كل ماشيين البريز، احنا عايشين بالصبر.
1: باي اي صحيح باي، وهذا علاش ثم رجال في بلادنا تكلموا دخلوا للحبوسات وضحوا بكل شيء على جال الناس القلاله.
0: اخدم رزقك اخدم رزقك يا عمار، ما ينفع كان رزقك راهو في يمك في غيرك انت. ساعه فرنسا ما تخرجش من كلام، والحرب ما عندناش لها قدره. النهار كله وانت مشغول بالجرايد تتبع في حزب فعلبي، ها يا ما طرح بلديه عايشين في الظل والمراوح والمشوي وقاعدين يغروا بالناس. هذا ما باش يخرجوا فرنسا، ها هذا ما باش يخرجوها. فرنسا دخلت بالسلاح وتخرج بالكلام. اي علاش كوني جد هذا ليها في بلادنا 50 عام تيش خسرت هي؟ اش كون حاربها ترى؟ اش عملوا كل من وقف في شورها؟ اللي يرفع السلاح تقتله، واللي يتكلم تعشي في الحبس.
2: يا عمار يا ولدي، يا عمار يا ولدي، خايف عليك انت والراضي والجميع اللي معك، بالأخص هالأيامات كثرت عليكم الكلمات. تنادوا في الناس، تنادوا في الناس وتكبروا في المعبوكة،
0: في الاخر جلوا على رواحكم وعلى الناس اللي معكم.
3: عباي هاي العشي حاضر، هاي ادخلوا للحوش. هاي
0: عشت يا وليدة بنتي، عشت يا وليدة بنتي، والله تمنيتك جيت يا راجل. هاي بنتي مهنيتني على امها. هاي
4: يا وليدة وش حال يومها اليوم؟
3: كي العاد لسانها ثقيل والمشي كمان ددشها. عمار عمار وخي عرسها تمرة تعاوني، ربي شوش يكون حالكم كان عرستنا تي حتى نجمة إلهية في الحصاد. الوقت هرب من العرس عمار تي ندادة كان بصغارها.
0: والله وريدة قالت الحق، عرس عرس عمار فيش تستنى؟ اختار واحدة من بنويت الدوار خلي تعاوننا وتقوم بأمك. هاونك البنية نجمة ما بها فالحة ومقدودة، وحتى تركيه ما عادك ما تقول فيها هاي وغيرها وغيرها وغيرها.

0: رجعتني يا بابا. وين كنت؟ كل ليلة ما تروح كان بعد نصف الليل. اعرف على الجينة علاش الهدرات اللي في راسك ما تنفعناش وبالممكن تضرنا. هذه راهي فرنسا، فرنسا وما أدراك أشكون يوقف في شعورها ويسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم ولدي، وعي روحك قبل ما يوعوك الناس. أبعد على الخطر
1: يا بابا. رانا نقصروا في الليل ونشربوا في شوية داي، كلمة منا وكلمة منا، لا عندنا لا سلاح ولا نعملوا في المظاهرات. والله يا بابا، والله اللي فهمت في هالعشر أيام ما كنتش نحلم بيه. أما رجال في تونس، أما رجال
0: رجال. اسمع، أفهمني قبل ما يلعبوا بيك. هذا ناس عندهم الفلوس والمعارف، وانت لا قدامك ولا وراك، تمشي فار حبس. يا وليدي يا وليدي، باباك ناصحك كل ليلة انا ما نرقد الا ما انت ترجع. علاش تعمل لنا في مشغلة؟ انا وامك نستنوا فيك لين ترجع. نرقدوا عقاب الليل وفي الصبح نوضوا نخدموا، وفي اللي خلانا بالنوم الباهي ولانا بالخدمة المصوابة. مولين قالوا اغلب مرتك وصغارك واللي تغلب من الرجال فايدة. أنا وليت مغلوب مغلوب.
1: حشاك بي حشاك.
0: كلمتي طاحت. ايش حشاني ايش حشاني، كلمتي طاحت. يا ريتني حتى متت وارتحت.
1: عليك يا بي عليك.
0: الناس تخدم والولد يتبع في الهداري الفارغة، والخطر من فوق.

0: رجدو هاهم رجدو الكل. اسي سي نعلشي هيا فيسا فيسا ابطي عمار استنى خايفة يا سلطانة قلبي يضرب وحتى نقابلو راجل في عقب الليل
1: الليلة نعرفو مقصودة شناو
0: وإذا تكون عندي دواء وش الفايدة أني وين وهو وين
1: على قلبي يمكن يعاوننا يوقف معانا ويتكرم علينا
0: ظهر فيه لا يخطر ولا يخون. اسمع يا سلطانة هدرة الفلوس والقمح ما تجبديهاش لو يعطيني كل ما يملك ما نبيعش روحي ولا نخون.
1: يو حيدة انت تحبين ها؟
0: اش الفايدة نحب ولا ما نحبش النوم طارق من عيوني وكيف نركض نحلم بالنيران تحرق فيا لكن اش الفايدة يا خالتي اش الفايدة

0: الرسالة. هم جايين. شد بلاست.
1: زعما جايين الزوز العمار ووريناه تحت التوت. وش يعمل في هالليل تحت التوت؟
0: مقلنا جايين ليك ولا ليا. متوعد معهم. ما كانش يظن اللي احنا نحسوا فيها البلاصة.
1: كيف يرجعوا زين ابو سلطانة الليلة نخطفوهم ونسكروا عليهم الفيرما الخالية.
0: استنى استنى استنى وقفوا. سامرونا اقطع نفس. هم زين وقفين ظنهم يحبوا يرجعوا.
1: ربي يحقني هم قرب لينا هكذا. خلنا نشدوهم. هذه فرصة.
0: بنت بنت صالح احنا بينهم وبين عمار. لو كان يساوي كنا رصاص. عمار ديما مصلح. سكت سكت سكت هم تتكلموا. خلنا نسمعوه.
2: قلبي مش متعني في هالوقت نقابلوا راجل ما نعرفه عليه شيء. انت لو عديه انا نونس فيك. يا زينب يا زينب ما تخافيش. دور شعلي شاهد العقل. قلت لك ونعاود لا هو من كاري ولا اني من كاره. علاش نظلم فيه وفي روحي؟ عمار ياخذ وحده زيي هذا ما يدخلش مخي.
3: هو اللي قال هو اللي قال.
2: اسمعي انظر نحصاد هيا بارك ما تخافيش. عذبي على قلبك. التوته اللي قال عليها مش بعيده. الراجل يقول اشي حد والعيب في الاخر في المراه. يا اخي ما فيكش عقل. تعرفي لو كان عرض علي ناخذ عيوني وامضات.
3: انت تكلمي على روحك يا سلطانه. اني نعرف الخطر. هيا نرجعوا هيا هيا
2: توا نرجعوا. اش مسال خطاوي. تشجع يا زينب تشجع. راني نصحات ما نلعبش بالنار. هاني راجع وانتي كان عندك فيه برية.
3: تعالي هني وناشي وناشي. راكي تندمي
2: يا سلطانة. انتي تكلمي على روحك. لكن اني عارفة اهلي باباي وعمامي والله يقتلوني ولا يرضوا بي حتى لو يبدأوا زلبي. هيا نرجع هيا اخد واقف القاري نعرف شنقول. هيا اني راجعة ما نلعبش بالنار.
1: سمعت قدور صدقتني تو جيت لك كلامي.
0: عمار يخرج من هالكلام. خسرت كيف عيد زينب وسلطانة. قلت الليلة يولي سيد وإحنا في شرطة. تمنيت نتشفى في هكا سلطانة. زعم عمار يحب يعطيك كلب. عمار تحب وحدة هالطاية وبنويتنا وردات يستنوا في كلمة منك.
1: مالا بعد ما رينا وسمعنا اش نعملوا توا قدور؟ عمار مضروب على راسه وما عادش يدل شيء.
0: والله لو كان جا ولدي ما نخسر عليه كان كرتوشة يورث الثروة وتسالمي للعطاية.
1: باهي باهي اش نعملوا؟
0: العطاية ما عادش يطوروا في برنا. قريب يرحلوا والعصا في جلودهم. لكن قبل ما نجبروهم على الرحيل نفكوا منهم الفرس.
1: عندك راجل يا قدور. الفرس عندي لها حل مضمون زيد.
0: قولي قولي قولي شناوي تعمل. انا نعاونك. حتى انا فكرت في حيلة. ليش ما تعمل عملة للكسراوي وقريم يكمل الباقي.
4: مرحبا بيك يا ولية. اش قلتي؟ سامحيني الكلاب ما خلونيش نسمع.
5: خديجة مرت سي بكار مريضة وما فات فيها دواء ولا طبيب. قالت لي يمكن هالبراينية عندهم حشايش تنفع.
4: هلي ما نعرف شي لكن النساوين الكبار يمكن عندهم الحشايش. كيف يشو نقولهم؟
5: اسمع هاني جبت ليكم خبيصة طابونة ودبوزة زي الثانة وهالعصيدة بالسمن والعسل. العصيدة ما زالت سخونة وبنتها كيف تتكن سخونة. وفطورها انت واللي معاك والخبز خليه لجماعتك.
6: شين هو الخيرات؟ لا بربي عصيدة بالسمن والعسل عندي سنين ما ذقتهاش. نخلي لهم الخبز والزيت ونتغدى، ومن بعد نعمل كاس تاي ندك بلا سيدة برشا، حتى الكلاب نب عليهم ربي. هيا هيا كلماتي، هيا ألي وانتم عن الزهر. هيا هيا
7: هنجم، ايش عملتي؟
3: اللي قلت لي نعمله عملته. الظهر فيه جهاء قبل ما يملى بطنه يتفرش،
7: وكيف يتفرش ويدوخ، الكلاب يأكلوا بقية العصيدة ويدوخوا.
3: اصبر نصف ساعة ولا ساعة وامشي، كان نبحوا الكلاب ولقيتها مازال فايق قل لحاجتي بالمعو، واغلب الظن تلقاهم مفروشين هو وكلابه.
7: نجم نجم
3: انا عمي كريم،
7: هانا وحد حب قدور وعدني بيك بعد الحصيد انعرسوا. ها ايش قلت؟
3: ايش قلت؟ كريم كيف تبيع الفرس؟
7: ها
3: اشري ليا بلاريت تذهب خالص.

0: كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، نور الدين العياري، الرزقي العوني، سعيدة سراي، ألفة الحكيمي، جهاد اليحيوي، وأسلاح العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أكدت حملة أوقف التلوث في جابس في بيان أصدرته مساء اليوم أن زيارة رئيس الجمهورية أمس إلى جابس أتت على إعلان نوايا عامة لم يتضمن قرارات واضحة، والاقتصار على التصريح بعدم تشغيل الوحدات الملوثة والاكتفاء بالوحدات التي تم إصلاحها، داعية إلى ضرورة التعجيل بقرار تفكيك الوحدات وبخريطة زمنية وعملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة. نظمت مساء اليوم المندوبية الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطاوين معرضا جهويا للصناعات والحرف التقليدية بأحد الفضاءات العمومية، يتواصل إلى يوم الغد، وذلك احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. يشهد العالم غدا ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس. في العالم، دانت سوريا اليوم أعلان وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية اعترافها بالسيادة الصهيونية على الجولان السورية المحتلة، مؤكدة عدم انسجام هذا الموقف مع أحكام القانون الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين.

إذاعة تطبي. علموني اللي غار مني هالولي مش حزبك فيه.

0: عشرة الأخبار.
1: تمام والعشرة ليلة هنا في إذاعتي تطوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليلة، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابسة، وحملة أوقف والتلوث تدعو إلى ضرورة التعجيل بتفكيك الوحدات. ديوان الخدمة الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. وفي العالم، إدانة عربية لاعتراف كولومبيا بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابسة، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها. وقال رئيس الجمهورية خلال زيارة أدها مساء أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابسة لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، قال إن ما حصل خلال السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة، وإن جابس التي تسخر بمقومات طبيعية فريدة من جبال وشواطئ وواحات ضحية لا للتلوث البيئي فحسب، بل أيضا للتلوث السياسي. وأشار إلى أن الجهة دفعت ثمنا باهظا نتيجة نقل المجمع الكيميائي الذي قال إنهم كانوا يرتبون لتسويته مع الأرض ثم بيعه بأبخس الأثمان، مشددا في المقابل على أن مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية ليست للبيع أو للتطفريط. هذا وعقد رئيس الجمهورية ليلة الماضية جلسة عمل بمقر الولاية، طرحت جملة من المشاغل والمشاكل التي تعاني منها الجهة، وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي بجابس المدينة محمد البردي.
2: طرقنا لكثير من المواضيع على رأسها هي قضية التلوث. بصراحة كان راجل ملم بكل مشاكل جابس، مشكل التلوث ومشكل الواد جابس ومشكل المرور في جابس، وطرقنا الكثير من المواضيع. راه يلزم الناس كل نتلموا باش نخدموا للوطن هذا ونخدموا بلادنا ونخدموا جهتنا، أن الناس كلها تلتف حول الرئيس وحول قرارات الرئيس، والقرارات موجودة وحاضرة. عندنا ديما مشكلة البيروقراطية، الإنجاز ناقص في تونس. صلى الله معناها عن قريب تبدأ الإجراءات، على الأقل نبدو ديما نحو التلوث.
1: من جهتها، أكدت حملة أوقف والتلوث في جابس في بيان أصدرته مساء اليوم أن زيارة رئيس الجمهورية أمس إلى جابس أتت على إعلان نوايا عامة لم يتضمن قرارات واضحة، والاقتصار على التصريح بعدم تشغيل الوحدات الملوثة والاكتفاء بالوحدات التي تم إصلاحها، داعية إلى ضرورة التعجيل بقرار تفكيك الوحدات وبخارطة زمنية وعملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة. وأشارت إلى أن كل وحدات المجمع الكيميائية التونسية مخالفة للمعايير والقوانين التونسية والدولية، إضافة إلى اهتراء هذه الوحدات وانتهاء عمرها الافتراضي بعد مرور أكثر من نصف قرن على تركيزها، وأن المراهنة على تأجيل الحلول النهائية إهدار للوقت ومواصلة للقتل البطيء للمواطنين وتهديد لسلامتهم وصحتهم وأمنهم. كما دعت الحملة في ذات البيان إلى ضرورة الإفراج عن نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث لضمان المصداقية واحترام المواطنين والمواطنات في جابس وتونس عامة. جهويا دائما، نظمت مساء اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطاوين معرضا جهويا للصناعة والحرف التقليدية بأحد الفضاءات العمومية، يتواصل إلى يوم الغد، وذلك في سياق الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. محسن الرحال المندوب الجهوي للمرأة والأسرة بتطاوين يضيف في متابعة منها الزميل خميس وطن.
3: بمناسبة العيد الوطني للمرأة، نحب في المناسبة هذه نهني كل النساء تطاوين، ونحب نعمل لهم المعرض هذا على أساس أنهم يعرفوا بمنتوجاتهم ويحاولوا أنهم يلقوا أسواق، برشا منتوجات جديدة، برشا ابتكارات جديدة. نحب نحييهم، برشا أفكار جديدة في المعرض هذا، من اللبسة للمأكولات، النباتات، استغلال النباتات بالجهة، المواد زادة كذلك الإنشائية بالجهة.
1: وفي مدينة تواصلت اليوم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمرأة عبر افتتاح معرض للصناعات التقليدية بفضاء الاتحاد الجهوي للمرأة، وكذلك تنظيم تظاهرة ناجحات في بلادية للاحتفاء بتكريم 13 امرأة من الجهة في مجالات مختلفة، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بمدينة فوزية كتار للزميلة تبرى الشيباني.
0: بالنسبة لليوم راح تم تدشين معرض المنتوجات والحرفيات معناها، والمعرض هذا يدوم 3 أيام اليوم وغدوة وبعد غدوة إن شاء الله، وفي تظاهرة ناجحات ببلادي الدورة الرابعة كانوا 13 امرأة متميزات ومتألقات في كلهم في مجاله، شملنا كل القطاعات معناها الاختيار من الأول حبينا أن كل الاختصاصات كل القطاعات كل امرأة متميزة في قطاع في ولاية مدين تم اختيارها.
1: في الشأن الوطني، أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب اليوم عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا طلب المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية الاتفاق على اعداد كراش شروط وطني موحدة يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. يشهد العالم غدا ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس، مما سيتيح للمشاهدين في تونس فرصة رصد منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. في العالم، أدنت دول عربية اليوم قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة كيان الصهيوني على الجولانة مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة. وفي هذا السياق أعرب الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمية في بيان عن رفضه لإعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة كيان الصهيونية على الجولانة السورية المحتل، مؤكدا أن هذا الإعلان منعدم الأثر قانونا وفاقد لأي قيمة في تحديد وضع الجولان أو السيادة عليها، وأن الجولان سيظل أرضا سورية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي في العاصمة طهران، وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن نقوي أكد أن هدف زيارته هو متابعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة نظيره الإيراني إلى إسلام أباد. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت فيها إيران. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائية أنه طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلادها فإن مضيق هرمز يظل مغلقا. قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن شخصين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية جنوب لبنان، مضيفة أن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ المصابين، في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة على بلادها. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وحملة أوقف والتلوث تدعو إلى ضرورة التعجيل بتفكيك الوحدات. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. وفي العالم، تابعنا إدانة عربية لاعتراف كولومبيا بسيادة الكيان الصهيوني على الجولانة السورية المحتلة. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي، وفي الإخراج التقني رشيد بوزاخر.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدولة الزيرية
4: دولة حكمت تونس وشرق الجزائر نشأت في القرن العاشر الميلادي على يد قبيلة صنهاجة الأمازيغية، واتخذ الزيريون من مدينة القيروان ثم المهدية عاصمة لهم في مراحل مختلفة من حكمهم. تنسب الدولة الزيرية إلى زيري ابن مناد أحد القادة البارزين الذين خدموا الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا، قبل أن يمنح ابنه بولوجين بن زيري استقلالا نسبيا عن الفاطميين ويؤسس حكما محليا في إفريقيا. وقد امتد نفوذ الدولة الزيرية ليشمل أجزاء واسعة من شمال إفريقيا خاصة تونس وشرق الجزائر. عرفت الدولة الزيرية فترة من الازدهار الاقتصادي والثقافي، حيث نشطت التجارة عبر البحر المتوسط وتطورت المدن وازدهرت الحياة العلمية في القيروان التي كانت مركزا مهما للعلم والفقه. كما شهدت البلاد حركة عمرانية ملحوظة تمثلت في بناء القصور والحصون والمنشآت المائية. لكن الدولة واجهت لاحقا تحديات كبيرة، من أبرزها الصراعات الداخلية والضغوط الخارجية، خاصة بعد قطع الزيريين علاقاته بالخلافة الفاطمية، مما أدى إلى إرسال قبائل بني هلال إلى المغرب العربي، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة أثرت على استقرار الدولة الزيرية واقتصادها. وبحلول القرن الثاني عشر الميلادي بدأت الدولة الزيرية في التراجع تدريجيا أمام القوى المحلية الصاعدة، إلى أن انتهى حكمها، لكنها تركت إرثا حضاريا مهما في مناطق حكمها بتونس والجزائر، وظلت شاهدة على مرحلة مهمة من تطور الدولة والمجتمع في شمال إفريقيا.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

0: منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.
1: يا

0: منشط في إجازات.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة تطاوين في سهرة جديدة. كما تعد عودتوا سهرة من سهرات منشط في إجازة، وطبعا إن شاء الله نقضي مع بعضنا أحسن وأمتع وأجمل الأوقات في سهرة اليوم الثلاثاء 11 أوت، وإن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة وعافية جميعا. ساعات أصدقائي المستمعين، من سؤال صغير تتولد حكاية كبيرة، حكاية تقديمها ربما يكون بسيط جدا ولكن يخرج من القلب إلى القلب. بالجنوب التونسي الحكايات ما تجيش تجري، الحكايات عنا تمشي على مهل، تقطع الفيافي، تصدل بحجرة بشجرة، وتبات ليتا ليلة كاملة في الذاكرة باش توصل في الأخر للي يسحق يسمعها. وهكا هي الحكاية، وقت تكون على إنسان ما تنجمش تخسرها في اسم ولا في صورة ولا في شوية عناوين تتعدى على الشاشة وتنساها بعد. اليوم من إذاعة تطاوين والمكان هذايا اللي تعلمنا منه الكلمة ووزن الصوت والذاكرة، نحلو صفحة من صفحات الإعلام التونسي ونحاول نسمع الحكاية اللي ورا الصورة. حكاية امرأة اخترت الميكروفون واخترت السؤال، اختارت انها تكون قريبة من الناس، والفن شيمة شمام. اسم يمكن تسمعه بالتلفزة، في المهرجانات، في الحوارات الفنية، اما وراء الاسم هذايا ثم رحلة وثم صورة وثم تعب، ثم ميكروفون وثم امرأة تعلمت ان السؤال مش مجرد سؤال، السؤال مفتاح، طبعا مش اي مفتاح. وان هنا بدأت الحكاية. المحطات الاولى كانت في المعهد الاعلى للصحافة وعلوم الاخبار، ثم مع القلم، ثم مع المسطح، ثم مع الميكروفون أي الورقة، وشوشت لها وقبل أن يسمعها أي إنسان سمعتها العائلة، العائلة الفنية، الفنانة الكبيرة سلوى محمد. كتبت، تعلمت، رتقت، تفننت، ثم خرجت للمشاهد الكريم من خلال الفستيفال. فستيفال طبعا سنوات متتالية الآن على شاشات التلفزة وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي في أحلى لحظاته وفترته. سعيد جدا أن اليوم تكون ضيفتي أختي وبنتي الصغيرة شيماء شمام. مساء النور، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك. مساء النور، سعيدة جدا بالكلمات الجميلة والكبيرة، وشرف لي أني نسمعها من عندك. أنت كما قلت، أنت في مثابة أخ كبير بالنسبة لي، ومن الناس اللي نتعلموا منهم وموزنا نتعلموا.
1: الله يخليك،
2: وما شاء الله عليك. وكي نسمع الكلام متاعك والمقدمة متاعك نحشم معناها.
1: لا لا لا، تستاهل كل خير يا شيماء. أنا تبعتك منذ البداية، منذ غرامك بالرياضة لأول مرة وتقديمك للمسابقة أو التجربة الأولى التلفزية في ربما اكتشاف المواهب الصغرى في كرة القدم، نذكرها بالقداء في بدايتك، وثم تطور التجربة تدريجيا إلى الآن. ربما ما حاولتش تقلد، عملت خطك الواضح الخاص بيك، ما عملتش كما برشا ناس اللي عاشوا في جلباب الأب والأم، عملتي خطك وثنتك الصحيحة. يعني معناها تجربة يستفاد منها كل ربما شاب صغير، ربما بيت راهو مش الفايدة أنك صورتك تبين وإلا صوتك يوصل، الفايدة شخصيتك وبصمتك تكون واضحة للعيان، ومنها يكتشفوا صدقك، ومنها يكتشفوا ربما معدنك الصحيح في المهنة هذه. هي أولا كما قلت أنا، الغرام هو الأساس، إذا كان ما توجدش الغرام ما توجدش المحبة، وما تنجمش تخلق كاريزما يحبها الناس. على كل، مرحبا بك في صيف وإجازة. أنت في إجازة ولا تخدم؟
2: والله أنا نخدم كالعادة، ما عنديش إجازة، حتى عندي إجازة مرضية، لكن إن شاء الله طبيبي مش يسمع فيا
1: إن شاء الله،
2: ما نجمش نستعملها.
1: أي لأنه حكيت معايا الجمعة اللي فاتت أختنا شادي خدير، قلت المنشط أو الإعلامي أو الصحافي ما ينجمش يكون في إجازة،
2: جندي
1: ما ينجمش، معناها حتى كانوا في راحة من الظهور للمستمعين والمشاهدين ما يشوفوش، ولكن هو قاعد يخدم، قاعد ينتج، قاعد يدون، قاعد يسعى في فكرة جديدة، في بحث جديد، في معلومة جديدة، يعني مش مربوط بتوقيت إداري معناها.
2: نحن ديما لازمنا نكونوا موجودين على الميدان، لازمنا نكونوا نواكبوا، لازمنا نكون عندنا فكرة، لازمنا نشوفوا شنية فما جديد فيما يتعلق بالمواضيع اللي تهم الشأن العام، حتى مش كان ثقافية، لازم الصحفي يبدأ عارف شنية قاعد يصير في البلاد في العالم، ما ينجمش يعمل كما أي مواطن يختار أنه يرتاح ويرتح مخه مش فما صاير برا. لا، نحن لازم ديما نكونوا مواكبين ونعرفوا، لأن كل حاجة لها تأثيرها وكل حاجة عندها بعد إنساني وعندها بعد ثقافي كذلك، لأن الثقافة هي حياة.
1: أكيد أكيد. شيماء، يعني الغرام بالصحافة منين جاء؟ منين تولد بعد البكالوريا مشيت محط الصحافة؟ كيفاش كان هذا الاختيار؟ هل بالتشجيع من العائلة ولا بميولات شخصية؟
2: هي ميولات شخصية، لأنه كما تعرف الوالدة يعني ربي فضلها ممثلة، كانت عندها علاقة طيبة جدا بالصحفيين والإعلاميين، وكانت تحترمهم ياسر. فأنا نحب أمي لدرجة أني نحب الاحترام ذاك في عينيها والفخر معناها، فهمت؟ فكانت النقطة هذه هي. وكنت كل من جيب حذانا، تعرف قبل علاقة الإعلاميين بالفنانين كانت علاقة عائلية أكثر من هكذا، فكانوا فما بعض الإعلاميين والإعلاميين
1: ولا يا شيء الكبارات مازالوا بالعقلية هذه كرا
2: الكبارات
1: نزلنا هكيك كراهم. وانت تعرفي علاقتي بوالدتك شنية معناها؟
2: أنا كنت نحب النظرة هذيك، تعجبني ياسر، والسلاسة في الحديث متاعهم تعجبني، والتكوين متاعهم يعجبني، والثقافة متاعهم والدراية متاعهم تعجبني. فالإعلامي يعتبر مرجع بالنسبة للمتلقي، وعنده المصداقية، وإن أعتبر نفسي وإنسانة صادقة جدا. فالصدق متاعي حبيت نوصفه في العمل متاعي، وحاولت وإن شاء الله ديما نحاولوا باش نكونوا في مستوى معناتها التطلعات متاع الجمهور اللي تبع فينا، رغم برشا ظروف نجم تحطك باش حاجات تنجم تحاول تتجاوزهم ولا ما تقولش، لكن ضميرك المهني ما يخليكش.
1: ما حاولتش مدام سلوى أن تسدك للرقح، للتمثيل، للتقمص؟
2: بالعكس، نحن الوالدة متاعنا كانت ضد أن نكونوا في المجال خلينا نقولوا اللي فيه الأضواء، لأنه الناس ممكن تقول لك صح عليهم معروفة، صح عليها كذا، لكن فما جانب مظلم للفنان، يعني الناس ما تعرفوش، فما حاجات توجع الفنان، حساس الفنان يتأثر، والفنان كذلك تعرف اللي هو مش هو يتحكم أنه وقتاش يكون نجم وقتاش تطفى عليه الأضواء. فالإحساس ذاك أمي ما حبتناش نعيشوه، وقررت قرار صارم أنه حتى واحدة فينا ما تكون موجودة في المجال متاعها، رغم أنه كانت العديد من الاقتراحات. ممكن الاقتراح الوحيد اللي أمي حشمت بسترضه أنه كنت موجودة في حاجة صغيرة مع نور شديد المرحوم، ذيك تقعد لي شرف، أما الباقي كل ممنوع. يعني تعرف أمي صحيح فنانة لكنها مرأة صعيبة وعندها قرارات واضحة معناها مع أبنائها.
1: 2019 هذا منور شريف، 2000 معنا عندك مسلسل مع ظهور مع منور شريف.
2: انت خفيف، ظهور خفيف،
1: اي ظهور خفيف. انت واختك ايضا؟
2: انا واختي صحيح. فهو
1: والوالدة
2: والوالدة، انه انا كنت اتشد تريس نتاع المسلسل بالخفوش في تونس. كنت نخدم مع مجلة مصرية اسمها دي فيمس، و اقترحوني رشحوني باش نكون هنية هادية عن الجانب الإعلامي في التنسيق، وهو قال لي ليه مش معقول وجهك كيفك انت ما يدورش معايا. فأمي أحرجت، مش باش تقول لي، أما الصحابة في تونس تقول لهم ليه خليوها رايدة.
1: الواقع أن ذكر المسلسل كان ظهور كبير حتى هو للممثلة سلوى محمد، وطبعا هذا يبقى بالنسبة لك أنت للتأثير، يعني تجربة تمثيلية تجربة في الصحافة الرياضية وبعدين مسيرة كاملة في الصحافة والإعلام الثقافي الفني يعني. ومازال واحد صغير أنا في العمر، أنا مازال يددش خال الرجل ومازال المستقبل قدام.
2: بجناها من اللي نحن نقرأه في الجامعة من سنة أولى جامعة كنت نخدم في عديد الصحف. وأنا الحقيقة حبي الأول كان للرياضة،
1: يعني
2: كنت لعبة كرة يد، كنت نحب برشا الرياضة ومهتمة بالشأن الرياضي، وحبيت أن أمي حبت تبعدني على الفن لماكسيموم، لأن بالنسبة لها هي بوابة للدخول للعالم اللي هي ضده. فاخترت أني رضيها، عملت حاجة نحبها وتكون هي راضية في نفس الوقت. والحمد لله التجربة بدأت من 2008 حتى كي كنت نخدم في المجال الثقافي. كانت عندي بعض الأعمال خاصة خارج تونس، كنت فريلانسر في عديد التجارب الرياضية، في تغطيات، في حوارات في تونس وخارج تونس، ويبقى حبي للرياضة مازال ثابت
1: حتى في الوقوف وفي الاعداد وخدمت يعني في الجو هذا كل شيء.
2: بديتها من فما ناس يمكن يقولوا كيفاش، لكن انا عالم التلفزيون عالم سحري بالنسبه لي، لاني تولدت فيه. عالم الميكروفون عالم سحري كذلك، لاني تولدت فيه. انا وقت اللي كان عمري عامين وثلاث سنين كانت امي تهزني معها للاذاعه، وكنت نشوفها كالالتزام، وكنت نشوفها كالعلاقة الطيبة مع الزملاء، وكنت نشوفها كالروح الحلوة اللي بيناتهم. فما نلزمش من في بارتي معناتها من العالم هذاك،
1: لا احساسك تجاه العالم كبر معاك مع حبك للمهنة وكذا، وتطور اكيد بكل تأكيد. على كل هو حصتنا منشط إجازة نحكيه شوية على الشخص وشوية على الإجازات وشوية على الـ على الـ على الطرائف، ربما بعض ذكريات الحلوة من من من من الصيف، وش خلف في في في قلبك وفي ذاكرتك بكل تأكيد. ولكن حبينا نرحب بك ونرحب بكل أصدقاء المستمعين، وأولى الأغاني اللي برمجناها اليوم باش يكون بصوت هويام يونس، ولكن بأصالة وطعم تونسي مع العزابة.

0: مشان استمتعتوا أصدقائي المستمعين بنغم هوية ميونس مع العزابة ومواصلين معاكم سهريتنا على موجات إذاعة تتوين في منشط في جازة وضيفتنا اليوم كما تعرفوا الناس الكل واللي حضرتوا معنا البداية واللي خلت توانقلوا رأي الصحفية والعالمية الوجه التلفزي التونسي شيماء شمام. مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بيك مرة أخرى ويعطيك الصحة على الاختيار وين ديونس نحبها برشا ومن حاجات يمكن الناس ما تعرفهاش لي أنا في وقت ما كنت نحضر في الجمهور نصفق مع الجمهور تلمو نحب التلفزة كنت بأي طريقة يلزمني ندخل نشوف هكا العالم التحلي فأنا حضرت لها في عديد المنوعات اللي كانت حاضرة واستمتعت بها فنانة كبيرة وإلي سبيسيال معنا
0: أي. نرجع وتحب تونس برشا وغنيت برشا غنيه تونسي هاي شيماء اول صيفيه او اول تبحيره بقات لك في مخك في ذاكرتك
1: تذكرها اول تبحيره
0: اي هكا ما نعرفش منظمه مع اصحابك معناها تبحيره بقات في البال
1: والله هم التبحيرات الكل محليهم الاغلبيه من التبحيرات اللي قاعدوا في البال الحقيقة في سان تروبي
0: أي
1: كانت حلمة زيدا مشيت لسان تروبي وعشت أسبوع عيشة أخرى معناها ما عندهاش علاقة باللي نحن متعودين به كإمكانيات وكل شيء فقاعدة راسخة في ذهني وكذلك هناك تبحيرة أخرى كانت في الساحل الشمالي في مصر
0: أي ما تحكيش
1: سنة للفارطة فكانت من السفرات والتبحيرات اللي تقعد راسخة في الذهن بما أنه ديما الجانب الفني تبع والعين تحب الحاجة الحلوة وكان نحن مشينا البحر متاع الفنان عمرو ذياب فكنا نعوموا معنا عمرو ذياب فكان ديما عنده بعد هكا فني شوية
0: ديما بعد فني ولكن في الساحل الشمالي ثم تقنية الغطس ظهر لي برشا موجودة ظهر لي ثم مدارس خلاص الغطس البحري فهمني
1: صحيح فما

0: انا الحقيقه الغسل البحري
1: كنت لا عندي تعوم في شت في شت بركه الاعماق
0: كنت اكتشفت الاعماق لكن اكتشفت الاعماق في الغردقه
1: أي.
0: مش في الساحل معروفه اكثر بي في البحر الاحمر
1: صحيح صحيح, صحيح.
0: وفي شرم الشيخ يعني هذوما الاماكن اللي بطبيعة جربت فيهم التجربه وكانت تجربه مخيفة وممتعة
1: مخيفة وممتعة والرحلات هذه كانت منظمة وهلا عائلية وهلا
0: عائلية بحتة كنا وقتي ورجل أختي وأصدقائنا كذلك فكانت لحظات حلوة وبلادنا كذلك فيها برشا بلايص حلوة في تونس عنا بنزرت حلوة برشا تبحيرات تمثال حلوة
1: في بالك يا شيء ما سحبتها عليا
0: علي
1: لأني أنا كي سألتك على أول تبحيرة حبيت نحكي هي وأنت عمرك 10 سنين 12 عام وأنت صغيرة ددش أول علاقة بالبحر
0: تبحيرة قعدت بالذكرى بتاعي عمري 4 سنين فأنا مشيت نعوم وغرقت اللي كان قعدت في بالي غرقت تم إفصادي معناها في اللحظات الأخيرة فهذا كان في حمام نلف وقت اللي كان حمام نلف بحر انت تعرف خويا حاتم حمام نلف كان بمثابة توا حمامات
1: ماهيش كان يعني كان من اروع يعني شريط ساحلي حمام نلف حمام الشط برج سدرية سليمان يعني هذوما خط هذاك كله ولا اروع كان
0: ولا اروع هذيك قعدت زاده في الذاكره نفكر قبل كي كان ما فماش كليماتيزور كنا نخرجوا انا وامي وبابا واختي صغار نمشيو بالكهرباء في الفجر نعملوا الملاحف ونباتوا على البحر لانه فما حاجات بالطبيعه الانسان ما ينساهمش صحيح اليوم فما اللوكس لكن قبل فما الحاجات اخرى اهم واعمق تعيش لحظات مع عائلتك يمكن اليوم ما عادش نجم تعيشهم لانه يمكن لو كونفور سهل الحياه على العباد لكن بعد
1: ما يطلع لكن فقدها البن نتاعها
0: اللي دير الشركه نتاع البحر وبتاع الدلاع وبتاع
1: الحمر
0: وكل هذا كله مشى
1: بحر جيبس تتذكروش شنو علاقتك
0: بحر جيبس عرفته انا كبيره ما عرفتش وانا صغيره لكن والدتي كانت تقول لي ما تنساش ان الوالده نتاعي عندها اصول من جابس
1: هذاك علاش انا قلت لك بحر جيبس خاطر حكيت انا وياها في الموضوع هذا اي
0: امي كانت تحكي لي كيفاش بحر جيبس جنه تقول لي من الارض بحر جيبس بحر جيبس تقول لي فيه احسن فرويد مير في الجمهوريه
1: صحيح وقت كان عاد قبل التلوث مش توا
0: قبل التلوث للاسف انا ما خلطتش عليه بالكدا الحقيقه
1: ما هو انا ما خلطتش هو أنا ما خلطتش عليه خلي أنت
0: الحقيقة ما خلطتش عليه لكن أمي خلطت عليه
1: خلطت صحيح
0: واكبت وديما أمي كي بشري تقول يا حسرة وكي تشوف حاجات على جيبس تتحسر وتقعد مدينة نحبها برشا جيبس يعني مش على خاطر أمي عندها أصول لكن هي بلاد فيها روح بنينة برشا وأنا من عشاق اللهجة الجيبسية بجنون كي نلقى حد يحكي بالجيبسي نوقف الدنيا ونقعد نسمع فيه بعشق
1: وهكا علاش خدمت في جيبس مهرجان السينما في جيبس نذكر ثم دورة من الدورات غطيتها بامتياز نذكرها بالجيبس
0: صحيح هذاك كان مع السيدة وحيدة دريدي الممثلة وحطت ثقتها فيها بما أنها كانت هي المديرة وكلفتني بالتغطية الإعلامية وكنت لا تشد بريس نتاع المهرجان فخدمنا وحاولنا ننجحوا الحقيقة خذا أجزاء كبيرة برشا ونجح وكانوا جزادة الجويبسية محليهم وقديش متفاعلين وقديش عاونونا وقديش وقفوا معانا وقديش رينا برشا حب من أهل الجنوب لأنه قولوا الجنوب ونقولوا أهل الكرم أهل الضيافة أهل الأصل فتحس روحك فعلا في دارك معناتها ما فيش حديث
1: طبعا هو هذاك حديثنا تو على الصيف ثم برشا من الزملاء الاعلاميين والصحفيين في حواراتي معاهم معنا في البرنامج هذا في منشط جزازه اغلبيتهم يذكر لي تفصيل صغير نكتشف منه اهميه بعض المنظمات اللي كانت موجوده في البلاد من تقريبا في كل حصة لازم يذكر لي حد يالكشافة التونسية يالمصايف والجوالات يقولوا لي
0: راهي المدرسية
1: المدرسية يقول لي راهي الحكاية بدأت من غادي معناها الغرام سواء بالشط والتصيف والمخيمات الجماعية سواء بالتميز والتنشيط أو في الإعلام أو في الاهتمام بالصحافة. أنت مريتي بشباب مدرسية على ما أعتقد.
0: لا انا ماني اعيش في جلباب امي في الطفوله ذي الحاجه اللي انا من بعد قطعت بها في فتره ما باش نجم نعمل الكارير نتاعي. لكن امي كان حديثها الكل على الشبيبه المدرسيه، انا ما خلصتش على الشبيبه المدرسيه فامي اكتشفوها في الشبيبه المدرسيه
1: صحيح.
0: وكانت ديما تقول هي صاحبة الفضل عليها، لأنه قبل ما كانتش لعبات تتنقل برشا في الجمهورية. كان كل حد يقعد في الأماكن اللي هو فيه. لكن الشبيبة المدرسية كانت تعمل مسابقات وتهزم من بلاصة لبلاصة وتصير تعارف بفضل الشبيبة المدرسية. أمي تلقى روحها في صفاقس وتلقى روحها في أماكن أخرى وتعرض وتغني. فكان هذاك سبب بالنسبة لها. أنا كنت أنا جماعة الأخرين، أنا كنت من جماعة المصائف وجوالات
1: المي والمدرب أنت
0: أنا كنت من جماعة هذوكم. فكنت نمشي في المصائف، أمي كانت تشجعنا الحقيقة وكنت نمشي في المصائف. وتعرف زاد الإذاعة كان عندكم
1: تعاونية التوبة مازلت
0: كنا أولاد الزملاء كل نمشيوا مع بعضنا ونستمتعوا مع بعضنا. وهذاك علاش ديما تقعد التيم بيلدينغ اليوم يحكيوا على التيم بيلدينغ برا، راهو تونس كانت سباقة في التيم بيلدينغ وكانت تخلي العباد تكون علاقتها عائلية أكثر من مهنية. هذا هو الجانب المهم. ونعرف بنت تتافلتين وبنت تنطفلين وهذيك كذا، وامي رد بالك يزمكش هكا ورد بالك تغلط مع بنت فلين
1: وهذيك
0: اختك وتهزوا معنا البانيه تحسب لهم حسابهم في اللي صنديق وهما كيف كيف.
1: تخلق
0: حاجات تربينا بهم اليوم مانيش قاعده صغار يتربيوا فيهم.
1: هذيك علاش قبل تحس الترابط الاجتماعي الكبير، تول الترابط هذايا تفقد من من من من من الخلوة اللي اخذها كل انسان مع حاسوبه مع بورتابلو مع حساباته الوهمية، وانتفات العلاقات الانسانية الاجتماعية اللي تبني مجتمع مترابط في علاقاته بين شبابه وبين كهوله وبين مسنيه. توا احنا نعيشوا في فرقة كاملة، يعني حتى الشباب ما بين بعضه ساعات تلقى مستويات تفكير تقولش يا اخي جيل واحد هذوما ولا جيل مختلفة. حتى في
0: هو تخلق في الجيل الواحد. سامحني خويا حاطب، في الجيل الواحد ديجا ولي تلقى اجيال مقسمه. معناتها قبل لي جينيراسيون سي 10 ans وتويكا 5 ans ونزل تلقى 3 ans ما بين بيناتهم 3 سنين، وكل حد وطريقه التفكير وكل حد والفنانين اللي يحبهم، كل حد وطريقه اللبس نتاعو. فقاعدة تبعد الهوة وعلى بعضها. نحن قبل حتى أنا عندي أصدقاء عمرهم 60 سنة لكن يقول صديقتي صديقتي فعلا
1: صحيح.
0: وعندي أصدقاء عمرهم 18 سنة يقول صديقتي صديقتي فعلا، لأنه عنا الانفتاح، لأنه العمر مجرد رقم
1: صحيح.
0: بتبيع مع حفظ المقامات، أنا قدر اللي أكبر مني وهي تقدرني إلى غير ذلك. اليوم للأسف حتى في العمل واللي نشوفوه أنا ما نجمش قدام سي حاتم نتكلم ولا نقول لا باش ناخذ قبل ولا مستحيل، والا قدام هالة والا قدام اماني بولعريس. فما اسماء قبلي من نحشم قدامهم ماهيش قله فيك لكنها تربيه
1: يعطيك الصحه واخلاق مهنيه معناها صرفه. وساعات انا نفقد الشيء نمشي الشيء ما نقولها شنية هذيك، رغم اني انا ربما اقدم منها ولكن نجلها الله اعلم تقنيه جديده حاجه كبيره ما جاتش في وقتي ما حفظتهاش تكون عندها ناخذها من عندها. ما عندناش عقد
0: ما عندكمش عكس اللي توا الجينيراسيون اللي طالعه معناتها من الزملاء
1: صحيح.
0: اللي هو الحقيقة زادة ما تنساش اللي يعني تويك أي حد يظهر له ياخذ ميكرو ويقول لك أنا صحفي. ونحن هذه
1: معضلة معضلة كبيرة، هذيك معضلة كبيرة
0: ولا كل ولد عنده لي كارت نتاعها. احترامي للغرام، انا في الاخر بكل مغرومة، لكن انا كي كوارج قعدت برشا على البنك.
1: انا ما تصورتش نهار يجي في تونس امالي بالعريس ما تاخذش شعره
0: كارتاج. هذه يعني هذه وصمه عار، هذه وصمه عار بالنسبه لي انا، لانه امالي بالعريس انا السيده هذيك احترمها واقدرها وماهوش من فراغ.
1: صحيح،
0: راهو كي نحبوا عبدو نقدروا، مش خاطر محلين، على خاطر
1: اكل يستاهل،
0: الريبرتوار اللي عندها من الاعمال كل فنان
1: تستاهل. اماني من الاشخاص
0: مش مشكل هي ما تدخلش، لكن برشا يجيبوا في خواتهم ويجيبوا في امهاتهم، يدخلوا للمهرجانات
1: هو
0: أصدقائهم، يدخلوا المهرجان.
1: هو المشكل مش في الدخول، مش في الدخول والخروج، المشكله في الاعتراف، في القدر.
0: هي حاجة توجع برشا،
1: القدر،
0: الجحود. الجحود قاتل.
1: معناه من الجحود مش قاتل بركة، يخلي ربما الإنسان يخرج عن أعصابه ويأخذ قرارات هو ما يحبش يأخذها، ولكن مضطر
0: ليحط بماء الوجه،
1: يعطيك الصحة أنه يأخذ القرارات هذه ويقاطع، ربما يقاطع مهرجان، يقاطع جهة، يقاطع ونن نعطيه الحق اللي يتمس في قدره في مستواه انه يكون رد فعله. بهذا مع تحية لكل زملائنا واصدقائنا الاعلاميين والاذاعيين والتلفزيين بكل شرائحهم، لانه فعلا عائلة واحدة بدينا نخدم مع بعضنا ونكملين مع بعضنا، ولكن الدخلاء كما قلتي انت في كل
0: ميدان،
1: في كل ميدان.
0: انا على الميدان خويا حاتم، اليوم تلقى روحك انت تتوخر التالي ويحط الدخيل، لانه هو باش يعدي له الشكر فقط، وانت اعلامي تنقد،
1: انت باش تنقد وباش تصلح،
0: انت تنقد، انت كي تنقد يحطوا لك العصا في العجله،
1: لانه
0: كي تنقد يقولوا في الباب ما تخليهاش تدخل، انت كي تنقد يقولوا لها ما تتعديش من البلاصه هذيك، انت كي تنقد يقولوا لك سامحني الفنان مش باش يعطي تصريح، وبعد كلمه الفنان يقول لك ما دخلتليش. فما حاجات نعيشوا فيهم
1: نعرف كبيره ياسر، نعرفها حتى كاني بعيد على العاصمه، ولكن نعرف كل الكواليس.
0: توجع ياسر، لكن رغم هذا الكل نحن جنود نعمل المستحيل باش نوصلوا معلوماتنا، باش نوصلوا الحقيقه كما هي، دون تزيين، دون جرح زاده، لانه الانسان عنده تكوين اكاديمي الى جانب هذايا. نحن ننقدوا ماناش نسبوا.
1: يعطيك الصحه. بين قوسين اصدقائي المستمعين، راهو شيماء وهي تخدم في مهرجان بزرت، تعثرت وتشعرت سقيها وكملت خدمتها لاخر دقيقه وهي موجوعه، باش كملت واعطاها طبيب راحة، ولكن اصرت من بعد تكمل خدمتها والفستيفال ما يغيبش.
0: صدقوني انا الحمايه المدنيه يقولوا لي مش معقول توا يجب نقله فيه الى المستشفى. قلت لهم ليه هي بتوفيق شو تدخلوا توا بعد تدخلوا لها المستشفى
1: ان شاء الله.
0: على خاطر هذاك هو التزام. واليوم غاب معنى الالتزام.
1: لا
0: اليوم غاب معنى الالتزام على البعض مش على الكل بطبيعه. اليوم نحن كي يعطس شويه يعمل هي عقليه يعمل سيرتيفيكا. انا عندي سيرتيفيكا في 15 يوم، صدقني ما ارتحت حتى نهار حتى هذه الساعه. ما نجمش.
1: ما حكينا في الاول مره انها ما يشري وظيفه، هي غرام، هي قبل
0: هي عشق. حب
1: هي عشق.
0: هي حب
1: عشق.
0: هي شغف.
1: على كل هو هذي دين شفتي ندور ونرجع نحكو على الاعلام، ما نجموش ما نحكيوش على الاعلام في سهريه تهتم بمنشط في اجازه استراحتنا. الغنيه الثانيه اختيارنا باش يكون ناظم الغزالي.
0: الله.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائي المستمعين، إن شاء الله استمتعتوا بندم الغزالي فوق النخل. إن شاء الله يا رب يكون خليل وخليله يبقوا مع بعضهم. إن شاء الله أصدقائي المستمعين اللي التحقوا بينا الآن في استماع، نقول لهم كملوا معنا مكشندو، بتكتشفوا برشا حاجات، تسمعوا برشا أخبار ربما كنتوش تعرفوها. بعض عن ضيفتنا هذا المساء شيماء شمام، أهلا وسهلا بك من جديد.
1: مرحبا بيك مرة أخرى، ومش أنا مش نحكي على الاختيارات الفنية اللي أنت قاعد تحط فيها.
0: ربي يستر.
1: قاعدين نستمتع وربي فضل.
0: لا والوقت جدا بسرعة، يعني في هذه الساعة الأولى قريب نشرف على الجزء الأول ونهايته من حصتنا، وتقريبا ما حسيتش بالوقت وإحنا نتحدثوا مع بعضنا. في جزء أخير في ساعة الأولى باش نعرج على الأكلة الصيفية وأكلة الإعلامي في الإجازة، يعني شنو يعني أكيد في الصيف واحد ثم غلة على غلة، وربما ثم يقول لك إلا في الصيف أنا دايت، نشرب بس عصاير وماء وكذا وما ناكلش كنا حاجة مشوية شيحة، وثم اللي يقول لك لا يا أخوي أنا نولي نتعشى وما عادش ناكل، نفطر ناكل في السنار، لأنه ثقافة السهر ليلا في الليل تبدأ محبوبة أكثر، وخاصة اللي في إجازة يعني ولي يقول لك يا أخوي أنا باش نسهر الليل. يعني شيمة والأكلة والجانب الغذائي، يعني اللي نعرف اللي نعرفه أنا الذي سرا، يعني أنت عملتي تحدي في يوم من الأيام في إنقاص في الرجيم.
1: أنا بالنسبة لي الأكل حاجة مهمة جدا.
0: أيوة.
1: الراه متعة، معناتها متعة كبيرة ربي خلقها، هي الماكلة البنينة مش الماكلة اللذيذة. حب البنة.
0: أي.
1: انا نورمال نخدم في الكرب ونطلع للسفاقس باش ناخذ مقرونه في الودمان، عادي جدا. نورمال نطلع البنزر باش ناخذ كسكروت لبلادي، هكا عندي بالي
0: شهوه.
1: لكن ساعات الانسان كي يتبع الشهوات نتاعو برشا يتضر، لازمنا نقولوها. ففي يوم من الايام لاسباب صحيه كذلك قررت ان هذا كله يتوقف، وعملت عمليه. لكن هذا ما يمنعش اني مازلت نحاول نستمتع باللذه مش بالكميه.
0: الكميه محدوده ولد.
1: الكميه محدوده جدا، وتعرف انت نخدمه صدقني ما تمشي تخدم، كي توصل المهرجان وتبدا في تنبك الحفله كرشك تقول لك تعالى
0: جا وقتي جا وقتي
1: جا وقتي. قديش مره لما يعطوني كعبه حلوه تحلي السكر على خاطر طيب تعرف بضغط العمل ما عادش نجم تاكل.
0: صحيح.
1: معناها تبدا تخمم في حاجات ما عادش نجم تاكل. عندي بدلت التكنيك، كي نروح للدار مع الصبح ساعتين ما ثلاثه نتاع الصباح وقتها نطيب،
0: وقتها طيب وقتها
1: نكمل العشاء وخليه فطور.
0: نكملوا
1: طمسه نتاع الصباح تطيب، نحضروا كل شيء نخليه يبرد، تعرف حراره الطقس كذلك. دونك الكوجينه ماهيش تخي زاغريابل للمراه باش تدخل الطيب ولا حتى الرجل.
0: صحيح.
1: انا لقيت تكتيك ماشي معايا بي، انا نروح نطيب في الليل مخر، نستمتع، نبدا عامله جو، خاصه بعد ما نبدا عامله خدمه انا راضي عليها ودلل روحي.
0: ولا والليل اقل سخانه واقل
1: قل، وتفهم روحك تفهم روحك النهار، حتى كي تاكل باش تعيش. الماء والملح نقولوا
0: العشره الطيبه ان شاء الله،
1: والعشره الطيبه. أوه. انا كنا ناكل ساندويتش انا وزميلي سيئ ذاك اخوه،
0: لا كليتوا مع بعضكم قلوب صفات لبعضها، يعني انا ناكلوا مع بعضها ناكلوا واحدة على كل. احنا موضوعنا للساعة الاولى وفاء، ان شاء الله نكمل مع بعضنا الساعة الثانية بعد شوية استقال السمعين بعد الموجز، موجز الانباء الساعة 11 ليلا، وطبعا ابقى معنا لا تغادروا المحطة.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تواصلت اليوم بمدينة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمرأة عبر افتتاح معرض الصناعات التقليدية بفضاء الاتحاد الجهوي للمرأة، وكذلك التنظيم تظاهرة ناجحات في بلادي للاحتفاء بتكريم 13 امرأة من الجهة في مجالات مختلفة. على النادي وين والخدمات الجامعية لجنوب اليوم عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعية في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. على الناديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم وذلك من مخازنه بمختلف الجهات، وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر ب 866 دينارا للطن الواحد. في العالم، قال محسن رضا الأمين العام لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران لإنهاء الحرب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن بلاده سلمت المفاوضين الأمريكيين مقترحات لخطة تهدف إلى إنهاء الحرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: المدينة كلها نايمة في هدوء،

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: منشط في إجازة.
1: كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب الفرح في

ما شفت زي كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله

0: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في الجزء الثاني من سريتكم منشط في جيزة التي نستضيف فيها اليوم الإعلامية والمنشطة التلفزية شيماء شمام. ومرحبا بكم في الاستماع لنا على موجة إذاعة التوين. وطبعا بعد حسن الأسمر وكتاب حياتي عين ما شفت زي كتاب الفرح في سطرين والباقي كله إن شاء الله فرح إن شاء الله فرح دايم لا إن شاء الله فرح حتى هو. مرحبا بك مرحبا بك يا شيماء من جديد.
1: يعيشك غنية معبرة زي غنية معبرة تقول عرفتك أنت بتقول
0: عذاب ولا والله يرحمه أحسن الأسمر قعدها بتميز
1: الإحساس
0: وشكون تعرف بها في تونس من بعد ورد الغضبان
1: غنيتها
0: بالطريقة البدوية على كل احنا العلاقة بالفنانين هذاك علاش بدينا احنا الحوار بذكر حسن الأسمر وورد الغبان. اكيد لكل اعلامي ثقافي فني محطات ربما. مثلا نتذكر من اجمل الحوارات اللي قدمتها حوار مع عبد الوهاب دوكيلي مع الشاعر أدونيس مع الشاعر عبد الوهاب بياتي. يعني هذوما بعض
1: يقعدوا
0: كان مرة في سهرة من سهرات كارتاج أول مرة يجي الفنان رضا كنت حاورت وأيضا حمام خيري. يعني تنلوينة تبقى واحد في باله أكيد. شيماء قابلت برشا فنانين وكان لاحظت أني ذكرت العرب وخدر التوينس الكل تقريبا حاورتهم
1: عائلتنا
0: إذن هنا ونذكر قاماتك محمد صبحكي هلا صدقكي برشا برشا نور محمود عبد العزيز هذما في وسط القاهرة معناته قابلت معهم ووجدت حوارتهم. هني شاكر من 2001 الله يرحمه كان لنا حوار هنا في إذاعة التوين. يعني قدمت سهرته في مهرجان إليس 2001 ولكن تبقى من الذكريات الحلوة. هك شفتني كيفاش نحكي عن نوستالجي بتاعي أنا
1: نحب
0: نحكي
1: أنا كان نحس بيك لأنه نعيش نفس المشاعر معناتها الحلوة تتخلص.
0: عطينا النوستالجي بتاع شيماء يعني في بخص الأسماء هذية واللقاءات هذية والحوارات هذية
1: هي للذكر وليس الحصر الحق لأنه قدمنا
0: بحثنا
1: برشا أسماء الحقيقة خاصة أن نتنقل معناتها أنا خادمة مهرجان كان خادمة مهرجان الجونة مهرجان القاهرة
0: إيران
1: فكان عندي الحظ أني قابلت فنانين كبار لكن تبقى أنا نحب الفنان اللي يحب تونس.
0: أيوة
1: مش يحب بلدي التاني وكلام
0: لا
1: هو
0: لا.
1: إحنا ناس حساسين ونحسوا اللي يحب الحق واللي مجاملة وذي من تربيته. فأنا نعرف الهام شاهين من الفنانات اللي تحب تونس برشا
0: صحيح.
1: فكان حواري معها حلو
0: صحيح.
1: الفنانة يسرى الفنانات اللي تحب تونس برشا
0: وجات برشا مرات
1: حواري معها حلو والفنانة ليلى علوي اللي أنا نحبها على المستوى الشخصي وكانت تعجبني ياسر وكانت بصحتها
0: كانت
1: بصحتها وأنا كنت
0: هذا كيف
1: يقول لك هي ضعفت
0: انت
1: قلت لها مشيت لها في حوار قلت لها انت ايش معناها كي قالت سمنت خاطرك انت سمينه انت تضعف مش معقول قلت خلاص لست خسي تاني وكان هذاك العمل معناها فما عبيد محليهم اخلاق وتربيه ومحبه لبلادي انا اللي احب بلادي نحبه
0: وطبعا هذا
1: بطبيعة نور مهنا فنان زيدا نحبه برشا
0: نور مهنا يسمى ولدنا
1: طبعا ولدنا نور مهنا
0: نور مهنا ويهاب توفيق ولدنا طبعا
1: لكن نور مهنا قامة كبيرة في الفن يعني من الناس اللي كي تدخل تسلطن
0: صح لا ما يشقش حد في طاقاته الصوتية وجواباته وقدرته الفائقة على الغناء معناها ما يشق حتى واحد في هذايا
1: وقيمة أي فنان يخليك تفضل
0: لا قيمة قيمة قيمة قيمة ثابتة في أداء وفي
1: والعديد من الأسماء كذلك ممكن ما نتذكرهم مش توا حتى البرة في كان حكيت مع نجوم عالميين ما أنت أو مستذكرش ولا مستحضرش الأسماء نتاعهم لما فما فنانين أجانب باهين برشا حكينا معاهم وسيد مامي فنان متواضع جدا جدا جدا يعني فما أسماء محليهم معناها. وفما أسماء الحقيقة أنا كي حاورتهم تمنيت لكن أنا كان جاي الجانب الشخصي راني فسختهم لأنه أنا ما نحبش الفنان المغرور. وفما برشا منهم أنت تجي لبلادنا وتخلص بفلوسنا وفوق من قلبك ما تجيناش. أنا
0: كيما عملت لي توا باش نمشي نحكي على عليه ما نحبش نحكي عليه انا الاخراني اللي هرب من المهرجان هذاك ما نحبش نحكي عليه وما نحبش
1: نذكر حتى انا بالنسبه لي بعثت شكون ما مشيتلوش لانه بالنسبه لي انا نحترم انا لانه الناس كنت تفرش البرنامج كيما قلت لك نحن على قد ما خدمتنا سهله على قد ما صعيبه ساعات تتحط مع فنان انت ما يعجبكش فنيا لكن انت عنده جمهوره يلزمك تحترمه وتمشي له
0: ومستقل.
1: اما هو بيده ما يحترمش جمهوره معناه
0: لا ما موجوده النوعيه هذيك موجوده وسمحني اذا كان باش نقول حاجه ثم بعض منهم معناها نجوم كرتونيه صنعتهم صحافه غير مسؤوله وغلطهم في رواحهم هكا هو معناها
1: لا حتى حتى حتى الحقيقه فما ناس ساهر على بعض المهرجانات تقزم الإعلام
0: لا هذاك تولي حاجة أخرى تولي
1: فأنت كنت شي فما فنانة كبيرة جيت لتونس وحبت تعطي معناتها تصريحات
0: حوارات
1: التصريحات للصحفيين قالوا لها فك عليك معناها أنت تقول على أولاد بلادك فك عليك لها الدرجة ما عندك ثقة في الإعلام التونسي وإلا أنت عاتي لباج العبيد مش في المستوى
0: هي مدام مدام مدام درجة التأثير على على على على على, على, على, على, على, على, على شو اسمه الذي قنوات اليوتيوب والواتساب وشنو
1: فما فنانين كان اللي كنت تحكي عليه راه ما صنعوش الاعلام راه صنعوه لي ريزو سوسيو
0: يعطيك الصحة هذوك معناها مش
1: فنان تيك توك
0: يعطيك الصحة وعانى وعانى منه عانوا منه زوز قطاعات قطاع الاعلام وقطاع التمثيل حتى هو
1: طبعا
0: حتى كممثلين معناها ممثل محترف بقيمته كذا وما يخدمش وتلقى واحد مؤثر من تيك توك
1: فما مخرجين معناتها نقول له عليه جبت فلان معناتها ولا فلتانه يقول لي باش تبيع لي
0: باش تبيع لي
1: قولي ما عادش نحكيو فن
0: لا ما عادش وقت تولي تحكي
1: ما عادش نعاوني الامور تجاريه بحته رغم انه قبل لطفي مش لطفي عبد الحميد بشناق نقول له نحكيو يقول لي راهو التجاري لا ينفصل على الفني اما التوليفه اللي تنجم تعملها والاختيار هو القوي
0: هو
1: اللي تظهر قوتك مش تحط لي واحده حتى تعابير وجهها غالطة وريقتها في الكلينيك مركبة شوافر على خاطر هي رفضت على خاطر هي زعمة نجمة في التيك توك فما حاجات مش معقولة معناها أنا والله صدقني أمي ساعات تمشي تفرشي فيلم تروح مريضة
0: صحيح
1: شنو شنو هذا المكياج قبل أنا أمي كي تبدأ عندها فيلم تبدأ تستنى في الشيب حتى يطلع وتمشي تختار اللبسة اللي تمشي مع الدورة ذيك وتطلع بيدة ذيكم إيه صدقني كي تبدأ عندها دور متاع مرأة طيبة نحن في العائلة عندنا شهر نشيخو شيخو بالطيبة يبدأ عندنا دور مرأة شريرة غير كل حد بالحق تتقمص الدور من قبل ما تبدأ تصور هذا التزام التزام
0: ايوه لكن هذاك هذاك معناها حتى حتى حتى المشاهد العادي يكتشف راهو المصنع والغير مصنع المصطنع
1: والله العظيم بالمتركاج اللي قاعد يصير صديقي العزيز اختلط الحابل وبالنابل
0: لا كله يدخل في طار السينما راهو بالنسبه كيما تقول لي تو الاي معناها الذكاء الاصطناعي هل انه باش يعوض الانسان يعوض روح الملحن ولا روح المطرب ما نجمش
1: انا لكن اليوم نشوفه في غنيات ضاربه بالاي اي
0: موجوده صحيح ولكنها
1: هاي ضاربه ممتازه واصوات تلعب
0: ما تعيشش
1: رانا نحن ولينا يا اما لازمنا نتاقلموا والا نوفوهم لصالحنا يا اما نسقطوا في المنظومه هوني دور الوعي
0: هنا
1: والاحساس خاصه الفنان احساس
0: صحيح.
1: أنا واحد بالإي آي ما نجمش يكون عنده إحساس
0: ما عادش ممكن أنت تسمع ما عادش تسمع القيمة الصوتية أو قيمة التلحين أو التوزيع لأنه حتى الصوت يولي مصنع توا الصوت مصنع وال
1: نحن صرنا فنانين طلعوا يغنيوا وعاملين اصواتهم يعني تجاوزوا مرحله البلاي باك يعني اصواتهم بطريقه لي اي باش ما تيقش لكن الغالب اللي عنده اذن موسيقيه
0: يعرف يعرف
1: ومتعود يعني نسيبه فهمت وفنانين كبار راهو لا علينا في ذكر
0: الاسماء هليمت نسمع في اكستريم من حافل ريان السنام انا في كرتاش
1: اي
0: عاد نسمع في الغنية كيفاش اللي بدأ بها حي في تونس وبعد في الغنية الثانية معناها نوعية الصوت تغيرت في كلمة وقت قال توجه الجمهور هي كلنا سوا كي قال الجمهور هي كنا نغني مع بعضنا
1: سمعنا
0: الحقيقة تاع صوت لأنه اللي كان يمشي وراه معروف لي ماهوش وقت هذه اللحظة
1: لكن أنا وأنت نعرفه
0: الجمهور ما يصير إي معناها هذي نحكي لك أنا دراية بالموضوع أنا راهو حتى في قرطاج وقع استغلال ربما التقنية الصوتية لي إظهار حاجة غير حقيقية مش بالضرورة تكون
1: أغلبهم بكبر أساميهم وأغلبهم
0: أنا فقط فتتني ساريت فتن ميد الحناوي
1: كنت موجودة فيها البارح
0: أي أحكي لي عليها
1: سهرة ميادة الحناوي سهرة أنا نستنى فيها عندي مدة حضرت ميادة الحناوي في صفاقس كانت ماشي فورما تفكر
0: نذكرها
1: اللي تاحت تظهر لها سقوط وكل شيء وحزت في نفس لأن آخر العنقود
0: هي وقتها أنا بالنسبة لي أنا وقتها قلت انتهيت أسطورة
1: اليوم ترجع لكن ما ترجعش بقوة 100%
0: لا
1: هذا كنا وشاهدنا في فما أوقات لك أنا نحترم في ميادة بعض الأشياء اولا الاسم والقيمه ثانيا كي طلعت غنيت غنايتها المراه ريبرتوار
0: لا لا, لا ما يشك حد في هذاك ولكن
1: ريبرتوار كبير ياسر
0: لكن
1: انا تحطيت في موقف محرج البارح ناس تقول لك ميادة صوت مشي على روحه وحرام وعلاش نجيبه فيها وناس اخرى تقول لك انا سعيد لحضرت الميادة الحناوي
0: اي
1: انا اليوم ميادة الحناوي قدامي ما نعرفوش على الدنيا وقتاش نجم تعاود تجينا وحطيت الحفل هذا مع حفل وردة الأخير اللي كانت حضرت له في تونس
0: أي.
1: وكانت وضعيتها حرجة وصوتها مش ولا مش. بد وانت تعرف لكن تبقى ميادة الحنة تبقى في نحطهم في السيفي فما حفلات يتحطوا في السيفي
0: صحيح أنا معاك ولكن في بعض الأحيان أنا نشوف من تجربة الكبيرة نجات الصغيرة انها في فتره عمر معين رفضت انها تغني في الرقح
1: لكن جمهورها ما تعطشلها
0: لكن تخلي قيمه ذلك الصوت الملائكي في مستواه
1: الصوره الجميله هي ميادة حافظت على الصوره لان البارح كانت مزيانه
0: برشا كانت مزيانه وحتى المروحه
1: نتاعها
0: حتى المروحه اصلا حتى المروحه نتاعها الصغيره اسرتيه على اللبسه فهمني
1: اي والله ليه بالصدفه هذيك عطت لها واحده من الجمهور
0: اي لا ضحكت هي قد سبحان الله
1: لكن انا فما صوره معينه فما حاجة لازم نستعرفها أغاني ميادة صعاب برشا وهما صعاب برشا يعني حتى فنان في عنفوين ومش سهل
0: لازمها طاقة صوتية وجويجية
1: طاقة صوتية رهيبة هذيك علاش الكورال كان يعاون فيها
0: عاوني صحيح
1: باش يهزوها
0: هو أنا شفت ديزكستري ميادة واختتام مهرجان أوثنا الدولي للفن الشعبي
1: اي
0: وصورة حبوبة يعني تقريبا تمنيت انه حبوبة ما غنيش للي تحذر اما ما غنيش
1: حبوبة فنان كبير
0: صحيح
1: حبوبة التاريخ التونسي للفن الشعبي
0: صحيح
1: أنا حبوبة كياقف بركة كياقف انا بالنسبة لي بالدنيا
0: ياقف معاك
1: أنا عندي اقتراح آخر يمكن للفنانين الكبار هذوما ويقعدوا كبار اللي شفناه في الحفلات اللي في موجودة في الخليج يجيبوا فنانين كبار يقعدوا موجودين ويجيبوا لهم فنانين كبار لكن
0: يغنوا لهم
1: أغانيهم وهم يزينوا معاهم
0: صحيح
1: هذه اللي يحفظ ماء الوجه هذه فكرة حلوة. لكن الفنان لازم يلزمه يعرف وقت الشيقس.
0: وقت الشيقس صحيح صحيح صحيح.
1: وقت الشيقس هي راهي هي دودة فنية أنا نتفهمها. والفنان مورال. لكن قعد في الدار وما عادش يرى في جمهوره يموت يموت يقعد يموت من داخل.
0: صحيح.
1: يمكن أنا نعرف دي بسيكياتر يقول مثلاً الفنان يقول له أخرج أعمل يقول له ما عادش نجم يقول له باللي تقدر باللي تقدر. نعرفه عملت برشا عملية تجميل أنا أحترم في ميادة محاولاتها لازم تكون ما نجحتش 100% لكن فما 60% نجاح
0: ثم لا لا موجود موجود من من من
1: أما نحن ديما أكا الصورة البارح فما سيدة عرضتني يمكن أنا كنت قاسية معها شوية قالت لي أنت صحفية لازم تقول الحقيقة ميادة انتهت وكبرت والمرأة يمكن عمرها أواخر الستينات قلت لها سمحني مدام أنت مكبرتش كي بيدك الرفيق مرأة كبيرة
0: أيوه مرأة وتقولها كبرت ايه عتنتي ايش
1: ما هو لازم الإنسان ما هو نحن راهو لازم الإنسان يرجع للنفسه ويشوف انت بيدك كبرت ولي كل عمر الجمال متاعه حتى جمال الصوت يرى
0: صحيح صحيح
1: اما لازم الإنسان يختار أغاني تتماشى معاه لكن ما يدى مشكلتها أن أغنيتها صعب برش
0: صعب برش
1: صعب برش الإحساس كان موجود أنا نحترم كل إنسان يحاول
0: حكينا
1: لأن محاولاتها ما كانتش مادية اللي ريت البارح محاولة لإثبات الذات إنسان يقعد في صراع مع نفسه باش يثبت حاجات للروح حاولت حاولت عندها شرف المحاولة ولا
0: طبعا حي وكل الفنانين متاعنا العرب والتوينس اللي جاوا امنوا لنا سهرات المهرجانات لهذه الصيفة ايضا طبعا احنا الصحافي او الاعلامي الثقافي يلقط ديما حاجات هكا ما قدامه ما يشوفهاش الانسان العادي معناها بعض الفنانين السنة في الريبرتوار بتاعهم بتاع المهرجانات استغلوا ربما هما بتعالة التكريم أو الإهداء إلى روح الفنان صالح برصيد برش برشا استغلوا غنياته
1: ولمت يخدموا بها
0: الصيف السنة سرتو أنا الرجل توفى منه معناها تبدل البرنامج لأنه يعني نعرف وقت هو عايش كان يرفض أنه غنياته يغني حد
1: يغني وهو
0: منها هو توفى منه و يعني غنيته أصبحت تؤثث كل المهرجانات تقريبا والسهرات ولكن ساعات تلقى تقول ليه بربي عليه هكا
1: أنا عندي اقتراح آخر هذا إلى ديما نعمل الملاحظة ولا نروج على حد أنت ما كرمته ما خالص أنت
0: يعطيك صحة
1: أعطي بارتير عائلته
0: عائلته الورثة متاعه
1: أعطي العائلته
0: حقوق أدبية معنوية حقوق تأليف
1: وقتها أنا نحترمك لأنك أنت خاطر أنا التكريم متاع الأوراق الحقيقة رغم صغر سني ما عليها يعني في داري قالوا لي يزي ما عادش يجيبنا
0: لا لا لا أنا ما أنا حطيتهم في ملفك وتحت الدروج
1: ما عادش يجيبنا لأنه أوكي يعطيك الصحة اللي كرمت لكن فما جانب مادي كذلك وقت الوزارة عطات جانب مادي مادة 500 دينار معناتها ماذا بينا تخليهم عندك 500 دينار الفنان معناتها
0: حكاية فارغة حكاية فارغة شفت شفت أمينة فاخت في تبرقة؟ إيه مشيت
1: أمينة فاخت أمينة فاخت آخر مرة خدمت لها حفلة في فرنسا أمينة فاخت فنانة كبيرة عندها جمهورها
0: عندها الريشة وعندها ريقها
1: وأنا كنت في يوم ما من جمهورها كذلك
0: علاش كنت؟
1: كنت لأنه ساعات الفنان كي تقعد بعيد خير
0: كي تعرف الحقيقة تولي تتزم تقول أنت
1: فهمت لأنه هي عندها جنون الفن تعرفوها
0: أي
1: واليوم كي ترجع لنا نحن فما مهرجانات لقاو فيهم نفس الأسامي معناها قاعدة تتعاود أمينة لطفي صبر غير هما قاعدين يدوروا معناتها من حق كل جمهور ولاية باش يكونوا موجودين فيها لكن على القليلة حاول جدد شوية عملنا شوية جديد أعطي قيمة للإعلام لأنه أنا بالنسبة لي بعد ما وليت في الصحافة اللي ما يحترمش الإعلام أنا ما نجمش أن نكون معاه قلبا وقالبا
0: صحيح
1: فهمت؟ وهذا اختيار هو منها هي حرة فيه. فمن بعد ما نجمش يصير اللوم على الإعلام. وكذلك الجانب الصوت وكل حتى من نفاخ الصوت قاعد يتأثر
0: لا
1: تقدم العمر مش ننكر
0: هذا بيش ماني قلت لك معناها الصوت هو تمريق آخر يعوضه فهمني في في في في في علاقتها بجمهورها في الركح
1: لكن زاد السن عنده دور صباحي
0: اي عنده دور لكن اللي تعديها على الركح ما نجمش نعديها انا في الاذاعه
1: فوالا
0: فهمني
1: اما حاجات يمكن انا نجم

0: ورونا في عشينا ده.
1: حضرت الامينه راقده كاينه
0: يا ريت ريت ريت
1: نصوروا ما نجموش نصوروا لان تتولي تقدم على السين.
0: انا حاضر حاضر له العذر هذاك انا حاضر في وسط
1: لكن صافي بحكي من الهبله نتاعها اللي هي هبله ما حبوا يقلدوها برشا وما جابها حتى حد لان الهبله نتاعها اصليه راه
0: ما لا لا هي غير متصنعه هي هي غير
1: هي هي
0: هي هي هي هي
1: هي
0: على كل احنا
1: هي هي هي عندها هي عروض أخرى
0: مزين مزين مزين مزين هي عندها عرض على ما هي في كرتاج وعرض في جيبس هي اللي في بالي بيهم هي منه هي تقريبا هي اللي في بالي بيهم هي هي احنا مواصلين طبعا اصدقائي المستمعين في منشط اجازة عفوا ومواصلين مع الاصوات اللي ربما حاولنا نأثر بها ونأثث بها سهرة ليلية ماجد الرومي
1: الله

0: مرحبا بكم جديد، كن صديقي ونحن دائما أصدقاء وبالوفاء على مجدد عدد الطويل، وأيضا مع ضيوفنا مع شيمة شمام. أهلا وسهلا بك صديقتي مجديد.
1: مرحبا بك، وكل غنية تنسينا في اللي قبلها معناها، وانت عطيتنا تو كنت صديقي لهذه من أهم الأغاني بالنسبة لي، واللي نستنى في الاختتام باش نسمع كنت صديقي، لأن الغنية ذي عرفتها في الطفولة وكانت من الأشياء اللي كانت عملت لي مبادئ للصداقة، للصداقة اللي ما بين الرجل والمرأة. ليست كل علاقة هي علاقة حب، ثم علاقة صداقة، وقديش من علاقة صداقة تدوم أكثر من علاقة حب.
0: أنا نذكر كيفاش نمجد الرومي قاعد على السور متاع النافورة اللي تزين منوعة نجيب الخطاب، وفي الاستضافة هذيك يعني كيفاش غنيت الغنية، ومعنى هذه ذكريات راني نحكي لك على التسعينات،
1: معنى
0: أكثر من 30 سنة تقريبا.
1: 30 سنة
0: يعني كي تذكر الفترة هذيك والأسماء،
1: فترة ذهبية للإعلام، فترة ذهبية للفن، فترة ذهبية الفترة ذيك زادة تونس تعيش في فترة نجاح كبير على برشا أصعدة.
0: ولكن أنا ديما نرجع
1: الحنين.
0: ولكن شفت صديقتي في أي ميدان يلزم تعرف وقتاش تخلي البلاصة، تعرف وقتاش تغادر وتسيب وانت كبير، ما تخليش ربما ليل ما نعرفش أنا كيما توصل مراحل بعض الفنانين. أنا سامحيني كي نحكي تو مثلا على جورج وسوف، جورج وسوف
1: تولي شفقة،
0: تولي معناها عليه تو هكا، عليه معناها نوصل ما واحد يقول
1: اللي ما قلنا دودة فنية راهو.
0: إيه ولو ثم صورة واحد يحافظ عليها معناها، سواء حتى اللي ما نتجار متاعه اللي معاه يقولوا يزي
1: لما نجير يحبوا الفلوس
0: يعني في بالي
1: وحتى عائلاتهم يحبوا على الفلوس.
0: ايه لكن يا ما نعرفش انا من رايي انه واحد مخيره انه ينهي مسيرته بيدو
1: امبوتي
0: بجمانية ويبقى في كاريزما معين. انا مثلا بويا في على المستوى الاعلامي نحترمه جدا جدا جدا، ولو انه ربي يعطيه الصحه والعافيه سي البشير رجب،
1: يعني
0: وهو في عز الطلب يعني قلم لا كفايه يزي، ومازال قادر راهو انه قدم وينشط برامج، ولكن لا خليه ذكر حلوه، خليه ربما معناها رمز لحاجه معينه خير من بعدين بعد ما الشاب فهمني.
1: هي اختيارات كل حد
0: هي اختيارات
1: نجموا نختلفوا فيهم انا وياك، نجموا نناقشوا فيهم. انا كي سمعت كي نرجعوا لنفس الموضوع لان ما تبعتش على ميادة معناها، فما فنانين راهو سامحني ما تنجمش تقول لي صباح فخري. انا حضرت صباح فخري وهو راجل كبير برشا معناتها كبير بكدا، ولكن ما عنده حتى مشكل في صوته.
0: لا ما عندوش، وديع الصافي انا حضرت الريبورتاج هو كبير.
1: هي المشكل مش عمر، المشكل هي وقتاش يوفى الصوت،
0: يعطيك الصحة،
1: وقتاش يتراجع الصوت.
0: يتراجع الصوت ماهيش سن،
1: وياما فنانين صغار واصغر برشا من اللي كنا نحكيو عليهم وصوتهم مشي، لان ما تحفظوش على صوتهم، لانه فما الفوكاليز، فما زاد الحياه الصحيه، فما السهر، هذا كله ياثر على الصوت.
0: صحيح.
1: فانت لو فما مثلا فما شكون عمل العمليات التجميليه، فما شكون رجع الطفله صغيره، لكن يا كرهبك تحل الموتور كبوت تلقى الله غالب الصوت ما طاش نعمله.
0: اي لا، وكنا نتذكروا أصوات ربما شيمة الشايب، طاهر مصطفى، هذوما أصوات يعطيك الصحة، يعني وهم صغار تبارك الله وانتشار عربي أصلا. وبعدين
1: هي حتى سميرة سعيد شو اللي كانت صغيرة نوع
0: أيوه.
1: كبرت نوع. جورج وسوف أنا نخيره هو صغير
0: لكن
1: صغيرة معزة
0: معزه لا وقت هي صحيح وقت بدايته يعني
1: صحيح
0: على كل هو المسيره راهي تبنيها درجه ولكن ماذا بيك وانت في القمه تخلي صورتك غاديك سواء فنان سواء اعلامي سواء صحافي سواء اي كان معناها ماذا بيه المغادره
1: يعرف وقتاش ينسحب كيما انا اقول ماني انا مغرومه برشا بالرياضه كيما الكوارجي وقتاش يعتزل
0: يعطيك الصحه بالضبط في نفس العمليه خير ما بعد
1: لانه هذا كله فرجوي
0: صحيح يلا مواصلين احنا طبعا تو باش نرجع شويه لجو الصيف جو الإجازة جو ال يعني المحطات الحلوة في ذاكرتك ثم نوع من الإجازات يبقوا في الذاكرة مش على خطرهم إجازات هزونا البلاصة باهية لا
1: إجازات معاك
0: لكن الرفقة اللي فيها اللي معاك هو اللي خلاها تكون باهية
1: ايه
0: اللي يقولك
1: تبقى احسن اجازات بالنسبة لي انا اللي مع عائلتي
0: اللي
1: مع الوالدة متاعي
0: ايه مع خاطر عائلتك ما كونت عائلة على روحكم بعد
1: ايه لكن كونت عائلة وكبرت العائلة
0: ايه
1: كبرت العائلة ولد امي ولد عائلتي الاخرى ولد مع بعضنا الكل نخلقوا ذكريات جديدة وحلو معناها أنك تتنقل من حاجة لحاجة لكن تقعد ديما الأصل هو اللي يغلب العائلة الأولى هي الكل معناها الحقيقة
0: ثم ناس يقولك يا خويا ليه نذكر فواج دينوس عز حاجة
1: لا ما أنا ما أعرف والله لا عندي وقت بتعرف نخدم أنا بعد زواجي بأربعة بعد زواجي بثلاث أيام هبط نخدم وقبل زواجي بأربع أيام روحت من باريس خاطرني كنت نخدم فما كانش سهل العملية معناها لكن بعد عوضناهم في حاجات أخرى لكن هو الفواياج دونس علاش بتسافر وتكتشف أماكن أنت والبختنير متاعك أنا ديجا راجع من سفر وبعد نعود نسافر
0: إيه لكن السفر يعودك بطبيعة الإنسان الكاملة يقول لك صاحبك تعرفه في السفر
1: عرفت برشا صحاب في السفر وكثرت برشا صحاب في السفر
0: هذيك مشكلة يعني أنت ما تعرف طبيعته الأساسية إلا في في في سفرة يعني
1: في لأنه شو شركب طبيعة على طبيعة والريتم نتاع عبد تعرف نحن الريتم نتاعنا مختلف
0: صحيح
1: على عباد مثلا يقول لك هيا قوم في الصباح باش نمشيو انا الصباح بالنسبه لي ما صعيب ياسر معناها ريتم حياتي كل يوم بعد نص النهار
0: بعد نص النهار
1: فنفس كل انا غالطه مش هما معناها فلازم حد يتاقلم يحاول يتاقلم مع الظرف هذاك ولا مش سهله معناها الحقيقه حتى مش هذا مود دو في تاع شخص يعيش في الدين معناها خاصه في الصيف تعرف قلت لك انا نعمل داري ونطيب ونمسح ونطيق في الليل في الليل يعني في الفجر
0: اي باش بعد تطلع الشمس ترقد انت
1: في الموضوع هذا لازم تحصلوا عليا في الليل في الفجر
0: هذا ايقاع الصيف ايقاع الشتاء كيف
1: والله مش مختلف بس لانه تعرف عنا الحفلات في الاخر في الشتاء وقتاش توفى
0: نص الليل
1: ما رجعنا للقناة ما حطينا مدريالنا ما ركحنا خدمتنا ما رجعنا للدار كان ما صافين تالي
0: هذاك هو صحيح هذاك هو
1: هو ريتم معناه
0: هو إيقاع
1: وحتى كان ما تخدمش ساعات أمي تقول لي بيه أرقد عايش بنتي ما نجمش تبقى ريتم معناه سيئ فهمت وذلك هو كل إنسان اختار فيها باش يمشي فيها يتحملها فيها إيجابياتها فيها السلبيات متاعها تنجم تأثر لك على عائلتك صحيح لكن نتأقلموا نحاولوا هذا كل في سبيل حاجة واحدة نفس الهدف نعرف أنت إنه اللي يسمعنا واللي يتفرج فينا يرضى علينا
0: إن شاء الله رضي
1: يرضى ديما. علينا يرضى علينا على خاطر نحن على خاطره على خاطر واحد يمشي يخدم مريض على خاطره ومن بعد تلقى بعض التعليقات قبل كانت تأثر فيا تو ما عادش تأثر شبيهة هدية من مهرجان المهرجان خويا وين تحبني نكون موجودة وين تحب مثلا هذيك خدمتي وهذيك قرايتي وهذاك غرامي. وانا فما ناس ما تنجمش تتنقل لقرطاج، ما تنجمش تتنقل لبنزرت، انا نجيب لهم الحفله بحذافيرها لحد داره. صحيح. هو قاعد مرتاح
0: من كواليسها، من هوامشها، من الاحداث اللي صارت فيها،
1: من ضحكتها، من كل شيء. كيما هي كيما هي، من غير رتوش،
0: من غير رتوش. شكرا ليك، يعطيك الصحة. يعني أنستنا في حصة اليوم من منشط في إجازة، إن شاء الله عملنا جولة، ولكن آخر مرحلة هي مش تعطيني برنامج يوم عطلة يعتبر بامتياز من اللي تفيق الصباح ليل ترقد الليل. شنو كيفاش تعديه؟
1: يوم عطلة بامتياز بالنسبة لي الفترة دي نعديه في الدار، ما نخرجش، نحاول نرقد زي ماكسيموم باش وجهي يصبح لباس، على خاطر انا البارح المكياج قلت لي وجهك تاعب، وجهك ترتاح، لانه عندنا صوره مهمه كذلك. يعني اكثر حاجه انه نرتحوا بدل
0: لانه
1: ايفور فيزيك، ايفور فيزيك برشا.
0: هذا يوم اعدادي للعمل، لان نحب يوم اجازه، انت وجهك مرتاح ومرك برجله في عطله، كيفاش تعدي نهار هذاك؟
1: نعدي النهار هذاك ماهوش نهار، انا ما نخدمش نهار هذاك، عليه ديما نخدم لما كان نهارات الكل، ونهز روحي ونسافر.
0: خارج تونس وين تهزنا؟ وين تهزنا؟
1: والله انا البلد المفضل عندي هي مصر.
0: مصر ام الدنيا، بيه؟
1: ام الدنيا،
0: نمشي ومصر
1: لاني بلاد فن.
0: هاي
1: ان شاء الله طيب ويحبنا
0: ان شاء الله. موافقه سي سيلافي، هذيك هي الحياة، واحد يعديها مع اللي يحبهم في الوقت إن شاء الله يكون فيه الخير والبركة معاك إن شاء الله. شكرا لك على قبول الدعوة.
1: صحة بارك الله فيك. وأنا شرف لي أني نكون موجودة في حصة أستاذة خدمها أنت، لأن أنت راك من كبارات الإعلام.
0: الله يخليك.
1: وك الصوت الجميل، أنا كنت قاعدة ونسمع سؤال دور نتلفت نعرف اللي هو خويا حاتم، بك الصوت الحلو، بك النظرة الجميلة اللي فيها برشا احترافية وبرشا محبة وبرشا برشا حاجات باهية، ما عندناش منك برشا يا خويا حاتم.
0: يبارك لك أختي الغالية، يبارك لك أختي شيماء، إن شاء الله موفقة، سلم على الوالدة.
1: وإن شاء الله على الناس الكل اللي تسمع فينا، إن شاء الله نكون خيط الظل عليهم، إن شاء الله الصدق اللي نحن نعيشه به يوصل. وراني شوي تخيل سبونتاني انسلة تلقائية نحكي كيما انا.
0: ان شاء الله نتقابلوا في الخير، ليلتك زينة.
1: الله يعيشك، تحية ليك وكل الزملاء اللي معك.
0: الله يعيشك، الى اللقاء.
2: المدينة كلها نايمة في هدوء،

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أكدت حملة وقف التلوث في جابس في بيان أصدرته مساء الثلاثاء أن زيارة رئيس الجمهورية إلى جابس أتت على إعلان نوايا عامة لم يتضمن قرارات واضحة، والاقتصار على التصريح بعدم تشغيل الوحدات الملوثة والاكتفاء بالوحدات التي تم إصلاحها، داعية إلى ضرورة التعجيل بقرار تفكيك الوحدات وبخارطة زمنية وعملية واضحة تطبيق القرارات السابقة. يتواصل اليوم بأحد الفضاءات العمومية بتطاوين معرض الجهوي للصناعات والحرف التقليدية من تنظيم المندوبية الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجهة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. أعلنت وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وأوضحت الوزارة أن منظومة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. في العالم، أدانت دول عربية قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولانة، مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية.
1: هناها تفاق اسلام على الله توكلنا لأمير الله.
2: سوق الربع بصفاقس، سوق يختزل ذاكرة المدينة المصورة، جذورها تمتد إلى العهد الأغلبي، وما من زائر لها لم يستهوه المرور عبر أعظم أسواقها تاريخا ومقاما. وإن لم يصعفك الحظ لزيارته، قد نرحل بك عبر كلماتنا هذه إلى مواطن ديمومة حركية وأهمية سوق الربع. الملقى عند باب الجبلي، أحد المداخل الرئيسية للبلاد العربي، حيث يعود بنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث سفيان السويسي إلى التموقع الجغرافي للسوق. وهل من نظير له في العالم العربي؟
3: احنا اليوم مش نحكيه على سوق الربع أو سوق الرباع، تسمية هذه إذا كان نرجع للتخطيط متاع المدينة العتيقة، مدينة صفاقس العتيقة اللي هي تخطيط متاعها متعامد، يذكرنا بالكاردو ديكيومانيوس قديم تاع المدن القديمة. سوق الربع هو الرباع، نحسه اللي هو يقسم المدينة العتيقة إلى أربع أرباع، لأنه هو الجاي في قلب المدينة العتيقة شمال الجامع الكبير، ونشوف فيه جزء شمالي جنوبي ولا قبلي جبلي، وجزء شرقي غربي. وإحنا تخطيط المدينة العتيقة متاعنا اللي هو يذكرنا بعنجر في لبنان، يذكرنا بالكوفة، نلقاه اللي الجامع الكبير في قلب المدينة، ونلقاه دائرة به الأسواق. والأسواق نعرفوا اللي إحنا أول ما يبنى في المدينة صورة قصبتها ودار إمارتها وجامعها الكبير وأسواق، متأكدين اللي هو ما هوش الشكل اللي كان عليه في التأسيس، هو بيدو شكله في الوقت الحالي. سوق الرباع هذية راهو موجود مش كان في مدينة عتيقة متاع صفاقس، نلقاوه في مدينة طرابلس، نلقاوه في مدينة صنعاء، كان مثلا في صنعاء نفس التخطيط، واسمه سوق الرباع. طريقة العرض المنتوجات فيه أو كيفاش كان، احنا نعرفوا اللي كانت فما مصطبة، للأسف معناها في أواخر التسعينات أو الألفينات وفات آخر مصطبة، والمصاطب هذوكم نلقاوهم يا أما في الصور القديمة، اللي يحب يشوف المصطبة هذية في صفاقس كيفاش كانت ينجم يشوف في سبط الرمانة، فما دكان مازال محافظ عليها بجنب المكتبة في الواجهة الشرقية للجامع الكبير ينجم يلقاه.
2: وأثناء تجوالنا صادفنا عم يوسف الشرفي، رجل مهتم بتراث الجهة ويحفظ جزءا كبيرا من أسرار المدينة. عم يوسف، ما حكاية تسمية سوق الربع؟
4: سوق الربع ورد في تسميته أقوال عديدة، منها أنه السوق الذي كانت توظف فيه معاليم رسوم على البضائع بربع قيمتها، هذه النسبة نجدها توظف في غالب الأسواق. قيل أيضا لأن التجار كانوا يجلسون متربعين، وهذه ملفتة للانتباه، لأنه كما نعلم أن الدكاكين في سوق الربع تكون أعلى من مستوى النهش بحوالي متر، فالتاجر هو مضطر اضطرارا بأن يجلس حتى يكون فرق مستواه وحريثه الذي يكون بالنهش. فجلوس التجار متربعين قد تكون هي سبب تسميته بسوق الربع نسبة إلى التربيع. ثمة أيضا فرضية أخرى وهي كذلك ربما تقنع، أن سوق الربع ينقسم إلى أربعة أجزاء، شأنه شأن المدينة العتيقة. بقي فيما يتعلق بالتسمية التاريخية القديمة هي سوق الرهادرة، هذه التسمية انقرضت تماما ما في ذلك شك، ولكنها ذكرت في بعض المصادر والوثائق التاريخية. الرهادرة هم جمع رهدار، والرهدار هي كلمة فارسية وتعني باء القماش، فإذا التسمية مناسبة لاختصاص السوق. في القيروان كانت لهم أيضا سوق رهادرة، وكان يسمى سوق رهادرة القيروان سوق رهادرة صفاقس. إذن التسمية هي تقريبا شائعة ومعروفة، وكما قلنا تدل على اختصاص هذه الأسواق.
2: وماذا عن مواد بناء هذا السوق؟
3: مواد وتقنية البناء، أولا هو مبني كأي معمار تقليدي بالحجارة. احنا نعرف المعمار التقليدي ديما ياخذ المواد وتقنية البناء مباشرة من المحيط متاحة، وبالتالي المواد المتاحة في الوقت ذلك هي الحجارة. حجارة احنا نسميها هندس بل دبش أو بالفرنسية مولان، والمادة الجير والجبس على شكل يعني ممر تشوفوا فيه محلات متقابلة من الجهتين، وهو قلنا مسقوف وسقف على شكل كمر أو على شكل أقبية طولية وفيها إضاءة علوية. بالنسبة للمعمار هذا نعرف اللي هو بالبناء بالحجارة وباستعمال الجير الهوائي وباستعمال الجبس، نعرفه اللي هو يعطي تعديل مناخي للمناخ المتوسطي، نعرفه احنا في الصيف حار، والإضاءة العلوية هذيك تتبدل الهواء يعني تجدد الهواء.
2: هذا السوق الذي يمتد على نحو 2000 متر مربع ويضم حوالي 120 محلا اختص في نوع من التجارة، فكان منه الملبوس الصفاقسي.
4: اختصاص السوق بذلك الشك كما قلت هو اسم على مسمى سوق اللفة، يعني هو مختص في اللفة، وحين نقول اللفة كل المنسوجات الصوفية وغير الصوفية حتى الحريرية وغيرها، ليس المنسوجات فحسب، هناك الكبوس مثلا يباع فيه الكبوس، يباع فيه القدرون، ثم حتى الأنواع من السفاسر وغيرها كان يختص بها سوق الربع. وكانت على هذا الأهم أن مدينة صفاقس كما نعرف هي مدينة تجارية بامتياز، وكتبت فيها العديد من الأطروحات العلمية والبحوث العلمية، معروفون أهلها بالتجارة وخصوصا التجارة مع المشرق العربي، تبين مدى أهمية علاقة سوق الربع بالمشرق. حين نقول المشرق ليس اسكندرية فحسب، هي الأقرب ما في ذلك شك، ولكن أيضا بلاد الحجاز، حتى يبلغ حتى بلاد الحجاز، لأنه بضائع تصدر من سوق الربع إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، لأن التجار كانوا يتولون بقية المسافة. كانت أهم ما تصدره صفاقس البرنوس، الشاشية، الجبة، الكبوس، والعديد من البضائع.
2: وإلى جانب الحركية التجارية ودورها الاقتصادي على مر العقود، لعب سوق الربع دورا ثقافيا تاريخيا مهما بالجهة.
4: سوق الربع كان له فضل كبير في اقتناء مجموعات متحف العادات والتقاليد الشعبية، وكان لي المرحوم محمد المصمودي والدكتور علي الزواري مد الله في أنفاسه، كان لهم فضل في جمع وتجميع واقتناء والبحث عن هذه المنسوجات من سوق الربع. لماذا قلت كان لسوق الربع فضل كبير كما قلت في تأسيس متحف العادات والتقاليد الشعبية الذي هو متحف رمز في صفاقس؟
2: مع عم يوسف الشرفي وصلنا إلى حدود مشارف باب بحر أو باب الديوان، مغادرين سوق الربع بامتداداته المكانية وببشاشة تجاره وجمال معروضاته التقليدية، ومع نفائس دفاتره التاريخية مد شباب اليوم جسور التواصل وأكسبوها حلة اجتماعية من خلال تنظيم عشاء رمضاني على امتداد أزقته التي تحلت بالمرقوم وبالكليم وبروح المحبة والأصالة.

0: كنتم مع
1: وثائقي سقر بعبي صفاقس، نص وإنجاز سوار الشعري، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكرة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنتي بالعطاية.
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: عندنا يا سيادي توا 15 يوم حصاد.
1: اي اش صور كل واحد منا؟
2: اني وخويا الهادي كل واحد منا حصل 50 كيلو قمح و100 كيلو شعير.
0: باه
3: حسب ظني اني يا جماعه الكل ندوروا في هالحساب، يمكن ثم شكون اقل شوي ولا ازيد تريف.
0: وزينب والضاويه اش عملوا يا كسراوي؟
4: ما ثماش فرق كبير، اني عساس رابح راحتي اللي اعطيتوني فيه البرك.
0: لا لا لا لا لا يا كسراوي، ما دام مهنينا العشايش والزويل نحسبوا كيفنا، مش هكا سي رابح؟
3: تعرفوا يا جماعه اذا مشت الخدمه زي هالايام مده شهرين برك نرجع لبلادنا بالخير والبركه.
0: ها وش عملت في الفرص يا كسراوي؟ دوختنا وخايف فرصك هذه.
4: اسم كان هداكم ربي هذا النذوع ما عادش جبدوه.
0: ربي يهديك يا كسراوي، ربي يهديك. ماذا بينا وخي نبعدوا على الشبهة والخطر والستار يسكن. هاي يا ربح جيب هيك الطبالة خلي يعاونوك الضراري وفرهدونا بعد هالتعب.

0: يا شرخانة اليوم سالم ولدك بعث جواب.
1: ايه يبشرك بالخير. هي واش حالها بغاد؟ اقرا اقرا طاهر ولدي هالشواء ان شاء الله ما يطلعش كجواب الكسراوي برك.
0: الله نزيدوا في الهم على قلوبنا. الشويهات ما بقى فيهم شيء والزيتونات كلها الجراد والحمى بدت في الناس. اغلب العرش حول للسوق. اللي يطلب يطلب واللي عامل على فريده الدوله عامل. حتى الفريده قالوا سودي زي الرماد. وسالم ولدك ولا حمال في السوق. قال في الجواب كيف ما يجيك الزمان برا معه ويمشي على كيف هو.
1: الطف عبادك يا رب سيد. هي وانخلات فيهمش شويه بلحلخ؟
0: حسب كلام سالم ولدك ثم انخلات ولده، لكن اكثر النخل ما ولدش. قال ما يرحم ربنا
2: كان جاهم الجراد يمكن يطبخوا ياكلوا. على الاقل هو ياكل بشجرهم وهم ياكلوه. امام قالها كيف اكثر الجراد يرخص للحب.
3: كيف ما نشوف فيه تو راهو الجراد ينباع في الرحبة زي القمح والشعير.
1: ابعث لولدك الشاهد شوي فلوس بيهوي بتين قمح وابعث له حقهم.
0: بيع القمح والشعير؟
1: ها؟
0: بلدي يا شرهانة قطعنا هالبر على ويبات قمح وشعير وفي الاخر نبيعهم. والله قلبي لا يطوعني. اطلبوا ربي يرزقهم ويرزقنا. ما دام حولوا للسوق حتى من تلقيت النواة يعيشوا. وكيف ما قال الطاهر ولدي الجراد يعوض اللحم. سالم يخدم في الحمالة ربي عاود يخدم حتى بماكلته وماكلة مرته. الذرية اللي يشغلوا ما عنداش وربي ينوب عليه.
1: حليلي على وليد.

0: قلبها باش يتقطع من الثقل.
1: قلت لها تعلق المرأة، جيب واحدة أخرى تحمر لك دارك بالذري.
0: الله غالب، قلبها مش مطاوعة وليد.
2: يا مرأة يا مرأة اتقي الله، بشيرة مرأة كاملة مساعدة سالم ومتفاهمين، وإحنا إيش دخلنا؟ إيش دخلنا؟ كل شيء في هالدنيا مقدر فيه ربي، الغني والفقر والذرية وصحة البدن.
3: والمشكل يا ميمتي بشيرة ربيها سالم فكها من أهلها، أمها وباها لتو حالفين ما يكلموهاش، كيف يطلقها سالم؟ وين تمشي هالمسكينة بالله؟
2: قولها
1: أختاني يا الظهر ولدي، أختاني ولدي حد بلا ذرية، الديلي نحس فيها نيه ما يحس فيه حد معاه، الذرية الواحد يلقاها بيكبر. سالم ولدي بالله أشكو بيه، قال ربي يطول في عمره، وصل للسبعين وعشان دسي الوقت راه والظهر غدار، الواحد يلزمه يشبح البعيد.

0: عمار يعمل هكا ينحي من فمه ويود الهطايا من لذن وخاسرة النهار وما طوله يقرا في الجرايد ويتبع في الاخبار من كل بلاد لا يدري عليها باش تباعت ولا باش تشرت. هذا ولدي بكار النعر تخلف الرماد.
1: فهمتك هكا الدور عمار يتمعشق ويلعب زين. نام نهار تختار عرفت كل شيء. عمار ماهوش في سيت هكا دور
0: ولا عمل هالطاية. حتى سي بكار ما هوش راضي حسيت بيه ماهوش فرحان. عمار يحب الهطايا صام وفطر على جراده. حصل هالبنوية الزوز كلو على قلبي وشربه قد ما عملت ما حصلتهمش. حبيت نورطهم نسرقهم ونعمل ليهم فضيحة خلي يمشوا لكن فايقين ما عملوا حتى غلطة بالأخص سلطانة. فكر معايا صالح فكر في حل ندعثروهم ونريحوا منهم الناس الكل ولا نخطفوا واحدة منهم. اعمل جهدك معايا صالح اعمل جهدك.
1: أجدور تعرف على جيتك تونا وسلمت في طشمتي
0: هي
1: لقيت فكرة للفرس هكذا بعد ما نخطفوا الفرس نخطفوا واحدة من البنوية.
0: هيا الراح اقعد الراح اقعد
1: قعمس
0: والله لا ما عادش خلي كان مشكل عمار. فهمني يا صالح اش يدور في راسك فهمني.

0: يعجبك تو هكا كل ليله صالح يوخر ما يعلفش البقرات بكري.
1: ها ايتي حتى هو نهار الكل مع الحصاد وفي الليل يعلف. قلت لي كباي يدبر خدام اخر رسمي للبقرات.
0: بصح حافظوا على رزقنا، اللي يضيع من ايدك ما يعوضه لك حد. شوف شوف حالة العطايا يا عمار، شوف الفقر والغنى متحاذين.
1: سكين يسخفوا أبي، والجرايد هالمدة الكل تخبر على حوال الجنوب والوسط، كلهم الجراد وزادت عليهم الحمة، قتلت ما قتلت، والحكومة ما يهمها في حتى شيء ولا حتى عنده علم.
0: حكومة الحماية تعبة والبي ما عنده حكم.
2: ملي فرنسا دخلت في حرب عام 14 والهم الكل نازل علينا، قمحنا وشعيرنا وزيتنا وتمرنا كل ماشيين البريز، احنا عايشين بالصبر.
1: باي هي صحيح باي، وهذا علاش تم رجال في بلادنا تكلموا، دخلوا للحبوسات وضحوا بكل شيء على جال الناس القلالة.
0: اخدم رزقك اخدم رزقك يا عمار، ما ينفع كان رزقك راهو في غيرك انت. ساعة فرنسا ما تخرجش من كلام، والحرب ما عندناش لها قدرة. النهار كله وانت مشغول بالجرايد تتبع في حزب الثعالبي، ها يا مطرحة بلدية عايشين في الظل والمراوح والمشوي وقاعدين يغروا بالناس. هذا ما باش يخرجوا فرنسا، ها هذا ما باش يخرجوها. فرنسا دخلت بالسلاح وتخرج بالكلام. ايه علاش كوني جد هذا ليها في بلادنا 50 عام تيش خسرت هي؟ اشكون حاربها ترى؟ اش عملوا كل من وقف في شورها؟ اللي يرفع السلاح تقتله، واللي يتكلم تعشي في الحبس.
2: يا عمار يا ولدي، يا عمار يا ولدي، خايف عليك انت والراضي والجميع اللي معك، بالاخص هالايامات كثرت عليكم الكلمات. تنادوا في الناس، تنادوا في الناس وتكبروا في المعبوكة، في الاخر تجروا على ارواحكم وعلى الناس اللي معكم.
3: عباي هاي العشي حاضر، هاي ادخلوا للحوش. هاي
0: عشت يا وليدة بنتي، عشت يا وليدة بنتي، والله تمنيتك جيت يا راجل. هاي بنتي مهنيتني على امها. هاي
4: يا وليدة وش حال يومها اليوم؟
3: كي العاد لسانها ثقيل والمشي كمان ددشها. عمار عمار وخي عرسها تمرة تعاوني، ربي شوف شكون حالكم كان عرستنا. تي حتى نجمة إلهية في الحصاد الوقت هرب من العرس. عمار تي ندادة كان بصغارها.
0: والله وريدة قالت الحق، عرس عرس عمار فيش تستنى؟ اختار واحدة من بنويت الدوار خلي تعاوننا وتقوم بأمك. هاونك البنية نجمة ما بها فالحة ومقدودة، وحتى تركيا ما عادك ما تقول فيها. هاي وغيرها وغيرها وغيرها.

0: جعتني يا بابا.
1: وين كنت؟ كل ليلة ما تروح كان بعد نصف الليل. اعرف على الجينة علاش الهدرات اللي في راسك ما تنفعناش وبالممكن تضرنا. هذه راهي فرنسا، فرنسا وما أدراك أشكون يوقف في شعورها ويسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم ولدي، وعي روحك قبل ما يوعوك الناس. أبعد على الخطر
0: يا بابا. رانا نقصروا في الليل ونشربوا في شوية داي، كلمة منا وكلمة منا، لا عندنا لا سلاح ولا نحن في المظاهرات. والله يا بابا، والله اللي فهمت في هالعشر أيام ما كنتش نحلم بيه. رجال في تونس أما رجال.
1: رجال اسمع، أفهمني قبل ما يلعبوا بيك. هذا ناس عندهم الفلوس والمعارف، وانت لا قدامك ولا وراك، تمشي فار حبس. يا وليدي يا وليدي، باباك ناصحك كل ليلة أنا ما نرقد إلا ما أنت ترجع. علاش تعمل لنا في مشغلة؟ أنا وأمك نستنوا فيك لين ترجع، نرقدوا عقاب الليل وفي الصبح نوضوا نخدموا، وفي الاخر لنا بالنوم الباهي ولنا بالخدمة النصوابة. الأولين قالوا اغلب مرتك وصغارك واللي تغلب من الرجال فايدة. أنا وليت مغلوب مغلوب.
0: حشاك بي حشاك.
1: كلمتي طاحت. اش حشاني كلمتي طاحت. يا ريتني حتى متت وارتحت. الناس تخدم والولد يتبع في الهداري الفارغة، والخطر من فوق.

0: ركضوا هم ركضوا الكل.
1: بسي بسي معلش هيا فيسا فيسا
0: ابطينا عمار استنى خايفة يا سلطانة قلبي يضرب وحد نقابله راجل فعكة بالليل
1: الليلة نعرف ومقصودة شناو ويسا تكون عندي دواء
0: وش الفايدة أني وين وهو وين
1: على الأقل يمكن يعاوننا يوقف معانا ويتكرم علينا ظهر فيه لا يخدر ولا يخون.
0: اسمع يا سلطانة هدرة الفلوس والقمح ما تجبديهاش لو يعطيني كل ما يملك ما نبيعش روحي ولا نخون.
1: ايوه حيدة انت تحبيني ها؟
0: اش الفايدة نحب ولا ما نحبش النور ضارب من عيوني وكيف نركض نحلم بالنيران تحرق فيا
1: حليل

0: سامع، هم جايين. شد بلاست.
1: زعما جايين الزوز العمار ووريناه تحت التوت. وش هابل في هالليل تحت التوت؟
0: إلا جايين ليك ولا ليا، متوعد معهم. ما كانش يظن اللي احنا نعسوا فيها البلاصه.
1: كيف يرجعوا زين ابو سلطانة اللي لنا خطفوهم ونسكروا عليهم الفيرما الخالية؟
0: استنى استنى وقفوا. سامرونا قطع نفس. هم زين واقفين، ظنهم يحبوا يرجعوا.
1: ابا يحقني، هم قرب لنا هكذا. خلينا نشدوهم، هذه فرصة.
0: قبلت قبلت صالح، احنا بينه وبين عمار ممكن يسوي لكن رصاص. عمار ديما مصلح. سكت سكت سكت، هم تتكلموا، خلينا نسمعوه.
2: قلبي مش متعدي في هالوقت نقابله راجل ما نعرفه عليه شيء. انت لو عدي انا نونس فيك. يا زينب يا زينب ما تخافيش، تو رجع لي شاهد العقل. قلت لك ونعاود، لا هو من كاري ولا اني من كارة، علاش نظلم فيه وفي روحي؟ عمار ياخذ وحده زيي، هذا ما يدخلش مخي.
3: هو اللي قال، هو اللي قال. اسمعي انظن صادق، هيا بارك ما تخافيش، عفي على قلبك. هالتوته اللي قال عليها مش بعيده.
2: الراجل يقول اشي حب والعيب في الاخر في المراه. يا اخي ما فيكش عقل.
3: تعرفي لو كان عرض علي ناخذ وعيوني وامرات.
2: انت تكلمي على روحك يا سلطانه، اني نعرف الخطر. هيا نرجعوا، هيا هيا توا نرجعوا.
3: اش مازال خطاوي؟ تشجعي يا زينب تشجعي، راني نصحات، ما نلعبش بالنار.
2: هني راجع وانت كان عندك فيه بريه.
3: تعالي هني، وين ماشي وين ماشي؟ راكي تندمي
2: يا سلطانه. انت تكلمي على روحك، لكن اني عارفه اهلي باباي وعمامي، والله يقتلوني ولا يرضوا بي حتى لو يبدا ولد البري. هيا نرجع، هيا خد واقف مكاني، نعرف اش نقول. هيا اني راجعه، ما نلعبش بالنار.
1: سمعتك الدور، صدقتني تو جيت لكلامي.
0: عمار يخرج من هالكلام، خسرته. كيف ريت زينب وسلطانة قلت الليلة يولي سيد، وإحنا في جرتة تمنيت نتشفى في هكا سلطانة. سمع عمار يحب يعطيك كلب. عمار تحب واحدة هالطاية وبنويتنا وردات يستنوا في كلمة منك.
1: مالا بعد ما رينا وسمعنا اش نعملوا توا قدور؟ عمار مضروب على راسه وما عادش يدل شيء.
0: والله لو كان جا ولدي ما نخسر عليه كان كرتوشة. يور الثروة تسالمي للعطاية.
1: باهي باهي اش نعملوا؟
0: العطاية معاش يطوروا في برنا، قريب يرحلوا والعصا في جلودهم، لكن قبل ما نجبروهم على الرحيل نفكوا منهم الفرس.
1: عندك راجل هكا الدور، الفرس عندي لها حل مضمون زيادة.
0: قولي قولي قولي شناوي تعمل؟ انا نعاونك، حتى انا فكرت في حيلة. ليش ما تعمل عملة للكسراوي وكريم يكمل الباقي؟
4: منو؟
5: عندك وصايا من اختي جمرت سي بكار.
4: شر شر شر نادي الكلب كلها، امشي نادي شر. مرحبا بيك، مرحبا بيك أولية. اش قلتي؟ سامحيني الكلاب ما خلونيش نسمع.
5: اختي جمرت سي بكار مريضة وما فات فيها دواء ولا طبيب. قالت ليا يمكن هالبراينية عندهمش حشايش تنفع.
4: هلي ما نعرف شيء، لكن النساوين الكبار يمكن عندهم الحشايش، كيف يشو نقول لهم؟
5: اسمع، هاني جبت لكم خبيزات طابونة ودبوزازية ثانة وهالعصيدة بالسمن والعسل. العصيدة ما زالت سخونة وبنتها كيف تتكن سخونة، وفطورها انت واللي معاك، والخبز خليه لجماعتك.
0: شنو الخيرات؟ لا بربي، عصيدة بالسمن والعسل عندي سنين ما ذقتهاش.
4: نخلي لهم الخبز والزيت ونتغدى، ومن بعد نعمل كاس تاعي ونتك الى سيده برشا حتى الكلاب نب عليهم ربي. هاي هاي كلباتي، هاي اني وانتم عن النظر. هاي هاي
6: هنجم، ايش عملتي؟
3: اللي قلت لي نعملها عملتها. ظهر فيه جيعان قبل ما يملى بطنه يتفرش،
6: وكيف يتفرش ويدوخ الكلاب ياكلوا بقيه الحصيده ويدوخوا.
3: اصبر نصف ساعه ولا ساعه وامشي، كان نبحوا الكلاب ولقيتها مازال فايق قول لحاجتي بالمعو، واغلب الظن تلقاهم مفروشين هو وكلابه.
6: نجم نجم
3: انا عمي كريم،
6: انا واحد حبقى الدور وعدني بيك بعد الحصيد انعرسه. ها ايش قلت؟
3: ايش قلت؟ كريم كيف تبيع الفرس؟
6: ها
3: اشري ليا بلغي تذهب خالص.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، نور الدين العياري، الرزق العوني، سعيدة سراي، ألفة الحكيمي، جهاد اليحيوي، وأسلاح العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

ناقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب ونعيد تقريب الدفاتر علل للعبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.